الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بناء تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
2: الطائرات المسيرة تكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش الإلكتروني وفرص سيابة سريعة تعمل على ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء

0: كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار الإبقاء في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
1: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
0: الخسائر ممكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار الخرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد عودا إلى الوراء وليس سنوات فاضت. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع السودان من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان سلاسل الإمداد السريعة والمساعدات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال تشوه، خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالافيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال؟
0: من الفرص الكبيرة التي فقدت إن السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الوضع الجغرافي برضه فقدوا. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. في السودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا. آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تاهيل كادر بشري، سواء كان من التاهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتانة في محل متقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران؟ وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه؟ وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب؟ وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
0: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة. يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه question mark. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال BOT والBBP عشان إعادة الإعمار. واستعادة الفرص ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية، ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة. يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل تم في الهيئة الطيران المدني، أضرب الهيئة كثير جدا وأضرب القطاع عموما، ونحن ندفع في ثمن الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب ولازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. ونحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة، الآن فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

أعداء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحي يسمى من شور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفلة او بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وايضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصه لما يكون في منطقه فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي. يعني والسبب طبعا معروف، يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خشى مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر انه احيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الاكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الاطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذوه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة، لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية. فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبك وهو بواصل في جرائمه وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزبطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، هيتو الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
2: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
8: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت ب رقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراقدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراقدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
7: هل هي مرض معدي؟
8: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
7: الأعراض
8: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب
9: العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة. لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم، ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين. وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، دي برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
7: هل هي مرض متوطن؟
9: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، من أن إحنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحميات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي أن النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد ما في شك.
7: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
9: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار. يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكد نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوض بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بينهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان أنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. البعوض المصابة تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي يا جماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنب الأطعمة الدسمة التقيلة، لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
7: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
9: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى. إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة. طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يمكن تابعنا في الأيام القليلة الماضية حدثين مختلفين في توقيت واحد بيتعلقوا بإعلان بائعات الأطعمة والمشروبات أو بائعات الشاي والأعمال اليدوية وعاملات المنازل من جانب، لإعلان نقابتين كل واحدة منفصلة عن الثانية بإقامة جمعية عمومية ممثلة بعضوية من الولايات. طبعا وسط تداعيات الحرب وتعقيداتها كان يبرز هذا الحراك كدليل واضح على تنامي الوعي الحقوقي بين النساء وإدراك لأهمية العمل الجماعي في الدفاع عن الحقوق وتحسين أوضاع المعيشية، وتمتد لاختيار نقابات تمثل هذه الفئات في استعادة واضحة لروح الحركة النقابية السودانية المعروفة بتاريخها الطويل في النضال والعمل المدني. ودي يمكن تعتبر يعني محاولة جادة لترتيب الصفوف و البحث عن حلول لمشاكل العاملات في هذا القطاع وصياغة مطالب واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لدى الجهات أو السلطات. وده بيعكس برضو روح التماسك بين هذه الأجسام وقدرتها على الاستمرار رغم الأزمات اللي احنا فيها في السودان. في الحلقة دي أعزائي مستمعينا دبنجا بنسلط الضوء على التجربة دي ونناقش دلالاتها وما يمكن أن تمثله من أفق جديد للعمل النقابي النسوي في السودان. نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذة عوضية كوكو، نقيبة بائعات الشاي أو بائعات الأطعمة والمشروبات والأعمال اليدوية. وبرضو نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة طريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل. نرحب بضيفنا الكريم دكتور صديق الزيلعي، الباحث والخبير النقابي. بداية أهلا بك أستاذ عوضية كوكو، نقيبة بائعات الشاي. أرجو أن توضح لنا عن فكرة إقامة نقابة لبائعات الشاي وما هي أهميتها ودلالاتها في مثل هذا التوقيت بالذات.
2: الهدف من النساء في الولايات، نحن دارين في 18 ولاية نتوحد ونكون إيد واحدة، لأنه النقابة بتضمنا والنقابة بتساعدنا وبتقدم لنا حاجات كثيرة نحن فاقدينها. عشان كده زي ما قلت لك الولايات، يعني عندنا انضموا لنا 7 ولايات: جنوب كردفان، النيل الأزرق، النيل الأبيض، الدمازين، القضارف، البحر الأحمر، وعطبرة. 7 ولايات نحن بدينا بيهم، وانتخب عوضية كوكو هي رئيس ليهم لأني أنا أمهم، الما بنساهم الما بتفقدهم. فعشان كده دارين ننظم نسائنا في الولايات وبرا الولايات، دارين ننظمهم حتى في العمل حقهم، إنه كان بتلقى الوحدة عندها 100 كرسي

0: انا الان دارس ستة الاكل، يكون عندها 15 كرسي فقط، ستة الشاي 10 كرسي، عشان الناس تتجاوز حكاية الاجتماعات اللي بيقعدوها في محل ستات الشاي، يدوا الناس فرصة يشتغلوا يشيلوا قروش يمشوا لقيداتهم. ستة الشاي دي هي المسؤولة، نحن بنقول دي الشمع المنور البيت، على المدارس، على الإيجار، على الأكل، على شراء، عليها إنها تكسي أولاد في الثلاثة فطور. فعشان كده إحنا عملنا النقابة دي، نحمي نسائنا، ندربهم من جديد. أنا عملتها قبل كده الاتحاد حلوا لي، لكن النقابة دي ما في دول تاني بحلها علينا. بدنا ننظم النسوان أكثر، نزور في ولاياتهم، نأسس لهم ونخلوهم يشتغلوا ونوريهم نحن في كل الولايات. ثاني زحمة شاي زي زمان ما في، ودارين ذاتنا نقلل من عمل الشاي ده لعمل آخر. كفاية بناتنا اللي اشتغلوا الشاي، أنا عملت تدريب مهني للنساء، دربتهم سيارات كهرباء، السيارات كهرباء عامة، تكييف التبريد، حدادة ونجارة وسواقة. ده الشيء اللي عملناه ونحن مع ناس المهن. فعشان كده أشي دارين نطور أكثر وأكثر ونقلل من مهنة الشاي. الدارة تشتغل شاي، بنعمل لها حاجة كويسة تحميها من الشمس، إنها يكون عندها بطاقة عمل، يكون عندها كرت صحي عشان تكون هي صحية لنفسها، وحتى ذول البيجاء يكون صحي. ده الهدف، والهدف اللمة تحت الولايات. كل ما مرة بنمشي ونقعد نقترح موضوع، نفهمهم، ندون قوانين يمشوا بيها، عشان ما تكون زي المرة اللي فاتت حكاية جاية إن شاء الله. ده هدفنا. الما متعلمة تتعلم، والعيانين دارين نشوف لهم قرب صحي علاجي، يعني لازم هون يعني كل كم شهر نجي نفحصهم السرطان الثدي، نجي نوديهم نعمل لهم عيادة متحركة، يعني تشوف الأمراض اللي عندهم عشان نقدر نكافي نفسنا من الحاجات دي. فده إن إحنا اتلمينا عليه واتفقنا عليه، ولسنا عندنا ولايات بتفتح بنور عليه إن شاء الله. السلام عليكم، وأمكم عوضية محمود كوكو أحمد.
1: أهلا بك أستاذة ثريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل، وعايزينك برضو تحدثينا عن إنكم كيف قدرتوا تجمعوا العدد ده من العاملات في المنازل، وكيف وصلتوا لهم، وقدرتوا تدعوا لجمعية عمومية لتشكيل هذه النقابة.
2: طيب، نحن كعاملات بالمنازل بدايتنا كانت من بدري شديد. يمكن نحن بدينا الفكرة كالفكرة، جاءت الفكرة انبثقت يمكن عام 2015 كانت الفكرة، وقمنا بإنشاء جمعية سميناها جمعية بيت المحبة، على أساس إنه نحن دارين البيوت اللي بيشتغلوا فيها تكون بيوت آمنة، وبيوت يعني بيئة صالحة للعمل، فيه الاحترام وتسود فيه العدالة، تسود فيه الأمان والكرامة. فبدينا بدري خالص، وبدينا إنه نجهز العاملات في مجموعات في كل منطقة في كل محلية، حتى يعني وصلنا في عام 2022 بأنه الفكرة العامة بخصوص النقابة العاملات. في البداية فكرنا أنه تكون اتحاد، وعلى أساس أنه الاتحاد برضو صوت جماعي للما عنده صوت. وبعد ذاك عموما جينا لقينا يمكن النقابة أفضل نوعا ما من الهناء، وتوفر لنا يعني زي ما بسموها نقابة المنشأ. قمنا بالعديد من يعني سلسلة طويلة من التنويرات، من الورش، من الاجتماعات التحضيرية، وركزنا على يعني حقوق الإنسان، وخاصة حق العمل عملنا عليه بطريقة وبصورة يعني كبيرة شديد إلى أن يعني وقامت الحرب. يعني يمكن الفكرة ما بنقول ماتت، كانت موجودة لغاية ما هسي يعني نحن في فترة التعافي والتشافي. طيب، الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل هي فكرة بسيطة برغم بساطتها، لكن هي عميقة في نفس الوقت. لأنه إحنا محتاجين إن العاملة المنزلية بدل ما تكون فردي معزول وضعيف يكون يعني بيكون ما عندها قوة، لأنها كفرد بتكون مع صوتها ضعيف، فنحن عايزين نحولها إلى قوة جماعية، وهذه القوة محمية بالقانون. إذن الفكرة نبعت من حتة إنه الجماعة للجماعة صوت، وصوت قوي، وصوت مدافع، وصوت لتحقيق الحقوق ولتحقيق المطالب، أو النغابة هي جسم مطالبي، ففي مطالب ما بتتحقق بالفرد اللي عبر الجماعة. فهذه هي الفكرة الأساسية لقيام نغابة العاملات بالمنازل. عندنا العديد من الأهداف، والأهداف السامية جدا لإنشاء نغابة العاملات بالمنازل. فمن الأهداف السامية هي كثيرة، لكن كلها بتتمحور حول الكرامة والعدالة والأمان أو بيئة العمل، البيئة السليمة اللي بتحفظ حق الكرامة والعدالة بالنسبة للعاملة. ولو نحن لاحظنا يعني في دول كثيرة يعني بتقوم قامت بنغابات زي دي، يعني بتختلف التفاصيل من دولة لأخرى، لكن معظم النغابات اللي قامت في العالم بتشترك في مبادئ مهمة. واحدة من هذه المبادئ الاعتراف بالمهنة وبالمهنة قانونيا.
1: ومرحب بمستمعي راديو دمنجا الأعزاء بضيفنا الكريم الدكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. دكتور، أنت بتتحدث لراديو دمنجا عبر برنامج حديث اليوم، كيف تقيم هذه التجارب الجديدة بإقامة النقابة خاصة ببائعات الشاي وأخرى لعاملات المنازل؟ وهل يعتبر هذا الجهد يعني إضافة للحركة النقابية السودانية في ظل ما تشهد من ضغوط وترسانة القوانين المقيدة للحرية النقابية؟
3: أرحب بمستمعي راديو دبنجا المتميز والذي يقدم خدمة تنويرية وأخبارية هامة لشعبنا في هذا الظرف العصيب، كما أحيي المبادرة الكبيرة والمقدرة والمتميزة لنغابة عاملات المنازل، وهي خطوة كبيرة في وعي قطاع مهم من شعبنا، قطاع تعرض للتهميش والاضطهاد والاستغلال على فترات تاريخية طويلة. والتحية لشعبنا العظيم. يشكل اجتماع نغابة بائعات الشاي والأطعمة انعطافا هاما في الحراك النغابي الداخلي رغم ظروف الحرب القاهرة والقوانين المتعسفة والضغوط على كل حراك جماهيري، ولكنه خطوة هامة لها ما بعدها. وأعتقد بصدق أن تزامن هذه الخطوة مع ما نلته نغابة الصحفيين من تقدير عالمي هو امتداد للتاريخ المجيد للحركة النغابية السودانية. في النطاق النظري تقول بعض النظريات النغابية العالمية أن الشعور بالظلم وحده ليس كافيا لتنظيم نغابة أو تنظيم العاملين، ولكن وجود غادة ملهمين يتميزون بالشجاعة والوعي هو السبب في النجاح في إنشاء النغابة أو في استمرارها. وفي تاريخنا النغابي كان لخريجي مدرسة الصنايع بعطبرة دورا أساسيا في إنشاء نغابة السك الحديد، وهنا في نغابة بائعات الشاي كانت عوضية رمزا وغائدا ملهما ونشطا في استمرار النغابة وإعادة حاليا. هذه الخطوة الكبيرة هي امتداد لتاريخ وإرث عظيم في الحركة النغابية السودانية. فالحركة النغابية السودانية قامت بمبادرات قديمة في تنظيم عمال التاكسي، عمال المخابز، والعمال الزراعيين وغيرهم من فئات ما يسمى باقتصاد الهامشي، وهو إرث أعتقد أن نغابة بائعات الشاي والأطعمة امتداد له وستكون لها آثارها على بقية الفئات غير المنظمة حاليا كالحرفيين وغيرهم من القطاعات التي لا تجمعها رب عمل أو مهنة منظمة في إطار نغابة كما المصانع وال... النقطة الأخيرة، أعتقد بأن هناك تيار في الحركة النغابية العالمية طرح ما يسمى بالنغابة المجتمعية التي لا تهتم بقضايا العمل فقط والأجور إلى آخره، وكذلك تهتم بقضايا محاربة العنصرية، دعم اللاجئين، دعم الفئات الأغليات، دعم قضايا النساء، والتضامن الأممي مع الشعوب الأخرى في قضاياها النغابية وغير النغابية. في النهاية أقول هذه خطوة يجب دعمها، يجب نشرها، يجب الحديث عنها، لأنها تشكل انعطافا كما قلت هاما يجب علينا أن نشيد به وأن ندعي بقية الفئات للحراك وإعادة التجميع.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دونغا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
4: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي في الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طواري أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيص حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيص حضره.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أقل ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر. اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها، وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمني. الخلية الأمني دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من ال3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح لكن الآن ما يحدث، الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الارشادات الصحيه المتعلقه بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمه الخرطوم ونسبه العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الاحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الارشادات الصحيه حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والاعراض وهي مرض يعني مستوطن ولا جديد وظهرت في الخرطوم كيف ولانها كانت ما موجوده طرق المكافحه وخطورتها على الانسان وهل هي معديه وهل طوالب تؤدي للوفاه. فهذه كلها اسئله يعني متعلقه بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء. الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه. لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت ب رقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة. هذه البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة اللساتك المجدعة العلب البنجدعة الباقات الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه هي بتتكاثر في المياه الراقدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراقدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
1: المرض كنا نجي لأعراض المرض ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين. وبرضو بيكون في ألم في عضلات في في في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله. وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوالي نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في في في في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
0: هل هي مرض متوطن؟
1: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتصهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
0: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
1: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرشب بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
0: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
1: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب أن نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في في في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال. دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 00 470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بنى تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة. وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
2: الطائرات المسيرة يكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفرص إجابة سريعة، تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
1: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة،

0: الخسائر ممكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة، وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار الخرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران. وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد إلى عودا إلى الوراء وليس سنوات فات. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع السودان من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان سلاسل الإمداد السريع والمساعدات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما نتجي للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالافيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
0: من الفرص الكبيرة التي فقدت إن السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا سواء كان تأهيل كادر بشري سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا الإغريق، دي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خدتها في المحل المتقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران؟ وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه؟ وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب؟ وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
0: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة، يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه كويستشن ماسك. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شراكات دولية جديدة في مجال البي أو تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية، ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة، يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن، في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل تم في الهيئة الطيران المدني أضر بالهيئة كثير جدا وأضر بالقطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. و نحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة، الآن فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك بتبكي؟ مالك يا ولدي؟
1: يا أبوي يا أبوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا أبوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحدة من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا أبوي يدمر المدارس مكان تعليمنا وولادنا في دراجة يدمر دول العلم والمعرفة يا أبوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت أصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكره بترجعوا لمدارسكم باذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا ابوي كتير. خلاص خلاص يا ابوي بقى ما عندنا اي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا, لا. اوعى تقول ما عندكم مستقبل. انتوا لسه المستقبل قدامكم، واملنا احنا وانتوا واطفال السودان كلها في الله كبير.
2: انت عارف الاسر النفسي من الحرف في نفوس اطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. انا امس ولدي بيقول لي نحن تاني ما عندنا مستقبل يا ابوي.
2: تخيل انا ولدي بيقول من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسه. تخيل بيقول لي يا ابوي رغم الالم لازم استمرار القلم.
0: الاولاد فهمهم اكبر من سنهم. ولدي بيقول لي انا بكره الحرب يا ابوي لانها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده انا تحركت في كل الاتجاهات لدعم اطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدا في حلول مواصله تعليم اولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الاطباء النفسيين ايوه لاخراج اطفالنا من الاثار النفسيه للحرب، ومجموعه من المعلمين المتخصصين في جميع انواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الاول في الدعم النفسي، وبعد ذاك نتدرج لمساله التعليم. كل المعلمين وافقوا انهم يكونوا سند لاطفالنا في تدريس كل المواد. اسمع شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
4: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

تفتح المايك. مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة جديدة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. في عالم موسيقي ظل لسنوات طويلة جدا محاط بالتصورات الجاهزة والقيود الاجتماعية، اختارت رابرات سودانيات إنه يعبرن عن أنفسهن بحثا عن مساحة آمنة بالنسبة لهن. ولم يكن الراب مجرد إيقاع سريع، بل وسيلة للمواجهة وتحويل الخوف والأسئلة المؤجلة إلى كلمات وإيقاعات، ولحكي تجارب شخصية وجماعية عن الجسد والهوية والحرية والحرب والعيش اليومي في بلد بتتبدل ملامحه تحت وطأة العنف وبتتغلص فيه مساحات التعبير يوما بعد يوم.

تجربة الراب النسائي في السودان لا تزال محدودة العدد، لكن كل صوت يظهر في هذا المجال بيحمل معه تحديات مضاعفة من نظرة المجتمع إلى صعوبة إيجاد أماكن آمنة للتسجيل وصولا إلى الانتقادات والمضايقات. ومع ذلك بتصير فتيات على اقتحام هذه المساحة داخل السودان وخارجه، واضعات الراب في قلب نقاش أوسع حول حق النساء في التعبير واختيار أدواتهم.

0: الراب في طرح قضايا النساء، موضوع حلقة اليوم من دبنج راب. استطلعنا عدد من المستمعين، نتابع.
1: أحمد مكي، بالنسبة لسؤالك، هو ممكن تقول إنه هم وإحنا عندنا ثقافة الراب دي، وأنا واحد من الناس اللي هو أنا ضعيف في حتة الراب شديد، والسودانيز كلتشرال عموما يعني كده حتة الراب دي أنا أكسبتبل بالنسبة لهم شديد. فممكن نقول إنه هو في سودانيز فيميل رابرز أنا بعرفهم كده من بعيد، يعني ما بالنيمز، لكن ممكن نقول إنهم قدروا يوصلوا سمها و يعني ممكن نقول بنسبة 10%، بس دي القدر يوصلوا بها. هم محتاجين يظهروا أكتر ومحتاجين فيميل رابرز أكتر ويظهر، يعني يعني لو قارنا بالرابرز السودانيز الميل معروفين، السوداني السودانيز فيميل رابرز ما معروفين شديد. يعني أنا كأحمد ما بعرفهم كده إنه دي فلانة، حتى ما بالأسماء بعرف إن دي رابرز بس، لكن بالأسماء لا. فهم محتاجين يشتغلوا على روحهم أكثر، مع إنهم عندهم شغل والله ما شاء الله تبارك الله. أنا مبارح وقبلها بفترة برضو سمعت أغاني ليهم، فعندهم أغاني زابطة وعندهم كيسز بيقدموها زابطة شديد، بس محتاجين إنه يعملوا بروموشن ويعملوا إعلان لروحهم أكثر ويظهروا أكثر، عشان يعني الكيس حقتهم تتعرف، وعشان يتعرف انه اصلا احنا عندنا فيميل رابر في في في في في اللي هو ستريت فايت حقه الراب. هي في انا دي اول مره اشوف انه اصلا عندنا فيميل رابرز، كانت شفتها في يوتيوب زي باتل كده بين المصريين والسودانيين، فدي كانت يعني اول مره اعرف ان احنا اصلا عندنا فيميل رابرز الحاجه دي ريسنتلي. ف وي كان سي انه محتاجين يشتغلوا على روحهم اكتر يعني.

0: ما قدروا يوصلوا تقريبا نظرا لانه اول شيء في الساحه ما كتار، وثاني حاجه الاولاد يعني ظاهرين اكثر بالذات في فتره ما بعد الحرب، وصلوا قضايا كثيره عن طريق الراب.
1: Okay, first of all, ممكن أقول إنه I will go for my nickname Milan. تمام. تاني حاجة عامة كسينا السوداني مفترض إنه الناس to work out أكتر في تشتغل في موضوع البيتس، إنه تعمل alternative beats، تشوف مثلا زي ناس إيرل تا الديني versus فيها storytelling، الديني versus اديني ألبوم، ما تعمل لي مثلا سينجل، اديني ألبوم كاملة فكرته كده وكده وكده وكده، بيحكي كده وكده وكده كده، الريفرنس بتاعته كده وكده وكده، لكن ما لي تعمل لي دريل وتجي أمان تغني لي أغنية، تعمل لي نفس الفيرس كوبي كورس فيرس كوبي تاني وتقول لي دي قضية أنا بحاول أحل فيها. That's all. Thank you.

0: يلفوا في الكراس.
1: السلام عليكم، انا حنين عبد الكريم. عموما وجود النساء في الحته دي بالذات الراب باعتباره مثلا مساحه عنيفه واوريدي في نبس كتير لتمثيل النساء فيه، بعتقد انه اي واحده بغض النظر عن انها هي عكست قضايا النساء او لا، وجودها في حد ذاته هو انعكاس للقضايا، انه رغم العنف ورغم الصعاب ورغم البيئه مثلا تكون ما مرحبه، هم قدروا يعني يخلقوا لنفسهم وجود في الراب، وبشجعهم جدا من هذا المنطلق. يعني بقول انه ما مهم انه الناس من بداياتها لحد نهاياتها تكون متبنيه بس القضايا، لكن طبعا محبز انه بما أنك أنت موجودة في تمثيل في حتة عنيفة، في حتة أصلاً بتمارس العنف على النساء، فبتكون حاجة داعمة جداً أنه في زملاء أنت إذا وجهت أي رسالة عنيفة أو ألفاظ أو whatever حيكون في دسات وحيكون في ردود وحيكون في نوعاً ما إحساس الخطر بيخلي الناس تعمل حسابها اتجاه الرسالة اللي هي بتقولها. فبس يعني
2: فنو رسالة من الشارع للناس، كل حدا بانقى بتفتح المايك للشباب.
3: عموماً في الرسالة أول، في نساء قدروا يعبروا بطريقة مباشرة وفي نساء ما قدروا يعبروا بطريقة مباشرة. يعني مثلا في حالين يعني بيكون مسكوا الموضوع لكن اتجهوا انه يغيروه شوية، فجزء منهم مشوا وجهوا الرسالة طوال مباشرة فقدروا يعبروا الرأي، لكن المجتمع ما قدم اهتمامه. يعني انا مثلا بكون سمعت لي لواحدة وما عرفت اسمها ما اشتهرت، يعني في نفس الوقت كلماتها بتكون معبر اكتر من رابز الرجال المشهورين، فدي الحالة يمكن ما خلتهم يعبروا اكتر. من الشارع للناس، كل حدا بانقى بتفتح المايك للشباب.
4: ما أحس إنه قدر يوصل أو قدر ينافس أصلاً، لأنه السين كله عبارة عن شباب وداخلين بطريقة دفشة شديد، فلما تجي واحدة تنافس معهم حتى في الإطار العادي ما بس كصوت نسائي، هم ما بيدوها فرصة أو هي لازم تصل للمستوى حقهم. هو ماخدينه بطريقة رديئة، يعني هي مثلا لازم تقول ألفاظ أو لازم تدي إيحاءات بطريقة أخرى. ف الحاجة دي لما تجي واحدة تعملها بيقوم يقول انه هي ما عندها حياة، وقبل كده يعني في واحدة معروفة عندنا دخلت بالطريقة دي، فهم قاموا زي انعزلوا عنها وبيقوا ما مدخلينها معاهم بحيث انه هي لا بتتلفظ ولسانها طويل ودي ما بتناس وهكذا. فما اتوقع ان هم بيدوا فرصة، يعني حتى اللي بتجي بحياتها ما بيدوها فرصة، شايفين انه هي كلامها فارغ وما ما ما بتنافس معنا، لانه الراب لازم يكون قوي، فهو لو كان قوي بالطريقة الوقحة فهو ما بيناسب النساء. فطيب الحاجة دي عملت صراع، فانا لو عايزة انافس كرابر انا هعمل شنو؟ هتجه لمنو ومنو هعلمني؟ بس ده رأيي.

0: المرأة هي أكبر مربية للرجل، فهي تعلمه الفضائل الجميلة وأداب السلوك ورقة الشعور. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مايك. صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يمكن تابعنا في الأيام القليلة الماضية حدثين مختلفين في توقيت واحد بيتعلقوا بإعلان بائعات الأطعمة والمشروبات أو بائعات الشاي والأعمال اليدوية وعاملة المنازل من جانب لإعلان نقابتين كل واحدة منفصلة عن الثانية بإقامة جمعية عمومية ممثلة بعضوية من الولايات. طبعا وسط تداعيات الحرب وتعقيداتها كان يبرز هذا الحراك كدليل واضح على تنامي الوعي الحقوقي بين النساء وإدراك لأهمية العمل الجماعي في الدفاع عن الحقوق وتحسين أوضاع المعيشية. وتمتد لاختيار نقابات تمثل هذه الفئات في استعادة واضحة لروح الحركة النقابية السودانية المعروفة بتاريخها الطويل في النضال والعمل المدني. ودي يمكن تعتبر يعني محاولة جادة لترتيب الصفوف و البحث عن حلول لمشاكل العاملات في هذا القطاع وصياغة مطالب واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لدى الجهات أو السلطات. وده بيعكس برضو روح التماسك بين هذه الأجسام وقدرتها على الاستمرار رغم الأزمات اللي احنا فيها في السودان. في الحلقة دي أعزائي مستمعينا دبنجا بنسلط الضوء على التجربة دي ونناقش دلالاته وما يمكن أن تمثله من أفق جديد للعمل النقابي النسوي في السودان. نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذة عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي أو بائعات الأطعمة والمشروبات والأعمال اليدوية. وبرضه نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة طرية إبراهيم الأمين العام لنقابة عاملات المنازل. نرحب بضيفنا الكريم دكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. بداية أهلا بك أستاذ عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي، أرجو أن توضح لنا عن فكرة إقامة النقابة لبائعات الشاي وما هي أهميتها ودلالاتها في مثل هذا التوقيت بالذات.
2: الهدف من النساء في الولايات، نحن دارين في 18 ولاية نتوحد ونكون إيد واحدة، لأن النقابة بتضمنا والنقابة بتساعدنا وبتقدم لنا حاجات كثيرة نحن فاقدينها. عشان كده زي ما قلت لك الولايات، يعني عندنا انضموا لنا 7 ولايات: جنوب كردفان، النيل الأزرق، النيل الأبيض، الدمازين، القضارف، البحر الأحمر وعطبرة. 7 ولايات نحن بدينا بيهم، وانتخب عوضية كوكو هي رئيس ليهم لأن أنا أمهم الما بنساهم الما بتفقدهم. فعشان كده دارين ننظم نساءنا في الولايات وبرا الولايات، دارين ننظمهم حتى في العمل حقهم. إنه كان بتلقى الوحدة عندها 100 كرسي، أنا الآن داري 6 الأكل يكون عندها 15 كرسي فقط، 6 الشاي 10 كرسي، عشان الناس تتجاوز حكاية الاجتماعات اللي بقعدها في محل ستات الشاي، يدوا الناس فرصة يشتغلوا يشيلوا قروش يمشوا بليداتهم. ستات الشاي دي هي المسؤولة، نحن بنقول دي الشمع المنور البيت، على المدارس، على الإيجار، على الأكل، على شراء، عليها إنها تكسي أولاد في 3 فطور. فعشان كده إحنا عملنا النقابة دي، نحمي نسائنا، ندربهم من جديد. أنا عملتها قبل كده الاتحاد حلوا لي، لكن هسه النقابة دي ما في دول تاني بتحلها علينا. بدنا ننظم النسوان أكثر، نزور في ولاياتهم، نأسس لهم ونخلوهم يشتغلوا ونوريهم نحن في كل الولايات. تاني زحمة شاي زي زمان ما في، ودارين ذاتنا نقلل من عمل الشاي ده لعمل آخر. كفاية بناتنا اللي اشتغلوا الشاي، أنا عملت تدريب مهني للنساء، دربتهم سيارات كهرباء، السيارات كهرباء عامة، تكييف التبريد، حدادة ونجارة وسواقة. ده اللي عملناه ونحن مع ناس المهن. فعشان كده أشي دارين نطور أكثر وأكثر ونقلل من مهنة الشاي. الدارة تشتغل شاي بنعمل لها حاجة كويسة تحميها من الشمس، إنها يكون عندها بطاقة عمل، يكون دكتور صحي عشان تكون هي صحية لنفسها، وحتى زول اللي بيجي يكون صحي. ده الهدف. والهدف اللمة تحت الولايات، كل ما مرة بنمشي ونقعد نقترح موضوع نفهمهم بدون قوانين يمشوا بيها، عشان ما تكون زي المرة اللي فاتت حكاية جايتها إن شاء الله. ده هدفنا. الما متعلمة تتعلم، هو العيانين دارين نشوف لهم قلب صحي علاجي، يعني لازم هم يعني كل كم شهر نجي نفحصهم السرطان الثدي، نجي نوديهم نعمل لهم عيادة متحركة، يعني نشوف الأمراض اللي عندهم عشان نقدر نكافي نفسنا من الحاجات دي. فده شيء نحن اتلمينا عليه واتفقنا عليه، ولسه عندنا ولايات بتفتح بنور عليه إن شاء الله. السلام عليكم، وما كن عوضية محمود كوكو.
1: أهلا بك أستاذة ثريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل، وعايزينك برضو تحدثينا عن إنكم كيف قدرتوا تجمعوا العدد ده من العاملات في المنازل، وكيف وصلتوا لهم، وقدرتوا تدعوا لجمعية عمومية لتشكيل هذه النقابة.
3: طيب، نحن كعاملات بالمنازل بداياتنا كانت من بدري شديد. يمكن نحن بدينا الفكرة كالفكرة، جاءت الفكرة انبثقت يمكن عام 2015 كانت الفكرة، وقمنا بإنشاء جمعية سميناها جمعية بيت المحبة، على أساس إنه نحن دارين البيوت اللي بيشتغلوا فيها تكون بيوت آمنة، وبيوت يعني بيئة صالحة للعمل، فيه الاحترام وتسود فيه العدالة، تسود فيه الأمان والكرامة. فبدينا بدري خالص، وبدينا إنه نجهز العاملات في مجموعات في كل منطقة في كل محلية، حتى يعني وصلنا في عام 2022 بأنه الفكرة العامة بخصوص النقابة العاملات. في البداية فكرنا أنه تكون اتحاد، وعلى أساس أنه الاتحاد برضو صوت جماعي للما عنده صوت. وبعد ذاك عموما جينا لقينا يمكن النقابة أفضل نوعا ما من الهناء، وتوفر لنا يعني زي ما بسموها نقابة المنشأ. قمنا بالعديد من يعني سلسلة طويلة من التنويرات، من الورش، من الاجتماعات التحضيرية، وركزنا على يعني حقوق الإنسان، وخاصة حق العمل عملنا عليه بطريقة وبصورة يعني كبيرة شديد إلى أن يعني وقامت الحرب. يعني يمكن الفكرة ما بنقول ماتت، كانت موجودة لغاية ما هسي يعني نحن في فترة التعافي والتشافي. طيب، الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل هي فكرة بسيطة برغم بساطتها، لكن هي عميقة في نفس الوقت، لأنه إحنا محتاجين إن العامل المنزلية بدل ما تكون فردي معزول وضعيف، يكون يعني بيكون ما عندها قوة، لأنها كفرد بتكون مع صوتها ضعيف، فنحن عايزين نحولها إلى قوة جماعية، وهذه القوة محمية بالقانون. إذن الفكرة نبعت من حتة إنه الجماعة، للجماعة صوت، وصوت قوي، وصوت مدافع، وصوت لتحقيق الحقوق ولتحقيق المطالب. أو النقابة هي جسم مطالبي، ففي مطالب ما بتتحقق بالفرد إلا عبر الجماعة. فهذه هي الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل. عندنا العديد من الأهداف، والأهداف السامية جدا لإنشاء نقابة العاملات بالمنازل. فمن الأهداف السامية هي كثيرة، لكن كلها بتتمحور حول الكرامة والعدالة والأمان أو بيئة العمل، البيئة السليمة اللي بتحفظ حق الكرامة والعدالة بالنسبة للعاملة. ولو نحن لاحظنا يعني في دول كثيرة يعني بتقوم قامت بنقابات زي دي، يعني بتختلف التفاصيل من دولة لأخرى، لكن معظم النقابات اللي قامت في العالم بتشترك في مبادئ مهمة. واحدة من هذه المبادئ الاعتراف بالمهنة قانونيا.
1: وبنرحب بمستمعي راديو دمنجا الأعزاء بضيفنا الكريم الدكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. دكتور، أنت بتتحدث لراديو دمنجا عبر برنامج حديث اليوم، كيف تقيم هذه التجارب الجديدة بإقامة النقابة خاصة ببائعات الشاي وأخرى لعاملات المنازل؟ وهل يعتبر هذا الجهد يعني إضافة للحركة النقابية السودانية في ظل ما تشهد من ضغوط وترسانة القوانين المقيدة للحرية النقابية؟
4: أرحب بمستمعي راديو دبنجا المتميز والذي يقدم خدمة تنويرية وأخبارية هامة لشعبنا في هذا الظرف العصيب. كما أحيي المبادرة الكبيرة والمقدرة والمتميزة للنقابة عاملات المنازل، وهي خطوة كبيرة في وعي قطاع مهم من شعبنا، قطاع تعرض للتهميش والاضطهاد والاستغلال على فترات تاريخية طويلة. والتحية لشعبنا العظيم. يشكل اجتماع نقابة بائعات الشاي والأطعمة انعطافا هاما في الحراك النقابي الداخلي رغم ظروف الحرب القاهرة والقوانين المتعسفة والضغوط على كل حراك جماهيري، ولكنه خطوة هامة لها ما بعدها. وأعتقد بصدق أن تزامن هذه الخطوة مع ما نلته نقابة الصحفيين من تقدير عالمي هو امتداد للتاريخ المجيد للحركة النقابية السودانية. في النطاق النظري، تقول بعض النظريات النقابية العالمية أن الشعور بالظلم وحده ليس كافيا لتنظيم نقابة أو تنظيم العاملين، ولكن وجود غادة ملهمين يتميزون بالشجاعة والوعي هو السبب في النجاح في إنشاء النقابة أو في استمرارها. وفي تاريخنا النقابي كان لخريجي مدرسة الصنايع بعطبرة دورا أساسيا في إنشاء نقابة السك الحديد. وهنا في نقابة بايعات الشاي كانت عوضية رمزا وغائدا ملهما ونشطا في استمرار النقابة وإعادتها حاليا. هذه الخطوة الكبيرة هي امتداد لتاريخ وإرث عظيم في الحركة النقابية السودانية. فالحركة النقابية السودانية قامت بمبادرات قديمة في تنظيم عمال التاكسي، عمال المخابز، والعمال الزراعيين وغيرهم من فئات ما يسمى باقتصاد الهامشي. وهو إرث، أعتقد أن نقابة بائعات الشاي والأطعمة امتداد له، وستكون لها آثارها على بقية الفئات غير المنظمة حاليا كالحرفيين وغيرهم من القطاعات التي لا تجمعها رب عمل أو مهنة منظمة في إطار نقابي كما المصانع. النقطة الأخيرة، أعتقد بأن هناك تيار في الحركة النقابية العالمية طرح ما يسمى بالنقابة المجتمعية التي لا تهتم بقضايا العمل فقط والأجور إلى آخره، وكذلك تهتم بقضايا محاربة العنصرية، دعم اللاجئين، دعم الفئات الأغليات، دعم قضايا النساء، والتضامن الأممي مع الشعوب الأخرى في قضاياها النقابية وغير النقابية. في النهاية أقول هذه خطوة يجب دعمها، يجب نشرها، يجب الحديث عنها، لأنها تشكل انعطافا كما قلت هاما يجب علينا أن نشيد به، وأن ندعي بقية الفئات للحراك وإعادة التجميع.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، هذه تحياتي سليمان السري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
5: قل لكم خلي بالكم،
0: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجا دبوا قرن بلبونا ودمنا قلبي يم وصلني زرات وصلني وهاش بس اصل بك هداب ننقدي انت تكب داسني. راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
0: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
6: عملية الموسم الزراعي في العام الماضي الفشل كان واضح، وكان استهدف الصغار المزارعين، ويمكن يكون لمنطقة المزموم الصواد الأعظم هم مزارعين صغار لم يحظوا بالتمويل ولم يتمكنوا من جلب الجازولين، لأنه كانت المسائل الأمنية مشددة، وهم ذاتهم جاءوا من نزوح ومنهكين لم يستطيعوا مواجهة أو مقاومة الموسم الزراعي، مع أنه التكاليف كانت عالية. الآن الصواد الأعظم من المزارعين، وهنا نتحدث عن صغار المزارعين، لا حيلة لهم ولا غدر لهم، ولا يستطيعون مواجهة التكاليف الباهظة، ولن يستطيعوا جلب الوقود. ونحس الضمير الحي والمنظمات إلى أن تليهم الاهتمام وتهتم بالصواد الأعظم من مزارعي المزموم. هنا نتحدث عن مزارع وهو عاجز عن أن يقدم إلى نفسه شيء، وهناك إعلام وهناك زخم من حكومة الولاية أنه الاستعداد للموسم الزراعي وكذا. المسائل دي في تقديري هي قاعدة تتصبى في اتجاه معين، ولكن صغار المزارعين وصغار المنتجين لم يجدوا حظهم من المسائل حتى ولو تكللت بالنجاح. هي ماشى منصرفة اتجاهات معينة إلى رمزيات إلى نافذين. والآن المزارع الصغير المزارع البسيط هو في حيرة في عمره، ولم يستطيع من ممارسة النشاط، وركون عن الزراعة أو عدم ممارسة الزراعة تمثل تفاقم المعاناة والكارثة الإنسانية المحتملة أو المجاعة بإن صح التعبير. نتمنى عبركم إن نرسل رسائلنا وتجد يعني القبول من ذو القلوب الرحيمة. مسألة فشل الموسم الزراعي في العام الماضي، المسألة ضربت زي ما بيقولوا برمتة صغار المزارعين. هم الصواد الأعظم من مزارعي المزموم صغار المزارعين وصغار المنتجين، لم يحظوا في عملية التمويل، ولم يحظوا أيضا في جلب الجازولين ومواجهة الموسم الزراعي نسبة لغلاء مدخلات الإنتاج وحالهم التي أدت إلى عدم ممارسة الزراعة، وهن جاءوا من النزوح منهكين ولم يستطيعوا ممارسة النشاط. لذلك صغار المزارعين كلهم طلعوا صفر اليدين من الموسم، ولا قدرة لهم ولا حيلة لهم، والآن حالهم يمكن يكون تفاقمت أكثر. عبركم نناشد الضمير الحي والمنظمات إلى أنه تهتم بمزارعي المزموم. خير شاهد إلى ما أسلفنا الغول عنه وفي يمكن يكون الموسم المنصرم تمت عملية بتاع التمويل، ولكن أشابتها كثيرا من الشوائب وكثيرا من الغموض، حتى انه اصبح المزارع البسيط لم يستطيع الحصول الى تمويل، ولم يعرف متى ذهب التمويل، الى اين ذهب. المزعلة دي على الارض واضحة الان، كل المناطق الزراعية هي بور واتهجرت لأسباب منها الحرب، وبعد عودة الناس منها الوضع الاقتصادي. يمكن يكون هذا الحال ما عايز صريح أكثر ولا أقل، لكن هناك كارثة حقيقية، يعني أنه أغلبية مزارعي المزموم من صغار المزارعين هن لن يستطيعوا ممارسة النشاط نسبة إلى الوضع الاقتصادي والانعدام. صغار المزارعين منذ 3 سنوات، يعني ما بين نزوح وما بين حرب وما بين عودة إلى الديار، يمكن يكون أغعدتهم تماما من حتى التفكير في مسألة ممارسة النشاط. المسألة دي لا عواقب وعواقبها بتضرب الصواد الأعظم من مواطني المزموم بمسألة إنه الكارثة الإنسانية اللي يمكن يكون حسي معاشة في كثير من المناطق قد تتفاقم أكثر وأكثر، والآن هم يعيشون أوضاع سيئة جدا جدا، لكن الأمال في إنه الناس تجد حلول، لأنه الموسم الزراعي يكون فاتحة خير، لأنه الناس تنخرط في العمل وتوفر أوضاعها وتطلع من حالة الوهن اللي ضرب مساكنها.
0: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
7: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش بس أصلي بك هداب من جديد أين تتك بدأسني راديو دبنجا كستان هداب من جديد.
0: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08000.

0: راديو دبنا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. يمكن تابعنا في الأيام القليلة الماضية حدثين مختلفين في توقيت واحد بيتعلقوا بإعلان بائعات الأطعمة والمشروبات أو بائعات الشاي والأعمال اليدوية وعاملة المنازل من جانب، لإعلان نقابتين كل واحدة منفصلة عن الثانية بإقامة جمعية عمومية ممثلة بعضوية من الولايات. طبعا وسط تداعيات الحرب وتعقيداتها كان يبرز هذا الحراك كدليل واضح على تنامي الوعي الحقوقي بين النساء وإدراك لأهمية العمل الجماعي في الدفاع عن الحقوق وتحسين أوضاع المعيشية. وتمتد لاختيار نقابات تمثل هذه الفئات في استعادة واضحة لروح الحركة النقابية السودانية المعروفة بتاريخها الطويل في النضال والعمل المدني، ودي يمكن تعتبر يعني محاولة جادة لترتيب الصفوف و البحث عن حلول لمشاكل العاملات في هذا القطاع وصياغة مطالب واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لدى الجهات أو السلطات. وده بيعكس برضو روح التماسك بين هذه الأجسام وقدرتها على الاستمرار رغم الأزمات اللي احنا فيها في السودان. في الحلقة دي أعزائي مستمعينا دبنجا بنسلط الضوء على التجربة دي ونناقش دلالاته وما يمكن أن تمثله من أفق جديد للعمل النقابي النسوي في السودان. نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذة عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي أو بائعات الأطعمة والمشروبات والأعمال اليدوية، وبرضه نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة طريا إبراهيم الأمين العام لنقابة عاملات المنازل. نرحب بضيفنا الكريم دكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. بداية أهلا بك أستاذ عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي، أرجو أن توضح لنا عن فكرة إقامة نقابة لبائعات الشاي وما هي أهميتها ودلالاتها في مثل هذا التوقيت بالذات.
2: الهدف من النساء في الولايات، نحن دارين في 18 ولاية نتوحد ونكون إيد واحدة، لأنه النقابة بتضمنا والنقابة بتساعدنا وبتقدم لنا حاجات كثيرة نحن فاقدينا. عشان كده زي ما قلت لك الولايات، يعني عندنا انضموا لنا 7 ولايات: جنوب كردفان، النيل الأزرق، النيل الأبيض، الدمازين، القضارف، البحر الأحمر، وعطبرة. 7 ولايات نحن بدينا بيهم، وانتخب عوضية كوكو هي رئيس ليهم لأني أنا أمهم، الما بنساهم الما بتفقدهم. فعشان كده دارين ننظم نسائنا في الولايات وبرا الولايات، دارين ننظمهم حتى في العمل حقهم. إنه كان بتلقى الوحدة عندها 100 كرسي، أنا الآن داري 6 الأكل يكون عندها 15 كرسي فقط، 6 الشاي 10 كرسي، عشان الناس تتجاوز حكاية الاجتماعات اللي بيقعدوها في محل ستات الشاي، يدوا الناس فرصة يشتغلوا يشيروا قروش يمشروا بليداتهم. ستات الشاي دي هي المسؤولة، نحن بنقول دي الشمع المنور البيت، على المدارس، على الإيجار، على الأكل، على شراء، عليها إنها تكسي أولاد في 3 فطور. فعشان كده إحنا عملنا النقابة دي، نحمي نساءنا، ندربهم من جديد. أنا عملت قبل كده الاتحاد حلوا لي، لكن النقابة دي ما في دول تاني بحل علينا. بدنا ننظم النسوان أكثر، نزور في ولاياتهم، نأسس لهم وخلوهم يشتغلوا ونوريهم إحنا في كل الولايات تاني زحمة شاي زي زمان ما في، ودارين ذاتنا نقلل من عمل الشاي ده لعمل آخر. كفاية بناتنا اللي اشتغلوا الشاي، أنا عملت تدريب مهني للنساء، دربتهم سيارة كهرباء، السيارات كهرباء عامة، تكييف التبريد، حدادة ونجارة وسواقة. ده الشيء اللي عملناه نحن مع ناس

0: المهن. فعشان كده اسف علينا اطور اكثر واكثر ونقلل من مهنه الشاي. الداره تشتغل شاي بنعمل لها حاجه كويسه تحميها من الشمس، انها يكون عندها بطاقه عمل، يكون عندها كارت صحي عشان تكون هي صحيه لنفسها، وحتى زول اللي بيجي يكون صحي. ده الهدف. والهدف اللمه تحت الولايات، كل ما مرة بنمشي ونقعد نقترح موضوع نفهمهم بدون قوانين يمشوا بيها، عشان ما تكون زي المرة اللي فاتت حكاية جايتة إن شاء الله. ده هدفنا. المهم متعلمة تتعلم، والعيانين دارين نشوف لهم قرض صحي علاجي. يعني لازم هون يعني كل كم شهر نجي نفحص لهم السرطان الثدي، نجي نوديهم نعمل لهم عيادة متحركة، يعني تشوف الأمراض اللي عندهم عشان نقدر نكافي نفسنا من الحاجات دي. فده اللي احنا اتلمينا عليه واتفقنا عليه، ولسه عندنا ولايات اللي بتفتح بنور عليها إن شاء الله. السلام عليكم، وما كن عوضية محمود كوكو.
1: أهلا بك أستاذة ثريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل، وعايزينك برضو تحدثينا عن إنكم كيف قدرتوا تجمعوا العدد ده من العاملات في المنازل، وكيف وصلتوا لهم، وقدرتوا تدعوا لجمعية عمومية لتشكيل هذه النقابة؟
2: طيب، نحن كعاملات بالمنازل بداياتنا كانت من بدري شديد. يمكن نحن بدينا الفكرة كالفكرة، جاءت الفكرة انبثقت يمكن عام 2015 كانت الفكرة، وقمنا بإنشاء جمعية سميناها جمعية بيت المحبة، على أساس إنه نحن دارين البيوت اللي بيشتغلوا فيها تكون بيوت آمنة، وبيوت يعني بيئة صالحة للعمل، فيه الاحترام وتسود فيه العدالة، تسود فيه الأمان والكرامة. فبدينا بدري خالص، وبدينا إنه نجهز العاملات في مجموعات في كل منطقة في كل محلية، حتى يعني وصلنا في عام 2022 بأنه الفكرة العامة بخصوص النقابة العاملات. في البداية فكرنا أنه تكون اتحاد، وعلى أساس أنه الاتحاد برضو صوت جماعي للما عنده صوت. وبعد ذاك عموما جينا لقينا يمكن النقابة أفضل نوعا ما من الناء، وتوفر لنا يعني زي ما بسموها نقابة المنشأ. قمنا بالعديد من يعني سلسلة طويلة من التنويرات، من الورش، من الاجتماعات التحضيرية، وركزنا على يعني حقوق الإنسان، وخاصة حق العمل عملنا عليه بطريقة وبصورة يعني كبيرة شديد إلى أن يعني وقامت الحرب. يعني يمكن الفكرة ما بنقول ماتت، كانت موجودة لغاية ما هسي يعني نحن في فترة التعافي والتشافي. طيب، الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل هي فكرة بسيطة برغم بساطتها، لكن هي عميقة في نفس الوقت، لأنه إحنا محتاجين إنه العامل المنزلية بدل ما تكون فردي معزول وضعيف، يكون يعني بيكون ما عندها قوة، لأنها كفرد بتكون مع صوتها ضعيف. فنحن عايزين نحولها إلى قوة جماعية، وهذه القوة محمية بالقانون. إذن الفكرة نبعت من حتة إنه الجماعة، للجماعة صوت، وصوت قوي، وصوت مدافع، وصوت لتحقيق الحقوق ولتحقيق المطالب. أو النقابة هي جسم مطالبي، ففي مطالب ما بتتحقق بالفرد إلا عبر الجماعة. فهذه هي الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل. عندنا العديد من الأهداف، والأهداف السامية جدا لإنشاء نقابة العاملات بالمنازل. فمن الأهداف السامية هي كثيرة، لكن كلها بتتمحور حول الكرامة والعدالة والأمان أو بيئة العمل البيئة السليمة اللي بتحفظ حق الكرامة والعدالة بالنسبة للعاملة. ولو نحن لاحظنا يعني في دول كثيرة يعني بتقوم قامت بنقابات زي دي، يعني بتختلف التفاصيل من دولة لأخرى، لكن معظم النقابات اللي قامت في العالم بتشترك في مبادئ مهمة. واحدة من هذه المبادئ الاعتراف بالمهنة وبالمهنة قانونيا.
1: وبنرحب مستمعي راديو دمنقا الأعزاء بضيفنا الكريم الدكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. دكتور، أنت بتتحدث لراديو دمنقا عبر برنامج حديث اليوم، كيف تقيم هذه التجارب الجديدة بإقامة النقابة خاصة ببائعات الشاي وأخرى لعاملات المنازل؟ وهل يعتبر هذا الجهد يعني إضافة للحركة النقابية السودانية في ظل ما تشهد من ضغوط وترسانة القوانين المقيدة للحرية النقابية؟
3: أرحب بمستمعي راديو دبنجا المتميز والذي يقدم خدمة تنويرية وأخبارية هامة لشعبنا في هذا الظرف العصيب، كما أحيي المبادرة الكبيرة والمقدرة والمتميزة لنقابة عاملات المنازل، وهي خطوة كبيرة في وعي قطاع مهم من شعبنا، قطاع تعرض للتهميش والاضطهاد والاستغلال على فترات تاريخية طويلة. والتحية لشعبنا العظيم. يشكل اجتماع نقابة بايعات الشاي والأطعمة انعطافا هاما في الحراك النقابي الداخلي رغم ظروف الحرب الغاهرة والقوانين المتعسفة والضغوط على كل حراك جماهيري، ولكنه خطوة هامة لها ما بعدها. وأعتقد بصدق أن تزامن هذه الخطوة مع ما نلته نقابة الصحفيين من تقدير عالمي هو امتداد للتاريخ المجيد للحركة النقابية السودانية. في النطاق النظري، تقول بعض النظريات النقابية العالمية أن الشعور بالظلم وحده ليس كافيا لتنظيم نقابة أو تنظيم العاملين، ولكن وجود غادة ملهمين يتميزون بالشجاعة والوعي هو السبب في النجاح في إنشاء النقابة أو في استمرارها. وفي تاريخنا النقابي كان لخريجي مدرسة الصنايع بعطبرة دورا أساسيا في إنشاء نقابة السك الحديد، وهنا في نقابة بايعات الشاي كانت عوضية رمزا وغائدا ملهما ونشطا في استمرار النقابة وإعادة حاليا. هذه الخطوة الكبيرة هي امتداد لتاريخ وإرث عظيم في الحركة النقابية السودانية. فالحركة النقابية السودانية قامت بمبادرات قديمة في تنظيم عمال التاكسي، عمال المخابز، والعمال الزراعيين وغيرهم من فئات ما يسمى باقتصاد الهامشي، وهو إرث أعتقد أن نقابة بايعات الشاي والأطعمة امتداد له، وستكون لها آثارها على بقية الفئات غير المنظمة حاليا كالحرفيين وغيرهم من القطاعات التي لا تجمعها رب عمل أو مهنة منظمة في إطار نقابي كما المصانع. النقطة الأخيرة، أعتقد بأن هنالك تيار في الحركة النقابية العالمية طرح ما يسمى بالنقابة المجتمعية التي لا تهتم بقضايا العمل فقط والأجور إلى آخره، وكذلك تهتم بقضايا محاربة العنصرية، دعم اللاجئين، دعم الفئات الأغليات، دعم قضايا النساء، والتضامن الأممي مع الشعوب الأخرى في قضاياها النقابية وغير النقابية. في النهاية أقول هذه خطوة يجب دعمها، يجب نشرها، يجب الحديث عنها، لأنها تشكل انعطافا كما قلت هاما يجب علينا أن نشيد به، وأن ندعي بقية الفئات للحراك وإعادة التجميع.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
4: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بناء تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
2: الطائرات المسيرة يكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش الإلكتروني وفرص نيابة سريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغى في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيز على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تدعم معاك مخاطر.
1: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
2: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار خرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد عودا إلى الوراء وليس سنوات فاضلة. بدنا نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع الاستفادة من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الإمداد السريع والمساعدات الإنسانية، تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال تشوه، خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالافيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار اللي شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
2: من الفرص الكبيرة التي فقدت إنه السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة، فالسودان يعني توقف تماما. في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية، النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كان في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتمة في المحل المتقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران، وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه، وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب، وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
2: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة، يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه كويستشن ماسك. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعاً الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي أو تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إذا الطيران بعقلية مركزية ضعيفة، يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل تم في الهيئة الطيران المدني أضر بالهيئة كثير جدا وأضر بالقطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. ونحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة الآن، فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
4: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر، قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة. احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
5: راديو دبنجا يقدم
6: ملفات سودانية، ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، ودي محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر كثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي يمتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لتواني كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه، ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصمت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جلى غابة الصمت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر من الكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري أو حسين أري. أهلا وحبيتك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
7: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات ونسمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي إنه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتري من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
1: برضو يا حسين عايزين توضح لنا أو تكلمنا عن مقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الأثار الجدل وأثار ذو أفعال واسعة جدا جدا، وحقيقة أنت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد أو صور فوتوغرافية اللي انت 6000 صورة اخذتها صور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت لغابة الصمود اخذت المقطع ده لايف او بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك واحساسك في اللحظة ديك.
7: انا بشكرك جزيلا يا استاذنا سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين، أصبروا شوية خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه وفي الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة وغرة ومناطق وغرة ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منها.
1: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وإنت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور أشدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
7: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين السوبيين بحرب تيغراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعة أخبار، فأتيحت لي فرصة إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما، فهسه الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية دي كلها انتهت، يعني انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق اللي لاقتني مخاطر لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بنظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت، مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض بهناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصاعب دي، لكن كان في فريق من الجهة المنحت التسريح كان في فريق بيمشي قدامي، وهو كده دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمغابر مدنية، لمغابر عسكرية، لمغابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب. مبنى المين، يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربته ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيره يعني مشيت المتحف لقيت اثار الغزائف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
1: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
7: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين، لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت يعني أنا كنت أول زول، بعد في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول، لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة هيلتون والمريديان وغيرها كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة يعني في معظمها، فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تجي تشوفوا منطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي سنسيت اسمها، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كتير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى، لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية، طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم، ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو اللي قدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها زي ما حصل في رواندا هسه، في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا، ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة وأنا زرته يعني، وزرت المناطق في الغورة الصغيرة. فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها، طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
1: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يُرَى.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

معنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع من راديو وتلفزيون دبنجة. الفنان محمد الفاتح زولو يعني واحد من الأصوات الشابة التي اختارت أن تجعل من الفن يعني قيمة ورسالة يعني تتجاوز الحدود، حدود الترفيه. وأغنياته وكلماته وألحانه دوزناته كلها ماشية في اتجاه يعني ترقية الذوق العام ورفع الوعي الإنساني. والسودان الآن يعني هذه الحرب يعني أدخلت مجموعات ضخمة جدا من السودانيين انساقوا وراء هذه الحرب بمفاهيم مختلفة وبرؤى مختلفة، ولذلك الناس الآن بيفتكروا إنه محتاجين لشيء من الفن وشيء من الموسيقى يعيد لهم رحمن الذات ويذكرهم بأنه يعني الذي يحدث هذا عرضا وليس هو الثابت في الثقافة وفي الحياة العامة في السودان.

0: الأستاذ محمد الفاتح صوته زي ما بقوله يعني قريب من قلوب الناس، وفي أغنياته تحس الأخوة الصادقة، وتحس أنه هو يعني بحلم حلمي مشروع، فأنه تتأسس دولة، دولة مواطنة، تتأسس دولة تحترم الآخر المختلف. نحن حقيقة سعداء أن نلتقي به في هذه الحلقة. أستاذ محمد الفاتح، أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحبا دبانكو، مرحبا مستمعينا، وإن شاء الله رب كده نقضي وقت كويس، يعني إن شاء الله نستفيد منه كلنا كده بإذن الله.
0: أستاذ الفاتح، الملاحظ أنه يعني شنو دفعك الخلاق من بدايتك الفنية أنك تختار يعني مثل هذه القضايا التي تغنيها الآن، قضايا السلام والمحبة، موضوع تجعلك قصة لأغانيك؟
1: كويس. أول حاجة هو أنا في شوفي قاعد أشوف إنه الفنان ده عبارة عن بني آدم كويس جدا، يعني وأنت بتحمل مشاريع لازم يكون عندك مشروع غنائي مريح أو مشروع غنائي كويس تحاول تطرح فيه أغنياتك أو تحاول تطرح فيه مشروعك بشكل كويس. فأنا اخترت السكة دي لأنه دي السكة اللي أنا شايفة إنها بالنسبة لي أنا قضية أو دي مسؤولية، الفن مسؤولية، فلازم يكون في موضوع عشان تقدر تقدمه للناس. فحبيت إنه أنا أتكلم عن قضايا الحب وقضايا السلام وقضايا المحبة وقضايا النبذ العنصرية وقضايا إنه نحن كبني آدمين نكون قاعدين عايشين في بلدنا السمحة دي كويسين، يعني نكون عايشين كويسين جدا جدا، ما في بيناتنا عنصرية، ما في بيناتنا إشكالات يعني. فبنحاول إنه ده موضوع بالنسبة لي إنه أنا أطرحه، فحاولت إنه يعني تعبت فيه جدا جدا جدا، يعني من بداياته إنه أنا بديت أبدأ في الموضوع ده، في حين إنه كان ممكن الواحد يسلك درب تاني أو سكة تاني أسهل يعني، لكن ده الدرب الأصعب والدرب المسؤوليتنا نحن كفنانين تجاه مجتمعنا السوداني ده. فالحمد لله لي فترة بديت في مواضيع كثيرة جدا، وبديت في أغنيات كثيرة جدا بتحس الناس إنه يا أخي أن إحنا كلنا واحد، لازم نعيش في بلدنا دي، لازم نعمر سوداننا السمح ده بشكل كويس، لازم نعيش كأخوان كويسين جدا جدا. وحتى في أغنيات طرحت بدايات مشاكلنا اللي كانت حاصلة في دارفور، يعني بدأت من الزمن ذاك، من إنه يا أخي يعني المنطقة دولنا سهلنا في دارفور دي يا جماعة الحاصل شنو يعني، فمفترض إنه نحن نعيش كويسين ونعيش طيبين ونعيش في أمان الله يعني. فالكلام ده من بدري جدا يعني، بدأ من بدري، فدي كانت السكة بالنسبة لي أنا اللي حبيتها جدا جدا. فحبي إنه أنا طول ما أنا فنان من حقي إنه أنا أكون إنسان كويس في مجتمعي بشكل طيب، يعني بعيد من المعاترات، بعيد من كل الحاجات الما كويسة، فعليه أنه أنا أوعي بغنائي ده لازم يكون

0: وانا توعي وانا وانا محبة وسلام، فحبيت السكة دي رغم صعوبتها.
1: أستاذ محمد الفاتح، يعني هل الأغنية أو القصيدة الآن هي يعني عندها المقدرة في أنها تواجه خطاب الحرب والعنف في داخل المجتمع السوداني؟
0: كيف
1: أول كلمة
0: يا سلام، الكلمة عندها وقعة بالمناسبة، يعني لأنك توقف نزيف الدم ده كله لو لقيت أذن صاغية أو اهتمام كبير جدا من قبل المطلق كده، إنه في كلام مفترض إنه الناس تهتم به. فبالمناسبة الكلمة بتغير، يعني الكلمة بتغير وبتصلح حال كبير جدا جدا. على حسب الأذان أو الأذن اللي بتسمع الكلام، يعني عرفت. فالكلمة خطيرة، الكلمة حاجة خطيرة جدا جدا، بتغير كمية ناس، حتى في كمية مشاكل ما حولنا، يعني كانت حاصلة أو في دول كثيرة جدا، أو يعني كانت الكلمة هي أساس لأن تصلح الوضع الحاصل فيها. استمعوا يعني، فالكلمة لها أثر.
1: الناس بيفتكروا انه يعني الان الفضاء الثقافي السوداني يعني دخلته عناصر كثيرة جدا، عناصر يعني فرقت تماسك المجتمع، يعني سواء كان من اغنيات سواء كان من اشعار سواء كان من قصايد، يعني فتتت عدد المجتمع ونسيجه كله. ده بسبب يعني ما هو خلاص هسه بعض المنتجين وبعض الفنانين يعني حقيقة أغنياتهم دمرت جزء كبير جدا من مشاعر الوعي ومن مشاعر المجتمع السوداني. إلى أي مدى تفتكر إنه يعني مثل هذه الخطوات اللي أنتم شغالين فيها تستطيع أنها تلملم ما تبقى من مشاعر تناثرت، من مشاعر يعني مشاعر احتقان الآن موجودة في الساحة الثقافية؟ يعني
0: شوف، انا قاعد اؤمن تماما بانه الفنان ده رسول سلام، يعني دائما، يعني ما يعني المفروض عليك انك انت تقول الكلام السامح، الكلام بتاع الوعي ده. فده اللي انا شايفه، انا شايف انه الفنان ده المفروض طول ما ادخلك انه فنان، افترض انه انت تكون حريص على انك انت تكون رسول سلام في كل الحتات، يعني في كل ما تقدم من اغنيات، ونسوق بلدنا لحته تانية افضل، يعني لبرهات افضل. بالمناسبة الغنى اللي له علاقة بالمجتمع ده، اللي له علاقة بالسلام وبالمحبة، يعني بيحتفوا به جدا، يعني عوالم تانية بتحتفل بالكلام ده بشكل كبير جدا، حتى فنانين ذات بيكونوا مقدرين جدا جدا يعني. فنتمنى انه بلدنا او ناسنا يعني يسمعوا الكلام ده بشكل كويس، يحاولوا يفكروا في انه انت كفنان رسول سلام.
1: مجموعات متناثرة، يعني في جزء منهم نزح خارج السودان، جزء منهم مشوا لدول الجوار لاجئين أو مقيمين، جزء منهم قاعدين في المعسكرات بسبب الحرب، وجزء منهم الآن يعني خلاص السودان كله الآن ما كانت الوحدة الكاملة اللي كانت موجودة أو الكتلة البشرية اللي كانت موجودة اللي أنت ممكن تقدم لها الخطاب بتاعك الفني أو الخطاب الإذاعي ما موجودة. بتتعاملوا كيف الآن أنتوا كفنانين مع المجتمعات المتناثرة دي؟ في ناس في أوغندا، ناس في مصر، ناس في ليبيا، ناس في معسكرات، أنتوا كفنانين بتوصلوا رسالتكم كيف يعني في ظل واقع زي ده؟
0: والله اتعملت، يعني اتعملت كمية بتاعت أغنيات يعني لها علاقة بالحالة دي، إنه يعني إنه الناس تصبر على الحال ده، الناس تتماسك بشكل كويس، يعني أغنيات لها علاقة بالناس البر، يعني حتى في كمية بتاعت حاجات اتعملت لها علاقة بالحالة دي، يعني وصل الكلام. يعني
1: لا
0: في ناس
1: انا اقصد يا استاذ يعني المنابر ذاتها، يعني انتم مثلا بتغنوا للسودانيين في التجمعات بتاعتهم دي بتلقوهم كيف يعني؟ مثلا بتعملوا السهرات، بتعملوا مهرجانات بتاع اللقاء، ولا من خلال بثكم بتبثوا الاغنيات دي من خلال الميديا، ولا الوسيط شنو يعني الان انتم بتوصلوا بيه؟
0: الوسيط بقى الآن الميديا، يعني الوسيط الآن بقى الميديا، ويبص الحاجه السمحه دي القيم السمحه من اللون هذا اللي دعمه ان شاء الله.
1: بالنسبه للمجتمعات السودانيه المختلفه يعني مثلا النساء والاطفال وكذا، هل عندكم لهم يعني رسائل محدده؟ هل عندكم لهم الحان محدده مثلا بتخاطبوا بها الاطفال باعتبار انهم هم يعني شريحه ضعيفه جدا وشريحه هشه، شغل خاص بالنساء وكذا باعتبار انهم هم يعني الشريحه الان اكثر تاثيرا بهذه الحرب؟ يعني في شغل بتاع جندرة زي ده في غناكم برضو ولا؟
0: أيوة كيف كيف كيف يعني حتى الغنى اللي بيطرح ذاته بيتقدم له علاقة بكل الفئات دي، يعني ما قاعدين نخلي فئة معينة وقاعدين نركز يعني في كل الفئات دي الغنى قاعدين نغني بعمل أغنيات.
1: طيب أستاذ حقيقة نحن في ختام هذا الحوار الظريف يعني رسالتك شنو توجهها للشباب دارين يعني يصنعوا لنا مستقبل مشرق، يصنعوا لنا واقع جديد وكذا، كلمة تقول لهم شنو يعني؟
0: والله أنا كلمة بقول أو أتمنى إنه يعني الشباب صراحة يحسوا بالحاصل، يعني ما نغض الطرف عنه، أقول خلاص سيبك يعني ما خلاص الوقت القصة دي وقفت لا احنا لازم اكون في اجتهاد دائم، يعني الموضوع ده لازم نسعى بالكلمة السمحة بالاجتهاد الكويس من اجل البلد يعني عرفتها، فالناس لازم تخط الحاجة دي في في في في راسها، يعني ما نتجاهل الموضوع ونقول خلاص لا ما مقتل الموضوع ده يقف لا ما لازم الناس يكونوا عندهم حب البلد دي وعندهم حب انه يغنوا الغنى السمح، حب انه يمشي يسعوا لانه يوقفوا يعني دي مسؤوليه كبيره جدا جدا، يعني ما نغض الطرف عنها صراحه يعني ما نتجاهل، انا بتمنى انه الناس يكون ده موضوعها بتكت الفتره الجايه.
1: شكرا جزيلا مستمعي الكرام، كان ذلك هو الفنان محمد الفاتح زولو الذي التقيناه في منفاه الاختياري بمدينة القاهرة. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
3: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم حبابكم داخل وخارج حدود الوطن العزيز. حلقة جديدة في راديو دبنجا نلتقيكم من خلاله، ونسافر مع الحروف الندية والكلمات المارقة من الأعماق. هذه دعوة إلى دفتر مشاعر من راديو دبنجا.

0: في الحلقة دي وفي البداية وكما عودناكم البداية هذه المرة مع محمد طه القدال وهو غني عن التعريف ودفقة شعرية اخترناها لكم هذا الأسبوع.
1: لبلب ويا حجواتنا يا صلواتنا هو لبلب سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الناس عليها مقام سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الفاس عليها مقام سألتك بحش اللمات ودمعاتنا سألتك بكبيدات ودعواتنا شليل وين راح يكون خير الخريف فاتنا شليل وين فات وزي برق السماك زي برق السماك الجابة دقشية زي زغرودة للبطن الكبارية مرق من شامة القمرة مهقت بي ودعت الله مقدم بالعديل براك تعالوا أبشروا يا جنيات شليل ما راح شليل ما فات شليل فوق التقاني تقام خدار وبلاد شليل مزدار شليل مشوار شليل أرضنا يا جنيات شليل قايم مصايص الليل يتمم ليل وردية وحرازنا شليل شليل ندليب شليل ندليل على البلدات بعد درب التبلدية وشليل ما راح شليل ما فات نحن ونحن ماتة ومهاجرية مزارع قيل تراب بلده سماح فوق بيت مزارعية وتراب بلده سماح فوق بيت مزارعية وتراب بلده سماح
0: نواصل دفتر مشاعر ونرحب اليوم بصديق جديد وقع الاختيار على مشاركته هو المعز جني نستمع له بصوته حبابك المعز
2: قبل اللحظة لقيتك تايه هذه عن الحوان الماضي ودمعه قبل اللحظة لقيتك تايه بين الحوان الماضي ودمعه كنت بتقر أحلام الواقع ولما الذكرى الطالق وجهه جيت سالمتك واستأذنتك سائل عن الحزن ووقعه بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع أنا بتأمل جرحي وبسمع بين الصوت وصداه وسمعه كان إحساس الشاعر حاضر وجات الفكرة حزينة وشرعة سطروا قصة حزينة وضايعة ورسموا الخبر الصاغر فجعوا عايز أقول لك ما تنتظر عايز أقول لك ما تنتظري من إنسان مغلوب عن أمره إنه يحقق حلمك يعبر وسطا غالبه يحيد عن صفره الأحلام يا غالية بتكبر عن الزول النامي بفكره عن الواقع مهما أمر أو يتعسر زاد في عسره عايز أديك مثال أو حكمة عن محبوب مؤمن بغدر كيف تجاوز ألم العاتي كيف جازاه الله في صبر كان يلا يوب قدوتنا أعطى مثال لرضيك نعتبر هل يا عافي أحوالك ضاقت زي محن أيوب أو صبره فوق أمواله عافية عانى شاف زربيته أمام اندسر ما في مخلوق بالدنيا مكمل ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر تحياتي لأبس جنة لصالح دفتر مشاعر راديو دليل
0: شكرا لك المعز جني ونتمنى أن تتواصل مساهماتك للبرنامج في الحلقات القادمة وبالطبع صوت حواء يظل حاضرا في كل صفحات دفتر مشاعر صديقة دفتر مشاعر المداومة إحسان أحمد محمد في مساهمة جديدة بصوتها نستمع لها معا
3: وفيها إيه لو نبدا صفحة وفيها إيه لو نبدا صفحة ننسى كل الكان وعدة وفيها إيه لو نبدا صفحة نرسم الأحلام نخلي في دروب الريد لوحة نذكي بستان الأزاهر نهدي كل أحبابنا فرحة ننسى كل لحظات شقانا وننسى كل لحظات شقانا والحنان جوانا يصحى فيها ايه لو نبض صفحة. داير اقول ليك بيا صراحة الغرام زايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي زي بحاك ما ليها ضفة او رواية عشقي سلمت في القليب لما استشفى ويرجع الحب والاماني مركب الريد تلقى مرفة وتمرق الآهات أغاني بيها كل جراحنا تشفى وتبدأ تاني سنين فرحنا ونظرة أيام كان بيننا إلفة ومنبع الريد اللي قالحن من بعد ما قايلين له جفة فيها إيه لو نبدا صفحة تصبح الأحزان رواية كل عذاب الماضي نمحى وبعيون الحين نعاين نلقى كل الدنيا شمحة وفيها إيه لو نبدا صفحة.
0: بمساهمة إحسان وصلنا لختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. كونوا بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل، يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، ياهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار، يعني بتظهر خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل، يعني فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط، يعني فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجه تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئه حاضنه لهم، ويقول لهم انه الحاجه اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الاجراءات هي بتتم اذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعده تصل. يعني مؤسسات البيئه الحاميه اللي هو زي الاسره والطفل ومجلس رعايه الطفوله حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة، لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي، وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف إذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية. فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف أنك أنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة أنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط نحن دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم أنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

افتح المايك. مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة جديدة مختلفة من دبنج راب ابتدى المشوار. في عالم موسيقي ظل لسنوات طويلة جدا محاط بالتصورات الجاهزة والقيود الاجتماعية، اختارت رابرات سودانيات إنه يعبرن عن أنفسهن بحثا عن مساحة آمنة بالنسبة لهن. ولم يكن الراب مجرد إيقاع سريع، بل وسيلة للمواجهة وتحويل الخوف والأسئلة المؤجلة إلى كلمات وإيقاعات، ولحكي تجارب شخصية وجماعية عن الجسد والهوية والحرية والحرب والعيش اليومي في بلد بتتبدل ملامحه تحت وطأة العنف وبتتغلص فيه مساحات التعبير يوما بعد يوم.

0: تجربة الراب النسائي في السودان لا تزال محدودة العدد، لكن كل صوت يظهر في هذا المجال بيحمل معه تحديات مضاعفة من نظرة المجتمع إلى صعوبة إيجاد أماكن آمنة للتسجيل وصولا إلى الانتقادات والمضايقات. ومع ذلك بتصير فتيات على اقتحام هذه المساحة داخل السودان وخارجه، واضعات الراب في قلب نقاش أوسع حول حق النساء في التعبير واختيار أدواتهن الفنية دون وصاية. هل نجح مغنيات الراب في طرح قضايا النساء؟ موضوع حلقة اليوم من دبنج راب. استطلعنا عدد من المستمعين، نتابع.
1: أحمد مكي، بالنسبة لسؤالك، هو ممكن تقول إنه هم وإحنا عندنا ثقافة الراب دي، وأنا واحد من الناس اللي هو أنا ضعيف في حتة الراب شديد، والسودانيز كالتشرال عموما يعني كده حتة الراب دي أنا أكسبتبل بالنسبة لهم شديد. فممكن نقول إنه هو في سودانيز فيميل رابرز أنا بعرفهم كده من بعيد، يعني ما بالنيمز، لكن ممكن نقول إنهم قدروا يوصلوا سمها و يعني ممكن أقول بنسبة 10%، بس دي القدر يوصلوا بها. هم محتاجين يظهروا أكتر ومحتاجين female rappers أكتر ويظهر، يعني يعني لو قارنا بالرابرز السودانيز الميل معروفين، السوداني السودانيز female rappers ما معروفين شديد. يعني أنا كأحمد ما بعرفهم كده إنه دي فلان، حتى ما بالأسماء بعرف إن دي رابرز بس، لكن بالأسماء لا. فهم محتاجين يشتغلوا على روحهم أكثر، مع إنهم عندهم شغل والله ما شاء الله تبارك الله. أنا مبارح وقبلها بفترة برضو سمعت أغاني ليهم، فعندهم أغاني زابطة وعندهم كيسز بيقدموها زابطة شديد، بس محتاجين إنه يعملوا بروموشن ويعملوا إعلان لروحهم أكثر ويظهروا أكثر عشان يعني الكيس حقتهم تتعرف، وعشان يتعرف انه اصلا احنا عندنا فيميل رابر في في في في في اللي هو ستريت فايت حقه الراب. هي في انا دي اول مره اشوف انه اصلا عندنا فيميل رابرز، كانت شفتها في يوتيوب زي باتل كده بين المصريين والسودانيين، فدي كانت يعني اول مره اعرف انه احنا اصلا عندنا فيميل رابرز الحاجه دي ريسنتلي. ف وي كان سي انه محتاجين يشتغلوا على روحهم اكتر. يعني ربنا فن ورساله من الشارع للناس، كل حاجة بانجا بتفتح المايك للشباب.
2: ما قدروا يوصلوا تقريبا، نظرا لانه اول شيء في الساحه ما كتار، وتاني حاجه الاولاد يعني ظاهرين اكثر، بالذات في فتره ما بعد الحرب وصلوا قضايا كثيره عن طريق الراب. ربنا فن ورساله من الشارع للناس، كل حاجه بانجا بتفتح المايك للشباب.
3: Okay, first of all, ممكن أقول إنه I will go for my nickname Milan. تمام. تاني حاجة، عامة كسينا السوداني مفترض إنه الناس to work out أكتر في تشتغل في موضوع البيتس، إنه تعمل alternative beats، تشوف مثلا زي ناس إيرل تأديني verses فيها storytelling، أديني verses، اديني ألبوم، ما تعمل لي مثلا سينجل، اديني ألبوم كاملة فكرته كده وكده وكده وكده، بيحكي كده وكده وكده كده، الريفرنس بتاعته كده وكده وكده، لكن ما لي تعمل لي دريل وتجي أمان تغني لي أغنية، تعمل لي نفس الفيرس كوبي كورس فيرس كوبي تاني وتقول لي دي قضية أنا بحاول أحل فيها. That's all. Thank you.

0: يلفوا في الكراس.
1: السلام عليكم، انا حنين عبد الكريم. عموما وجود النساء في الحته دي بالذات الراب باعتباره مثلا مساحه عنيفه واوريدي في نبذ كتير لتمثيل النساء فيه، بعتقد انه اي واحده بغض النظر عن انها هي عكست قضايا النساء او لا، وجودها في حد ذاته هو انعكاس للقضايا، انه رغم العنف رغم الصعاب رغم البيئة مثلا تكون ما مرحبة، هم قدروا يعني يخلقوا لنفسهم وجود في الراب، وبشجعهم جدا من هذا المنطلق. يعني بقول انه ما مهم انه الناس من بداياتها لحد نهاياتها تكون متبنية بس القضايا، لكن طبعا محبز انه بما أنك أنت موجودة في تمثيل في حتة عنيفة في حتة أصلا بتمارس العنف على النساء، فبتكون حاجة داعمة جدا أنه في زملاء أنت إذا وجهت أي رسالة عنيفة أو ألفاظ أو whatever حيكون في دسات وحيكون في ردود وحيكون في نوعا ما إحساس الخطر بيخلي الناس تعمل حسابها اتجاه الرسالة اللي هي بتقولها. فبس
2: فن ورسالة من الشارع للناس، كل حدا بانجا بتفتح المايك للشباب.
3: عموما في الرسالة أول في نساء قدروا يعبروا بطريقة مباشرة وفي نساء ما قدروا يعبروا بطريقة مباشرة. يعني مثلا في حدين يعني بيكون مسكوا الموضوع لكن اتجهوا انه يغيروه شوية، في جزء منهم مشوا وجهوا الرسالة طوالي مباشرة فقدروا يعبروا الرأي، لكن المجتمع ما قدم اهتمامه. يعني انا مثلا بكون سمعت لي لواحدة وما عرفت اسمها ما اشتهرت، يعني في نفس الوقت كلماتها بتكون معبر اكتر من رابز رجال مشهورين، فدي الحياة اللي يمكن ما خلتهم يعبروا اكتر.
2: من الشارع للناس، كل حدا بانجا بتفتح المايك للشباب.
4: ما أحس أنه قدر يوصل أو قدر ينافس أصلا، لأنه السين كله عبارة عن شباب وداخلين بطريقة دفشة شديد، فلما تجي واحدة تنافس معهم حتى في الإطار العادي ما بس كصوت نسائي هم ما بيدوها فرصة، أو هي لازم تصل للمستوى حقهم. هو ماخدينه بطريقة رديئة، يعني هي مثلا لازم تقول ألفاظ أو لازم تدي إيحاءات بطريقة أخرى. فالحاجة دي لما تجي واحدة تعملها بيقوم يقول إنه هي ما عندها حياة، وقبل كده يعني في واحدة معروفة عندنا دخلت بالطريقة دي، فهم قاموا زي انعزلوا عنها وبيقوا ما مدخلينها معاهم بحيث إنه هي لا بتتلفظ ولسانها طويل ودي ما بتناس وهكذا. فما أتوقع إن هم بيدوا فرصة، يعني حتى اللي بتجي بحياتها ما بيدوها فرصة، شايفين إنه هي كلامها فارغ وما ما ما بتنافس معنا، لأنه الراب لازم يكون قوي، فهو لو كان قوي بالطريقة الوقحة فهو ما بيناسب النساء. فطيب الحاجة دي عملت صراع، فأنا لو عايزة أنافس كرابر أنا هعمل شنو؟ هتجه لمنو ومنو هيعلمني؟ بس ده رأيي.

0: المرأة هي أكبر مربية للرجل، فهي تعلمه الفضائل الجميلة وأداب السلوك ورقة الشعور. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00 4.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: آدم.
1: مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع من راديو وتلفزيون دبنجة. الفنان محمد الفاتح زولو يعني واحد من الأصوات الشابة التي اختارت أن تجعل من الفن يعني قيمة ورسالة يعني تتجاوز الحدود، حدود الترفيه. وأغنياته وكلماته وألحانه ودوزناته كلها ماشية في اتجاه

السوق العام ورفع الوعي الإنساني. والسودان الآن يعني هذه الحرب يعني أدخلت مجموعات ضخمة جدا من السودانيين انساقوا وراء هذه الحرب بمفاهيم مختلفة وبرؤى مختلفة. ولذلك الناس الآن بيفتكروا إنه محتاجين لشيء من الفن وشيء من الموسيقى يعيد لهم رحمن الذات ويذكرهم بأنه يعني الذي يحدث هذا عرضا وليس هو الثابت في الثقافة وفي الحياة العامة في السودان.

0: الأستاذ محمد الفاتح صوته زي ما بيقولوا يعني قريب من قلوب الناس، وفي أغنياته تحس الأخوة الصادقة، وتحس أنه هو يعني بحلم حلمي مشروع، فأنه تتأسس دولة، دولة مواطنة، تتأسس دولة تحترم الآخر المختلف. نحن حقيقة سعداء أن نلتقي به في هذه الحلقة. أستاذ محمد الفاتح، أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحبا دبانكو، مرحبا مستمعينا، وإن شاء الله رب كده نقضي وقت كويس، يعني إن شاء الله نستفيد منه كلنا كده بإذن الله.
0: أستاذ الفاتح، الملاحظ أنه يعني شنو دفعك الخلاق من بداياتك الفنية أنك تختار يعني مثل هذه القضايا التي تغنيها الآن، قضايا السلام والمحبة، موضوع تجعلها قصة لأغانيك؟
1: كويس. أول حاجة أقول أنا في شوفي يعني شوف إنه الفنان ده عبارة عن بني آدم كويس جدا، يعني وأنت بتحمل مشاريع لازم يكون عندك مشروع غنائي مريح أو مشروع غنائي كويس تحاول تطرح فيه أغنياتك أو تحاول تطرح فيه مشروعك بشكل كويس. فأنا اخترت السكة دي لأنه دي السكة اللي أنا شايفة إنها بالنسبة لي أنا قضية أو دي مسؤولية، الفن مسؤولية، فلازم يكون في موضوع عشان تقدر تقدمه للناس. فحبيت إنه أنا أتكلم عن قضايا الحب وقضايا السلام وقضايا المحبة وقضايا النبذ العنصرية وقضايا إنه نحن كبني آدمين نكون قاعدين عايشين في بلدنا السمحة دي كويسين، يعني نكون عايشين كويسين جدا جدا، ما في بيناتنا عنصرية، ما في بيناتنا إشكالات يعني. فبنحاول إنه ده موضوع بالنسبة لي إنه أنا أطرحه، فحاولت إنه يعني تعبت فيه جدا جدا جدا، يعني من بداياته إنه أنا بديت أبدأ في الموضوع ده، في حين إنه كان ممكن الواحد يسلك درب تاني أو سكة تاني أسهل يعني، لكن ده الدرب الأصعب والدرب المسؤوليتنا نحن كفنانين تجاه مجتمعنا السوداني ده. فالحمد لله لي فترة بديت في مواضيع كثيرة جدا، وبديت في أغنيات كثيرة جدا بتحس الناس إنه يا أخي يعني إحنا كلنا واحد، لازم نعيش في بلدنا دي، لازم نعمر سوداننا السمح ده بشكل كويس، لازم نعيش كأخوان كويسين جدا جدا. وحتى في أغنيات طرحت بدايات مشاكلنا اللي كانت حاصلة في دارفور، يعني بدأت من الزمن ذاك، من إنه يا أخي يعني المنطقة ده والناس أهلنا في دارفور دي يا جماعة الحاصل شنو يعني، فمفترض إنه نحن نعيش كويسين ونعيش طيبين ونعيش في أمان الله يعني. فالكلام ده من بدري جدا يعني، بدأ من بدري، فدي كانت السكة بالنسبة لي أنا اللي حبيتها جدا جدا. فحبي إنه أنا طول ما أنا فنان من حقي إنه أنا أكون إنسان كويس في مجتمعي بشكل طيب، يعني بعيد من المعاترات، بعيد من كل الحاجات الما كويسة. فعلي إنه أنا أوعي بغناي ده، لازم يكون غنى توعى بغنى ولا محبة وسلام، فحبيت السكة دي رغم صعوبتها.
0: أستاذ محمد الفاتح، يعني هل الـ الـ الـ الـ الأغنية أو القصيدة الآن هي يعني عندها مقدرة أنها تواجه خطاب الحرب والعنف في داخل المجتمع السوداني؟ أول كلمة
1: هي سلام. الكلمة عندها وقعة بالمناسبة، يعني لأن توقف نزيف الدم ده كله لو لقيت أذن صاغية أو اهتمام كبير جدا من قبل المتلقي ده، إنه

0: انه في كلام مفترض انه الناس تهتم به. فبالمناسبة الكلمة بتغير، يعني الكلمة بتغير وبتصلح حال كبير جدا جدا. ف على حسب الأذان او الأذن اللي بتسمع الكلام، يعني عرفت. فالكلمة الكلمة الكلمة الكلمة خطيرة، الكلمة حاجة خطيرة جدا جدا، بتغير كمية ناس، حتى في كمية مشاكل ما حولنا يعني كانت حاصلة، أو في دول كثيرة جدا، أو يعني كانت الكلمة هي أساس لأن تصلح الوضع الحاصل فيها. استمعوا يعني، فالكلمة الكلمة لها أثر.
1: الناس بيفتكروا انه يعني الان الفضاء الثقافي السوداني يعني دخلته عناصر كثيرة جدا، عناصر يعني فرقت تماسك المجتمع، يعني سواء كان من اغنيات سواء كان من اشعار سواء كان من قصايد، يعني فتتت عدد المجتمع ونسيجه كله. ده بسبب يعني ما هو خلاص هسه بعض المنتجين وبعض الفنانين يعني حقيقة أغنياتهم دمرت جزء كبير جدا من مشاعر الوعي ومن مشاعر المجتمع السوداني. إلى أي مدى تفتكر إنه يعني مثل هذه الخطوات اللي أنتم شغالين فيها تستطيع أنها تلملم ما تبقى من مشاعر تناثرت، من مشاعر يعني مشاعر احتقان الآن موجودة في الساحة الثقافية يعني؟
0: انا قاعد اؤمن تماما بانه الفنان ده رسول سلام، يعني دائما يعني ما يعني المفروض عليك انك انت تقول الكلام السامح، الكلام بتاع الوعي ده. فده اللي انا شايفه، انا شايف انه الفنان المفروض طول ما ادخلك انه فنان، افترض انه انت تكون حريص على انك انت تكون رسول سلام في كل الحتات، يعني في كل ما تقدم من اغنيات، ونسوق بلدنا لحته ثانيه افضل، يعني لبرهات افضل. بالمناسبة الغنى اللي له علاقة بالمجتمع ده، اللي له علاقة بالسلام وبالمحبة، يعني بيحتفوا به جدا، يعني عوالم تانية بتحتفل بالكلام ده بشكل كبير جدا، حتى فنانين ذات تكون مقدرين جدا جدا يعني. فنتمنى انه بلدنا او او او ناسنا يعني يسمعوا الكلام ده بشكل كويس، يحاولوا يفكروا في انه انت كفنان رسول سلام.
1: مجموعات متناثرة يعني في جزء منهم نزح خارج السودان، جزء منهم مشوا لدول الجوار لاجئين أو مقيمين، جزء منهم قاعدين في المعسكرات بسبب الحرب، وجزء منهم الآن يعني خلاص السودان كله الآن ما كانت الوحدة الكاملة اللي كانت موجودة أو الكتلة البشرية اللي كانت موجودة اللي أنت ممكن تقدم لها الخطاب بتاعك الفني أو الخطاب الإذاعي ما موجودة. بتتعاملوا كيف الآن أنتوا كفنانين مع المجتمعات المتناثرة دي؟ في ناس في أوغندا، ناس في مصر، ناس في ليبيا، ناس في معسكرات، أنتوا كفنانين بتوصلوا رسالتكم كيف يعني في ظل واقع زي ده؟
0: والله اتعملت، يعني اتعملت كمية بتاعت أغنيات يعني لها علاقة بالحالة دي، إنه يعني إنه الناس تصبر على الحال ده، الناس تتماسك بشكل كويس، يعني أغنيات لها علاقة بالناس البر، يعني حتى في كمية بتاعت حاجات اتعملت لها علاقة بالحالة دي. يعني وصل الكلام، يعني
1: لا
0: في ناس.
1: انا اقصد يا استاذ يعني المنابر ذاتها، يعني انتم مثلا بتغنوا للسودانيين في التجمعات بتاعتهم دي بتلقوهم كيف يعني؟ مثلا بتعملوا السهرات، بتعملوا مهرجانات بتاعت لقاء، ولا من خلال بثكم بتبثوا الاغنيات دي من خلال الميديا، ولا الوسيط شنو يعني الان انتم بتوصلوا بيه؟
0: الوسيط بقى الان الميديا، يعني الوسيط الان بقى الميديا، ويبص الحاجه السمحه دي، القيمة السمحه من الاغنيات اللي اتعملت دي ان شاء الله.
1: بالنسبه للمجتمعات السودانيه المختلفه يعني مثلا النساء والاطفال وكده، هل عندكم لهم يعني رسائل محددة؟ هل عندكم لهم ألحان محددة مثلا بتخاطبوا بها الأطفال باعتبار أنهم هم يعني شريحة ضعيفة جدا وشريحة هشة، شغل خاص بالنساء وكده باعتبار أنهم هم يعني الشريحة الآن أكثر تأثيرا بهذه الحرب؟ يعني في شغل بتاع جندرة زي ده في غناكم برضو ولا؟
0: أيوة كيف كيف يعني يعني يعني حتى الغنى اللي بيطرح ذاته وبيتقدم له علاقة بكل الفئات دي، يعني ما قاعدين نخلي فئة معينة وقاعدين نركز يعني في كل الفئات دي الغنى، قاعدين نغني بعمل أغنيات.
1: طيب أستاذ، حقيقة نحن في ختام هذا الحوار الظريف، يعني رسالتك شنو توجهها للشباب دارين يعني يصنعوا لنا مستقبل مشرق، يصنعوا لنا واقع جديد وكذا، كلمة تقول لهم شنو يعني؟
0: والله أنا كلمة بقولها وأتمنى إنه يعني الشباب صراحة يحسوا بالحاصل، يعني ما نغض الطرف عنه، أقول خلاص سيبك يعني ما خلاص الوقت القصة دي وقفت، لا لا إحنا لازم نكون في اجتهاد دائم، يعني الموضوع ده لازم نسعى بالكلمة السمحة بالاجتهاد الكويس من أجل البلد، يعني عرفتها، فالناس لازم تخط الحاجة دي في في في في راسها، يعني ما نتجاهل الموضوع ونقول خلاص لا لا ما مقتل الموضوع ده ويجي في فلان، ما لازم الناس يكونوا عندهم حب البلد دي وعندهم حب إنه يغنوا الغنى السمح، حب إنه يمشي يسهو لأنه يوقفوا، يعني دي مسؤولية كبيرة جدا جدا، يعني ما نغض الطرف عنها صراحة، يعني ما نتجاهل، أنا بتمنى إنه الناس يكون ده موضوعها بتسكة الفترة الجاية.
1: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا مستمعي الكرام، كان ذلك هو الفنان محمد الفاتح زولو الذي التقيناه في منفاه الاختياري بمدينة القاهرة، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم حبابكم داخل وخارج حدود الوطن العزيز. حلقة جديدة في راديو دبنجة نلتقيكم من خلاله ونسافر مع الحروف النادية والكلمات المارقة من الأعماق. هذه دعوة إلى دفتر مشاعر من راديو دبنجة.

0: في الحلقة دي وفي البداية وكما عودناكم البداية هذه المرة مع محمد طه القدال، وهو غني عن التعريف ودفقة شعرية اخترناها لكم هذا الأسبوع.
1: لبلب ويا حجواتنا يا صلواتنا هو لبلب، سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الناس عليها مقام، سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الفاس عليها مقام، سألتك بحشى اللمات ودمعاتنا، سألتك بكبيدات ودعواتنا، شليل وين راح يكون خير الخريف فاتنا، شليل وين فات وزي برق السماك، زي برق السماك الجابة دقشية، زي زغرودة للبطن الكبارية، مرق من شامة القمرة مهقت بي ودعت الله مقدم بالعديل براك، تعالوا أبشروا يا جنيات، شليل ما راح شليل ما فات، شليل فوق التقاني تقام خدار وبلاد، شليل مزدار شليل مشوار، شليل أرضنا يا جنيات، شليل قايم مصايص الليل يتمم ليل وردية وحرازنا شليل، شليل ندليب شليل ندليل على البلدات بعد درب التبلدية، وشليل ما راح شليل ما فات، شليل ونحن ماتة ومهاجرية مزارع قيل تراب بلده سماح فوق بيت مزارعية، وتراب بلده سماح فوق بيت مزارعية، وتراب بلده سماح.
0: نواصل دفتر مشاعر ونرحب اليوم بصديق جديد وقع الاختيار على مشاركته، هو المعز جني، نستمع له بصوته. حبابك المعز.
2: قبل اللحظة لقيتك تايها بين الكون الماضي ودمعه، قبل اللحظة لقيتك تايها بين الكون الماضي ودمعه، كنت بتقر أحلام الواقع ولما الذكرى الطالق وجهه، جيت سالمتك واستأذنتك سائل عن الحزن ووقعه، بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع، بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع. أنا بتأمل جرحه وبسمع بين الصوت وصداه وسمعه، كان إحساس الشاعر حاضر وجات الفكرة حزينة وشرعة، سطروا قصة حزينة ورائعة ورسموا الخبر الصاغر فجعه. عايز أقول لك ما تنتظر، عايز أقول لك ما تنتظري من إنسان مغلوب عن أمره إنه يحقق حلمك يعبر، وصلا غالبه يحيد عن صفره. الأحلام يا غالية بتكبر عن الزول النامي بفكره، عن الواقع مهما أمر أو يتعسر زاد في عسر. عايز أديك مثال أو حكمة عن محبوب مؤمن بغدر، كيف تجاوز ألم العاتي، كيف جازاه الله في صبر، كان يلا أيوب قدوتنا أعطى مثال لديك نعتبر. هل يا عافي أحوالك ضاقت زي محن أيوب أو صبره، فوق أمواله عافية تعانى شاف زربيته أمام اندسر، ما في مخلوق بالدنيا مكمل، ما في مخلوق بالدنيا مكمل، صبرا يؤتي الجنة أصبر، ما في مخلوق بالدنيا مكمل، صبرا يؤتي الجنة أصبر. تحياتي أحز جنة لصالح دفتر مشاعر هادي ودني.
0: شكرا لك المعز جني، ونتمنى أن تتواصل مساهماتك للبرنامج في الحلقات القادمة، وبالطبع صوت حواء يظل حاضرا في كل صفحات دفتر مشاعر. صديقة دفتر مشاعر المداومة إحسان أحمد محمد في مساهمة جديدة بصوتها، نستمع لها معا.
3: وفيها إيه لو نبدأ صفحة، وفيها إيه لو نبدأ صفحة، ننسى كل الكان وعدة، وفيها إيه لو نبدأ صفحة، نرسم الأحلام نخلد في دروي وبريد لوحة، نذكي بستان الأزاهر نهدي كل أحبابنا فرحة، ننسى كل لحظات شقانا وننسى كل لحظات شقانا والحنان جوانا يصحى فيها ايه لو نبض صفحة. داير اقول ليك بيا صراحة الغرام زايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي زي بحاك ما ليها ضفة او رواية عشقي سرمت في القليب لما استشفى ويرجع الحب والاماني مركب الريد تلقى مرفة وتمرق الآهات أغاني بيها كل جراحنا تشفى وتبدأ تاني سنين فرحنا ونظرة أيام كان بيننا إلفة ومنبع الريد اللي قالحن من بعد ما قايلين له جفة فيها إيه لو نبدا صفحة تصبح الأحزان رواية كل عذاب الماضي نمحى وبعيون الحين نعاين نلقى كل الدنيا شمحة وفيها إيه لو نبدا صفحة.
0: بمساهمة إحسان وصلنا لختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. كونوا بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكثرة، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكثرة شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع. بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا. يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لقدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغضينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دايرة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بيدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معاها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأن الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعك راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة جديدة مختلفة من دبنج راب ابتدى المشوار. في عالم موسيقي ظل لسنوات طويلة جدا محاط بالتصورات الجاهزة والقيود الاجتماعية، اختارت رابرات سودانيات إن يعبرن عن أنفسهن بحثا عن مساحة آمنة بالنسبة لهن. ولم يكن الراب مجرد إيقاع سريع، بل وسيلة للمواجهة وتحويل الخوف والأسئلة المؤجلة إلى كلمات وإيقاعات، ولحكي تجارب شخصية وجماعية عن الجسد والهوية والحرية والحرب والعيش اليومي في بلد بتتبدل ملامحه تحت وطأة العنف وبتتغلص فيه مساحات التعبير يوما بعد يوم.

تجربة الراب النسائي في السودان لا تزال محدودة العدد، لكن كل صوت يظهر في هذا المجال بيحمل معه تحديات مضاعفة من نظرة المجتمع إلى صعوبة إيجاد أماكن آمنة للتسجيل وصولا إلى الانتقادات والمضايقات. ومع ذلك بتصير فتيات على اقتحام هذه المساحة داخل السودان وخارجه، واضعات الراب في قلب نقاش أوسع حول حق النساء في التعبير واختيار أدواتهن.

0: ذات الراب في طرح قضايا النساء. موضوع حلقة اليوم من دبنج راب، استطلعنا عدد من المستمعين. نتابع.
1: أنا أحمد مكي. بالنسبة لسؤالك، هو ممكن تقول إنه هم وإحنا عندنا ثقافة الراب دي، وأنا واحد من الناس اللي هو أنا ضعيف في حتة الراب شديد، والسودانيز كالتشرال عموما يعني كده حتة الراب دي أنا acceptable بالنسبة لهم شديد. فممكن نقول إنه هو في سودانيز فيميل رابرز أنا بعرفهم كده من بعيد، يعني ما بالنيمز، لكن ممكن نقول إنهم قدروا يوصلوا somehow يعني ممكن أقول بنسبة 10%، بس دي قدروا يوصلوا بها. هم محتاجين يظهروا أكتر ومحتاجين فيميل رابرز أكتر ويظهر، يعني لو قارنا بالرابرز السودانيز الميل معروفين، السودانيز فيميل رابرز ما معروفين شديد. يعني أنا كأحمد بعرفهم كده إنه دي فلان، حتى ما بالأسماء بعرف إن دي رابرز بس، لكن بالأسماء لا. فهم محتاجين يشتغلوا على روحهم أكثر، مع إنهم عندهم شغل والله ما شاء الله تبارك الله. أنا مبارح وقبلها بفترة برضو سمعت أغاني ليهم، فعندهم أغاني ظابطة وعندهم كيسز بيقدموها ظابطة شديد، بس محتاجين إنه يعملوا بروموشن ويعملوا إعلان لروحهم أكثر ويظهروا أكثر، عشان يعني الكيس حقتهم تتعرف، وعشان يتعرف انه اصلا احنا عندنا فيميل رابر في في في في في اللي هو ستريت فايت حقه الراب. هي في، انا دي اول مره اشوف انه اصلا عندنا فيميل رابرز، كانت شفتها في يوتيوب زي باتل كده بين المصريين والسودانيين، فدي كانت يعني اول مره اعرف ان احنا اصلا عندنا فيميل رابرز الحاجه دي ريسنتلي. ف وي كان سي انه محتاجين يشتغلوا على روحهم اكتر. يعني
2: ردنا فن ورساله من الشارع للناس، كل حاجة بانجا بتفتح المايك للشباب.
3: ما قدروا يوصلوا تقريبا، نظرا لانه اول شيء في الساحه ما كتار، وثاني حاجه الاولاد يعني ظاهرين اكثر، بالذات في فتره ما بعد الحرب وصلوا قضايا كثيره عن طريق الراب.
2: ربنا فن ورساله من الشارع للناس، كل حاجه بانجا بتفتح المايك للشباب.
4: Okay, first of all, ممكن أقول إنه I will go for my nickname Milan. تمام. تاني حاجة، عامة كسينا السوداني مفترض إنه الناس to work out أكتر، في تشتغل في موضوع البيتس، إنه تعمل alternative beats، تشوف مثلا زي ناس Earl تأديني verses فيها storytelling، أديني verses، اديني ألبوم، ما تعمل لي مثلا سينجل، اديني ألبوم كامله فكرته كده وكده وكده وكده، بيحكي كده وكده وكده كده، الريفرنس بتاعته كده وكده وكده، لكن ما لي تعمل لي دريل وتجي يا مان تغني لي اغنيه، تعمل لي نفس الفيرس كوبي كورس فيرس كوبي تاني، وتقول لي دي قضيه انا بحاول احل فيها. That's all. Thank you.

0: يلفوا في الكراس.
1: السلام عليكم، انا حنين عبد الكريم. عموما وجود النساء في الحته دي بالذات الراب باعتباره مثلا مساحه عنيفه واوريدي في نبس كتير لتمثيل النساء فيه، بعتقد انه اي واحده بغض النظر عن انها هي عكست قضايا النساء او لا، وجودها في حد ذاته هو انعكاس للقضايا، انه رغم العنف ورغم الصعاب ورغم البيئه مثلا تكون ما مرحبه، هم قدروا يعني يخلقوا لنفسهم وجود في الراب، وبشجعهم جدا من هذا المنطلق. يعني بقول انه ما مهم انه الناس من بداياتها لحد نهاياتها تكون متبنيه بس القضايا، لكن طبعا محبز انه بما انك انت موجوده في تمثيل في حته عنيفه، في حته اصلا بتمارس العنف على النساء، فبتكون حاجه داعمه جدا انه في زملاء انت اذا وجهت اي رساله عنيفه او الفاظ او whatever حيكون في دسات وحيكون في ردود وحيكون في نوعا ما احساس الخطر بيخلي الناس تعمل حسابها اتجاه الرسائل اللي هي بتقولها. فبس
2: يعني رساله من الشارع للناس، كل حدا بقى بتفتح المايك للشباب.
3: عموما في الرساله اول، في نساء قدروا يعبروا بطريقة مباشرة وفي نساء ما قدروا يعبروا بطريقة مباشرة. يعني مثلا في حالين يعني بيكون مسكوا الموضوع لكن اتجهوا انه يغيروه شوية، فجزء منهم مشوا وجهوا الرسالة طوال مباشرة فقدروا يعبروا الرأي، لكن المجتمع ما قدم اهتمامه. يعني انا مثلا بكون سمعت لي لواحدة وما عرفت اسمها ما اشتهرت، يعني في نفس الوقت كلماتها بتكون معبر اكتر من رابز رجال مشهورين، فدي الحياة يمكن ما خلتهم يعبروا اكتر. من الشارع للناس، كل حدا بقى بتفتح المايك للشباب.
4: ما أحس إنه قدر يوصل أو قدر ينافس أصلاً، لأنه السين كله عبارة عن شباب وداخلين بطريقة دفشة شديد، فلما تجي واحدة تنافس معهم حتى في الإطار العادي ما بس كصوت نسائي، هم ما بيدوها فرصة أو هي لازم تصل للمستوى حقهم. هو ماخدينه بطريقة رديئة، يعني هي مثلا لازم تقول ألفاظ أو لازم تدي إيحاءات بطريقة أخرى. فالحاجة دي لما تجي واحدة تعملها بيقوم يقول إنه هي ما عندها حياة، وقبل كده يعني في واحدة معروفة عندنا دخلت بالطريقة دي، فهم قاموا زي انعزلوا عنها وبيقوا ما مدخلينها معاهم، بحيث إنه هي لا بتتلفظ ولسانها طويل ودي ما بتناس وهكذا. فما أتوقع إن هم بيدوا فرصة، يعني حتى اللي بتجي بحياتها ما بيدوها فرصة، شايفين إنه هي كلامها فارغ وما ما ما بتنافس معنا، لأنه الراب لازم يكون قوي، فهو لو كان قوي بالطريقة الوقحة فهو ما بيناسب النساء. فطيب الحاجة دي عملت صراع، فأنا لو عايزة أنافس كرابر أنا هعمل شنو؟ هتجه لمنو ومنو هعلمني؟ بس ده رأيي.

0: المرأة هي أكبر مربية للرجل، فهي تعلمه الفضائل الجميلة وأداب السلوك ورقة الشعور. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: دبنجا، نبحث ونقدم الحقائق.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست.

0: حصل للمسالي دي قد يكون أسوأ الحروب اللي حدثت في العشرين سنة الماضية.
1: تذكر تلك الصورة الشهيرة لبقع الدماء التي تم تصويرها بالأقمار الصناعية.
2: توجس كثير من الأنظمة التي أعربت تلك الاتفاقية هي يعني تنظر لهذا الاتفاق وتتحاشى في أن يعني تنطبق هذه السلطنة وأهلها المساليك.
1: مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس. تعتبر قبيلة المساليت واحدة من أشهر القبائل العريقة المستقرة بين غربي السودان وشرق تشاد، ويزداد تواجدها كثافة في ولاية غرب دارفور وفي المنطقة الحدودية الفاصلة بين السودان وتشاد. تعتبر منطقة دارفور موطنا لسلطنتها التاريخية والمعروفة باسم دار مساليت، وهي قاومت الاحتلال الفرنسي وأوقفت محاولاته للاستيلاء على أراضيها من أجل ضمها إلى مستعمراته في تشاد. على مر العقود الماضية تعرضت قبيلة المساليت لما أكدت تقارير دولية أنها عمليات إبادة جماعية ونهب لأراضيها ومحاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية في المناطق التي يعيش فيها أفرادها. كانت ذروة هذه العمليات في 2003 خلال حقبة نظام البشير وعلى يد قوات الجنجويد، لكن المأساة تكررت مرة أخرى خلال الحرب الأخيرة. زميلتي ندى فاروق لديها الكثير من المعلومات حول المساليت وما تعرضوا ويتعرضون له حاليا. ندى، ما الذي حدث للمساليت في هذه الحرب؟
0: عماد، ما حصل للمساليت في الجنينة أو دارندوكا زي ما بيطلقوا عليها هلا، قد يكون أسوأ الحروب اللي حدثت في العشرين سنة الماضية، يعني أسوأ الانتهاكات العالمية أصدمت العالم كله. يعني المنظمات الدولية وهي من راس ووتش اتكلمت عن أنه قد يكون إبادة جماعية تمت لقبيلة المساليت بشكل خاص والقبائل الأفريقية بشكل عام. يعني في تقارير تكلمت عن انه كل من طلع من الجنينة من الشباب بشكل خاص تعرض للتصفية التامة، وتم فصل النساء من الشباب وتعرض للاغتصابات المتكررة. الوضع كارثي، ما حصل في الجنينة قد تكون أزمة كارثية. النجا نزح لتشاد في ظروف إنسانية الآن سيئة جدا جدا، وفي وقتها طلعت هاشتاغات أنقذوا الجنينة ونزيف الجنينة تنزف، وإنه ما يحدث في الجنينة قد يكون أسوأ حرب حدثت وقد تكون أسوأ من حرب رواندا، يعني والانتهاكات اللي حصلت في رواندا.
1: ربما يمكن لأن التغطية الإعلامية والصحفية تتميز بالصعوبة البالغة في هذه المنطقة.
0: نعم، يعني الوضع كان بعد حرب 15 أبريل 2003، كانت في يعني
1: كانت في
0: 2023 وهي تكررت. الجنينة ما أول مرة تتعرض لانتهاكات زي دي من القبائل اللي بيطلق عليها القبائل العربية والجنجويد. يعني قبل كده تعرضت لانتهاكات كثيرة، حصلت فيها إبادات برضو، حصل فيها موت وتصفيات وحرق لقرى ونزوح من مناطق لمناطق، يعني ولتشات يعني ديما المرة الأولى يمكن تحصل لل يعني، لكنها كانت أسوأها اللي حصلت في 2023 يعني.
1: طيب كيف كانت ردود الفعل الدولية على ما حدث للمساليت؟ يعني راقبنا الكثير من طلعنا الكثير من التقارير التي صدرت عن الأمم المتحدة، وكانت تتحدث بشكل واضح عن عمليات تصفية عرقية متعمدة، حتى أن بعضها ربما يكون قد تم تصويره بالأقمار الصناعية. نتذكر تلك الصورة الشهيرة لبقع الدماء التي تم تصويرها بالأقمار الصناعية، وكان ذلك طبعا في إطار ما حدث في الفاشر بوجه عام ومنطقة الجنينة، لكن يبدو أن هناك أيضا أعداد غير قليلة أبدا من المساليت تعرضت للإبادة في هذه المنطقة.
0: وظهرت صور في الجنينة يا عماد لأقمار صناعية ل13 مقبرة جماعية، والشهاد العيون حسب وصف الأمم المتحدة.
1: كم كانت تقريبا عدد الجثث التي وجدت فيها؟

0: هي الأعداد تقريبية من 10 إلى 15 ألف جثة، لكن الشاهد وشهود العيان بيأكدوا أنه كل من ترك خلف الجنينة من القبائل العربية حصلت له إبادة تامة،
1: تصفيت،
0: وخاصة الأطفال والشباب اللي هم ممكن يقدروا يحملوا السلاح ويحاربوا، تم تصفيتهم بشكل تام يعني.
1: طيب يعني السؤال الذي يتبادر للذهن الآن، أين كان الجيش السوداني من هذه المذابح؟
0: يعني الناشطين والتغريدات في السوشيال ميديا في وقتها اتكلمت عن انه حصل عجز او من الجيش السوداني في حماية المواطنين، لكن اعتقد انه الحصل في ارض الواقع انه الهجوم كان شديد من الحركات او الدعم السريع ضد المواطنين بشكل خاص، واعتقد انه الاعداد او البعد او استمرار الحرب في كل السودان ما في تفسير يعني. الجيش السوداني بيأكد انه قواته حمت في الاخر لحظه المناطق، لكن الناشطين بيتكلموا انه ما كانت في حمايه كافيه من الجيش السوداني،
1: وهذا فعلا ما اكده عدد من الناشطين حتى على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بحصار الفاشر الذي استمر فتره طويله ولم يستطع احد ان يكسره حتى لادخال يعني المساعدات الانسانيه. طيب ندى، بكثير من السودانيين بيشتكوا من نقص المساعدات الإنسانية والإغاثية بوجه عام، لكن الشكوى أكبر دائما في دارفور، في المناطق التي يتركز فيها القبائل يعني ذات الأصول الأفريقية وعلى رأسها طبعا المسالي. حدثينا عن الوضع الإنساني هناك.
0: عماد، ما يعني أعتقد أنه كل ما موجود في كل الموجودين في دارفور باختلاف القبائل عانوا بسبب نقص وصول المساعدات والحصار اللي تم مكان في الفاشر والحصار اللي كان في الجنينة، واعتقد أن الوضع الإنساني بسبب نقص المساعدات كان الكارثة الكبيرة. أنا تكلمت مع الناطق باسم النازحين عدم رجال، وأرسل لنا بيان خاص للسودان الآن عن أنه وضع إنساني كارثي في المعسكرات الآن ونقص في الغذاء والدواء. وتكلمت مع ناشطين في معسكرات شباب في تشاد بيتكلموا عن حرائق متكررة في المعسكرات بسبب الاكتظاظ السكاني الكبير في عدد النازحين وعدم توفر وسائل الحماية، وأيضا نقص في الغذاء تام، وإنهم بيتحصلوا على ما يحصل 35 فرنك اللي غير كافية لتشادي، غير كافية إنه يعني تكفيهم للسنة الشهر الكامل يعني. بيتكلمون في بداية الأزمة كانت في منظمات كافية، كان في علاج، كانت في مستشفيات، لكن الآن هم بيعانوا من ظروف إنسانية يعني سيئة جدا. والكارثة الأكبر الأطفال يعني، مات بيتكلم انه الاطفال الوصول للمدارس يعني كان فيه مشاكل كبيره، خاصه انه بعد المسافات المعسكرات الثابته من المدينه، عدم توفر الاسر عندها غير عندها اموال كافيه انه توصلهم. ثاني شيء الحكومه التشاديه اعتقد انه منعت حسب كلامهم منعت الطلبه من الاعتماد على المناهج السودانيه، والان بيتعلموا بالمناهج التشاديه، وهي اعتقد انه ظروف انسانيه يعني بيعانوا منها قبيله المسالي بشكل خاص والقبائل الاصول الافريقيه بشكل عام في كل معسكرات النزوح في تشاد أو في أوغندا أو في كل مناطق النزوح خارج السودان يعني.
1: طيب نستمع معك ندى إلى بعض الحوارات التي قمت بإجرائها مع شهود العيان والعاملين على الأرض.
2: المعسكر اللي فوق 50 ألف يعني قلت لي يعني 30 أقصد 30 ألف ده أو 75% من المعسكر يكون أكثر. الأطفال من 35% ده بقروا هاي بتاعت 5% طفل بكونوا في المدرسة، يعني الأطفال المشردين 3/4 أو قرابة 90% من الأطفال في المعسكرات مشردين ما قاعدة تقرأ ولا قاعدة تمشي للمدارس.
1: ندى، بالعودة إليك مرة أخرى، هل فعلا تناقصت أعداد القبائل المساليت في أرض الواقع عما كانت عليه بسبب هذه الإبادة؟ يعني بمعنى آخر، هل بالفعل هناك خشية من أن يتم القضاء بشكل شبه كامل على وجود المساليت في السودان؟
0: وجود المساليت الآن في مناطقهم الطبيعية اللي هي غرب السودان وفي الجنينة اللي هي الحواكير بتاعتهم، الآن أعتقد أنه أصبحوا غير موجودين في مناطقهم. يعني. ونحن عملنا استطلاعات كثيرة في برنامج السودان الآن مع المساليت، مع قبائل الشباب من المساليت أو أسر الآن ما بيستطيعوا أنه يتواجدوا في جنينة، الآن كلهم موجودين في معسكرات النزوح في تشاد وفي شرق تشاد. فأعتقد نعم في السودان الآن وجود المساليت أو القبائل الأفريقية كله في تغيير كبير يعني في الديموغرافي، الديموغرافي في الأرض، في جنينة، في دارفور بشكل خاص، في الفاشر بشكل تاني، وفأعتقد في نيالا يعني. وتكلمنا مع ناشطين كثيرين ومع قبائل الناس موجودين في الأرض، نعم في تغيير كبير الآن في وجود في نسبة وجود المساليت في الأرض يعني.
1: ندى، كنت قرأت عدة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن أن هناك بعض الجهات، وربما طبعا يعني خلفها حسب ما يقال أو تنتشر اتهامات قوات الدعم السريع، بنقل مجموعة من القبائل ذات الأصول العربية إلى مناطق كان يسكنها المساليت، وأن هؤلاء الناس بدأوا يعتبرون أن هذه المنازل أصبحت من حقهم وبدأوا ينتشروا يعني في هذه المناطق. هل وصلك يعني أي معلومات بهذا الشأن؟
0: الحديث عن وجود جماعات عربية نازحة من مناطق غرب أفريقيا إلى دارفور ما جديد يا عماد، يعني من 20 سنة وأكثر القبائل أو الإدارات الأهلية والناشطين من القبائل بيتكلموا عن وجود جديد لقبائل في مناطق خاصة بعد الحروب 2003، يعني المشكلة دارفور الأولى ممكن أو الثانية، إنه في وجود جديد لقبائل عربية في دارفور. يعني كان في تسجيلات كثيرة إنه ناشطين إنه فعلا في قبائل نزحت، لكن أنت عارف إنه الطبيعة بتاع دارفور وطبيعة المناطق المفتوحة اللي هم رعاة ونازحين رعاة ومزارعين، فالنزوح ده كان اللجوء الرعي بيتم من أقصى غرب أفريقيا لدارفور ومن أقصى دارفور لغرب أفريقيا من أجل البحث عن الكلاء والماء. واعتقد أنه الأزمة التصحر الحصل ودارفور عانت من مجاعات كثيرة، أعتقد أن أكثر من 3 مجاعات، حصل تغير في التركيبة السكانية في وجود السكان من منطقة لمنطقة، بحث عن الماء، بحث عن الغذاء، بحث عن المرعى. فأعتقد أنه هو ده قد يكون هو التسبب يعني.
1: طيب ندى، يعني يبدو أن هناك استهداف بالفعل على مدار السنوات للمساليت. دعينا نسترجع في الفترة التي يعني تولى فيها عمر البشير الرئاسة، وفي هذا الوقت تصاعدت الاتهامات بوجود عمليات إبادة جماعية في دارفور، وطبعا كان في القلب منها المساليت. من قام بهذه العمليات في هذه الفترة؟ يقال أنهم قوات الجنجويد. ما الذي اختلف بين الجنجويد وما يحدث الآن بعد يعني من 2003 إلى الآن؟ ما الذي اختلف؟ لماذا يعني يبدو أن الأمر هذه المرة أكثر كارثية؟
0: لماذا نعتقد أنه الحكومة دائما كان بترفض أو بتنفي أنها يعني ساعدت أو مولت القبائل العربية الموجودة؟ الحصل أنه يعني ده حسب الناشطين في السوشيال ميديا أو حسب الكتابات والتقارير اللي بتتكلم الموجودة، أنه الحكومة السودانية أو الحكومة السابقة مولت القبائل العربية من أجل دحر التمرد في دارفور، والحكومة بتنفي الكلام ده بشدة يعني. بس أعتقد الآن الحصل أنه القبائل العربية بتحاول توجد لها مكان أو من أجل السلطة أو تحكم في، يعني أنت عارف أنه دارفور دائما كان بتعاني أو من المزارعين والرحل بيعانوا دائما من مشاكل بتاعت نزاعات مستمرة، قتال مستمر من أجل البحث عن الماء أو المنطقة الأكثر غناء يعني بالماء والغذاء، وأكثر لأن التصحر كان حاصل مناطق كثيرة في دارفور. فأعتقد أنه الحرب دي حسب الناشطين وحسب من أجل تغيير الطبيعة الديموغرافية تحت السودان وبطبيعة دارفور بشكل خاص، والقبائل العربية دي بتعتقد أنه هي قبائل هاجرت في وسط القبائل الأفريقية.
1: فبس هذا هو سؤالي الأخير ندى، يعني يبدو أن هناك بالفعل مما قرأنا وشاهدنا هناك, دعينا أقولها بصراحة, هناك كراهية شديدة للقبائل ذات الأصول الأفريقية في هذه المنطقة, رغم أنهم يسكنون في هذه المنطقة منذ سنوات بعيدة, يعني ويعتبروا من يعني من سكان السودان الأصليين من سنوات بعيدة. لماذا على مر هذه السنين لا يوجد تقبل لوجود هؤلاء الأفراد في هذه المنطقة أو في السودان عموما؟
0: عماد دعنا نتساءل, ونحن انت حنتكلم لنا مع السلطان سعد الدين, قد يكون عنده معلومات اكثر, لكن من خلال بحثي يعني وجدت انه القبائل, التجمع العربي في دارفور اللي هي قبائل تجمع قام في فتره الثمانينات, دعا للوجود العربي على حساب الوجود الافريقي في دارفور, وعلى اساس انه تقوم حكومه او سلطه جديده
1: من القبائل العربية,
0: من القبائل العربية
1: لتحكم السيطرة على دارفور.
0: نعم. نعم.
1: طيب هذا سؤال أعتقد أنه من المهم أن نوجهه إلى السلطان السيد سعد عبد الرحمن بحر الدين سلطان دار المساليد في دارفور. أهلا وسهلا بك سيادة السلطان.
3: أهلا وسهلا, مرحب بك أخي الكريم, مرحب بأحسن العليل بالتالي.
1: طيب سؤالي الأول, هذه هي ليست الإبادة الأولى التي تتعرض لها قبائل المساليت في السودان, ربما سبقتها أيضا أحداث أخرى في عام 2003 أيام حكم الرئيس السابق عمر البشير, لكن يبدو أن هذه الأجيال الحالية التي تتعرض لهذه العمليات الإبادة هي الأجيال الثانية التي تشهد هذه المذابح. حدثنا عن ما حدث في هذه الحرب للمساليت ولماذا يتم استهدافهم للمرة الثانية؟
3: نعم, شكرا جزيلا. يعني قبيلة المساليت أو سلطنة دار المساليت, هذه السلطنة تقع في أقصى غرب السودان وتضم عدد من المكونات والمسميات اللي بتشكل هذه السلطنة. هذه السلطنة لها تاريخ عريق ولها يعني صيت زائع جدا السلطنة في دارفور بل على مستوى السودان. هذه السلطنة هي التي يعني آثرت على نفسها بأن تتصدى حيث للمستعمر الفرنسي وقتها عندما أراد أن يسقط كل المملكات في غرب أفريقيا, وبالفعل أسقط كل المملكات, ولكن تصدت له هذه السلطنة واعترضت طريقه وحتى منعته من التقدم شرقا نحو السودان. هذه السلطنة يعني أخذت تلك الشهرة من ذاك الزمان في 1910, واللي نتج منها حقيقة يعني معاملة خاصة لهذه السلطنة وتلك الرقعة الجغرافية التي كانت في يوم من الأيام هي ليست جزء حقيقة من السودان أو جزء من جاد, هي كانت منطقة معزولة ما بين سلطنة الوداي العريقة في جاد وما بين سلطنة الفور في السودان في دارفور. نتاج لهذا التاريخ وهذا يعني وتلك الوضعية الاستراتيجية لعرض السلطنة باتت حقيقة مستهدف حقيقة استهداف كبير جدا, وكذلك كثير من العوامل التي جعلت من الأنظمة تستهدف هذه المنطقة لإحساسها بأن هذا يعني المكون الذي يعني يدير هذه الأرض يدير تلك الشعوب قد يتراجع أما اتفق عليه في عام 1919 ما بين السلطنة وما بين الفرنسيين من طرف والإنجليز من طرف آخر, اللي هي اتفاق يسمى اتفاق قلاني. هذا الاتفاق الذي يعطي حق المساليت بأن يغرروا مصيرهم بعد فترة زمنية محددة, وكذلك هذا الاتفاق أشار لكثير من البنود اللي تتيح وتميز حقيقة هذه المنطقة وسكانها التمييز إيجابي, فتوجس كثير من الأنظمة التي أعقبت تلك الاتفاقية هي يعني تنظر لهذا الاتفاق وتتحاشى في أن يعني ينطبق أو تنطبق هذه السلطنة وأهلها المساليت في أن يعني يغرروا مصيرهم ويقولوا كلمتهم في هذا الاتفاق, رغم أن هذا الاتفاق تجاوز المدة القانونية.
1: يعني هناك خشية من الأنظمة السودانية المتعاقبة من أن تستقل هذه المنطقة بحكم بعيد عن سيطرة الدولة السودانية, وهذا هو سبب المذابح. نعم. التي يتعرضون لها.
3: نعم, هو ده واحد من الأسباب تقريبا, هي ما سبب المباشر, هي واحد من الأسباب. ونتائج لهذه المعطيات التي يعني أنا ذكرتها باتت يعني سلطنة المساليد اللي هي معظمها يعني من قبيلة المساليد مستهدفة منذ العام 96 حقيقة، هم لاجئين منذ العام 96 هم نازحين. هذه المنطقة الاستراتيجية اللي غنية حقيقة يعني ثرواتها في باطن الأرض، وغنية بأراضيها الزراعية الواسعة، وغنية بالطبيعة بتاعتها حقيقة، يعني جعلت من كثير من الأنظمة في أن تستهدف مواطن هذه المنطقة. وهذا الاستهداف كان يعني نتاج أو سياسة انتهجت في أن تقسم هذه السلطنة إلى أجزاء صغيرة صغيرة، لأن الولاء المفرط للسلطان ولرئيس السلطنة هو أيضا برضو واحد من الهواجس للأنظمة، وباتوا أنه يعني يألمون حقيقة القبائل في بعضها، وباتوا يجزون هذه القبيلة بشكل من أشكال، ونتج منها ما نتج يعني من يعني تقزم لهذه القبيلة. والمرحلة الآن التي تعيشها هي مرحلة قاسية ومرحلة صعبة جدا.
1: يسعدنا أيضا أن ينضم إلينا الأستاذ عيسى دفع الله، الصحفي والمحلل السياسي السوداني من أوغندا. أستاذ عيسى، كم تعتقد ضحايا المساليد في العمليات الأخيرة التي جرت في الحرب، في هذه الحرب الأخيرة؟
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، ومرحب بمشاهدينكم الأكارم، وأنا سعيد أن أكون معكم. وأنا أعتقد أن قضية المساليد هي واحدة من القضايا الأساسية والقضايا المهمة في السودان، وهي أزمة السودان في دارفور. فالقضية دي إذا الدولة ما نظرت لها يعني بعين الأغلي، فحتى السلام اللي ممكن يجي ما حيكون سلام مكتمل ما لم يستصحبوا القضية بتاعت المساليد يعني. وهي قضية أساسية، ولأنه في انتحاكات كبيرة ارتكبت ضد طويلة المساليد، سواء كان في ولاية غرب دارفور في الجنينة، ولا في المغيمات بتاعت كريندين 1 و2، والانتحاكات الكبيرة اللي شاهدناها في يونيو 2023، وتحجير المساليد من غرب دارفور إلى تشاد وإلى مناطق
1: تانية. كم تقريبا يا أستاذ عيسى، كم تقريبا عدد الضحايا للمساليد في هذه الحرب تقريبا؟
4: طيب الإحصائيات هي من جهات متعددة، في بعضها بيقول إنه 15,000 ديل عدد القتلى مثلا في المنطقة بتاعت غرب دارفور، وفي مجموعات أخرى وفي منظمات حقوقية بتقول إنه العدد أكثر من ذلك يعني. وأنا شخصيا أعتقد إنه العدد ممكن يكون فوق 15,000، لأنه الحجم المآسي اللي تمت في المنطقة بتاعت غرب دارفور ضد المساليد ما كانت عملية بسيطة، وهي كانت يعني جريمة مكتملة الأركان، وتتحمل قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة، وإلى جانب إنه في مسؤولية أخرى برضو تتحمل القوات المسلحة السودانية يعني، لأنه في وقتها كان عندها القدرة إنها تدافع عنهم، وهي كانت موجودة في منطقة داردمتا اللي هي في الجنينة يعني، كان فيها قيادة الفرقة 15 وما كانت بعيدة. وفي ذات الوقت كان المساليد بقتلوا في المدينة بتاعت الجنينة يعني، وكان بيستباهوا من قبل المجموعات العربية اللي هي مثلا من تشات ومن إفريقيا الوسطى ومن السودان من مختلف المناطق يعني. المجازر دي العالم كله شاهدها وأدانا، وحتى إنه المحكمة الجنائية برضو بدت في إنه تبدأ التحقيقات بتاعتها، في لأنه الولاية القضائية في دارفور ما زالت يعني في المحكمة الجنائية الدولية. والقضية ده أنا أفتكر إنها مهمة، والعدد بتاع الضحايا يعني ما بعض المعارك اللي تمت والعدد الأكبر.
1: طيب أستاذ عيسى، هناك يعني اسم كبير ظهر في الأونة الأخيرة، وهو اللواء النور قبة، ويقال أنه انشق عن قوات الدعم السريع وانضم إلى الجيش السوداني، واللواء النور قبة يدور حوله الكثير من الأسئلة حول دور يعني كبير قام به في يعني عمليات ما يسمى ب أو ما يعرف بإبادة المساليد. واليوم قابلوا أو يعني قبل عدة أيام التقى بالفريق البرهان، ويعني كان اللقاء يعني بين يعني أشخاص ليس بينهم أي نوع من الخلاف فيما يبدو حسب ما ظهر في الصور. كيف ينظر المساليد وكيف ينظر المحللون السياسيون إلى هذا اللقاء بين البرهان والنور قبة رغم ما يدور حول اللواء من أسئلة؟
4: طبعا هو العملية بتاعت الانهياز بتاع النرقبة للقوات المسلحة تمت في سياق ممكن يكون مختلف تماما، يعني تمت في سياق انه في جرائم تمت لمجموعة المحاميد في منطقة مستريحة، وبعدها كان خروج الشيخ موسى هلال الى ابو السودان. فالتداعيات دي انعكست بصورة اجتماعية انه النرقبة انهاز للقوات المسلحة، لكن انا اعتقد انه النرقبة وغيرهم من القيادات اللي تابعة للدعم السري هم كلهم متورطين يعني في العملية بتاعت الانتهاكات اللي تمت ضد قوات.
1: طب إن كانوا متورطين كيف يمكن أن يضع الجيش السوداني يده مع في يد أشخاص متهمين بجرائم حرب؟
4: ما هو حتى قيادات الجيش السوداني في جزء كبير منهم هم متهمين بارتكاب جرائم حرب يعني، وحتى البرهان شخصيا كان هو رب الجنجبيد يعني، كان البرهان كان مؤسس لقوات الدعم السري وكان برهان في دارفور وكان بيوفر لهم يعني التسليح والتجنيد والعمليات اللي بتتم دي. فأنا ما قاعد أشوف إنه مثلا في اختلاف كبير بين قوات الدعم السري والجيش السوداني، فهم الاثنين ممكن يكونوا ميليشيات يعني، الاثنين ممكن يكونوا ميليشيات وكلهم مجرمين والضحايا هم المدنيين يعني. فأنا أفتكر إنه حتى البرهان والقبة فأنا بشوف إنه مكانهم الطبيعي ممكن يكون المحاكم.
0: طيب عيسى يعني يتفتح ملف لدارفور وما كان الملف الأول للمحاكمات، والآن السودان الناس كلها يعني الخطوات اللي بتدعي للسلام ووقف الحرب، وهل ممكن أنت الآن في يوغندا والتجربة اليوغندية في المصالحات، فهل ممكن نصطحب للسودان وتجربة دارفور ودخول النرقبة وتسليم حمدان دقلو، أو هل ممكن تكون بداية المصالحات اللي بتعمل فيها الحكومة السودانية الآن؟
4: والله يا أستاذ ندى أنا أعتقد إنه المصالحات دي ما بتبقى ما لم يكون في إنصاف للضحايا وجبر الضرر. الإنصاف للضحايا ده بيكون بإنه تسليم كل المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، أول من الرئيس المعزول عمر البشير وكل أركان حربه وقياداته كان في نظام الجبهة الإسلامية، إضافة لإنه تقديم يعني كل الأدلة اللي بتثبت إنه يعني إنه برهان مجرم وحمتي، إضافة لمناوي وكل القيادات الموجودين العسكريين المتورطين في الحرب الحالية. أنا أعتقد إنه مكانهم الطبيعي إنه يكون المحكمة الجنائية الدولية، حتى إنه يعني يهاجموهم وبعد ذلك نجي نشوف إنه كيف نحن نقدر نجبر الضرر على اللاجئين والنازحين اللي وحال الضحايا الموجودين في السودان حاليا يعني.
1: أستاذ عيسى سؤال
4: شايف إنها سليمة، لكن
1: أستاذ عيسى سؤال أخير يتعلق بعمليات ملاحقة من قاموا بهذه المذابح بحق المساليت، هل هناك أو هل لديك أي معلومات حول إجراءات أو عمليات لتوثيق هذه الجرائم التي ارتكبت بحق المساليت، صور فيديوهات شهود عيان، هل تم توثيق مثل هذه الجرائم؟
4: طبعا هي كل الجرائم دي موثقة بأعياد الذين ارتكبوا هذه الجرائم يعني، هي مبذولة الفيديوهات في وسائل التواصل الاجتماعي، والمحكمة الجنائية فقط هي بتتحقق يعني من الفيديوهات دي مدى صحتها ودقتها، وحتى مؤسسة الإعلام الدولية كلها ممكن تكون وثقت الجرائم دي، لكن في مزيد من الأدلة المحكمة ممكن تبحث عنها، والمنظمات الحقوقية برضو طلعت يعني تقارير سواء كان هيومن رايتس ووتش أو منظمة الطلاب الدولية أو غيرها من المنظمات، هي طلعت برضو تقارير ممكن تكون محترمة جدا وبتنصف الضحايا، والتقارير دي later on ممكن تمشي للمحكمة الجنائية الدولية ويتم التحقيق يعني بصورة شاملة مع كل المطلوبين ديل، وحتى إنه المحكمة ممكن يكون في اتجاه إنه ما تعلم المذكرات يعني علنية عن المطلوبين الجدد، لأنه القدامى ذاتي حتى الآن لم يتم مثلا القبض عليهم، ما عدا الكوشيف اللي تمت محاكمته في نهاية العام السابق.
0: يعني
4: أنا أعتقد
0: الأوضاع النازحين في المعسكرات سواء في تشاد أو في أوغندا أوضاع مأساوية يعني، بعد استطلاعات عملنا وتكلمنا معه، هل في أي أمل إنه النازحين ده يرجعوا لمناطقهم يعني؟ وفي كلام يا أستاذ عيسى عن تغير ديموغرافي في جنينة وفي الفاشر وفي دارفور بشكل خاص يعني.
4: نعم، هو المزالة بتاعت الأوضة بتاعت اللاجئين والنازحين في الوقت الراهن غير ممكنة، لكن المسألة دي ممكن تبقى إذا كان المجتمع الدولي عنده جدية يعني، التمسنا جدية من المجتمع الدولي في سبيل إنه يحقق الإيقاف الحربي في السودان ده ويحقق السلام، فالمسألة دي ممكن تكون سهلة، لأنه في الدول في الإقليم سواء كان في دول كثيرة متورطة في المسألة بتاعت الصراع، لكن لو المجتمع الدولي يتحرك فالقيادات بتاع الطرفين هم بيتحركوا في المحيط الإقليمي ده، فممكن يتم القبض عليهم والدفع بهم للمحكمة الجنائية الدولية، ويكون في مبادرة بتاعت سلام حقيقية يكون بلاقي دعم من المجتمع الافريقي والعربي وسواء كان المجتمع الدولي، حتى انه نلقى انه يعني نقدر نحقق السلام في السودان. اما المساله بتاعت التغيير الديموغرافي في السودان فالحاجه دي موجوده في دارفور حاليا، لانه المناطق اللي انتزعوا منها المساليد بالذات فالمناطق دي جزء كونها مجموعات ثانيه، وفي مجموعات طبعا برضو سكنت ما قبل الحرب دي كان برعايه من نظام البشير بين الرعاية وبين من نظام البشير، في قرى جديدة حتى في تغيير مثلا لأسامي المناطق في دارفور، في مناطق كثيرة تم تغيير أساميها سواء كان في جنوب دارفور ولا في غرب دارفور ولا في شمال دارفور، فالمسألة دي لازم نحن نجيب عليها بصورة كويسة يعني.
1: شكرا جزيلا على وقتك معنا أستاذ عيسى دفع الله الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا من أوغندا، شكرا جزيلا لوقتك. وفي النهاية مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء كل ما يرجوه السودانيون عموما وأهالي المساليد قبائل المساليد بوجه خاص هو عمليات ملاحقة لمرتكبي هذه الجرائم التي ارتكبت بحقهم، وتكون بداية لعمليات الإنصاف والمصالحة المجتمعية من أجل أن يهدأ المجتمع السوداني. العدالة لأهل السودان. بهذا مستمعينا ومشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس، على أن نلقاكم الأسبوع المقبل إن شاء الله، تقبلوا تحياتي.
5: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان،

0: ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق دي لو مستعدة المسار تاني ما في حاجة تستعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأبو ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني، منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم ليك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي يعني، المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وده كل ولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايف إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلت دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو واصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك، يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف، ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع من راديو وتلفزيون دبنجة. الفنان محمد الفاتح زولو يعني واحد من الأصوات الشابة التي اختارت أن تجعل من الفن يعني قيمة ورسالة يعني تتجاوز الحدود، حدود الترفيه. وأغنياته وكلماته وألحانه ودوزناته كلها ماشية في اتجاه يعني ترقية الذوق العام ورفع الوعي الإنساني به. والسودان الآن يعني هذه الحرب يعني أدخلت مجموعات ضخمة جدا من السودانيين انساقوا وراء هذه الحرب بمفاهيم مختلفة وبرؤى مختلفة، ولذلك الناس الآن بيفتكروا إنه محتاجين لشيء من الفن وشيء من الموسيقى يعيد لهم رحمن الذات ويذكرهم بأنه يعني الذي يحدث هذا عرضا وليس هو الثابت في الثقافة وفي الحياة العامة في السودان.

0: حلمي مشروع في أنه تتأسس دولة، دولة مواطنة، تتأسس دولة تحترم الآخر المختلف. نحن حقيقة سعداء أن نلتقي به في هذه الحلقة. أستاذ محمد الفاتح، أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحبا دبانكو، مرحبا مستمعينا، وإن شاء الله رب كده نقضي وقت كويس، يعني إن شاء الله نستفيد منه كلنا كده بإذن الله.
0: أستاذ الفاتح، الملاحظ أنه يعني شنو دفعك الخلاق من بداياتك الفنية أنك تختار يعني مثل هذه القضايا التي تغنيها الآن، قضايا السلام والمحبة، موضوع تجعلها قصة لأغانيك؟
1: كويس. أول حاجة أقول أنا في شوفي قاعد أشوف إنه الفنان ده عبارة عن بني آدم كويس جدا، يعني وأنت بتحمل مشاريع لازم يكون عندك مشروع غنائي مريح أو مشروع غنائي كويس تحاول تطرح فيه أغنياتك أو تحاول تطرح فيه مشروعك بشكل كويس. فأنا اخترت السكة دي لأنه دي السكة اللي أنا شايفة إنها بالنسبة لي أنا قضية أو دي مسؤولية، الفن مسؤولية، فلازم يكون في موضوع عشان تقدر تقدمه للناس. فحبيت إنه أنا أتكلم عن قضايا الحب وقضايا السلام وقضايا المحبة وقضايا النبذ العنصرية وقضايا إنه نحن كبني آدمين نكون قاعدين عايشين في بلدنا السمحة دي كويسين، يعني نكون عايشين كويسين جدا جدا، ما في بيناتنا عنصرية، ما في بيناتنا إشكالات يعني. فبنحاول إنه ده موضوع بالنسبة لي إنه أنا أطرحه، فحاولت إنه يعني تعبت فيه جدا جدا جدا يعني من بداياته، إنه أنا بديت أبدأ في الموضوع ده في حين إنه كان ممكن الواحد يسلك درب تاني أو سكة تاني أسهل يعني، لكن ده الدرب الأصعب والدرب المسؤوليتنا إحنا كفنانين تجاه مجتمعنا السوداني ده. فالحمد لله لي فترة بديت في مواضيع كثيرة جدا وبديت في أغنيات كثيرة جدا بتحس الناس إنه يا أخي أن إحنا كلنا واحد، لازم نعيش في بلدنا دي، لازم نعمر سوداننا السامح ده بشكل كويس، لازم نعيش كأخوان كويسين جدا جدا. وحتى في أغنيات طرحت بدايات مشاكلنا اللي كانت حاصلة في دارفور، يعني بدأت من الزمن ذاك، من إنه يا أخي يعني المنطقة ده والناس أهلنا في دارفور دي يا جماعة الحاصل شنو يعني، فمفترض إنه نحن نعيش كويسين ونعيش طيبين ونعيش في أمان الله يعني. فالكلام ده من بدري جدا يعني، بدأ من بدري. فدي كانت السكة بالنسبة لي أنا اللي حبيتها جدا جدا. فحبي إنه أنا طول ما أنا فنان من حقي إنه أنا أكون إنسان كويس في مجتمعي بشكل طيب، يعني بعيد من المعاترات، بعيد من كل الحاجات الما كويسة. فعلي إنه أنا أوعي بغناي ده، لازم يكون غنى توعى بغنى ولا محبة وسلام. فحبيت السكة دي رغم صعوبتها.
0: أستاذ محمد الفاتح، يعني هل الـ الـ الـ الـ الأغنية أو القصيدة الآن هي يعني عندها المقدرة في أنها تواجه خطاب الحرب والعنف في داخل المجتمع السوداني؟ أول كلمة
1: يا سلام، الكلمة عندها وقعة بالمناسبة، يعني لأن توقف نزيف الدم ده كله لو لقت أذن صاغية أو اهتمام كبير جدا من قبل المطلق ده، إنه في كلام مفترض إنه الناس تهتم به. فبالمناسبة الكلمة بتغير، يعني الكلمة بتغير وبتصلح حال كبير جدا جدا. على حسب الأذان أو الأذن اللي بتسمع الكلام يعني، عرفت؟ فالكلمة الكلمة الكلمة الكلمة خطيرة، الكلمة حاجة خطيرة جدا جدا، بتغير كمية ناس، حتى في كمية مشاكل ما حولنا يعني كانت حاصلة أو في دول كثيرة جدا، أو يعني كانت الكلمة هي أساس لأن تصلح الوضع الحاصل فيها، استمعوا يعني. فالكلمة الكلمة ليها أثر.
0: الناس بيفتكروا إنه يعني الآن الفضاء الثقافي السوداني يعني دخلته عناصر كثيرة جدا، عناصر يعني فرقت تماسك المجتمع، يعني سواء كان من أغنيات، سواء كان من أشعار، سواء كان من قصائد، يعني فتتت عدد المجتمع ونسيجه كله. ده بسبب يعني ما هو خلاص بعض المنتجين وبعض الفنانين يعني حقيقة أغنية

0: حياته ما دمرت جزء كبير جدا من مشاعر الوعي ومن مشاعر المجتمع السوداني. إلى أي مدى تفتكر إنه يعني مثل هذه الخطوات اللي أنتم شغالين فيها تستطيع أنها تلملم ما تبقى من مشاعر تناثرت، من مشاعر يعني مشاعر احتقان الآن موجودة في الساحة الثقافية يعني؟
1: انا قاعد اؤمن تماما بانه الفنان ده رسول سلام، يعني دائما يعني ما يعني المفروض عليك انك انت تقول الكلام السمح، الكلام بتاع الوعي ده. فده اللي انا شايفه، انا شايف انه الفنان المفروض طول ما ادخلك انه فنان افترض انه انت تكون حريص على انك انت تكون رسول سلام في كل الحتات، يعني في كل ما تقدم من اغنيات، ونسوق بلدنا لحته تانية افضل، يعني لبرحات افضل. بالمناسبة الغنى اللي له علاقة بالمجتمع ده، اللي له علاقة بالسلام وبالمحبة يعني بيحتفوا به جدا، يعني عوالم تانية بتحتفل بالكلام ده بشكل كبير جدا، حتى فنانين ذات تكون مقدرين جدا جدا يعني. فنتمنى انه بلدنا او ناسنا يعني يسمعوا الكلام ده بشكل كويس، يحاولوا يفكروا في انه انت كفنان رسول سلام.
0: مجموعات متناثرة يعني، في جزء منهم نزح خارج السودان، جزء منهم مشوا لدول الجوار لاجئين أو مقيمين، جزء منهم قاعدين في المعسكرات بسبب الحرب، وجزء منهم الآن يعني خلاص السودان كله الآن ما كانت الوحدة الكاملة اللي كانت موجودة أو الكتلة البشرية اللي كانت موجودة اللي أنت ممكن تقدم لها الخطاب بتاعك الفني أو الخطاب الإذاعي ما موجودة. بتتعاملوا كيف الآن أنتوا كفنانين مع المجتمعات المتناثرة دي؟ في ناس في أوغندا، ناس في مصر، ناس في ليبيا، ناس في معسكرات، أنتوا كفنانين بتوصلوا رسالتكم كيف يعني في ظل واقع زي ده؟
1: والله اتعملت يعني اتعملت كمية بتاع أغنيات يعني لها علاقة بالحالة دي، إنه يعني إنه الناس تصبر على الحال ده، الناس تتماسك بشكل كويس، يعني أغنيات لها علاقة بالناس البر يعني، حتى في كمية بتاعت حاجات اتعملت لها علاقة بالحالة دي، يعني وصل الكلام يعني.
0: لا
1: في ناس
0: انا اقصد يا استاذ يعني المنابر ذاتها، يعني انتم مثلا بتغنوا للسودانيين في التجمعات بتاعتهم دي بتلقوهم كيف يعني؟ مثلا بتعملوا السهرات، بتعملوا مهرجانات بتاع لقاء، ولا من خلال بثكم بتبثوا الاغنيات دي من خلال الميديا، ولا الوسيط شنو يعني الان انتم بتوصلوا بيه؟
1: الوسيط بقى الآن الميديا، يعني الوسيط الآن بقى الميديا، ويبص الحاجة السمحة دي، القيمة السمحة من الأغنيات اللي اتعملت دي إن شاء الله.
0: بالنسبة للمجتمعات السودانية المختلفة يعني مثلا النساء والأطفال وكذا، هل عندكم لهم يعني رسائل محددة؟ هل عندكم لهم ألحان محددة مثلا بتخاطبوا بها الأطفال باعتبار أنهم هم يعني شريحة ضعيفة جدا وشريحة هشة، شغل خاص بالنساء وكذا باعتبار أنهم هم يعني الشريحة الآن أكثر تأثيرا بهذه الحرب؟ يعني في شغل بتاع جندرة زي ده في غناكم برضو ولا؟
1: ايوه، كيف كيف كيف يعني حتى الغنى اللي بيطرح ذاته وبيتقدم له علاقه بكل الفئات دي، يعني ما قاعدين نخلي فئه معينه، وقاعدين نركز يعني في كل الفئات دي الغنى، قاعدين نغني عامل اغنيات.
0: طيب استاذ حقيقة نحن في ختام هذا الحوار الظريف يعني رسالتك شنو توجهها للشباب دارين يعني يصنعوا لنا مستقبل مشرق، يصنعوا لنا واقع جديد وكذا، كلمة تقول لهم شنو يعني؟
1: والله أنا كلمة بقولها وأتمنى إنه يعني الشباب صراحة يحسوا بالحاصل، يعني ما نغض الطرف عنه، أقول خلاص سيبك يعني، ما خلاص الوقت القصة دي وقفت، لا إحنا لازم نكون في اجتهاد دائم، يعني الموضوع ده لازم نسعى بالكلمة السمحة بالاجتهاد الكويس من أجل البلد، يعني عرفتها. فالناس لازم تخط الحاجة دي في راسها، يعني ما نتجاهل الموضوع ونقول خلاص لا ما مقتل الموضوع ده، يقف لا لازم الناس يكونوا عندهم حب البلد دي وعندهم حب انه يغنوا الغنى السامح، حب انه يمشي يسهو لانه يوقفوا يعني دي مسؤولية كبيرة جدا جدا. يعني ما نغض الطرف عنها صراحة، يعني ما نتجاهل. انا بتمنى انه الناس يكون ده موضوعها بتكت الفترة الجاية.
0: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا مستمعي الكرام. كان ذلك هو الفنان محمد الفاتح زولو الذي التقيناه في منفاه الاختياري بمدينة القاهرة. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم حبابكم داخل وخارج حدود الوطن العزيز. حلقة جديدة في راديو دبنجة نلتقيكم من خلاله، ونسافر مع الحروف الندية والكلمات المارقة من الأعماق. هذه دعوة إلى دفتر مشاعر من راديو دبنجة.

0: في الحلقة دي وفي البداية وكما عودناكم البداية هذه المرة مع محمد طه القدال وهو غني عن التعريف ودفقة شعرية اخترناها لكم هذا الأسبوع.
1: لبلب ويا حجواتنا يا صلواتنا هو لبلب سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الناس عليها مقام سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الفاس عليها مقام سألتك بي حشلمات ودمعاتنا سألتك بي كبيدات ودعواتنا شليل وين راح يكون خير الخريف فاتنا شليل وين فات وزي برق السماك زي برق السماك الجابة دخشية زي زغرودة للبطن الكبارية مرق من شامة القمرة مهقت بي ودعت الله مقدم بالعديل إبراك تعالوا أبشروا يا جنيات شليل ما راح شليل ما فات شليل فوق التقاني تقام خدار وبلاد شليل مزدار شليل مشوار شليل أرضنا يا جنيات شليل قايم مصايص الليل يتمم ليل وردية وحرازنا شليل شليل ندليب شليل ندليل على البلدات بعد درب التبلدية وشليل ما راح شليل ما فات ونحن ماتت ومهاجرية مزارع قيل تراب بلده سماح فوق بيت مزارعية وتراب بلده سماح فوق بيت مزارعية وتراب بلده سماح
0: نواصل دفتر مشاعر ونرحب اليوم بصديق جديد وقع الاختيار على مشاركته هو المعز جني نستمع له بصوته حبابك المعز
2: قبل اللحظة لقيتك تايها بين الكون الماضي ودمعه قبل اللحظة لقيتك تايها بين الكون الماضي ودمعه كنت بتقر أحلام الواقع ولما الذكرى الطالق وجهه جيت سالمتك واستأذنتك سائل عن الحزن ووقعه بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع أنا بتأمل جرحه وبسمع بين الصوت وصداه وسمعه كان إحساس الشاعر حاضر وجات الفكرة حزينة وشرعة سطروا قصة حزينة ورائعة ورسموا الخبر الصاغر فجعه عايز أقول لك ما تنتظر عايز أقول لك ما تنتظري من إنسان مغلوب عن أمره إنه يحقق حلمك يعبر وسطا غالبه يحيد عن صفره الأحلام يا غالية بتكبر عن الزول النامي بفكره عن الواقع مهما أمر أو يتعسر زاد في عسر عايز أديك مثال أو حكمة عن محبوب مؤمن بغدر كيف تجاوز ألم العاتي كيف جازاه الله في صبر كان نبي الله أيوب قدوتنا أعطى مثال لرضيك نعتبر هل يا عافية أحوالك ضاقت زي محن أيوب أو صبره فوق أمواله عافية تعانى شاف زربيته أمام اندسر ما في مخلوق بالدنيا مكمل ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر تحياتي أحز جنة لصالح دفتر مشاعر هادي ودني
0: شكرا لك المعز جني ونتمنى أن تتواصل مساهماتك للبرنامج في الحلقات القادمة وبالطبع صوت حواء يظل حاضرا في كل صفحات دفتر مشاعر صديقة دفتر مشاعر المداومة إحسان أحمد محمد في مساهمة جديدة بصوتها نستمع لها معا
3: وفيها إيه لو نبدأ صفحة وفيها إيه لو نبدأ صفحة ننسى كل الكان وعدة وفيها إيه لو نبدأ صفحة نرسم الأحلام نخلد في دروب الريد لوحة نذكي بستان الأزاهر نهدي كل أحبابنا فرحة ننسى كل لحظات شقانا وننسى كل لحظات شقانا والحنان جوانا يصحى فيها ايه لو نبض صفحة. دايرة اقول ليك بيا صراحة الغرام زايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي زي بحاك ما ليها ضفة او رواية عشقي سرمت في القليب لما استشفى ويرجع الحب والأمان مركب الريد تلقى مرفى وتمرق الآهات أغاني بيها كل جراحنا تشفى وتبدأ تاني سنين فرحنا ونظرة أيام كان بيننا إلفة ومنبع الريد اللي دالحين من بعد ما قايلين له جفة فيها إيه لو نبض صفحة تصبح الأحزان رواية كل عذاب الماضي نمحى وبعيون الحين نعاين نلقى كل الدنيا سمحة وفيها إيه لو نبض صفحة.
0: بمساهمة إحسان وصلنا لختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. كونوا بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهن وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية. الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذوه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذ من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عسى نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأن الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما وعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة دي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيل موجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ إحنا دارين الناس تصل عشان إحنا ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان إحنا نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة جديدة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار في عالم موسيقي ظل لسنوات طويلة جدا محاط بالتصورات الجاهزة والقيود الاجتماعية. اختارت رابرات سودانيات إنه يعبرن عن أنفسهن بحثا عن مساحة آمنة بالنسبة لهن، ولم يكن الراب مجرد إيقاع سريع بل وسيلة للمواجهة وتحويل الخوف والأسئلة المؤجلة إلى كلمات وإيقاعات، ولحكي تجارب شخصية وجماعية عن الجسد والهوية والحرية والحرب والعيش اليومي في بلد بتتبدل ملامحه تحت وطأة العنف وبتتغلص فيه مساحات التعبير يوما بعد يوم.

تجربة الراب النسائي في السودان لا تزال محدودة العدد، لكن كل صوت يظهر في هذا المجال بيحمل معه تحديات مضاعفة، من نظرة المجتمع إلى صعوبة إيجاد أماكن آمنة للتسجيل، وصولا إلى الانتقادات والمضايقات. ومع ذلك بتصير فتيات على اقتحام هذه المساحة داخل السودان وخارجه، واضعات الراب في قلب نقاش أوسع حول حق النساء في التعبير واختيار أدواتهن.

0: الراب في طرح قضايا النساء، موضوع حلقة اليوم من دبنج راب. استطلعنا عدد من المستمعين، نتابع.
1: أحمد مكي، بالنسبة لسؤالك، هو ممكن تقول إنه هم وإحنا عندنا ثقافة الراب دي، وأنا واحد من الناس اللي هو أنا ضعيف في حتة الراب شديد، والسودانيز كلتشرال عموما يعني كده حتة الراب دي أنا أكسبتبل بالنسبة لهم شديد. فممكن أقول إنه هو في سودانيز فيميل رابرز أنا بعرفهم كده من بعيد، يعني ما بالنيمز، لكن ممكن أقول إنهم قدروا يوصلوا سمها و يعني ممكن أقول بنسبة 10%، بس دي القدر يوصلوا بها. هم محتاجين يظهروا أكتر ومحتاجين فيميل رابرز أكتر ويظهر، يعني يعني لو قارنا بالرابرز السودانيز الميل معروفين، السودانيز فيميل رابرز ما معروفين شديد. يعني أنا كأحمد بعرفهم كده إنه دي فلانة، حتى ما بالأسماء بعرف إن دي رابرز بس، لكن بالأسماء لا. فهم محتاجين يشتغلوا على روحهم أكثر، مع إنهم عندهم شغل والله ما شاء الله تبارك الله. أنا مبارح وقبلها بفترة برضو سمعت أغاني ليهم، فعندهم أغاني ظابطة وعندهم كيسز بيقدموها ظابطة شديد، بس محتاجين إنه يعملوا بروموشن ويعملوا إعلان لروحهم أكثر ويظهروا أكثر عشان يعني الكيس حقتهم تتعرف، وعشان يتعرف انه اصلا احنا عندنا فيميل رابر في في في في في اللي هو ستريت فايت حقه الراب. هي في انا دي اول مره اشوف انه اصلا عندنا فيميل رابرز، كانت شفتها في يوتيوب زي باتل كده بين المصريين والسودانيين، فدي كانت يعني اول مره اعرف انه احنا اصلا عندنا فيميل رابرز الحاجه دي ريسنتلي. ف وي كان سي انه محتاجين يشتغلوا على روحهم اكتر يعني.

0: ما قدروا يوصلوا تقريبا نظرا لانه اول شيء في الساحه ما كتار, وثاني حاجه الاولاد يعني ظاهرين اكثر بالذات في فتره ما بعد الحرب, وصلوا قضايا كثيره عن طريق الراب.
1: Okay, first of all, ممكن أقول لأنه I will go for my nickname Milan. تمام. تاني حاجة, عامة كسين السوداني مفترض إنه الناس to work out أكتر في تشتغل في موضوع البيتس, إنه تعمل alternative beats, تشوف مثلا زي ناس Earl تا الديني versus فيها storytelling, الديني versus الديني ألبوم, ما تعمل لي مثلا سينجل, الديني ألبوم كاملة فكرته كده وكده وكده وكده, بيحكي كده وكده وكده كده, الريفرنس بتاعته كده وكده وكده, لكن ما لي تعمل لي drill وتجي يا مان تغني لي أغنية, تعمل لي نفس الفيرس كوبي كورس فيرس كوبي تاني, وتقول لي دي قضية أنا بحاول أحل فيها. That's all. Thank you.

0: الحروف وفي الكراس.
1: السلام عليكم، انا حنين عبد الكريم. عموما وجود النساء في الحته دي بالذات الراب باعتباره مثلا مساحه عنيفه واوريدي في نبس كتير لتمثيل النساء فيه، بعتقد انه اي واحده بغض النظر عن انها هي عكست قضايا النساء او لا، وجودها في حد ذاته هو انعكاس للقضايا، انه رغم العنف رغم الصعاب رغم البيئة مثلا تكون ما مرحبة، هم قدروا يعني يخلقوا لنفسهم وجود في الراب، وبشجعهم جدا من هذا المنطلق. يعني بقول انه ما مهم انه الناس من بداياتها لحد نهاياتها تكون متبنية بس القضايا، لكن طبعا محبز انه بما انك انت موجودة في تمثيل في حتة عنيفة في حتة اصلا بتمارس العنف على النساء، فبتكون حاجة داعمة جدا انه في زملاء انت اذا وجهت اي رسالة عنيفة او الفاظ او whatever حيكون في دسات وحيكون في ردود وحيكون في نوعا ما احساس الخطر بيخلي الناس تعمل حسابها اتجاه الرسالة اللي هي بتقولها. فبس
2: يعني فن ورسالة من الشارع للناس كل حدا بانجا بتفتح المايك للشباب.
3: عموما في الرسالة اول في نساء قدروا يعبروا بطريقة مباشرة وفي نساء ما قدروا يعبروا بطريقة مباشرة. يعني مثلا في حالين يعني بيكون مسكوا الموضوع لكن اتجهوا انه يغيروه شوية، في جزء منهم مشوا وجهوا الرسالة طوال مباشرة فقدروا يعبروا الرأي، لكن المجتمع ما قدم اهتمامه. يعني انا مثلا بكون سمعت لي لوحدة وما عرفت اسمها ما اشتهرت، يعني في نفس الوقت كلماتها بتكون معبر اكتر من رابز رجال مشهورين، فدي الحياة اللي يمكن ما خلتهم يعبروا اكتر.
2: من الشارع للناس كل حدا بانجا بتفتح المايك للشباب.
4: ما أحس أنه قدر يوصل أو قدر ينافس أصلا، لأنه السين كله عبارة عن شباب وداخلين بطريقة دفشة شديد، فلما تجي واحدة تنافس معهم حتى في الإطار العادي ما بس كصوت نسائي هم ما بيدوها فرصة، أو هي لازم تصل للمستوى حقهم. هو ماخدينه بطريقة رديئة، يعني هي مثلا لازم تقول ألفاظ أو لازم تدي إيحاءات بطريقة أخرى، ف الحاجة دي لما تجي واحدة تعملها بيقوم يقول انه هي ما عندها حياة. وقبل كده يعني في واحدة معروفة عندنا دخلت بالطريقة دي، فهم قاموا زي انعزلوا عنها وبيقوا ما مدخلينها معاهم بحيث انه هي لا بتتلفظ ولسانها طويل ودي ما بتناس وهكذا. فما اتوقع ان هم بيدوا فرصة، يعني حتى اللي بتجي بحياتها ما بيدوها فرصة، شايفين انه هي كلامها فارغ وما ما ما بتنافس معنا، لانه الراب لازم يكون قوي، فهو لو كان قوي بالطريقة الوقحة فهو ما بيناسب النساء. فطيب الحاجة دي عملت صراع، فانا لو عايزة انافس كرابر انا هعمل شنو؟ هتجه لمنو ومنو هيعلمني؟ بس ده رأيي.

0: المرأة هي أكبر مربية للرجل، فهي تعلمه الفضائل الجميلة وأداب السلوك ورقة الشعور. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 14.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات

0: وخارجه.
1: الحريق دي مستعدة المسار، تاني ما في مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: حصل للمساليد قد يكون أسوأ الحروب اللي حدثت في العشرين سنة الماضية.
1: تذكر تلك الصورة الشهيرة لبقع الدماء التي تم تصويرها بالأقمار الصناعية.
2: توجس كثير من الأنظمة التي أعقبت تلك الاتفاقية هي يعني تنظر لهذا الاتفاق وتتحاشى في أن يعني ينطبط أو تنطبط هذه السلطنة
1: وأهلها المساليد. مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس. تعتبر قبيلة المساليد واحدة من أشهر القبائل العريقة المستقرة بين غربي السودان وشرق تشاد، ويزداد تواجدها كثافة في ولاية غرب دارفور وفي المنطقة الحدودية الفاصلة بين السودان وتشاد. تعتبر منطقة دارفور موطنا لسلطنتها التاريخية والمعروفة باسم دار مساليد، وهي قاومت الاحتلال الفرنسي وأوقفت محاولاته للاستيلاء على أراضيها من أجل ضمها إلى مستعمراته في تشاد. على مر العقود الماضية تعرضت قبيلة المساليد لما أكدت تقارير دولية أنها عمليات إبادة جماعية ونهب لأراضيها ومحاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية في المناطق التي يعيش فيها أفرادها. كانت ذروة هذه العمليات في 2003 خلال حقبة نظام البشير وعلى يد قوات الجنجويد، لكن المأساة تكررت مرة أخرى خلال الحرب الأخيرة. زميلتي ندى فاروق لديها الكثير من المعلومات حول المساليد وما تعرضوا ويتعرضون له حاليا. ندى، ما الذي حدث للمساليد في هذه الحرب؟
0: عماد، ما حصل للمساليد في الجنينة أو دارندوكا زي ما بيطلقوا عليها هلا، قد يكون أسوأ الحروب اللي حدثت في العشرين سنة اللي فاتت، يعني أسوأ الانتهاكات العالمية أصدمت العالم كله. يعني المنظمات الدولية وهيومن رايتس ووتش اتكلمت عن أنه قد يكون إبادة جماعية تمت لقبيلة المساليد بشكل خاص والقبائل الأفريقية بشكل عام. يعني في تقارير تكلمت عن أنه كل من طلع من الجنينة من الشباب بشكل خاص تعرض للتصفية التامة، وتم فصل النساء من الشباب وتعرض للاغتصابات المتكررة. الوضع كارثي، ما حصل في الجنينة قد تكون أزمة كارثية. النجا نزح لتشهد في ظروف إنسانية الآن سيئة جدا جدا، وفي الوقتها طلعت هاشتاغات أنقذونا الجنينة ونزيف الجنينة تنزف، وإنه ما يحدث في الجنينة قد يكون أسوأ حرب حدثت وقد تكون أسوأ من حرب رواندا، يعني والانتهاكات اللي حصلت في رواندا.
1: ربما يمكن لأن التغطية الإعلامية والصحفية تتميز بالصعوبة البالغة في هذه المنطقة.
0: نعم، يعني الوضع كان بعد حرب 15 أبريل 2003 كانت في يعني
1: كانت
0: 2023 وهي تكررت. الجنينة ما أول مرة تتعرض لانتهاكات زي دي من القبائل اللي بيطلق عليها القبائل العربية والجنجويد. يعني قبل كده تعرضت لانتهاكات كثيرة، حصلت فيها إبادات برضو، حصل فيها موت وتصفيات وحرق لقرى ونزوح من مناطق لمناطق، يعني ولتشات يعني ديما المرة الأولى يمكن تحصل لل يعني، لكنها كانت أسوأها اللي حصلت في 2023 يعني.
1: طيب كيف كانت ردود الفعل الدولية على ما حدث للمساليد؟ يعني راقبنا الكثير من طلعنا الكثير من التقارير التي صدرت عن الأمم المتحدة و

0: كانت تتحدث بشكل واضح عن عمليات تصفية عرقية متعمدة، حتى أن بعضها ربما يكون قد تم تصويره بالأقمار الصناعية. نتذكر تلك الصورة الشهيرة لبقع الدماء التي تم تصويرها بالأقمار الصناعية، وكان ذلك طبعا في إطار ما حدث في الفاشر بوجه عام ومنطقة الجنينة. لكن يبدو أن هناك أيضا أعداد غير قليلة أبدا من المساليت تعرضت للإبادة في هذه المنطقة،
1: وظهرت صور في الجنينة يعني معد لأقمار صناعية ل 13 مقبرة جماعية، والشهداء العيون حسب وصف الأمم المتحدة.
0: كم كان تقريبا عدد الجثث التي وجدت في هذه المقابر؟
1: الأعداد تقريبية من 10 إلى 15 ألف جثة، لكن الشاهد وشهود العيان بيأكدوا أنه كل من ترك خلف الجنينة من القبائل العربية حصلت له إبادة
0: تامة، تم التصفيت،
1: وخاصة الأطفال والشباب اللي هم ممكن يقدروا يحملوا السلاح ويحاربوا، تم تصفيتهم بشكل تام يعني.
0: طيب يعني السؤال الذي يتبادر للذهن الآن، أين كان الجيش السوداني من هذه المذابح؟
1: يعني الناشطين والتغريدات في السوشيال ميديا في وقتها اتكلمت عن انه حصل عجز او من الجيش السوداني في حماية المواطنين، لكن اعتقد انه الحصل في ارض الواقع انه الهجوم كان شديد من الحركات او الدعم السريع ضد المواطنين بشكل خاص، واعتقد انه الاعداد او البعد او استمرار الحرب في كل السودان ما في تفسير. يعني الجيش السوداني بيأكد انه قواته حمت في الاخر لحظة المناطق، لكن الناشطين بيتكلموا انه ما كانت في حماية كافية من الجيش السوداني،
0: وهذا فعلا ما اكده عدد من الناشطين حتى على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بحصار الفاشر الذي استمر فترة طويلة ولم يستطع احد ان يكسره حتى لادخال يعني المساعدات الانسانية. طيب ندى، بكثير من السودانيين بيشتكوا من نقص المساعدات الإنسانية والإغاثية بوجه عام، لكن الشكوى أكبر دائما في دارفور، في المناطق التي يتركز فيها القبائل يعني ذات الأصول الأفريقية وعلى رأسها طبعا المساليت. حدثينا عن الوضع الإنساني هناك.
1: عماد، ما يعني أعتقد أنه كل ما الموجودين في دارفور باختلاف القبائل عانوا بسبب نقص وصول المساعدات والحصار اللي تم كان في الفاشر والحصار اللي كان في الجنينة، واعتقد أن الوضع الإنساني بسبب نقص المساعدات كان الكارثة الكبيرة. أنا تكلمت مع الناطق باسم النازحين عدم رجال، وأرسل لنا بيان خاص للسودان الآن عن أنه وضع إنساني كارثي في المعسكر الآن ونقص في الغذاء والدواء. وتكلمت مع ناشطين في معسكرات شباب في تشاد بيتكلموا عن حرائق متكررة في المعسكرات بسبب الاكتظاظ السكاني الكبير في عدد النازحين وعدم توفر وسائل الحماية، وأيضا نقص في الغذاء تام، وإنهم بيتحصلوا على ما يحصل 35 فرنك اللي غير كافية لتشادي، غير كافية إنه يعني تكفيهم للشهر الكامل يعني. بيتكلمون في بداية الأزمة كانت في منظمات كافية، كان في علاج، كانت في مستشفيات، لكن الآن هم بيعانوا من ظروف إنسانية يعني سيئة جدا. والكارثة الأكبر الأطفال يعني مات. بيتكلم انه الاطفال الوصول للمدارس يعني كان فيه مشاكل كبيره، خاصه انه بعد المسافات المعسكرات الثابته من المدينه، عدم توفر الاسر عندها غير عندها اموال كافيه توصلهم. ثاني شيء الحكومه التشاديه اعتقد انه منعت حسب كلامهم منعت الطلبه من الاعتماد على المناهج السودانيه، والان بيتعلموا المناهج التشاديه، وهي اعتقد انه ظروف انسانيه يعني بيعانوا منها قبيله المسالب بشكل خاص والقبائل الاصوله افريقيه بشكل عام في كل معسكرات النزوح في تشاد أو في أوغندا أو في كل مناطق النزوح خارج السودان يعني.
0: طيب نستمع معك ندى إلى بعض الحوارات التي قمت بإجرائها مع شهود العيان والعاملين على الأرض.
2: المعسكر اللي فوق 50 ألف يعني قلت لي يعني 30 أقصد 30 ألف ده 75% من المعسكر يكون أطفال. الأطفال من 35% بقروا هاي بتاعت 5% طفل بكونوا في المدرسة، يعني الأطفال المشردين 3/4 أو خرافة. 90% من الأطفال في المعسكرات مشردين، ما قادرة تقرأ ولا قادرة تمشي للمدارس.
0: ندى بالعودة إليك مرة أخرى، هل فعلا تناقصت أعداد القبائل المساليت في أرض الواقع عما كانت عليه بسبب هذه الإبادة؟ يعني بمعنى آخر، هل بالفعل هناك خشية من أن يتم القضاء بشكل شبه كامل على وجود المساليت في السودان؟
1: وجود المساليت الآن في مناطقهم الطبيعية اللي هي غرب السودان وفي الجنينة اللي الحواكير بتاعتهم، الآن أعتقد أنه أصبحوا غير موجودين في مناطقهم يعني. ونحن عملنا استطلاعات كثيرة في برنامج السودان الآن مع المساليت، مع قبائل الشباب من المساليت أو أسر، الآن ما بيستطيعوا أنه يتواجدوا في جنينة. الآن كلهم موجودين في معسكرات النزوح في تشاد وفي شرق تشاد. فأعتقد نعم، في السودان الآن وجود المساليت أو القبائل الأفريقية كله في تغيير كبير يعني في الديموغرافي في الأرض، في جنينة، في دارفور بشكل خاص، في الفاشر بشكل تاني، وفأعتقد في نيالا يعني. وتكلمنا مع ناشطين كثيرين ومع قبائل الناس موجودين في الأرض، نعم في تغيير كبير الآن في وجود في نسبة وجود المساليت في الأرض يعني.
0: ندى، كنت قرأت عدة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن أن هناك بعض الجهات، وربما طبعا يعني خلفها حسب ما يقال أو تنتشر اتهامات قوات الدعم السريع، بنقل مجموعة من القبائل ذات الأصول العربية إلى مناطق كان يسكنها المساليت، وأن هؤلاء الناس بدأوا يعتبرون أن هذه المنازل أصبحت من حقهم وبدأوا ينتشروا يعني في هذه المناطق. هل وصلك يعني أي معلومات بهذا الشأن؟
1: الحديث عن وجود جماعات عربية نازحة من مناطق غرب أفريقيا إلى دارفور ما جديد يا عماد، يعني من 20 سنة وأكثر القبائل أو الإدارات الأهلية والناشطين من القبائل بيتكلموا عن وجود جديد لقبائل في مناطق خاصة بعد الحروب 2003، يعني المشكلة دارفور الأولى ممكن أو الثانية، إنه في وجود جديد لقبائل عربية في دارفور. يعني كان في تسجيلات كثيرة إنه ناشطين إنه فعلا في قبائل نزحت، لكن أنت عارف إنه الطبيعة بتاع دارفور وطبيعة المناطق المفتوحة اللي هم رعاة ونازحين، رعاة ومزارعين، فالنزوح ده كان اللجوء الرعي بيتم من أقصى غرب أفريقيا لدارفور ومن أقصى دارفور لغرب أفريقيا من أجل البحث عن الكلاء والماء. واعتقد أنه الأزمة التصحر الحصل ودارفور عانت من مجاعات كثيرة، أعتقد أنه أكثر من 3 مجاعات، حصل تغير في التركيبة السكانية في وجود السكان من منطقة لمنطقة، بحث عن الماء، بحث عن الغذاء، بحث عن المرعى. فأعتقد أنه ده قد يكون هو التسبب يعني.
0: طيب ندى، يعني يبدو أن هناك استهداف بالفعل على مدار السنوات للمساليت. دعينا نسترجع في الفترة التي يعني تولى فيها عمر البشير الرئاسة، وفي هذا الوقت تصاعدت الاتهامات بوجود عمليات إبادة جماعية في دارفور، وطبعا كان في القلب منها المساليت. من قام بهذه العمليات في هذه الفترة؟ يقال أنهم قوات الجنجويد. ما الذي اختلف بين الجنجويد وما يحدث الآن بعد يعني من 2003 إلى الآن؟ ما الذي اختلف؟ لماذا يعني يبدو أن الأمر هذه المرة أكثر كارثية؟
1: لماذا نعتقد أن الحكومة دائما كان بترفض أو بتنفي أنها يعني ساعدت أو مولت القبائل العربية الموجودة؟ الحصل أنه يعني ده حسب الناشطين في السوشيال ميديا أو حسب الكتابات والتقارير اللي بتتكلم الموجودة، أنه الحكومة السودانية أو الحكومة السابقة مولت القبائل العربية من أجل دحر التمرد في دارفور، والحكومة بتنفي الكلام ده بشدة يعني. بس أعتقد الآن الحصل أنه القبائل العربية بتحاول توجد لها مكان أو من أجل السلطة أو تحكم في، يعني أنت عارف إنه الدارفور دائما كان بتعاني أو من المزارعين والرحل بيعانوا دائما من مشاكل بتاعت نزاعات مستمرة، قتال مستمر من أجل البحث عن الماء، أو المنطقة الأكثر غناء يعني بالماء والغذاء وأكثر، لأنه التصحر كان حاصل مناطق كثيرة في دارفور. فأعتقد أنه الحرب دي حسب الناشطين وحسب من أجل تغيير الطبيعة الديمغرافية بتاعت السودان وبتبيع الدارفور بشكل خاص، والقبائل العربية دي بتعتقد أنه هي قبائل هاجرت في وسط القبائل الأفريقية. فبس
0: هذا هو سؤالي الأخير ندى، يعني يبدو أن هناك بالفعل مما قرأنا وشاهدنا هناك، دعيني أقولها بصراحة، هناك كراهية شديدة للقبائل ذات الأصول الأفريقية في هذه المنطقة، رغم أنهم يسكنون في هذه المنطقة منذ سنوات بعيدة، يعني ويعتبروا من يعني من سكان السودان الأصليين من سنوات بعيدة. لماذا على مر هذه السنين لا يوجد تقبل لوجود هؤلاء الأفراد في هذه المنطقة أو في السودان عموما؟
1: عماد دعنا نتساءل، ونحن انت حنتكلم لنا مع السلطان سعد الدين، قد يكون عنده معلومات اكثر، لكن من خلال بحثي يعني وجدت انه القبائل، التجمع العربي في دارفور اللي هي قبائل تجمع قام في فتره الثمانينات، دعا للوجود العربي على حساب الوجود الافريقي في دارفور، وعلى اساس انه تقوم حكومه او سلطه جديده
0: من القبائل العربية،
1: من القبائل العربية
0: لتحكم السيطرة على دارفور.
1: نعم. نعم.
0: طيب هذا سؤال أعتقد أنه من المهم أن نوجهه إلى السلطان سيد سعد عبد الرحمن بحر الدين، سلطان دار المساليد في دارفور. أهلا وسهلا بك سيادة السلطان.
3: أهلا وسهلا، مرحب بك أخي الكريم، مرحب بك أستمع.
0: طيب سؤالي الأول، هذه هي ليست الإبادة الأولى التي تتعرض لها قبائل المساليت في السودان، ربما سبقتها أيضا أحداث أخرى في عام 2003 أيام حكم الرئيس السابق عمر البشير، لكن يبدو أن هذه الأجيال الحالية التي تتعرض لهذه العمليات الإبادة هي الأجيال الثانية التي تشهد هذه المذابح. حدثنا عن ما حدث في هذه الحرب للمساليت، ولماذا يتم استهدافهم للمرة الثانية؟
3: نعم، شكرا جزيلا. يعني قبيلة المساليت أو سلطنة دار المساليت، هذه السلطنة تقع في أقصى غرب السودان وتضم عدد من المكونات والمسميات اللي بتشكل هذه السلطنة. هذه السلطنة لها تاريخ عريق ولها يعني صيت زائع جدا السلطنة في دارفور بل على مستوى السودان. هذه السلطنة هي التي يعني آثرت على نفسها بأن تتصدى حيث للمستعمر الفرنسي وقتها عندما أراد أن يسقط كل المملكات في قرب أفريقيا، وبالفعل أسقط كل المملكات، ولكن تصدت له هذه السلطنة واعترضت طريقه وحتى منعته من التقدم شرقا نحو السودان. هذه السلطنة يعني أخذت تلك الشهرة من ذاك الزمان في 1910، واللي نتج منها حقيقة يعني معاملة خاصة لهذه السلطنة وتلك الرقعة الجغرافية التي كانت في يوم من الأيام هي ليست جزء حقيقة من السودان أو جزء من تشاد، هي كانت منطقة معزولة ما بين سلطنة الوداي العريقة في تشاد وما بين سلطنة دارفور في السودان في دارفور. نتاج لهذا التاريخ وهذا يعني وتلك الوضعية الاستراتيجية لأرض السلطنة باتت حقيقة مستهدف حقيقة استهداف كبير جدا، وكذلك كثير من العوامل التي جعلت من الأنظمة تستهدف هذه المنطقة لإحساسها بأن هذا يعني المكون الذي يعني يدير هذه الأرض ويدير تلك الشعوب قد يتراجع عما اتفق عليه في عام 1919 ما بين السلطنة وما بين الفرنسيين من طرف والإنجليز من طرف آخر، اللي هي اتفاق يسمى اتفاق قلاني. هذا الاتفاق الذي يعطي حق المساليت بأن يغرروا مصيرهم بعد فترة زمنية محددة، وكذلك هذا الاتفاق أشار لكثير من البنود اللي تتيح وتميز حقيقة هذه المنطقة وسكانها التمييز إيجابي. فتوجس كثير من الأنظمة التي أعقبت تلك الاتفاقية هي يعني تنظر لهذا الاتفاق وتتحاشى في أن يعني ينطبق أو تنطبق هذه السلطنة وأهلها المساليك في أن يعني يغرروا مصيرهم ويقولوا كلمتهم في هذا الاتفاق، رغم أن هذا الاتفاق تجاوز المدة القانونية.
0: يعني هناك خشية من الأنظمة السودانية المتعاقبة من أن تستقل هذه المنطقة بحكم بعيد عن سيطرة الدولة السودانية، وهذا هو سبب المذابح التي يتعرضون لها.
3: نعم، هو ده واحد من الأسباب تقريبا، هي ما سبب المباشر، هي واحد من الأسباب. ونتائج هذه المعطيات التي يعني أنا ذكرتها باتت يعني سلطنة المساليد اللي هي معظمهم يعني من قبيلة المساليد المستهدفة منذ العام 96 حقيقة، هم لاجئين منذ العام 96، هم نازحين. هذه المنطقة الاستراتيجية اللي غنية حقيقة يعني ثرواتها في باطن الأرض، وغنية بأراضيها الزراعية الواسعة، وغنية بالطبيعة بتاعتها حقيقة، يعني جعلت من كثير من الأنظمة في أن تستهدف مواطن هذه المنطقة. وهذا الاستهداف كان يعني نتاج أو سياسة انتهجت في أن تقسم هذه السلطنة إلى أجزاء صغيرة، لأن الولاء المفرط للسلطان ولرئيس السلطنة هو أيضا برضو واحد من الحواجز للأنظمة، وباتوا أنه يعني يقلبون حقيقة القبائل في بعضها، وباتوا يجزون هذه القبيلة بشكل من الأشكال، ونتج منها ما نتج يعني من يعني تقزم لهذه القبيلة. والمرحلة الآن التي تعيشها هي مرحلة قاسية ومرحلة صعبة جدا.
0: يسعدنا أيضا أن ينضم إلينا الأستاذ عيسى دفع الله، الصحفي والمحلل السياسي السوداني من أوغندا. أستاذ عيسى، كم تعتقد ضحايا المساليد في العمليات الأخيرة التي جرت في الحرب، في هذه الحرب الأخيرة؟
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، ومرحبا بمشاهدينكم الأكارم، وأنا سعيد أن أكون معكم. وأنا أعتقد أن قضية المساليد هي واحدة من القضايا الأساسية والقضايا المهمة في السودان، وهي أزمة السودان في دارفور. فالقضية دي إذا الدولة ما نظرت لها يعني بعين الأغلي، وحتى السلام اللي ممكن يجي ما حيكون سلام مكتمل ما لم يستصحبوا القضية بتاعت المساليد يعني. وهي قضية أساسية، ولأنه في انتحاكات كبيرة ارتكبت ضد طويلة المساليد، سواء كان في ولاية غرب دارفور في الجنينة، ولا في المغيمات بتاعت كريندينغ 1 و 2، والانتحاكات الكبيرة اللي شاهدناها في يونيو 2023، وتحجير المساليد من غرب دارفور إلى تشاد وإلى مناطق تانية.
0: كم تقريبا يا أستاذ عيسى، كم تقريبا عدد الضحايا للمساليد في هذه الحرب تقريبا؟
4: طيب، الإحصائيات هي من جهات متعددة، في بعضها بيقول إنه 15,000 دي عدد القتلى مثلا في المنطقة بتاعت غرب دارفور، وفي مجموعات أخرى وفي منظمات حقوقية بتقول إنه العدد أكثر من ذلك يعني. وأنا شخصيا أعتقد إنه العدد ممكن يكون فوق 15,000، لأنه الحجم المآسي اللي تمت في المنطقة بتاعت غرب دارفور ضد المساليد ما كانت عملية بسيطة، وهي كانت يعني جريمة مكتملة الأركان، وتتحمل قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة، وإلى جانب إنه في مسؤولية أخرى برضو تتحمل القوات المسلحة السودانية يعني، لأنه في وقتها كان عندها القدرة إنها تدافع عنهم، وهي كانت موجودة في منطقة داردمتا اللي هي في الجنينة يعني، كان فيها قيادة الفرقة 15 وما كانت بعيدة. وفي ذات الوقت كان المساليد بقتلوا في المدينة بتاعت الجنينة يعني، وكان بيستباهوا من قبل المجموعات العربية اللي هي جات مثلا من تشات ومن إفريقيا الوسطى ومن السودان من مختلف المناطق يعني. المجازر دي العالم كله شاهدها وأدانا، وحتى إنه المحكمة الجنائية برضو بدت في إنه تبدأ التحقيقات بتاعتها، في لأنه الولاية القضائية في دارفور ما زالت يعني في المحكمة الجنائية الدولية. والقضية ده أنا أفتكر إنها مهمة، والعدد بتاع الضحايا يعني ما بعض المعارك اللي تمت والعدد الأكبر.
0: طيب أستاذ عيسى، هناك يعني اسم كبير ظهر في الأونة الأخيرة وهو اللواء النور قبة، ويقال أنه انشق عن قوات الدعم السريع وانضم إلى الجيش السوداني. واللواء النور قبة يدور حوله الكثير من الأسئلة حول دور يعني كبير قام به في يعني عمليات ما يسمى ب أو ما يعرف بإبادة المساليت. واليوم قابلوا أو يعني قبل عدة أيام التقى بالفريق البرهان، ويعني كان اللقاء يعني بين يعني أشخاص ليس بينهم أي نوع من الخلاف فيما يبدو حسب ما ظهر في الصور. كيف ينظر المساليت وكيف ينظر المحللون السياسيون إلى هذا اللقاء بين البرهان والنور قبة رغم ما يدور حول اللواء من أسئلة؟
4: طبعا هو العملية بتاعت الانهياز بتاع النور قبة للقوات المسلحة تمت في سياق ممكن يكون مختلف تماما، يعني تمت في سياق انه في جرائم تمت لمجموعة المحاميد في منطقة مستريحة، وبعدها كان خروج الشيخ موسى هلال الى السودان. فالتداعيات دي انعكست بصورة اجتماعية انه النور قبة انهاز للقوات المسلحة، لكن انا اعتقد انه النور قبة وغيرهم من القيادات اللي تابعة للدعم السري هم كلهم متورطين يعني في العملية بتاعت الانتهاكات اللي تمت بالقوات.
0: طب إن كانوا متورطين كيف يمكن أن يضع الجيش السوداني يده مع في يد أشخاص متهمين بجرائم حرب؟
4: ما هو حتى قيادات الجيش السوداني في جزء كبير منهم هم متهمين بارتكاب جرائم حرب يعني، وحتى البرهان شخصيا كان هو رب الجنجويد يعني، كان البرهان كان مؤسس لقوات الدعم السريع وكان برهان في دارفور وكان بيوفر لهم يعني التسليح والتجنيد والعمليات اللي بتتم دي. فأنا ما قاعد أشوف إنه مثلا في اختلاف كبير بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، فهم الاثنين ممكن يكونوا ميليشيات يعني، الاثنين ممكن يكونوا ميليشيات وكلهم مجرمين والضحايا هم المدنيين يعني. فأنا أفتكر إنه حتى البرهان والقبة فأنا بشوف إنه مكانهم الطبيعي ممكن يكون المحاكم.
1: طيب عيسى، عيسى يعني يتفتح ملف لدارفور وما كان الملف الأول للمحاكمات، والآن السودان الناس كلها يعني الخطوات اللي بتدعي للسلام ووقف الحرب، وهل ممكن أنت الآن في يوغندا والتجربة اليوغندية في المصالحات، فهل ممكن نصطحب للسودان وتجربة دارفور ودخول النور قبة وتسليم حمدان دقلو، أو هل ممكن تكون بداية المصالحات اللي بتعمل فيها الحكومة السودانية الآن؟
4: والله يا أستاذ نادر، أنا أعتقد إنه المصالحات دي ما بتبقى ما لم يكون في إنصاف للضحايا وجبر الضرر. الإنصاف للضحايا ده بيكون بإنه تسليم كل المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، أولهم من الرئيس المعزول عمر البشير وكل أركان حربه وقياداته كان في منظمة الجبهة الإسلامية، إضافة لأنه تقديم يعني كل الأدلة اللي بتثبت إنه يعني إنه برهان مجرم وحمتي، إضافة لمناوي وكل القيادات الموجودين العسكريين المتورطين في الحرب الحالية. أنا أعتقد إنه مكانهم الطبيعي إنه يكون المحكمة الجنائية الدولية، حتى إنه يعني يهاجموهم وبعد ذلك نجي نشوف إنه كيف نحن نقدر نجبر الضرر على اللاجئين والنازحين اللي هو حال الضحايا الموجودين في السودان حاليا يعني.
0: أستاذ عيسى سؤال
4: شايف إنها سليمة، لكن
0: أستاذ عيسى سؤال أخير يتعلق بعمليات ملاحقة من قاموا بهذه المذابح بحق المساليت، هل هناك أو هل لديك أي معلومات حول إجراءات أو عمليات لتوثيق هذه الجرائم التي ارتكبت بحق المساليت، صور فيديوهات شهود عيان، هل تم توثيق مثل هذه الجرائم؟
4: طبعا هي كل الجرائم دي موثقة بأعياد الذين ارتكبوا هذه الجرائم يعني، هي مبذولة الفيديوهات في وسائل التواصل الاجتماعي، والمحكمة الجنائية فقط هي بتتحقق يعني من الفيديوهات دي مدى صحتها ودقتها، وحتى مؤسسة الإعلام الدولية كلها ممكن تكون وثقت الجرائم دي، لكن في مزيد من الأدلة المحكمة ممكن تبحث عنها، والمنظمات الحقوقية برضو طلعت يعني تقارير سواء كان هيومن رايتس ووتش أو منظمة الطلاب الدولية أو غيرها من المنظمات، هي طلعت برضو تقارير ممكن تكون محترمة جدا وبتنصف الضحايا، والتقارير دي later on ممكن تمشي للمحكمة الجنائية الدولية ويتم التحقيق يعني بصورة شاملة مع كل المطلوبين ديل، وحتى انه المحكمه ممكن يكون في اتجاه انه ما تعلم المذكرات يعني علنيه عن المطلوبين الجدد، لانه الغدام ذاتي حتى الان لم يتم مثلا القبض عليهم، ما هذا الكوشيب اللي تمت محاكمته في نهايه العام السابق.
1: يعني
4: انا اعتقد
1: الأوضاع النازحين في المعسكرات سواء في تشاد أو في أوغندا أوضاع مأساوية، يعني بعد استطلاعات عملنا وتكلمنا معه، هل في أي أمل إنه النازحين ده يرجعوا لمناطقهم؟ يعني وفي كلام يا أستاذ عيسى عن تغير ديموغرافي في جنينة وفي الفاشر وفي دارفور بشكل خاص. يعني
4: نعم، هو المزالة بتاعت الأوضاع بتاعت اللاجئين والنازحين في الوقت الراهن غير ممكنه، لكن المساله دي ممكن تبقى اذا كان المجتمع الدولي عنده جديه، يعني التمسنا جديه من المجتمع الدولي في سبيل انه يحقق الايقاف الحرب في السودان ده ويحقق السلام، فالمساله دي ممكن تكون سهله، لانه في الدول في الاقليم سواء كان في دول كثيره متورطه في المساله بتاع الصراع، لكن لو المجتمع الدولي يتحرك فالقيادات بتاعت الطرفين هم بيتحركوا في المحيط الاقليمي ده، فممكن يتم القبض عليهم والدفع بهم للمحكمة الجنائية الدولية، ويكون في مبادرة بتاعت سلام حقيقية، يكون بلاقي دعم من المجتمع الافريقي والعربي وسواء كان المجتمع الدولي، حتى انه نلقى انه يعني نقدر نحقق السلام في السودان. اما المسألة بتاعت التغيير الديموغرافي في السودان فالحاجة دي موجودة في دارفور حاليا، لانه المناطق اللي نزحوا منها المساليد بالذات فالمناطق دي جوزة كناها مجموعات تانية، وفي مجموعات طبعا برضو سكنت ما قبل الحرب دي كان برعاية من نظام البشير بين الرعاية وبين من نظام البشير في قرى جديدة، حتى في تغيير مثلا لأسامي المناطق في دارفور، في مناطق كثيرة تم تغيير أساميها سواء كان في جنوب دارفور ولا في غرب دارفور ولا في شمال دارفور، فالمدى دي لازم نحن نجيب عليها بصورة كويسة.
0: نعم، شكرا جزيلا على وقتك معنا أستاذ عيسى دفع الله الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا من أوغندا، شكرا جزيلا لوقتك. وفي النهاية مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء كل ما يرجوه السودانيون عموما وأهالي المساليد قبائل المساليد بوجه خاص هو عمليات ملاحقة لمرتكبي هذه الجرائم التي ارتكبت بحقهم، و تكون بداية لعمليات الإنصاف والمصالحة المجتمعية من أجل أن يهدأ المجتمع السوداني. العدالة لأهل السودان. بهذا مستمعينا ومشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس، على أن نلقاكم الأسبوع المقبل إن شاء الله، تقبلوا تحياتي.
5: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم، تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، حوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
6: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما فحيت مستعد المسار نهائي.
5: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان

0: حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بناء تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
2: الطائرات المسيرة تكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش الإلكتروني وفروس سيارة سريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغى في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
1: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
2: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليست تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار الخرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد إلى عودا إلى الوراء وليس سنوات فاضت. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع الاستفادة من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الإمداد السريعة والمساعدات الإنسانية، تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال تشوه، خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالافيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار الشهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
2: من الفرص الكبيرة التي فقدت إنه السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملأ الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خدتها في محل متقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران، وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه، وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب، وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
2: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة، يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه question mark. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال BOT والBBP عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة، يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل اللي تم في الهيئة الطيران المدني أضر بالهيئة كثير جدا وأضر بالقطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها، ونحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة الآن، فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع من راديو وتلفزيون دبنجة. الفنان محمد الفاتح زولو يعني واحد من الأصوات الشابة التي اختارت أن تجعل من الفن يعني قيمة ورسالة يعني تتجاوز الحدود، حدود الترفيه. وأغنياته وكلماته وألحانه دوزناته كلها ماشية في اتجاه يعني ترقية الذوق العام ورفع الوعي الإنساني. والسودان الآن يعني هذه الحرب يعني أدخلت مجموعات ضخمة جدا من السودانيين انساقوا وراء هذه الحرب بمفاهيم مختلفة وبرؤى مختلفة، ولذلك الناس الآن بيفتكروا إنه محتاجين لشيء من الفن وشيء من الموسيقى يعيد لهم رحمن الذات ويذكرهم بأنه يعني الذي يحدث هذا عرضا وليس هو الثابت في الثقافة وفي الحياة العامة في السودان.

0: الأستاذ محمد الفاتح صوته زي ما بقوله يعني قريب من قلوب الناس، وفي أغنياته تحس الأخوة الصادقة، وتحس أنه هو يعني بحلم حلمي مشروع، فأنه تتأسس دولة مواطنة، تتأسس دولة تحترم الآخر المختلف. نحن حقيقة سعداء أن نلتقي به في هذه الحلقة. أستاذ محمد الفاتح، أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحبا دبانكو، مرحبا مستمعينا، وإن شاء الله رب كده الناس تقضي وقت كويس، يعني إن شاء الله نستفيد منه كلنا كده بإذن الله.
0: أستاذ الفاتح، الملاحظ أنه يعني شنو دفعك الخلاق من بداياتك الفنية أنك تختار يعني مثل هذه القضايا التي تغنيها الآن، قضايا السلام والمحبة، موضوع تجعل قصة لأغانيك؟
1: كويس. أول حاجة هو أنا أنا أنا أنا في شوفي قاعد أشوف إنه الفنان ده عبارة عن بني آدم كويس جدا يعني، وأنت بتحمل مشاريع لازم يكون عندك مشروع غنائي مريح أو مشروع غنائي

0: تحاول تطرح في مشروعك بشكل كويس. فأنا اخترت السكة دي لأنه دي السكة اللي أنا شايفة إنها بالنسبة لي أنا قضية، أو دي مسؤولية، الفن مسؤولية، فلازم يكون في موضوع عشان تقدر تقدمه للناس. فحبيت إنه أنا أتكلم عن قضايا الحب وقضايا السلام وقضايا المحبة وقضايا النبذ العنصرية، وقضايا إنه نحن كبني آدمين نكون قاعدين عايشين في بلدنا السمحة دي كويسين، يعني نكون عايشين كويسين جدا جدا، ما في بيناتنا عنصرية، ما في بيناتنا إشكالات يعني. فبنحاول إنه ده موضوع بالنسبة لي يعني إنه أنا أطرحه، فحاولت إنه يعني تعبت فيه جدا جدا جدا يعني من بداياته، إنه أنا بديت أبدأ في الموضوع ده، في حين إنه كان ممكن الواحد يسلك درب تاني أو سكة تاني أسهل يعني، لكن ده الدربة الأصعب والدربة مسؤوليتنا نحن كفنانين تجاه مجتمعنا السوداني ده. فالحمد لله لي فترة بديت في مواضيع كثيرة جدا، وبديت في أغنيات كثيرة جدا بتحس الناس إنه يا أخي يعني إحنا كلنا واحد، لازم نعيش في بلدنا دي، لازم نعمر سوداننا السامح ده بشكل كويس، لازم نعيش كأخوان كويسين جدا جدا. وحتى في أغنيات اتطرحت بدايات مشاكلنا اللي كانت حاصلة في دارفور يعني بدأت من الزمن ذاك، من إنه يا أخي يعني المنطقة ده والناس أهلنا في دارفور دي يا جماعة الحاصل شنو يعني، فمفترض إنه نحن نعيش كويسين ونعيش طيبين ونعيش في أمان الله يعني. فالكلام ده من بدري جدا يعني، بدأ من بدري. فدي كانت السكة بالنسبة لي أنا اللي حبيتها جدا جدا. فحبي إنه أنا طول ما أنا فنان من حقي إنه أنا أكون إنسان كويس في مجتمعي بشكل طيب يعني، بعيد من المعاترات، بعيد من كل الحاجات الما كويسة. فعلي إنه أنا أوعي بغناي ده، لازم يكون غنى توعوي، غنى ولا محبة وسلام. فحبيت السكة دي رغم صعوبتها.
1: أستاذ محمد الفاتح، يعني هل الـ الـ الـ الـ الأغنية أو القصيدة الآن هي يعني عندها المقدرة في أنها تواجه خطاب الحرب والعنف في داخل المجتمع السوداني؟ أول كلمة
0: يا سلام، الكلمة عندها وقعة بالمناسبة يعني، لأن توقف نزيف الدم ده كله لو لقيت أذن صاغية أو اهتمام كبير جدا من قبل المتلقي ده، إنه في كلام مفترض إنه الناس تهتم به. فبالمناسبة الكلمة بتغير يعني الكلمة بتغير وبتصلح حال كبير جدا جدا. ف على حسب الأذان أو الأذن اللي بتسمع الكلام يعني، عرفت؟ فالكلمة الكلمة الكلمة الكلمة خطيرة، الكلمة حاجة خطيرة جدا جدا، بتغير كمية ناس، حتى في كمية مشاكل ما حولنا يعني كانت حاصلة أو في دول كثيرة جدا، أو يعني كانت الكلمة هي أساس لأن تصلح الوضع الحاصل فيها، استمعوا يعني. فالكلمة الكلمة ليها أثر.
1: الناس بيفتكروا إنه يعني الآن الفضاء الثقافي السوداني يعني دخلته عناصر كثيرة جدا، عناصر يعني فرقت تماسك المجتمع، يعني سواء كان من أغنيات، سواء كان من أشعار، سواء كان من قصائد، يعني فتتت عدد المجتمع ونسيجه كله. ده بسبب الـ يعني ما هو خلاص هسه بعض المنتجين وبعض الفنانين يعني حقيقة أغنياتهم دمرت جزء كبير جدا من مشاعر الوعي ومن مشاعر المجتمع السوداني. إلى أي مدى تفتكر إنه يعني مثل هذه الخطوات اللي أنتم شغالين فيها تستطيع أن تلملم ما تبقى من مشاعر تناثرت، من مشاعر يعني مشاعر احتقان الآن موجودة في الساحة الثقافية يعني؟
0: شوف، أنا قاعد أؤمن تماما بأنه الفنان ده رسول سلام يعني، دائما يعني ما يعني المفروض عليك أنك أنت تقول الكلام السامح، الكلام بتاع الوعي ده. فده اللي أنا شايفه، وأنا شايف أنه الفنان المفروض طول ما دخلك أنه فنان افترض أنه أنت تكون حريص على أنك أنت تكون رسول سلام في كل الحتات يعني، في كل ما تقدم من أغنيات، ونسوق بلدنا لحتة تانية أفضل يعني، لبرهات أفضل. بالمناسبة الغنى اللي له علاقة بالمجتمع ده، اللي له علاقة بالسلام وبالمحبة يعني بيحتفوا به جدا يعني، عوالم تانية بتحتفل بالكلام ده بشكل كبير جدا، حتى فنانين ذات يكونوا مقدرين جدا جدا يعني. فنتمنى انه

0: بلدنا أو ناسنا يعني يسمعوا الكلام ده بشكل كويس، يحاولوا يفكروا في إنه أنت كفنان رسول سلام.
1: مجموعات متناثرة يعني، في جزء منهم نزح خارج السودان، جزء منهم مشوا لدول الجوار لاجئين أو مقيمين، جزء منهم قاعدين في المعسكرات بسبب الحرب، وجزء منهم الآن يعني خلاص السودان كله الآن ما كانت الوحدة الكاملة كانت موجودة، أو الكتلة البشرية اللي كانت موجودة اللي أنت ممكن تقدم لها الخطاب بتاعك الفني أو الخطاب الإذاعي ما موجودة. بتتعاملوا كيف الآن أنتوا كفنانين مع المجتمعات المتناثرة دي؟ في ناس في أوغندا، ناس في مصر، ناس في ليبيا، ناس في معسكرات، أنتوا كفنانين بتوصلوا رسالتكم كيف يعني في ظل واقع زي ده؟
0: والله اتعملت يعني اتعملت كمية بتاعت أغنيات يعني لها علاقة بالحالة دي، إنه يعني إنه الناس تصبر على الحال ده، إنه الناس تتماسك بشكل كويس، يعني أغنيات لها علاقة بالناس البر يعني، حتى في كمية بتاعت حاجات اتعملت لها علاقة بالحالة دي، ف يعني وصل الكلام يعني.
1: لا
0: في ناس
1: انا اقصد يا استاذ يعني المنابر ذاتها، يعني انتم مثلا بتغنوا للسودانيين في التجمعات بتاعتهم دي بتلقوهم كيف يعني؟ مثلا بتعملوا السهرات، بتعملوا مهرجانات بتاعت لقاء، ولا من خلال بسكم بتبثوا الاغنيات دي من خلال الميديا، ولا الوسيط شنو يعني الان انتم بتوصلوا بيه؟
0: الوسيط بقى الآن الميديا، يعني الوسيط الآن بقى الميديا، ويبص الحاجة السمحة دي، القيمة السمحة من الأغنيات اللي اتعملت دي إن شاء الله.
1: بالنسبة للمجتمعات السودانية المختلفة يعني مثلا النساء والأطفال وكذا، هل عندكم ليهم يعني رسائل محددة؟ هل عندكم ليهم ألحان محددة مثلا بتخاطبوا بها الأطفال باعتبار أنهم هم يعني شريحة ضعيفة جدا وشريحة هشة، شغل خاص بالنساء وكذا باعتبار أنهم هم يعني الشريحة الآن أكثر تأثيرا بهذه الحرب؟ يعني في شغل بتاع جندرة زي ده في غناكم برضو ولا؟
0: ايوه كيف يعني حتى الغنى اللي بيطرح ذاته وبيتقدم له علاقه بكل الفئات دي، يعني ما قاعدين نخلي فئه معينه، وقاعدين نركز يعني في كل الفئات دي الغنى، قاعدين نغني بتعمل اغنيات.
1: طيب استاذ حقيقه نحن في ختام هذا الحوار الظريف يعني رسالتك شنو توجهها للشباب دارين يعني يصنعوا لنا مستقبل مشرق، يصنعوا لنا واقع جديد وكذا، كلمة تقول لهم شنو يعني؟
0: والله أنا كلمة بقولها، وأتمنى إنه يعني الشباب صراحة يحسوا بالحاصل، يعني ما نغض الطرف عنه، أقول خلاص سيبك يعني، ما خلاص وقت القصة دي وقفت، لا إحنا لازم نكون في اجتهاد دائم، يعني الموضوع ده لازم نسعى بالكلمة السمحة بالاجتهاد الكويس من أجل البلد يعني، عرفتها؟ فالناس لازم تخط الحاجة دي في في في في, في راسها يعني، ما نتجاهل الموضوع ونقول خلاص لا ما قتل الموضوع ده ويجي في فلان، لازم الناس يكونوا عندهم حب البلد دي، وعندهم حب إنه يغنون السمح، حب إنه يمشي يسهو، لأنه يوقفوا يعني دي مسؤولية كبيرة جدا جدا، يعني ما نغض الطرف عنها صراحة يعني ما نتجاهل، أنا بتمنى إنه الناس يكون ده موضوعها بتكت الفترة الجاية.
1: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا مستمعي الكرام، كان ذلك هو الفنان محمد الفاتح زولو الذي التقيناه في منفاه الاختياري بمدينة القاهرة. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
3: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم حبابكم داخل وخارج حدود الوطن العزيز. حلقة جديدة في راديو دبنجا نلتقيكم من خلاله، ونسافر مع الحروف الندية والكلمات المارقة من الأعماق. هذه دعوة إلى دفتر مشاعر من راديو دبنجا.

0: في الحلقة دي وفي البداية وكما عودناكم البداية هذه المرة مع محمد طه القدال، وهو غني عن التعريف، ودفقة شعرية اخترناها لكم هذا الأسبوع.
1: لبلب ويا حجواتنا يا صلواتنا هو لبلب، سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الناس عليها مقام، سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الفاس عليها مقام، سألتك بحشى اللمات ودمعاتنا، سألتك بكبيدات ودعواتنا، شليل وين راح يكون خير الخريف فاتنا، شليل وين فات وزي برق السماك، زي برق السماك الجابة دخشية، زي زغرودة للبطن الكبارية، مرق من شامة القمرة مهقت بي ودعت الله مقدم بالعديل براك، تعالوا أبشروا يا جنيات، شليل ما راح شليل ما فات، شليل فوق التقاني تقام خدار وبلاد، شليل مزدار شليل مشوار، شليل أرضنا يا جنيات، شليل قايم مصايص الليل يتمم ليل وردية وحرازنا شليل، شليل ندليب شليل ندليل على البلدات بعد درب التبلدية، وشليل ما راح شليل ما فات، شليل ونحن ماتة ومهاجرية مزارع قيل تراب بلده سماح فوق بيت مزارعية، وتراب بلده سماح فوق بيت مزارعية، وتراب بلده سماح.
0: نواصل دفتر مشاعر ونرحب اليوم بصديق جديد وقع الاختيار على مشاركته، هو المعز جني، نستمع له بصوته. حبابك المعز.
2: قبل اللحظة لقيتك تايه هذه الحيطان الماضي ودمع، قبل اللحظة لقيتك تايه بين الحيطان الماضي ودمع، كنت بتقر أحلام الواقع ولما الذكرى الطالق وجهه، جيت سالمتك واستأذنتك سائل عن الحزن ووقعه، بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع، بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع. أنا بتأمل جرحه وبسمع بين الصوت وصداه وسمعه، كان إحساس الشاعر حاضر وجات الفكرة حزينة وشرعة، سطروا قصة حزينة ضائعة ورسموا الخبر الصاغر فجعوا. عايز أقول لك ما تنتظر، عايز أقول لك ما تنتظري من إنسان مغلوب عن أمره إنه يحقق حلمك يعبر وسطا غالبه يحيد عن صفره. الأحلام يا غالية بتكبر عن الزول النام بفكره وعن الواقع مهما أمر أو يتعسر زاد في عسره. عايز أديك مثال أو حكمة عن محبوب مؤمن بغدر، كيف تجاوز ألم العاتي وكيف جازاه الله في صبر، كان يلا أيوب قدوتنا أعطى مثال لضيق نعتبر. هل يا عافي أحوالك ضاقت زي محن أيوب أو صبره، فوق أمواله عافية عانى شاف زربيته أمام اندسر، ما في مخلوق بالدنيا مكمل، ما في مخلوق بالدنيا مكمل، صبرا يؤتي الجنة أصبر، ما في مخلوق بالدنيا مكمل، صبرا يؤتي الجنة أصبر. تحياتي في الجنة لصالح دفتر مشاعر هذه.
0: شكرا لك المعز جني، ونتمنى أن تتواصل مساهماتك للبرنامج في الحلقات القادمة، وبالطبع صوت حواء يظل حاضرا في كل صفحات دفتر مشاعر. صديقة دفتر مشاعر المداومة إحسان أحمد محمد في مساهمة جديدة بصوتها، نستمع لها معا.
3: وفيها إيه لو نبدأ صفحة، فيها ايه لو نبدأ صفحة، ننسى كل الكان وعدة، وفيها ايه لو نبدأ صفحة، نرسم الاحلام نخلد في دروب الريد لوحة، نذكي بستان الازاهر نهدي كل احبابنا فرحة، ننسى كل لحظات شقانا وننسى كل لحظات شقانا والحنان جوانا يصحى فيها ايه لو نبض صفحة. داير اقول ليك بيا صراحة الغرام زايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي زي بحاك ما ليها ضفة او رواية عشقي سرمت في القليب لما استشفى ويرجع الحب والأمان مركب الريد تلقى مرفة وتمرق الآهات أغاني بيها كل جراحنا تشفى وتبدأ تاني سنين فرحنا ونظرة أيام كان بيننا إلفة ومنبع الريد اللي قال حن من بعد ما قايلين له جفة فيها إيه لو نبض صفحة تصبح الأحزان رواية كل عذاب الماضي نمحى وبعيون الحين نعاين نلقى كل الدنيا سمحة وفيها إيه لو نبض صفحة.
0: بمساهمة إحسان وصلنا لختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. كونوا بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004770.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال هي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا، الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. ف فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة دي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت التواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشات دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ إحنا دارين الناس تصل عشان إحنا ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان إحنا نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة جديدة مختلفة من دبنج راب ابتدى المشوار في عالم موسيقي ظل لسنوات طويلة جدا محاط بالتصورات الجاهزة والقيود الاجتماعية. اختارت رابرات سودانيات إن يعبرن عن أنفسهن بحثا عن مساحة آمنة بالنسبة لهن، ولم يكن الراب مجرد إيقاع سريع بل وسيلة للمواجهة وتحويل الخوف والأسئلة المؤجلة إلى كلمات وإيقاعات، ولحكي تجارب شخصية وجماعية عن الجسد والهوية والحرية والحرب والعيش اليومي في بلد بتتبدل ملامحه تحت وطأة العنف وبتتغلص فيه مساحات التعبير يوما بعد يوم.

تجربة الراب النسائي في السودان لا تزال محدودة العدد، لكن كل صوت يظهر في هذا المجال بيحمل معه تحديات مضاعفة من نظرة المجتمع إلى صعوبة إيجاد أماكن آمنة للتسجيل وصولا إلى الانتقادات والمضايقات. ومع ذلك بتصير فتيات على اقتحام هذه المساحة داخل السودان وخارجه، واضعات الراب في قلب نقاش أوسع حول حق النساء في التعبير واختيار أدواتهم.

0: الراب في طرح قضايا النساء، موضوع حلقة اليوم من دبنج راب. استطلعنا عدد من المستمعين، نتابع.
1: أحمد مكي، بالنسبة لسؤالك، هو ممكن تقول إنه هم وإحنا عندنا ثقافة الراب دي، وأنا واحد من الناس اللي هو أنا ضعيف في حتة الراب شديد، والسودانيز كلتشرال عموما يعني كده حتة الراب دي أنا أكسبتبل بالنسبة لهم شديد. فممكن نقول إنه هو في سودانيز فيميل رابرز أنا بعرفهم كده من بعيد، يعني ما بالنيمز، لكن ممكن نقول إنهم قدروا يوصلوا سمها و يعني ممكن أقول بنسبة 10%، بس دي القدر يوصلوا بها. هم محتاجين يظهروا أكتر ومحتاجين female rappers أكتر ويظهر، يعني يعني لو قارنا بالرابرز السودانيز الميل معروفين، السوداني السودانيز female rappers ما معروفين شديد. يعني أنا كأحمد بعرفهم كده إنه دي فلانة، حتى ما بالأسماء بعرف إن دي رابرز بس، لكن بالأسماء لا. فهم محتاجين يشتغلوا على روحهم أكثر، مع إنهم عندهم شغل والله ما شاء الله تبارك الله. أنا مبارح وقبلها بفترة برضو سمعت أغاني ليهم، فعندهم أغاني زابطة وعندهم كيسز بيقدموها زابطة شديد، بس محتاجين إنه يعملوا بروموشن ويعملوا إعلان لروحهم أكثر ويظهروا أكثر، عشان يعني الكيس حقتهم تتعرف، وعشان يتعرف انه اصلا احنا عندنا فيميل رابر في في في في في اللي هو ستريت فايت حقت الراب. هي في انا دي اول مره اشوف انه اصلا عندنا فيميل رابرز، كانت شفتها في يوتيوب زي باتل كده بين المصريين والسودانيين، فدي كانت يعني اول مره اعرف ان احنا اصلا عندنا فيميل رابرز الحاجه دي ريسنتلي. ف وي كان سي انه محتاجين يشتغلوا على روحهم اكتر يعني.

0: ما قدروا يوصلوا تقريبا نظرا لانه اول شيء في الساحه ما كتار, وثاني حاجه الاولاد يعني ظاهرين اكثر بالذات في فتره ما بعد الحرب, وصلوا قضايا كثيره عن طريق الراب.
1: فن ورساله من الشارع للناس كل هذا بقى بتفتح المايك للشباب.
2: Okay, first of all, ممكن أقول إنه I will go for my nickname Milan. تمام. تاني حاجة, عامة كسينا السوداني مفترض إنه الناس to work out أكتر في تشتغل في موضوع البيتس, إنه تعمل alternative beats, تشوف مثلا زي ناس إيرل تا الديني versus فيها storytelling, الديني versus اديني ألبوم, ما تعمل لي مثلا سينجل, اديني ألبوم كاملة فكرته كده وكده وكده وكده, بيحكي كده وكده وكده كده, الريفرنس بتاعته كده وكده وكده, لكن ما لي تعمل لي دريل وتجي أمان تغني لي أغنية, تعمل لي نفس الفيرس كوبي كورس فيرس كوبي تاني وتقول لي دي قضية أنا بحاول أحل فيها. That's all. Thank you.

0: يلفوا في الكراس.
1: السلام عليكم، انا حنين عبد الكريم. عموما وجود النساء في الحته دي بالذات الراب باعتباره مثلا مساحه عنيفه واوريدي في نبذ كتير لتمثيل النساء فيه، بعتقد انه اي واحده بغض النظر عن انها هي عكست قضايا النساء او لا، وجودها في حد ذاته هو انعكاس للقضايا، انه رغم العنف ورغم الصعاب ورغم البيئه مثلا تكون ما مرحبه، هم قدروا يعني يخلقوا لنفسهم وجود في الراب، وبشجعهم جدا من هذا المنطلق. يعني بقول انه ما مهم انه الناس من بداياتها لحد نهاياتها تكون متبنية بس القضايا، لكن طبعا محبز انه بما انك انت موجودة في تمثيل في حتة عنيفة، في حتة اصلا بتمارس العنف على النساء، فبتكون حاجة داعمة جدا انه في زملاء انت اذا وجهت اي رسالة عنيفة او الفاظ او whatever حيكون في دسات وحيكون في ردود وحيكون في نوعا ما احساس الخطر بيخلي الناس تعمل حسابها اتجاه الرسائل اللي هي بتقولها. فبس
2: يعني فن ورسالة من الشارع للناس كل حدا بانجا بتفتح المايك للشباب.
3: عموما في الرسالة اول في نساء قدروا يعبروا بطريقة مباشرة وفي نساء ما قدروا يعبروا بطريقة مباشرة. يعني مثلا في حالين عادي بيكون مسكوا الموضوع لكن اتجهوا انه يغيروه شوية، فجزء منهم مشوا وجهوا الرسالة طوال مباشرة فقدروا يعبروا الرأي، لكن المجتمع ما قدم اهتمامه. يعني انا مثلا بكون سمعت لي لواحدة وما عرفت اسمها ما اشتهرت، يعني في نفس الوقت كلماتها بتكون معبر اكتر من رابز الرجال المشهورين، فدي الحياة يمكن ما خلتهم يعبروا اكتر.
2: من الشارع للناس كل حدا بانجا بتفتح المايك للشباب.
4: ما أحس أنه قدر يوصل أو قدر ينافس أصلا، لأنه السين كله عبارة عن شباب وداخلين بطريقة دفشة شديد، فلما تجي واحدة تنافس معهم حتى في الإطار العادي ما بس كصوت نسائي هم ما بيدوها فرصة، أو هي لازم تصل للمستوى حقهم. هو ماخدينه بطريقة رديئة، يعني هي مثلا لازم تقول ألفاظ أو لازم تدي إيحاءات بطريقة أخرى. ف الحاجة دي لما تجي واحدة تعملها بيقوم يقول انه هي ما عندها حياة، وقبل كده يعني في واحدة معروفة عندنا دخلت بالطريقة دي فهم قاموا زي انعزلوا عنها وبيقوا ما مدخلينها معاهم بحيث انه هي لا بتتلفظ ولسانها طويل ودي ما بتناس وهكذا. فما اتوقع ان هم بيدوا فرصة، يعني حتى اللي بتجي بحياتها ما بيدوها فرصة، شايفين انه هي كلامها فارغ وما ما ما بتنافس معنا، لانه الراب لازم يكون قوي، فهو لو كان قوي بالطريقة الوقحة فهو ما بيناسب النساء. فطيب الحاجة دي عملت صراع، فانا لو عايزة انافس كرابر انا هعمل شنو؟ هتجه لمنو ومنو هعلمني؟ بس ده رأيي.

0: المرأة هي أكبر مربية للرجل، فهي تعلمه الفضائل الجميلة وأداب السلوك ورقة الشعور. انتهى مشوار دبنجراب، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مايك. صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل. وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني

0: كن خشى مرحلة جديدة. هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة إعداد راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا. يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معاه في نفسيته ماشية معاه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية، وبعدين يكون عنيف وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحاجة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
0: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول اليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجه دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لانه اذا حصلت حاجه زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخذوا حقوقهم كامله من الجاني، مفترض الضحيه تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي الدعم النفسي كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته، فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك، فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف الوصمة بتاعت العار وضعف الثقة في العدالة، الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا، الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي وخلت المجرمين إنه يزايدوا، يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة هي أكيد بتكون صارمة، يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك بيطلعوا عليك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه، يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي، حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، نحن يعني دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو

0: نرجع النازل ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والزهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم لهم الخدمة الأولية يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دايرة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني إحنا نمشي نتكلم يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وبتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد يعني الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني، فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي، يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد يعني.
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي، وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دول زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك، وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك، يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط نحن دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف، ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي مساعدة المسار تاني، ما في حاجة تساعد المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشه فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: حصل للمساليد قد يكون أسوأ الحروب حدثت في 20 سنة الماضية.
1: تذكر تلك الصورة الشهيرة لبقع الدماء التي تم تصويرها بالأقمار الصناعية.
2: توجس كثير من الأنظمة التي أعربت تلك الاتفاقية هي يعني تنظر لهذا الاتفاق وتتحاشى في أن يعني ينطبط هذه السلطنة وأهلها
1: المساليك. مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس. تعتبر قبيلة المساليت واحدة من أشهر القبائل العريقة المستقرة بين غربي السودان وشرق تشاد، ويزداد تواجدها كثافة في ولاية غرب دارفور وفي المنطقة الحدودية الفاصلة بين السودان وتشاد. تعتبر منطقة دارفور موطنا لسلطنتها التاريخية والمعروفة باسم دار مساليت، وهي قاومت الاحتلال الفرنسي وأوقفت محاولاته للاستيلاء على أراضيها من أجل ضمها إلى مستعمراته في تشاد. على مر العقود الماضية تعرضت قبيلة المساليت لما أكدت تقارير دولية أنها عمليات إبادة جماعية ونهب لأراضيها ومحاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية في المناطق التي يعيش فيها أفرادها. كانت ذروة هذه العمليات في 2003 خلال حقبة نظام البشير وعلى يد قوات الجنجويد، لكن المأساة تكررت مرة أخرى خلال الحرب الأخيرة. زميلتي ندى فاروق لديها الكثير من المعلومات حول المساليت وما تعرضوا ويتعرضون له حاليا. ندى، ما الذي حدث للمساليت في هذه الحرب؟
0: بعد ما حصل للمساليت في الجنينة أو دارندوكا زي ما بيطلقوا عليها هلا، قد يكون أسوأ الحروب حدثت في 20 سنة الفاتت، يعني أسوأ الانتهاكات العالمية أصدمت العالم كله. يعني المنظمات الدولية وهيومن رايتس ووتش اتكلمت عن أنه قد يكون إبادة جماعية تمت لقبيلة المساليت بشكل خاص والقبائل الأفريقية بشكل عام. يعني في تقارير تكلمت عن أنه كل من طلع من الجنينة من الشباب بشكل خاص تعرض للتصفية التامة، وتم فصل النساء من الشباب وتعرض للاغتصابات المتكررة. الوضع كارثي، ما حصل في الجنينة قد تكون أزمة كارثية. النجا نزح لتشهد في ظروف إنسانية الآن سيئة جدا جدا، وفي الوقتها طلعت هاشتاغات أنقذونا الجنينة ونزيف الجنينة تنزف، وإنه ما يحدث في الجنينة قد يكون أسوأ حرب حدثت وقد تكون أسوأ من حرب رواندا، يعني والانتهاكات اللي حصلت في رواندا.
1: ربما يمكن لأن التغطية الإعلامية والصحفية تتميز بالصعوبة البالغة في هذه المنطقة.
0: نعم، يعني الوضع كان بعد حرب 15 أبريل 2003 كانت في يعني
1: كانت
0: 2023 وهي تكررت. الجنينة ما أول مرة تتعرض لانتهاكات زي دي من القبائل اللي بيطلق عليها القبائل العربية والجنجويد. يعني قبل كده تعرضت لانتهاكات كثيرة، حصلت فيها إبادات برضو، حصل فيها موت وتصفيات وحرق لقرى ونزوح من مناطق لمناطق، يعني ولتشات يعني ديما المرة الأولى يمكن تحصل يعني، لكنها كانت أسوأها اللي حصلت في 2023 يعني.
1: طيب كيف كانت ردود الفعل الدولية على ما حدث للمساليت؟ يعني راقبنا الكثير من طلعنا الكثير من التقارير التي صدرت عن الأمم المتحدة وكانت تتحدث بشكل واضح عن عمليات تصفية عرقية متعمدة، حتى أن بعضها ربما يكون قد تم تصويره بالأقمار الصناعية. نتذكر تلك الصورة الشهيرة لبقع الدماء التي تم تصويرها بالأقمار الصناعية، وكان ذلك طبعا في إطار ما حدث في الفاشر بوجه عام ومنطقة الجنينة، لكن يبدو أن هناك أيضا أعداد غير قليلة أبدا من المساليت تعرضت للإبادة في هذه المنطقة.
0: وظهرت صور في الجنينة يا عماد لأقمار صناعية ل 13 مقبرة جماعية، والشهاد العيون حسب وصف الأمم المتحدة.
1: كم كان تقريبا عدد الجثث التي وجدت في هذه المقابر؟
0: التهيد الأعداد تقريبية من 10 إلى 15 ألف جثة، لكن الشاهد وشهود العيان بيأكدوا أنه كل من ترك خلف الجنينة من القبائل العربية حصلت له إبادة تامة،
1: تم التصفيت،
0: وخاصة الأطفال والشباب اللي هم ممكن يقدروا يحملوا السلاح ويحاربوا، تم تصفيتهم بشكل تام يعني.
1: طيب يعني السؤال الذي يتبادر للذهن الآن، أين كان الجيش السوداني من هذه المذابح؟
0: يعني الناشطين والتغريدات في السوشيال ميديا في وقتها اتكلمت عن انه حصل عجز او من الجيش السوداني في حماية المواطنين، لكن اعتقد انه الحصل في ارض الواقع انه الهجوم كان شديد من الحركات او الدعم السريع ضد المواطنين بشكل خاص، واعتقد انه الاعداد او البعد او استمرار الحرب في كل السودان ما في تفسير. يعني الجيش السوداني بيأكد انه قواته حمت في الاخر لحظه المناطق، لكن الناشطين بيتكلموا انه ما كانت في حمايه كافيه من الجيش السوداني،
1: وهذا فعلا ما اكده عدد من الناشطين حتى على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بحصار الفاشر الذي استمر فتره طويله ولم يستطع احد ان يكسره حتى لادخال يعني المساعدات الانسانيه. طيب ندى، بكثير من السودانيين بيشتكوا من نقص المساعدات الإنسانية والإغاثية بوجه عام، لكن الشكوى أكبر دائما في دارفور، في المناطق التي يتركز فيها القبائل يعني ذات الأصول الأفريقية وعلى رأسها طبعا المساليت. حدثينا عن الوضع الإنساني هناك.
0: عماد، ما يعني أعتقد أنه كل الموجودين في دارفور باختلاف القبائل عانوا بسبب نقص وصول المساعدات والحصار اللي تم كان في الفاشر والحصار اللي كان في الجنينة، واعتقد أن الوضع الإنساني بسبب نقص المساعدات كان الكارثة الكبيرة. أنا تكلمت مع الناطق باسم النازحين آدم رجال، وأرسل لنا بيان خاص للسودان الآن عن أنه وضع إنساني كارثي في المعسكر الآن ونقص في الغذاء والدواء. وتكلمت مع ناشطين في معسكرات شباب في تشاد بيتكلموا عن حرائق متكررة في المعسكرات بسبب الاكتظاظ السكاني الكبير في عدد النازحين وعدم توفر وسائل الحماية، وأيضا نقص في الغذاء تام، وإنهم بيتحصلوا على ما يحصل 35 فرنك اللي هي غير كافية لتشادي، غير كافية إنه يعني تكفيهم للشهر الكامل. يعني بيتكلمون في بداية الأزمة كانت في منظمات كافية، كان في علاج، كانت في مستشفيات، لكن الآن هم بيعانوا من ظروف إنسانية يعني سيئة جدا. والكارثة الأكبر الأطفال، يعني مات بيتكلم انه الاطفال الوصول للمدارس يعني كان فيه مشاكل كبيره، خاصه انه بعد المسافات المعسكرات الثابته من المدينه، عدم توفر الاسر عندها غير عندها اموال كافيه توصلهم. ثاني شيء، الحكومه التشاديه اعتقد انه منعت حسب كلامهم منعت الطلبه من الاعتماد على المناهج السودانيه، والان بيتعلموا المناهج التشاديه، وهي اعتقد انه ظروف انسانيه يعني بيعانوا منها قبيله المسالب بشكل خاص والقبائل الأصول إفريقية بشكل عام في كل معسكرات النزوح في تشاد أو في أوغندا أو في كل مناطق النزوح خارج السودان. يعني
1: طيب، نستمع معك ندى إلى بعض الحوارات التي قمت بإجرائها مع شهود العيان والعاملين على الأرض.
3: المعسكر الفوق 50,000 يعني قلت لي يعني 30 أقصد 30,000 ده 75% من المعسكر يكون أكثر. الأطفال من 35% بقروا هاي بتاعت 5% طفل بكونوا في المدرسة. يعني الأطفال المشردين 3/4 أو قرابة 90% من الأطفال في المعسكرات مشردين، ما قادرة تقرأ ولا قادرة تمشي للمدارس.
1: ندى، بالعودة إليك مرة أخرى، هل فعلا تناقصت أعداد القبائل المساليت في أرض الواقع عما كانت عليه بسبب هذه الإبادة؟ يعني بمعنى آخر، هل بالفعل هناك خشية من أن يتم القضاء بشكل شبه كامل على وجود المساليت في السودان؟
0: وجود المساليت الآن في مناطقهم الطبيعية اللي هي غرب السودان وفي الجنينة اللي الحواكير بتاعتهم، الآن أعتقد أنه أصبحوا غير موجودين في مناطقهم. يعني ونحن عملنا استطلاعات كثيرة في برنامج السودان الآن مع المساليت، مع قبائل الشباب من المساليت أو أسر، الآن ما بيستطيعوا أنه يتواجدوا في جنينة، الآن كلهم موجودين في معسكرات النزوح في تشاد وفي شرق تشاد. فأعتقد نعم، في السودان الآن وجود المساليت أو القبائل الأفريقية كله في تغيير كبير يعني في الديموغرافي في الأرض, في جنينة, في دارفور بشكل خاص, في الفاشر بشكل تاني, وفأعتقد في نيالا يعني. وتكلمنا مع ناشطين كثيرين ومع قبائل الناس موجودين في الأرض. نعم في تغيير كبير الآن في وجود, في نسبة وجود المساليد في الأرض يعني.
1: نادا, كنت قرأت عدة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن أن هناك بعض الجهات, وربما طبعا يعني خلفها حسب ما يقال أو تنتشر اتهامات قوات الدعم السريع, بنقل مجموعة من القبائل ذات الأصول العربية إلى مناطق كان يسكنها المساليت, وأن هؤلاء الناس بدأوا يعتبرون أن هذه المنازل أصبحت من حقهم وبدأوا ينتشروا يعني في هذه المناطق. هل وصلك يعني أي معلومات بهذا الشأن؟
0: الحديث عن وجود جماعات عربية نازحة من مناطق غرب أفريقيا إلى دارفور ما جديد يا عماد, يعني من 20 سنة وأكثر القبائل أو الإدارات الأهلية والناشطين من القبائل بيتكلموا عن وجود جديد لقبائل في مناطق خاصة بعد الحروب 2003, يعني المشكلة دارفور الأولى ممكن أو الثانية, إنه في وجود جديد لقبائل عربية في دارفور. يعني كان في تسجيلات كثيرة إنه ناشطين إنه فعلا في قبائل نزحت, لكن أنت عارف إنه الطبيعة بتاع دارفور وطبيعة المناطق المفتوحة اللي هم رعاة ونازحين رعاة ومزارعين, فالنزوح ده كان اللجوء الرعي بيتم من أقصى غرب أفريقيا لدارفور ومن أقصى دارفور لغرب أفريقيا من أجل البحث عن الكلاء والماء. واعتقد أنه الأزمة التصحر الحصل ودارفور عانت من مجاعات كثيرة, أعتقد أنه أكثر من 3 مجاعات, حصل تغير في التركيبة السكانية في وجود السكان من منطقة لمنطقة, بحث عن الماء, بحث عن الغذاء, بحث عن المرعى. فأعتقد أنه هو ده قد يكون هو التسبب يعني.
1: طيب ندى, يعني يبدو أن هناك استهداف بالفعل على مدار السنوات للمساليت. دعينا نسترجع في الفترة التي يعني تولى فيها عمر البشير الرئاسة, وفي هذا الوقت تصاعدت الاتهامات بوجود عمليات إبادة جماعية في دارفور, وطبعا كان في القلب منها المساليت. من قام بهذه العمليات في هذه الفترة؟ يقال أنهم قوات الجنجويد. ما الذي اختلف بين الجنجويد وما يحدث الآن بعد يعني من 2003 إلى الآن؟ ما الذي اختلف؟ لماذا يعني يبدو أن الأمر هذه المرة أكثر كارثية؟
0: لماذا أعتقد أن الحكومة دائما كان بترفض أو بتنفي أنها يعني ساعدت أو مولت القبائل العربية الموجودة. الحصل أنه يعني ده حسب الناشطين في السوشيال ميديا أو حسب الكتابات والتقارير اللي بتتكلم الموجودة, أنه الحكومة السودانية أو الحكومة السابقة مولت القبائل العربية من أجل دحر التمرد في دارفور, وهي الحكومة بتنفي الكلام ده بشدة يعني. بس أعتقد الآن الحصل أنه القبائل العربية بتحاول توجد لها مكان أو من أجل السلطة أو تحكم في, يعني أنت عارف أنه دارفور دائما كان بتعاني أو من المزارعين والرحل بيعانوا دائما من مشاكل بتاعت نزاعات مستمرة, قتال مستمر من أجل البحث عن الماء أو المنطقة الأكثر غناء يعني بالماء والغذاء وأكثر, لأنه التصحر كان حاصل مناطق كثيرة في دارفور. فأعتقد أنه الحرب دي حسب الناشطين وحسب من أجل تغيير الطبيعة الديموغرافية بتاعت السودان وبطبيعة دارفور بشكل خاص, والقبائل العربية دي بتعتقد أنه هي قبائل هاجرت في وسط القبائل الأفريقية.
1: فبس هذا هو سؤالي الأخير ندى, يعني يبدو أن هناك بالفعل مما قرأنا وشاهدنا هناك, دعينا أقولها بصراحة, هناك كراهية شديدة للقبائل ذات الأصول الأفريقية في هذه المنطقة, رغم أنهم يسكنون في هذه المنطقة منذ سنوات بعيدة يعني, ويعتبروا من يعني من سكان السودان الأصليين من سنوات بعيدة. لماذا على مر هذه السنين لا يوجد تقبل لوجود هؤلاء الأفراد في هذه المنطقة أو في السودان عموما؟
0: عماد دعنا نتساءل ونحن انت حنتكلم لنا مع السلطان سعد الدين، قد يكون عنده معلومات اكثر، لكن من خلال بحثي يعني وجدت انه القبائل التجمع العربي في دارفور اللي هي قبائل تجمع قام في فترة الثمانينات دعا للوجود العربي على حساب الوجود الأفريقي في دارفور، وعلى أساس أنه تقوم حكومة أو سلطة جديدة
1: من القبائل العربية،
0: من القبائل العربية
1: لتحكم السيطرة على دارفور.
0: نعم نعم.
1: طيب هذا سؤال أعتقد أنه من المهم أن نوجهه إلى السلطان السيد سعد عبد الرحمن بحر الدين سلطان دار المساليت في دارفور. أهلا وسهلا بك سيادة السلطان.
2: أهلا وسهلا، مرحب بك أخي الكريم ومرحب بثمن عليك جدا.
1: طيب سؤالي الأول، هذه هي ليست الإبادة الأولى التي تتعرض لها قبائل المساليت في السودان، ربما سبقتها أيضا أحداث أخرى في عام 2003 أيام حكم الرئيس السابق عمر البشير، لكن يبدو أن هذه الأجيال الحالية التي تتعرض لهذه العمليات الإبادة هي الأجيال الثانية التي تشهد هذه المذابح. حدثنا عن ما حدث في هذه الحرب للمساليت ولماذا يتم استهدافهم للمرة الثانية؟
2: نعم، شكرا جزيلا. يعني قبيلة المساليت أو سلطنة دار المساليت، هذه السلطنة تقع في أقصى غرب السودان وتضم عدد من المكونات والمسنيات اللي بتشكل هذه السلطنة. هذه السلطنة لها تاريخ عريق ولها يعني صيت زائع جدا السلطنة في دارفور بل على مستوى السودان. هذه السلطنة هي التي يعني آثرت على نفسها بأن تتصدى للمستعمر الفرنسي وقتها عندما أراد أن يسقط كل المملكات في قرب أفريقيا، وبالفعل أسقط كل المملكات، ولكن تصدت له هذه السلطنة واعترضت طريقه وحتى منعته من التقدم شرقا نحو السودان. هذه السلطنة يعني أخذت تلك الشهرة من ذاك الزمان في 1910، واللي نتج منها حقيقة يعني معاملة خاصة لهذه السلطنة وتلك الرقعة الجغرافية التي كانت في يوم من الأيام هي ليست جزء حقيقة من السودان أو جزء من تشاد. هي كانت منطقة معزولة ما بين سلطنة الوداية العريقة في تشاد وما بين سلطنة الفور في السودان في دارفور. نتاج لهذا التاريخ وهذا يعني وتلك الوضعية الاستراتيجية لأرض السلطنة باتت حقيقة مستهدف حقيقة استهداف كبير جدا، وكذلك كثير من العوامل التي جعلت من الأنظمة تستهدف هذه المنطقة لإحساسها بأن هذا يعني المكون الذي يعني يدير هذه الأرض يدير تلك الشعوب قد يتراجع أما اتفق عليه في عام 1917 ما بين السلطنة وما بين الفرنسيين من طرف والإنجليز من طرف آخر، اللي هي اتفاق يسمى اتفاق قلاني. هذا الاتفاق الذي يعطي حق المساليت بأن يغرروا مصيرهم بعد فترة زمنية محددة، وكذلك هذا الاتفاق أشار لكثير من البنود اللي تتيح وتميز حقيقة هذه المنطقة وسكانها تميز إيجابي، فتوجس كثير من الأنظمة التي أعقبت تلك الاتفاقية هي يعني تنظر لهذا الاتفاق وتتحاشى في أن يعني ينطبق أو تنطبق هذه السلطنة وأهلها المساليت بأن يعني يغرروا مصيرهم ويقولوا كلمتهم في هذا الاتفاق، برغم أن هذا الاتفاق تجاوز المدة القانونية.
1: يعني هناك خشية من الأنظمة السودانية المتعاقبة من أن تستقل هذه المنطقة بحكم بعيد عن سيطرة الدولة السودانية، وهذا هو سبب المذابح التي يتعرضون لها.
2: نعم، هو ده واحد من الأسباب تقريبا، هي ما سبب المباشر هي واحد من الأسباب. ونتائج هذه المعطيات التي يعني أنا ذكرتها باتت يعني سلطنة المساليت اللي هي معظم يعني من قبيلة المساليت مستهدفة منذ العام 96 حقيقة، هم لاجئين منذ العام 96 هم نازحين. هذه المنطقة الاستراتيجية اللي غنية حقيقة يعني ثرواته في باطن الأرض، وغنية بأراضيها الزراعية الواسعة، وغنية بالطبيعة بتاعتها حقيقة. يعني جعلت من كثير من الأنظمة في أن تستهدف مواطن هذه المنطقة، وهذا الاستهداف كان يعني نتاج أو سياسة انتهجت في أن تقسم هذه السلطنة إلى أجزاء صغيرة صغيرة، لأن الولاء المفرط للسلطان ولرئيس السلطنة هو أيضا برضو واحد من الحواجز للأنظمة، وباتوا أنه يعني يألمون حقيقة القبائل في بعضها، وباتوا يجزون هذه القبيلة بشكل من الأشكال، ونتج منها ما نتج يعني من يعني تقزم لهذه القبيلة. والمرحلة الآن التي تعيشها هي مرحلة قاسية ومرحلة صعبة جدا.
1: يسعدنا أيضا أن ينضم إلينا الأستاذ عيسى دفع الله، الصحفي والمحلل السياسي السوداني من أوغندا. أستاذ عيسى، كم تعتقد ضحايا المساليت في العمليات الأخيرة التي جرت في الحرب، في هذه الحرب الأخيرة؟
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، ومرحب بمشاهدينكم الأكارم، وأنا سعيد أن أكون معكم. وأنا أعتقد أن قضية المساليت هي واحدة من القضايا الأساسية والقضايا المهمة في السودان، وهي أزمة السودان في دارفور. فالقضية دي إذا الدولة ما نظرت لها يعني بعين الأغلى، وحتى السلام اللي ممكن يجي ما حيكون سلام مكتمل ما لم يستصحبوا القضية بتاعت المساليت يعني. وهي قضية أساسية، ولأنه في انتحاكات كبيرة ارتكبت ضد طبيلة المساليت، سواء كان في ولاية غرب دارفور في الجنينة، ولا في المغيمات بتاعت كريندينغ 1 و 2، والانتهاكات الكبيرة اللي شاهدناها في يونيو 2023، وتحجير المساليت من غرب دارفور الى تشاد والى مناطق ثانيه.
1: كم تقريبا يا استاذ عيسى، كم تقريبا عدد الضحايا للمساليت في هذه الحرب تقريبا؟
4: طيب الاحصائيات هي من جهات متعدده، في بعضها بيقول انه 15,000 دي عدد القتلى مثلا في المنطقه بتاعت غرب دارفور، وفي مجموعات اخرى وفي منظمات حقوقيه بتقول انه العدد اكثر من ذلك يعني. وأنا شخصيا أعتقد أنه العدد ممكن يكون فوق 15,000، لأنه الحجم المآسي اللي تمت في المنطقة بتاعت غرب دارفور ضد المساليت ما كانت عملية بسيطة، وهي كانت يعني جريمة مكتملة الأركان، وتتحمل قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة، وإلى جانب أنه في مسؤولية أخرى برضو تتحملها القوات المسلحة السودانية يعني، لأنه في وقتها كان عندها القدرة أنها تدافع عنهم، وهي كانت موجودة في منطقة أردمتا اللي هي في الجنينة يعني، كان فيها قيادة الفرقة 15 وما كانت بعيدة. وفي ذات الوقت كان المساليت بقتلوا في المدينة بتاعت الجنينة يعني، وكان بيستباهوا من قبل المجموعات العربية اللي هي جات مثلا من تشات ومن إفريقيا الوسطى ومن السودان من مختلف المناطق يعني. المجازر دي العالم كله شاهدها وأدانا، وحتى إنه المحكمة الجنائية برضو بدت في إنه تبدأ التحقيقات بتاعتها، في لأنه الولاية القضائية في دارفور ما زالت يعني في المحكمة الجنائية الدولية. والقضية ده أنا أفتكر إنها مهمة، والعدد بتاع الضحايا يعني ما بعض المعارك اللي تمت والعدد الأكبر.
1: طيب أستاذ عيسى، هناك يعني اسم كبير ظهر في الآونة الأخيرة، وهو اللواء النور قبة، ويقال أنه انشق عن قوات الدعم السريع وانضم إلى الجيش السوداني، واللواء النور قبة يدور حوله الكثير من الأسئلة حول دور يعني كبير قام به في يعني عمليات ما يسمى به أو ما يعرف بإبادة المساليت. واليوم قابلوا أو يعني قبل عدة أيام التقى بالفريق البرهان، ويعني كان اللقاء يعني بين يعني أشخاص ليس بينهم أي نوع من الخلاف فيما يبدو حسب ما ظهر في الصور. كيف ينظر المساليت وكيف ينظر المحللون السياسيون إلى هذا اللقاء بين البرهان والنور قبة رغم ما يدور حول اللواء من أسئلة؟
4: طبعا هو العملية بتاعت الانهياز بتاع النور قبة للقوات المسلحة تمت في سياق ممكن يكون مختلف تماما يعني، تمت في سياق انه في جرائم تمت على مجموعة المحاميد في منطقة مستريحة، وبعدها كان خروج الشيخ موسى هلال الى السودان. فالتداعيات دي انعكست بصورة اجتماعية انه أن القبة ينهاز للقوات المسلحة، لكن أنا أعتقد أنه أن القبة وغيرهم من القيادات اللي تابعة للدعم السري هم كلهم متورطين يعني في العملية بتاعت الانتهاكات اللي تمت ضد قوات.
1: طب إن كانوا متورطين كيف يمكن أن يضع الجيش السوداني يده مع في يد أشخاص متهمين بجرائم حرب؟
4: ما هو حتى قيادات الجيش السوداني في جزء كبير منهم هم متهمين بارتكاب جرائم حرب يعني. وحتى البرهان شخصيا كان هو رب الجنجويد يعني، كان البرهان كان مؤسس لقوات الدعم السري وكان برهان في دارفور وكان بيوفر لهم يعني التسليح والتجنيد والعمليات اللي بتتم دي. فأنا ما قاعد أشوف إنه مثلا في اختلاف كبير بين قوات الدعم السري والجيش السوداني، فهم الاثنين ممكن يكونوا ميليشيات يعني، الاثنين ممكن يكونوا ميليشيات وكلهم مجرمين والضحايا هم المدنيين يعني. فأنا أفتكر إنه حتى البرهان والقبة فأنا بشوف إنه مكانهم الطبيعي ممكن يكون المحاكم.
0: طيب عيسى، عيسى يعني يتفتح ملف لدارفور وما كان الملف الأول للمحاكمات، والآن السودان الناس كلها يعني الخطوات اللي بتدعي للسلام ووقف الحرب، وهل ممكن أنت الآن في يوغندا والتجربة اليوغندية في المصالحات، فهل ممكن نستحيب للسودان وتجربة دارفور ودخول النرقبة وتسليم حمدان دقلو، أو هل ممكن تكون بداية المصالحات اللي بتعمل فيها الحكومة السودانية الآن؟
4: والله يا أستاذ نادر، أنا أعتقد إنه المصالحات دي ما بتبقى ما لم يكون في إنصاف للضحايا وجبر الضرر. الإنصاف للضحايا ده بيكون بإنه تسليم كل المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، أولهم من الرئيس المعزول عمر البشير وكل أركان حربه وقياداته كان في نظام الجبهة الإسلامية، إضافة لإنه تقديم يعني كل الأدلة اللي بتثبت إنه يعني إنه برهان مجرم وحمتي، إضافة لمناوي وكل القيادات الموجودين العسكريين المتورطين في الحرب الحالية. أنا أعتقد إنه مكانهم الطبيعي إنه يكون المحكمة الجنائية الدولية، حتى إنه يعني يهاجموهم وبعد ذلك نجي نشوف إنه كيف نحن نقدر نجبر الضرر على اللاجئين والنازحين اللي هو حال الضحايا الموجودين في السودان حاليا يعني.
1: أستاذ عيسى سؤال
4: شايف إنها سليمة، لكن
1: أستاذ عيسى سؤال أخير يتعلق بعمليات ملاحقة من قاموا بهذه المذابح بحق المساليت، هل هناك أو هل لديك أي معلومات حول إجراءات أو عمليات لتوثيق هذه الجرائم التي ارتكبت بحق المساليت، صور فيديوهات شهود عيان، هل تم توثيق مثل هذه الجرائم؟
4: طبعا هي كل الجرائم دي موثقه بأعياد الذين ارتكبوا هذه الجرائم يعني، هي مبذوله الفيديوهات في وسائل التواصل الاجتماعي، والمحكمه الجنائيه فقط هي بتتحقق يعني من الفيديوهات دي مدى صحتها ودقتها، وحتى مؤسسه الاعلام الدوليه كلها ممكن تكون وثقت الجرائم دي، لكن في مزيد من الادله المحكمه ممكن تبحث عنها، والمنظمات الحقوقية برضو طلعت يعني تقارير سواء كان هيومن رايتس ووتش أو منظمة الطلاب الدولية أو غيرها من المنظمات، هي طلعت برضو تقارير ممكن تكون محترمة جدا وبتنصف الضحايا، والتقارير دي later on ممكن تمشي للمحكمة الجنائية الدولية ويتم التحقيق يعني بصورة شاملة مع كل المطلوبين ديل، وحتى إنه المحكمة ممكن يكون في اتجاه إنه ما تعلن المذكرات يعني علنية عن المطلوبين الجدد، لأنه الغدام ذاتي حتى الآن لم يتم مثلا القبض عليهم، ما عدا الكوشيب اللي تمت محاكمته في نهاية العام السابق
0: يعني.
4: أنا أعتقد
0: الأوضاع النازحين في المعسكرات سواء في تشاد أو في أوغندا أوضاع مأساوية يعني، بعد استطلاعات عملناه وتكلمنا معه، هل في أي أمل إنه النازحين ده يرجعوا لمناطقهم يعني؟ وفي كلام يا أستاذ عيسى عن تغير ديموغرافي في جنينة وفي الفاشر وفي دارفور بشكل خاص يعني.
4: نعم، هو المزالة بتاعت الأودة بتاعت اللاجئين والنازحين في الوقت الراهن غير ممكنة، لكن المزالة دي ممكن تبقى إذا كان المجتمع الدولي عنده جدية يعني، التمسنا جدية من المجتمع الدولي في سبيل إنه يحقق الإيقاف الحربي في السودان ده ويحقق السلام، فالمزعلة دي ممكن تكون سهلة، لأنه في الدول في الإقليم سواء كان في دول كثيرة متورطة في المزعلة بتاع الصراع، لكن لو المجتمع الدولي يتحرك فالقيادات بتاعنا الطرفين هم بيتحركوا في المحيط الإقليمي ده، فممكن يتم القبض عليهم والدفع بهم للمحكمة الجنائية الدولية ويكون في مبادرة بتاعت سلام حقيقية يكون بلاقي دعم من المجتمع الافريقي والعربي وسواء كان المجتمع الدولي حتى انه نلقى انه يعني نقدر نحقق السلام في السودان. اما المساله بتاعت التغيير الديموغرافي في السودان فالحاجه دي موجوده في دارفور حاليا, لانه المناطق اللي نزحوا منها المساليد بالذات فالمناطق دي جو سكنها مجموعات تانية, وفي مجموعات طبعا برضه سكنت ما قبل الحرب دي كان برعايه من نظام البشير بين الرعاية وبين من نظام البشير في قرى جديدة, حتى في تغيير مثلا لأسامي أسامي المناطق في دارفور. في مناطق نعم. كثيرة تم تغيير أساميها سواء كان في جنوب دارفور ولا في غرب دارفور ولا في شمال دارفور, فالمسألة دي لازم نحن نجيب عليها بصورة كويسة يعني.
1: نعم شكرا جزيلا على وقتك معنا أستاذ عيسى دفع الله الصحفي والمحلل السياسي, كنت معنا من أوغندا, شكرا جزيلا لوقتك. وفي النهاية مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء يعني وفي النهاية مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء كل ما يرجوه السودانيون عموما وأهالي المساليد قبائل المساليد بوجه خاص هو عمليات ملاحقة لمرتكبي هذه الجرائم التي ارتكبت بحقهم, وتكون بداية لعمليات الإنصاف والمصالحة المجتمعية من أجل أن يهدأ المجتمع السوداني. العدالة لأهل السودان. بهذا مستمعينا ومشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس, على أن نلقاكم الأسبوع المقبل إن شاء الله. تقبلوا تحياتي.
5: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان, السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
6: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
5: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاه، هنا اللغاه بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديبها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاه الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل خشمين. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده الباء من الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين، لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كذا لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كذا أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون بعد باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه اللي حتى احنا قلنا دي، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولذيذه وديته المركز وجاته حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا الحياه في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاج لحاجه كثيره. من نصح لهم انه ما تغلق، يعني جريم بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبر ان الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه فعل مع اللقاح الدولي عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحمي من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح الدولي وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حتي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو وكا ممرض او بيقوم بيديك الكرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد اطعمت قبل كده ولا ما اطعمت؟ اطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
0: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان والبيئه.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع من راديو وتلفزيون دبنجة. الفنان محمد الفاتح زولو يعني واحد من الأصوات الشابة التي اختارت أن تجعل من الفن يعني قيمة ورسالة يعني تتجاوز الحدود، حدود الترفيه. وأغنياته وكلماته وألحانه ودوزناته كلها ماشية في اتجاه يعني ترقية الذوق العام ورفع الوعي الإنساني به. والسودان الآن يعني هذه الحرب يعني أدخلت مجموعات ضخمة جدا من السودانيين انساقوا وراء هذه الحرب بمفاهيم مختلفة وبرؤى مختلفة، ولذلك الناس الآن بيفتكروا إنه محتاجين لشيء من الفن وشيء من الموسيقى يعيد لهم رحمن الذات ويذكرهم بأنه يعني الذي يحدث هذا عرضا وليس هو الثابت في الثقافة وفي الحياة العامة في السودان.

0: أستاذ محمد الفاتح صوته زي ما بيقولوا يعني قريب من قلوب الناس، وفي أغنياته تحس الأخوة الصادقة، وتحس أنه هو يعني بحلم حلمي مشروع، فأنه تتأسس دولة مواطنة، تتأسس دولة تحترم الآخر المختلف. نحن حقيقة سعداء أن نلتقي به في هذه الحلقة. أستاذ محمد الفاتح، أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحبا دبانكو، مرحبا مستمعينا، وإن شاء الله رب كده نقضي وقت كويس، يعني إن شاء الله نستفيد منه كلنا كده بإذن الله.
0: أستاذ الفاتح، الملاحظ أنه يعني شنو دفعك الخلاق من بداياتك الفنية أنك تختار يعني مثل هذه القضايا التي تغنيها الآن، قضايا السلام والمحبة، موضوع تجعلها قصة لأغانيك؟
1: كويس. أول حاجة هو أنا في شوفي قاعد أشوف إنه الفنان ده عبارة عن بني آدم كويس جدا، يعني وأنت بتحمل مشاريع لازم يكون عندك مشروع غنائي مريح أو مشروع غنائي كويس تحاول تطرح فيه أغنياتك أو تحاول تطرح فيه مشروعك بشكل كويس. فأنا اخترت السكة دي لأنه دي السكة اللي أنا شايفة إنها بالنسبة لي أنا قضية أو دي مسؤولية، الفن مسؤولية، فلازم يكون في موضوع عشان تقدر تقدمه للناس. فحبيت إنه أنا أتكلم عن قضايا الحب وقضايا السلام وقضايا المحبة وقضايا النبذ العنصرية وقضايا إنه نحن كبني آدمين نكون قاعدين عايشين في بلدنا السمحة دي كويسين، يعني نكون عايشين كويسين جدا جدا، ما في بياناتنا عنصرية، ما في بياناتنا إشكالات يعني. فبنحاول إنه ده موضوع بالنسبة لي إنه أنا أطرحه، فحاولت إنه يعني تعبت فيه جدا جدا جدا، يعني من بداياته إنه أنا بديت أبدأ في الموضوع ده، في حين إنه كان ممكن الواحد يسلك درب تاني أو سكة تاني أسهل يعني، لكن ده الدرب الأصعب والدرب المسؤوليتنا نحن كفنانين تجاه مجتمعنا السوداني ده. فالحمد لله لي فترة بديت في مواضيع كثيرة جدا، وبديت في أغنيات كثيرة جدا بتحس الناس إنه يا أخي إن إحنا كلنا واحد، لازم نعيش في بلدنا دي، لازم

0: لازم نعيش كأخوان كويسين جدا جدا. وحتى في الأغنيات اطرحت بدايات مشاكلنا اللي كانت حاصلة في دارفور يعني. يعني بدأت من الزمن ذاك، من إنه يا أخي يعني المنطقة ده والناس أهلنا في دارفور دي يا جماعة الحاصل شنو يعني؟ فمفترض إنه نحن نعيش كويسين ونعيش طيبين ونعيش في أمان الله يعني. فالكلام ده من بدري جدا يعني، بدأ من بدري. فدي كانت السكة بالنسبة لي أنا اللي حبيتها جدا جدا. فحبي إنه أنا طول ما أنا فنان من حقي إنه أنا أكون إنسان كويس في مجتمعي بشكل طيب يعني، بعيد من المعاترات، بعيد من كل الحاجات الما كويسه. فعلي انه انا اوعي بغناي ده، لازم يكون غنى توعى بغنى غنى محبه وسلام. فحبيت السكه دي رغم صعوبتها.
1: استاذ محمد الفاتح، يعني هل الاغنيه او القصيده الان هي يعني عندها المقدره في انها تواجه خطاب الحرب والعنف في داخل المجتمع السوداني؟ أول كلمة
0: يا سلام، الكلمة عندها وقعة بالمناسبة يعني، لأن توقف نزيف الدم ده كله لو لقيت أذن صاغية أو اهتمام كبير جدا من قبل المتلقي ده، إنه في كلام مفترض إنه الناس تهتم به. فبالمناسبة الكلمة بتغير يعني الكلمة بتغير وبتصلح حال كبير جدا جدا. على حسب الأذان أو الأذن اللي بتسمع الكلام يعني، عرفت؟ فالكلمة الكلمة الكلمة الكلمة خطيرة، الكلمة حاجة خطيرة جدا جدا، بتغير كمية ناس، حتى في كمية مشاكل ما حولنا يعني كانت حاصلة أو في دول كثيرة جدا، أو يعني كانت الكلمة هي أساس لأن تصلح الوضع الحاصل فيها. استمعوا يعني، فالكلمة الكلمة لها أثر.
1: الناس بيفتكروا إنه يعني الآن الفضاء الثقافي السوداني يعني دخلته عناصر كثيرة جدا، عناصر يعني فرقت تماسك المجتمع، يعني سواء كان من أغنيات، سواء كان من أشعار، سواء كان من قصائد، يعني فتتت عدد المجتمع ونسيجه كله. ده بسبب يعني ما هو خلاص هسه بعض المنتجين وبعض الفنانين يعني حقيقة أغنياتهم دمرت جزء كبير جدا من مشاعر الوعي ومن مشاعر المجتمع السوداني. إلى أي مدى تفتكر إنه يعني مثل هذه الخطوات اللي أنتم شغالين فيها تستطيع أن تلملم ما تبقى من مشاعر تناثرت، من مشاعر يعني مشاعر احتقان الآن موجودة في الساحة الثقافية يعني؟
0: شوف، أنا قاعد أؤمن تماما بأنه الفنان ده رسول سلام يعني، دائما يعني ما يعني المفروض عليك أنك أنت تقول الكلام السمع، الكلام بتاع الوعي ده. فده اللي أنا شايفه، وأنا شايف أنه الفنان المفروض طول ما أدخلك أنه فنان افترض أنه أنت تكون حريص على انك انت تكون رسول سلام في كل الحتات يعني، في كل ما تقدم من اغنيات، ونسوق بلدنا لحته ثانيه افضل يعني، لبرهات افضل. بالمناسبه الغنى اللي له علاقه بالمجتمع ده، اللي له علاقه بالسلام وبالمحبه يعني بيحتفوا به جدا يعني، عوالم ثانيه بتحتفل بالكلام ده بشكل كبير جدا، حتى فنانين ذات تكون مقدرين جدا جدا يعني. فنتمنى انه بلدنا او ناسنا يعني يسمعوا الكلام ده بشكل كويس، يحاولوا يفكروا في انه انت كفنان رسول سلام.
1: مجموعات متناثره يعني، في جزء منهم نزح خارج السودان، جزء منهم مشوا لدول الجوار لاجئين او مقيمين، جزء منهم قاعدين في المعسكرات بسبب الحرب، وجزء منهم الان يعني خلاص السودان كله الان ما كانت الوحدة الكاملة اللي كانت موجودة أو الكتلة البشرية اللي كانت موجودة اللي أنت ممكن تقدم لها الخطاب بتاعك الفني أو الخطاب الإذاعي ما موجودة. بتتعاملوا كيف الآن أنتوا كفنانين مع المجتمعات المتناثرة دي؟ في ناس في أوغندا، ناس في مصر، ناس في ليبيا، ناس في معسكرات. أنتوا كفنانين بتوصلوا رسالتكم كيف يعني في ظل واقع زي ده؟
0: والله اتعملت كمية بتاع أغنيات يعني لها علاقة بالحالة دي، إنه يعني إنه الناس تصبر على الحال ده، الناس تتماسك بشكل كويس يعني.

0: الاغنيات ليه علاقه بالناس البر يعني، حتى في كميه بتاعت حاجات اتعملت ليه علاقه بالحاله دي. ف يعني وصل الكلام يعني.
1: لا
0: في
1: انا
0: ناس
1: اقصد، يا استاذ يعني المنابر ذاتها، يعني انتم مثلا بتغنوا للسودانيين في التجمعات بتاعتهم دي، بتلقوهم كيف يعني؟ مثلا بتعملوا السهرات، بتعملوا مهرجانات بتاع لقاء، ولا من خلال بسكم بتبثوا الاغنيات دي من خلال الميديا، ولا الوسيط شنو يعني الان انتم بتوصلوا بيه؟
0: الوسيط بقى الآن الميديا، يعني الوسيط الآن بقى الميديا، ويبص الحاجة السمحة دي، القيمة السمحة من الأغنية اللي اتعملت دي إن شاء الله.
1: بالنسبة للمجتمعات السودانية المختلفة، يعني مثلا النساء والأطفال وكذا، هل عندكم ليهم يعني رسائل محددة؟ هل عندكم ليهم ألحان محددة مثلا بتخاطبوا بها الأطفال، باعتبار أنهم هم يعني شريحة ضعيفة جدا وشريحة هشة، شغل خاص بالنساء وكذا، باعتبار أنهم هم يعني الشريحة الآن أكثر تأثيرا بهذه الحرب؟ يعني في شغل بتاع جندرة زي ده في غناكم برضو ولا؟
0: ايوه كيف كيف كيف يعني يعني حتى الغنى اللي بيطرح ذاته وبيتقدم له علاقه بكل الفئات دي، يعني ما قاعدين نخلي فئه معينه، وقاعدين نركز يعني في كل الفئات دي الغنى، قاعدين نغني بتعمل اغنيات.
1: طيب استاذ، حقيقة نحن في ختام هذا الحوار الظريف، يعني رسالتك شنو توجهها للشباب دارين يعني يصنعوا لنا مستقبل مشرق، يصنعوا لنا واقع جديد وكذا، كلمة تقول لهم شنو يعني؟
0: والله أنا يعني كلمة بقولها، وأتمنى إنه يعني الشباب صراحة يحسوا بالحاصل، يعني ما نغض الطرف عنه، أقول خلاص سيبك يعني، ما خلاص الوقت القصة دي وقفت، لا إحنا لازم أكون في اجتهاد دائم، يعني الموضوع ده لازم نسعى بالكلمة السمحة بالاجتهاد الكويس من أجل البلد، يعني عرفتها. فالناس لازم تخط الحاجة دي في راسها، يعني ما نتجاهل الموضوع ونقول خلاص لا ما قتل الموضوع ده ويقف، لا ما لازم الناس يكونوا عندهم حب البلد دي، وعندهم حب انه يغنوا الغنى السمح، حب انه يمشي يسعوا لانه يوقفوا يعني دي مسؤولية كبيرة جدا جدا، يعني ما نغض الطرف عنها صراحة، يعني ما نتجاهل. أنا بتمنى إنه الناس يكون ده موضوعها بتكتر الفترة الجاية.
1: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا مستمعي الكرام، كان ذلك هو الفنان محمد الفاتح زولو الذي التقيناه في منفاه الاختياري بمدينة القاهرة. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم حبابكم داخل وخارج حدود الوطن العزيز. حلقة جديدة في راديو دبنجة نلتقيكم من خلاله ونسافر مع الحروف الندية والكلمات المارقة من الأعماق. هذه دعوة إلى دفتر مشاعر من راديو دبنجة.

0: في الحلقة دي وفي البداية وكما عودناكم البداية هذه المرة مع محمد طه القدال وهو غني عن التعريف ودفقة شعرية اخترناها لكم هذا الأسبوع.
1: لبلب ويا حجواتنا يا صلواتنا هو لبلب سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الناس عليها مقام سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الفاس عليها مقام سألتك بحش اللمات ودمعاتنا سألتك بكبيدات ودعواتنا شليل وين راح يكون خير الخريف فاتنا شليل وين فات وزي برق السماك زي برق السماك الجابة دخشية زي زغرودة للبطن الكبارية مرق من شامة القمرة ما هقت بي ودعت الله ما قدم بالعديل براك تعالوا أبشروا يا جنيات شليل ما راح شليل ما فات شليل فوق التقاني تقام خدار وبلاد شليل مزدار شليل مشوار شليل أرض يا جنيات شليل قايم مصايص الليل يتمم ليل وردية وحراز مشليل شليل ندليل شليل ندليل على البلدات بعد درب التبلدية وشليل ما راح شليل ما فات لأنه ونحن ماتة ومهاجرية مزارع قيل تراب بلده سماح فبت مزارعية وتراب بلده سماح فبت مزارعية وتراب بلده سماح
0: نواصل دفتر مشاعر ونرحب اليوم بصديق جديد وقع الاختيار على مشاركته هو المعز جني نستمع له بصوته حبابك المعز
2: قبل اللحظة لقيتك تايه هذه عن الكون الماضي ودمعه قبل اللحظة لقيتك تايه بين الكون الماضي ودمعه كنت بتقرأ أحلام الواقع ولما الذكرى طالك وجهه جيت سالمتك واستأذنتك سائل عن الحزن ووقعه بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمعوا بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمعوا أنا بتأمل جرحي وبسمع بين الصوت وصداه وسمعه كان إحساس الشاعر حاضر وجات الفكرة حزينة وشرحة سطروا قصة حزينة وضايعة ورسموا الخبر الصاغر فجأة عايز أقول لك ما تنتظر عايز أقول لك ما تنتظري من إنسان مغلوب عن أمره إنه يحقق حلمك يعبر وسطا غالبه يحيد عن صفره الأحلام يا غالية بتكبر عن الزول النامي بفكره وعن الواقع مهما أمر أو يتعسر زاد في عسره عايز أديك مثال أو حكمة عن محبوب مؤمن بغضب كيف تجاوز ألم العاتي كيف جازاه الله في صبر كان نبي الله أيوب قدوتنا أعطى مثال لرضيك نعتبر هل يا عافية أحوالك ضاقت زي محن أيوب أو صبره فوق أمواله وعافية تعانى شاف زربيته أمام اندسر ما في مخلوق بالدنيا مكمل ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر تحياتي لحز جن لصالح دفتر مشاعر هادي ودي
0: شكرا لك المعز جني ونتمنى أن تتواصل مساهماتك للبرنامج في الحلقات القادمة وبالطبع صوت حواء يظل حاضرا في كل صفحات دفتر مشاعر صديقة دفتر مشاعر المداومة إحسان أحمد محمد في مساهمة جديدة بصوتها نستمع لها معا
3: وفيها إيه لو نبدأ صفحة وفيها إيه لو نبدأ صفحة ننسى كل الكان وعدة وفيها إيه لو نبدأ صفحة نرسم الأحلام نخلد في دروب الريد لوحة نذكي بستان الأزاهر نهدي كل أحبابنا فرحة ننسى كل لحظات شجانة وننسى كل لحظات شقانا والحنان جوانا يصحى فيها ايه لو نبض صفحة. دايرة اقول ليك بيا صراحة الغرام زايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي زي بحاك ما ليها ضفة او رواية عشقي سرمت في القليب لما استشفى ويرجع الحب والاماني مركب الريد تلقى مرفة وتمرق الآهات أغاني بيها كل جراحنا تشفى وتبدأ تاني سنين فرحنا نطرى أيام كان بيننا إلفة ومنبع الريد اللي قال حن من بعد ما قايل إنه جفة فيها إيه لو نبدأ صفحة وتصبح الأحزان رواية كل عذاب الماضي نمحى وبعيون الحن نعاين نلقى كل الدنيا شمحة وفيها إيه لو نبدأ صفحة.
0: بمساهمة إحسان وصلنا لختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. كونوا بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها منشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصر، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي التزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. عشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرعي وهو واصل في جرائم وإنت التواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة جديدة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار في عالم موسيقي ظل لسنوات طويلة جدا محاط بالتصورات الجاهزة والقيود الاجتماعية. اختارت رابرات سودانيات إن يعبرن عن أنفسهن بحثا عن مساحة آمنة بالنسبة لهن، ولم يكن الراب مجرد إيقاع سريع بل وسيلة للمواجهة وتحويل الخوف والأسئلة المؤجلة إلى كلمات وإيقاعات، ولحكي تجارب شخصية وجماعية عن الجسد والهوية والحرية والحرب والعيش اليومي في بلد بتتبدل ملامحه تحت وطأة العنف وبتتغلص فيه مساحات التعبير يوما بعد يوم.

0: تجربة الراب النسائي في السودان لا تزال محدودة العدد، لكن كل صوت يظهر في هذا المجال بيحمل معه تحديات مضاعفة من نظرة المجتمع إلى صعوبة إيجاد أماكن آمنة للتسجيل وصولا إلى الانتقادات والمضايقات. ومع ذلك بتصير فتيات على اقتحام هذه المساحة داخل السودان وخارجه، واضعات الراب في قلب نقاش أوسع حول حق النساء في التعبير واختيار أدواتهن الفنية دون وصاية. هل نجح مغنيات الراب في طرح قضايا النساء؟ موضوع حلقة اليوم من دبنج راب. استطلعنا عدد من المستمعين، نتابع.
1: أحمد مكي، بالنسبة لسؤالك، هو ممكن تقول إنه هم وإحنا عندنا ثقافة الراب دي، وأنا واحد من الناس اللي هو أنا ضعيف في حتة الراب شديد، والسودانيز كلتشر عموما يعني كده حتة الراب دي أنا أكسبتبل بالنسبة لهم شديد. فممكن نقول إنه هو في سودانيز فيميل رابرز أنا بعرفهم كده من بعيد، يعني ما بالنيمز، لكن ممكن نقول إنهم قدروا يوصلوا سمها يعني ممكن أقول بنسبة 10%، بس دي القدر يوصلوا بها. هم محتاجين يظهروا أكتر، ومحتاجين فيميل رابرز أكتر ويظهر، يعني يعني لو قارنا بالرابرز السودانيز الميل معروفين، السوداني السودانيز فيميل رابرز ما معروفين شديد. يعني أنا كأحمد ما بعرفهم كده إنه دي فلانة، حتى ما بالأسماء بعرف إن دي رابرز بس، لكن بالأسماء لا. فهم محتاجين يشتغلوا على روحهم أكثر، مع إنهم عندهم شغل والله ما شاء الله تبارك الله. أنا مبارح وقبلها بفترة برضو سمعت أغاني ليهم، فعندهم أغاني زابطة وعندهم كيسز بيقدموها زابطة شديد، بس محتاجين إنه يعملوا بروموشن ويعملوا إعلان لروحهم أكثر ويظهروا أكثر، عشان يعني الكيس حقتهم تتعرف، وعشان يتعرف انه اصلا احنا عندنا فيميل رابر في في في في في اللي هو ستريت فايت حقت الراب. هي في انا دي اول مره اشوف انه اصلا عندنا فيميل رابرز، كانت شفتها في يوتيوب زي باتل كده بين المصريين والسودانيين، فدي كانت يعني اول مره اعرف انه احنا اصلا عندنا فيميل رابرز الحاجه دي ريسنتلي. ف وي كان سي انه محتاجين يشتغلوا على روحهم اكتر يعني.

0: ما قدروا يوصلوا تقريبا نظرا لانه اول شيء في الساحه ما كتار, وثاني حاجه الاولاد يعني ظاهرين اكثر بالذات في فتره ما بعد الحرب, وصلوا قضايا كثيره عن طريق الراب.
1: Okay, first of all, ممكن أقول إنه I will go for my nickname Milan. تمام. تاني حاجة, عامة كسينا السوداني مفترض إنه الناس to work out أكتر في تشتغل في موضوع البيتس, إنه تعمل alternative beats, تشوف مثلا زي ناس إيرل تا الديني versus فيها storytelling, الديني versus اديني ألبوم, ما تعمل لي مثلا سينجل, اديني ألبوم كاملة فكرته كده وكده وكده وكده, بيحكي كده وكده وكده كده, الريفرنس بتاعته كده وكده وكده, لكن ما لي تعمل لي دريل وتجي أمان تغني لي أغنية, تعمل لي نفس الفيرس كوبي كورس فيرس كوبي تاني وتقول لي دي قضية أنا بحاول أحل فيها. That's all. Thank you.

0: الحروف وفي الكراس.
1: السلام عليكم، انا حنين عبد الكريم. عموما وجود النساء في الحته دي بالذات الراب باعتباره مثلا مساحه عنيفه واوريدي في نبذ كتير لتمثيل النساء فيه، بعتقد انه اي واحده بغض النظر عن انها هي عكست قضايا النساء او لا، وجودها في حد ذاته هو انعكاس للقضايا، انه رغم العنف رغم الصعاب رغم البيئة مثلا تكون ما مرحبة، هم قدروا يعني يخلقوا لنفسهم وجود في الراب، وبشجعهم جدا من هذا المنطلق. يعني بقول انه ما مهم انه الناس من بداياتها لحد نهاياتها تكون متبنية بس القضايا، لكن طبعا محبز انه بما أنك أنت موجودة في تمثيل في حتة عنيفة في حتة أصلاً بتمارس العنف على النساء، فبتكون حاجة داعمة جداً أنه في زملاء أنت إذا وجهت أي رسالة عنيفة أو ألفاظ أو whatever حيكون في دسات وحيكون في ردود وحيكون في نوعاً ما إحساس الخطر بيخلي الناس تعمل حسابها اتجاه الرسالة اللي هي بتقولها. فبس
2: فن ورسالة من الشارع للناس، كل حاجة بانجا بتفتح المايك للشباب.
3: عموما في الرسالة أول في نساء قدروا يعبروا بطريقة مباشرة وفي نساء ما قدروا يعبروا بطريقة مباشرة. يعني مثلا في حالين يعني بيكون مسكوا الموضوع لكن اتجهوا انه يغيروه شوية، في جزء منهم مشوا وجهوا الرسالة طوالي مباشرة فقدروا يعبروا الرأي، لكن المجتمع ما قدم اهتمامه. يعني انا مثلا بكون سمعت لي لواحدة وما عرفت اسمها ما اشتهرت، يعني في نفس الوقت كلماتها بتكون معبر اكتر من رابز رجال مشهورين، فدي الحياة اللي يمكن ما خلتهم يعبروا اكتر.
2: من الشارع للناس كل حاجة بانجا بتفتح المايك للشباب.
4: ما أحس أنه قدر يوصل أو قدر ينافس أصلا، لأنه السين كله عبارة عن شباب وداخلين بطريقة دفشة شديد، فلما تجي واحدة تنافس معهم حتى في الإطار العادي ما بس كصوت نسائي هم ما بيدوها فرصة، أو هي لازم تصل للمستوى حقهم. هو ماخدينه بطريقة رديئة، يعني هي مثلا لازم تقول ألفاظ أو لازم تدي إيحاءات بطريقة أخرى. فالحاجة دي لما تجي واحدة تعملها بيقوم يقول إنه هي ما عندها حياة، وقبل كده يعني في واحدة معروفة عندنا دخلت بالطريقة دي فهم قاموا زي انعزلوا عنها وبيقوا ما مدخلينها معاهم، بحيث إنه هي لا بتتلفظ ولسانها طويل ودي ما بتناس وهكذا. فما أتوقع إن هم بيدوا فرصة، يعني حتى اللي بتجي بحياتها ما بيدوها فرصة، شايفين إنه هي كلامها فارغ وما ما ما بتنافس معنا، لأنه الراب لازم يكون قوي، فهو لو كان قوي بالطريقة الوقحة فهو ما بيناسب النساء. فطيب الحاجة دي عملت صراع، فأنا لو عايزة أنافس كرابر أنا هعمل شنو؟ هتجه لمنو ومنو هيعلمني؟ بس ده رأيي.

0: المرأة هي أكبر مربية للرجل، فهي تعلمه الفضائل الجميلة وأداب السلوك ورقة الشعور. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة، ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يوزع من راديو وتلفزيون دبنجة. الفنان محمد الفاتح زولو يعني واحد من الأصوات الشابة التي اختارت أن تجعل من الفن يعني قيمة ورسالة يعني تتجاوز الحدود، حدود الترفيه. وأغنياته وكلماته وألحانه دوزناته كلها ماشية في اتجاه يعني ترقية الذوق العام ورفع الوعي الإنساني به. والسودان الآن يعني هذه الحرب يعني أدخلت مجموعات ضخمة جدا من السودانيين انساقوا وراء هذه الحرب بمفاهيم مختلفة وبرؤى مختلفة، ولذلك الناس الآن بيفتكروا إنه محتاجين لشيء من الفن وشيء من الموسيقى يعيد لهم رحمن الذات ويذكرهم بأنه يعني الذي يحدث هذا عرضا وليس هو الثابت في الثقافة وفي الحياة العامة في السودان.

0: الأستاذ محمد الفاتح صوته زي ما بيقولوا يعني قريب من قلوب الناس، وفي أغنياته تحس الأخوة الصادقة، وتحس أنه هو يعني بحلم حلمي مشروع، فأنه تتأسس دولة مواطنة، تتأسس دولة تحترم الآخر المختلف. نحن حقيقة سعداء أن نلتقي به في هذه الحلقة. أستاذ محمد الفاتح، أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحبا دبانكم، مرحبا مستمعينا، وإن شاء الله رب كده نقضي وقت كويس، يعني إن شاء الله نستفيد منه كلنا كده بإذن الله.
0: أستاذ الفاتح، الملاحظ أنه يعني شنو دفعك الخلاق من بداياتك الفنية أنك تختار يعني مثل هذه القضايا التي تغنيها الآن، قضايا السلام والمحبة، موضوع تجعلها قصة لأغانيك؟
1: كويس. أول حاجة أقول أنا في شوفي يعني شوف إنه الفنان ده عبارة عن بني آدم كويس جدا، يعني وأنت بتحمل مشاريع لازم يكون عندك مشروع غنائي مريح أو مشروع غنائي كويس تحاول تطرح فيه أغنياتك أو تحاول تطرح فيه مشروعك بشكل كويس. فأنا اخترت السكة دي لأنه دي السكة اللي أنا شايفة إنها بالنسبة لي أنا قضية أو دي مسؤولية، الفن مسؤولية، فلازم يكون في موضوع عشان تقدر تقدمه للناس. فحبيت إنه أنا أتكلم عن قضايا الحب وقضايا السلام وقضايا المحبة وقضايا النبذ العنصرية وقضايا إنه نحن كبني آدمين نكون قاعدين عايشين في بلدنا السمحة دي كويسين، يعني نكون عايشين كويسين جدا جدا، ما في بيناتنا عنصرية، ما في بيناتنا إشكالات يعني. فبنحاول إنه ده موضوع بالنسبة لي إنه أنا أطرحه، فحاولت إنه يعني تعبت فيه جدا جدا جدا يعني من بداياته، إنه أنا بديت أبدأ في الموضوع ده في حين إنه كان ممكن الواحد يسلك درب تاني أو سكة تاني أسهل يعني، لكن ده الدرب الأصعب والدرب المسؤوليتنا إحنا كفنانين تجاه مجتمعنا السوداني ده. فالحمد لله لي فترة بديت في مواضيع كثيرة جدا، وبديت في أغنيات كثيرة جدا بتحس الناس إنه يا أخي أن إحنا كلنا واحد، لازم نعيش في بلدنا دي، لازم نعمر سوداننا السامح ده بشكل كويس، لازم نعيش كأخوان كويسين جدا جدا. وحتى في أغنيات طرحت بدايات مشاكلنا اللي كانت حاصلة في دارفور، يعني بدأت من الزمن ذاك، من إنه يا أخي يعني المنطقة دولنا سهلنا في دارفور دي يا جماعة الحاصل شنو يعني، فمفترض إنه نحن نعيش كويسين ونعيش طيبين ونعيش في أمان الله يعني. فالكلام ده من بدري جدا يعني، بدأ من بدري، فدي كانت السكة بالنسبة لي أنا الحبيتها جدا جدا.

0: إنسان كويس في مجتمعي بشكل طيب، يعني بعيد من المعاترات، بعيد من كل الحاجات الما كويسة. فعليه إنه أنا أوعي بغناي ده، لازم يكون غنى توعوي، غنى غنى محبة وسلام. فحبيت السكة دي رغم صعوبتها.
1: أستاذ محمد الفاتح، يعني هل الأغنية أو القصيدة الآن هي يعني عندها المقدرة في أنها تواجه خطاب الحرب والعنف في داخل المجتمع السوداني؟
0: كيف
1: أو الكلمة
0: يا سلام، الكلمة عندها وقع بالمناسبة، يعني لأن توقف نزيف الدم ده كله لو لقت أذن صاغية أو اهتمام كبير جدا من قبل المتلقي ده، إنه في كلام مفترض إنه الناس تهتم به. فبالمناسبة الكلمة بتغير، يعني الكلمة بتغير وبتصلح حال كبير جدا جدا. على حسب الأذان أو الأذن اللي بتسمع الكلام، يعني عرفت. فالكلمة خطيرة، الكلمة حاجة خطيرة جدا جدا، بتغير كمية ناس، حتى في كمية مشاكل ما حولنا، يعني كانت حاصلة أو في دول كثيرة جدا، أو يعني كانت الكلمة هي أساس لأن تصلح الوضع الحاصل فيها. استمعوا يعني، فالكلمة لها أثر.
1: الناس بيفتكروا انه يعني الان الفضاء الثقافي السوداني يعني دخلته عناصر كثيره جدا، عناصر يعني فرقت تماسك المجتمع، يعني سواء كان من اغنيات، سواء كان من اشعار، سواء كان من قصايد، يعني فتتت عدد المجتمع ونسيجه كله. ده بسبب يعني ما هو خلاص هسه بعض المنتجين وبعض الفنانين يعني حقيقة أغنياتهم دمرت جزء كبير جدا من مشاعر الوعي ومن مشاعر المجتمع السوداني. إلى أي مدى تفتكر إنه يعني مثل هذه الخطوات اللي أنتم شغالين فيها تستطيع أن تلملم ما تبقى من مشاعر تناثرت، من مشاعر يعني مشاعر احتقان الآن موجودة في الساحة الثقافية؟ يعني
0: انا قاعد اؤمن تماما بانه الفنان ده رسول سلام، يعني دائما، يعني ما يعني المفروض عليك انك انت تقول الكلام السمح، الكلام بتاع الوعي ده. فده اللي انا شايفه، انا شايف انه الفنان ده المفروض طول ما ادخلك انه فنان، افترض انه انت تكون حريص على انك انت تكون رسول سلام في كل الحتات، يعني في كل ما تقدم من اغنيات، ونسوق بلدنا لحته تانية افضل، يعني لبرهات افضل. بالمناسبة الغنى اللي له علاقة بالمجتمع ده، اللي له علاقة بالسلام وبالمحبة يعني بيحتفوا به جدا، يعني العوالم تانية بتحتفل بالكلام ده بشكل كبير جدا، حتى فنانين ذات يكونوا مقدرين جدا جدا يعني. فنتمنى انه بلدنا او او او ناسنا يعني يسمعوا الكلام ده بشكل كويس، يحاولوا يفكروا في انه انت كفنان رسول سلام.
1: مجموعات متناثرة، يعني في جزء منهم نزح خارج السودان، جزء منهم مشوا لدول الجوار لاجئين أو مقيمين، جزء منهم قاعدين في المعسكرات بسبب الحرب، وجزء منهم الآن يعني خلاص السودان كله الآن ما كانت الوحدة الكاملة كانت موجودة، أو الكتلة البشرية كانت موجودة اللي أنت ممكن تقدم لها الخطاب بتاعك الفني أو الخطاب الإذاعي ما موجودة. بتتعاملوا كيف الآن أنتوا كفنانين مع المجتمعات المتناثرة دي؟ في ناس في أوغندا، ناس في مصر، ناس في ليبيا، ناس في معسكرات، أنتوا كفنانين بتوصلوا رسالتكم كيف يعني في ظل واقع زي ده؟
0: والله اتعملت، يعني اتعملت كمية بتاعت أغنيات يعني لها علاقة بالحالة دي، إنه يعني إنه الناس تصبر على الحال ده، إنه الناس تتماسك بشكل كويس، يعني أغنيات لها علاقة بالناس البر، يعني حتى في كمية بتاعت حاجات اتعملت لها علاقة بالحالة دي. يعني وصل الكلام، يعني
1: لا
0: في
1: أنا
0: ناس
1: أقصد، أنا أقصد يا أستاذ يعني المنابر ذاتها، يعني انتم مثلا بتغنوا للسودانيين في التجمعات بتاعتهم دي بتلقوهم كيف يعني؟ مثلا بتعملوا السهرات، بتعملوا مهرجانات بتاعت لقاء، ولا من خلال بثكم بتبثوا الاغنيات دي من خلال الميديا، ولا الوسيط شنو يعني الان انتم

0: الوصول بيهم.
1: الوسيط بقى الآن الميديا، يعني الوسيط الآن بقى الميديا ويبص الحاجة السمحة دي، القيمة السمحة من اللون هذا لدعم الإنشاء.
0: بالنسبة للمجتمعات السودانية المختلفة، يعني مثلا النساء والأطفال وكذا، هل عندكم لهم يعني رسائل محددة؟ هل عندكم لهم ألحان محددة مثلا بتخاطبوا بها الأطفال باعتبار أنهم هم يعني شريحة ضعيفة جدا وشريحة هشة، شغل خاص بالنساء وكذا باعتبار أنهم هم يعني الشريحة الآن أكثر تأثيرا بهذه الحرب؟ يعني في شغل بتاع جندرة زي ده في غناكم برضو ولا؟
1: أيوة كيف يعني حتى الغنى اللي بيطرح ذاته وبيتقدم له علاقة بكل الفئات دي، يعني ما قاعدين نخلي فئة معينة وقاعدين نركز يعني في كل الفئات دي الغنى قاعدين نغني بعمل غنيات.
0: طيب أستاذ، حقيقة نحن في ختام هذا الحوار الظريف، يعني رسالتك شنو توجهها للشباب دارين يعني يصنعوا لنا مستقبل مشرق، يصنعوا لنا واقع جديد وكذا، كلمة تقول لهم شنو يعني؟
1: والله أنا كلمة بقولها وأتمنى إنه يعني الشباب صراحة يحسوا بالحاصل، يعني ما نغض الطرف عنه، أقول خلاص سيبك يعني ما خلاص وقت القصة دي وقفت لا إحنا لازم نكون في اجتهاد دائم، يعني الموضوع ده لازم نسعى بالكلمة السمحة بالاجتهاد الكويس من أجل البلد، يعني عرفتها، فالناس لازم تخط الحاجة دي في في في في راسها، يعني ما نتجاهل الموضوع ونقول خلاص لا ما مقتل الموضوع ده ويجي في فلان، ما لازم الناس يكونوا عندهم حب البلد دي وعندهم حب إنه يغنون السمح، حب إنه يمشي يسهو لأنه يوقفوا يعني دي مسؤولية كبيرة جدا جدا، يعني ما نغض الطرف عنها صراحة، يعني ما نتجاهل، أنا بتمنى إنه الناس يكون ده موضوعها بتكت الفترة الجاية.
0: شكرا جزيلا مستمع الكرام، كان ذلك هو الفنان محمد الفاتح زولو الذي التقيناه في منفاه الاختياري بمدينة القاهرة. حتى ملتقى جديد، أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم حبابكم داخل وخارج حدود الوطن العزيز. حلقة جديدة في راديو دبنجة نلتقيكم من خلاله، ونسافر مع الحروف الندية والكلمات المارقة من الأعماق. هذه دعوة إلى دفتر مشاعر من راديو دبنجة. في الحلقة دي وفي البداية، وكما عودناكم البداية هذه المرة مع محمد طه القدال، وهو غني عن التعريف ودفقة شعرية اخترناها لكم هذا الأسبوع.
3: لبلب ويا حجواتنا يا صلواتنا، هو لبلب سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الناس عليها مقام. سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الفاس عليها مقام. سألتك بحش اللمات ودمعاتنا، سألتك بكبيدات ودعواتنا. شليل وين راح يكون خير الخريف فاتنا؟ شليل وين فات؟ وزي برق السماك، زي برق السماك الجابة دقشية، زي زغرودة للبطن الكبارية، مرق من شامة القمرة ما هقت بي ودعت الله ما قدم بالعديل براك. تعالوا أبشروا يا جنيات، شليل ما راح، شليل ما فات، شليل فوق التقاني تقام خدار وبلاد، شليل مزداد، شليل مشوار، شليل أرضنا يا جنيات، شليل قايم مصايص الليل يتمم ليل وردية وحرازنا شليل، شليلنا دليل، شليلنا دليل على البلدات بعد درب التبلدية. وشليل ما راح، شليل ما فات، شليلنا ونحن كماتة ومهاجرية مزارع قيل تراب بلده سماح فوق بيت مزارعية، وتراب بلده سماح فوق بيت مزارعية، وتراب بلده سماح.
2: نواصل دفتر مشاعر، ونرحب اليوم بصديق جديد وقع الاختيار على مشاركته، هو المعز جني. نستمع له بصوته. حبابك المعز.
4: قبل اللحظة لقيتك تايه هذه عن الكون الماضي ودمعه، قبل اللحظة لقيتك تايه بين الكون الماضي ودمعه، كنت بتقري أحلام الواقع ولما الذكرى الطالق وجهه، جيت سالمتك واستأذنتك سائل عن الحزن ووقعه، بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع، بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع. أنا بتأمل جرحه وبسمع بين الصوت وصداه وسمعه، كان إحساس الشاعر حاضر وجات الفكرة حزينة وشرعة، سطروا قصة حزينة وضايعة ورسموا الخبر الصاغ فجعوا. عايز أقول لك ما تنتظر، عايز أقول لك ما تنتظري من إنسان مغلوب عن أمره إنه يحقق حلمك يعبر وسطا غالبه يحيد عن صفره. الأحلام يا غالية بتكبر عن الزول النام بفكره، عن الواقع مهما أمر أو يتعسر زاد في عسره. عايز اديك مثال او حكمه عن محبوب مؤمن بغضب، كيف تجاوز الم العاتي، كيف جازاه الله في صبره. كان يلا ايوب قدوتنا، اعطى مثال لديك نعتبره. هل يا عافي احوالك ضاقت زي محن ايوب او صبره، فوق امواله عافيه عانى، شاف ذريته امام اندسر. ما في مخلوق بالدنيا مكمل، ما في مخلوق بالدنيا مكمل، صبرا يؤتي الجنه اصبر. ما في مخلوق بالدنيا مكمل، صبرا يؤتي الجنه اصبر. تحياتي لأهل الجنة، لصالح دفتر مشاعر راديو دليل.
2: شكرا لك المعز الجني، ونتمنى أن تتواصل مساهماتك للبرنامج في الحلقات القادمة. وبالطبع صوت حواء يظل حاضرا في كل صفحات دفتر مشاعر. صديقة دفتر مشاعر المداومة إحسان أحمد محمد في مساهمة جديدة بصوتها، نستمع لها معا.
5: وفيها إيه لو نبدأ صفحة، وفيها إيه لو نبدأ صفحة، ننسى كل الكان وعدة. وفيها إيه لو نبدأ صفحة، نرسم الأحلام نخلد في دروب الريد لوحة، نذكي بستان الأزاهر نهدي كل أحبابنا فرحة، ننسى كل لحظات شجانة وننسى كل لحظات شجانة، والحنان جوانا يصحى. فيها ايه لو نبضى صفحة، دايرة اقول ليك بيا صراحة، الغرام رايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي، زي بحار ما ليها ضفة، او رواية عشقي سرمت في القليب لما استشفى. ويرجع الحب والامان مركب الريد تلقى مرفى، وتمرق الآهات أغاني بيها كل جراحنا تشفى، وتبدأ تاني سنين فرحنا، وتبدأ تاني سنين فرحنا، ونطرى أيام كان بيننا إلفة، ومنبع الريد اللي قال حن من بعد ما قايلين له جفة. فيها إيه لو نبدأ صفحة، فيها ايه لو نبضى صفحة، تصبح الأحزان رواية، كل عذاب الماضي نمحى، وبعيون الحين نعاين، بعيون الحين نعاين، نلقى كل الدنيا شمحة. وفيها ايه لو نبضى صفحة.
2: بمساهمة إحسان وصلنا لختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. كونوا بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 3 1 2 0 8 0 0 4 7 0

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بيقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال هي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني، هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعمل شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وده كل ولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا، الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصروا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي تنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذ من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ. يعني فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة دي تتم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو واصل في جرائم وإنت التواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشات دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ إحنا دارين الناس تصل عشان إحنا ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان إحنا نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

تفتح المايك. مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة جديدة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. في عالم موسيقي ظل لسنوات طويلة جدا محاط بالتصورات الجاهزة والقيود الاجتماعية، اختارت رابرات سودانيات إن يعبرن عن أنفسهن بحثا عن مساحة آمنة بالنسبة لهن. ولم يكن الراب مجرد إيقاع سريع، بل وسيلة للمواجهة وتحويل الخوف والأسئلة المؤجلة إلى كلمات وإيقاعات، ولحكي تجارب شخصية وجماعية عن الجسد والهوية والحرية والحرب والعيش اليومي في بلد بتتبدل ملامحه تحت وطأة العنف وبتتغلص فيه مساحات التعبير يوما بعد يوم.

0: تجربة الراب النسائي في السودان لا تزال محدودة العدد، لكن كل صوت يظهر في هذا المجال بيحمل معه تحديات مضاعفة من نظرة المجتمع إلى صعوبة إيجاد أماكن آمنة للتسجيل وصولا إلى الانتقادات والمضايقات. ومع ذلك بتصير فتيات على اقتحام هذه المساحة داخل السودان وخارجه، واضعات الراب في قلب نقاش أوسع حول حق النساء في التعبير واختيار أدواتهن الفنية دون وصاية. هل نجح مغنيات الراب في طرح قضايا النساء؟ موضوع حلقة اليوم من دبنج راب. استطلعنا عدد من المستمعين، نتابع.
1: أحمد مكي، بالنسبة لسؤالك، هو ممكن تقول إنه هم وإحنا عندنا ثقافة الراب دي، وأنا واحد من الناس اللي هو أنا ضعيف في حتة الراب شديد، والسودانيز كالتشرال عموما يعني كده حتة الراب دي أنا أكسبتبل بالنسبة لهم شديد. فممكن نقول إنه هو في سودانيز فيميل رابرز أنا بعرفهم كده من بعيد، يعني ما بالنيمز، لكن ممكن نقول إنهم قدروا يوصلوا سمها و يعني ممكن أقول بنسبة 10%، بس دي القدر يوصلوا بها. هم محتاجين يظهروا أكتر ومحتاجين female rappers أكتر ويظهر، يعني يعني لو قارنا بالرابرز السودانيز الميل معروفين، السوداني السودانيز female rappers ما معروفين شديد. يعني أنا كأحمد ما بعرفهم كده إنه دي فلان، حتى ما بالأسماء بعرف إن دي رابرز بس، لكن بالأسماء لا. فهم محتاجين يشتغلوا على روحهم أكثر، مع إنهم عندهم شغل والله ما شاء الله تبارك الله. أنا مبارح وقبلها بفترة برضو سمعت أغاني ليهم، فعندهم أغاني زابطة وعندهم كيسز بيقدموها زابطة شديد، بس محتاجين إنه يعملوا بروموشن ويعملوا إعلان لروحهم أكثر ويظهروا أكثر عشان يعني الكيس حقتهم تتعرف، وعشان يتعرف انه اصلا احنا عندنا فيميل رابر في في في في في اللي هو ستريت فايت حقت الراب. هي في انا دي اول مره اشوف انه اصلا عندنا فيميل رابرز، كانت شفتها في يوتيوب زي باتل كده بين المصريين والسودانيين، فدي كانت يعني اول مره اعرف انه احنا اصلا عندنا فيميل رابرز الحاجه دي ريسنتلي. ف وي كان سي انه محتاجين يشتغلوا على روحهم اكتر يعني.

0: ما قدروا يوصلوا تقريبا نظرا لانه اول شيء في الساحه ما كتار, وثاني حاجه الاولاد يعني ظاهرين اكثر بالذات في فتره ما بعد الحرب, وصلوا قضايا كثيره عن طريق الراب.
1: Okay, first of all, ممكن أقول إنه I will go for my nickname Milan. تمام. تاني حاجة, عامة كسينا السوداني مفترض إنه الناس to work out أكتر في تشتغل في موضوع البيتس, إنه تعمل alternative beats, تشوف مثلا زي ناس إيرل تا الديني versus فيها storytelling, الديني versus اديني ألبوم, ما تعمل لي مثلا سينجل, اديني ألبوم كاملة فكرته كده وكده وكده وكده, بيحكي كده وكده وكده كده, الريفرنس بتاعته كده وكده وكده, لكن ما لي تعمل لي دريل وتجي أمان تغني لي أغنية, تعمل لي نفس الفيرس كوبي كورس فيرس كوبي تاني وتقول لي دي قضية أنا بحاول أحل فيها. That's all. Thank you.

0: الروف وفي الكراس.
1: السلام عليكم، انا حنين عبد الكريم. عموما وجود النساء في الحته دي بالذات الراب باعتباره مثلا مساحه عنيفه واوريدي في نبذ كتير لتمثيل النساء فيه، بعتقد انه اي واحده بغض النظر عن انها هي عكست قضايا النساء او لا، وجودها في حد ذاته هو انعكاس للقضايا، انه رغم العنف رغم الصعاب رغم البيئة مثلا تكون ما مرحبة، هم قدروا يعني يخلقوا لنفسهم وجود في الراب، وبشجعهم جدا من هذا المنطلق. يعني بقول انه ما مهم انه الناس من بداياتها لحد نهاياتها تكون متبنية بس القضايا، لكن طبعا محبز انه بما انك انت موجودة في تمثيل في حتة عنيفة في حتة اصلا بتمارس العنف على النساء، فبتكون حاجة داعمة جدا انه في زملاء انت اذا وجهت اي رسالة عنيفة او الفاظ او whatever حيكون في دسات وحيكون في ردود وحيكون في نوعا ما احساس الخطر بيخلي الناس تعمل حسابها اتجاه الرسائل اللي هي بتقولها. فبس
2: فن ورسالة من الشارع للناس، كل حدا بانقى بتفتح المايك للشباب.
3: عموما في الرسالة اول في نساء قدروا يعبروا بطريقة مباشرة وفي نساء ما قدروا يعبروا بطريقة مباشرة. يعني مثلا في حالين يعني بيكون مسكوا الموضوع لكن اتجهوا انه يغيروه شوية، في جزء منهم مشوا وجهوا الرسالة طوالي مباشرة فقدروا يعبروا الرأي، لكن المجتمع ما قدم اهتمامه. يعني انا مثلا بكون سمعت لي واحدة وما عرفت اسمها ما اشتهرت، يعني في نفس الوقت كلماتها بتكون معبر اكتر من رابز رجال مشهورين، فدي الحياة اللي يمكن ما خلتهم يعبروا اكتر.
2: من الشارع للناس، كل حدا بانقى بتفتح المايك للشباب.
4: ما أحس أنه قدر يوصل أو قدر ينافس أصلا، لأنه السين كله عبارة عن شباب وداخلين بطريقة دفشة شديد، فلما تجي واحدة تنافس معهم حتى في الإطار العادي ما بس كصوت نسائي هم ما بيدوها فرصة، أو هي لازم تصل للمستوى حقهم. هو ماخدينه بطريقة رديئة، يعني هي مثلا لازم تقول ألفاظ أو لازم تدي إيحاءات بطريقة أخرى، ف الحاجة دي لما تجي واحدة تعملها بيقوم يقول انه هي ما عندها حياة. وقبل كده يعني في واحدة معروفة عندنا دخلت بالطريقة دي، فهم قاموا زي انعزلوا عنها وبيقوا ما مدخلينها معاهم بحيث انه هي لا بتتلفظ ولسانها طويل ودي ما بتناس وهكذا. فما اتوقع ان هم بيدوا فرصة، يعني حتى اللي بتجي بحياتها ما بيدوها فرصة، شايفين انه هي كلامها فارغ وما ما ما بتنافس معنا، لانه الراب لازم يكون قوي، فهو لو كان قوي بالطريقة الوقحة فهو ما بيناسب النساء. فطيب الحاجة دي عملت صراع، فانا لو عايزة انافس كرابر انا هعمل شنو؟ هتجه لمنو ومنو هيعلمني؟ بس ده رأيي.

0: المرأة هي أكبر مربية للرجل، فهي تعلمه الفضائل الجميلة وأداب السلوك ورقة الشعور. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: حصل للمساليد. قد يكون أسوأ الحروب الحدثت في العشرين سنة الماضية.
1: وذكر تلك الصورة الشهيرة لبقع الدماء التي تم تصويرها بالأقمار الصناعية.
2: توجس كثير من الأنظمة التي أعربت تلك الاتفاقية هي يعني تنظر لهذا الاتفاق وتتحاشى في أن يعني تنطبق هذه السلطنة وأهلها المساليك.
1: مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس. تعتبر قبيلة المساليت واحدة من أشهر القبائل العريقة المستقرة بين غربي السودان وشرق تشاد، ويزداد تواجدها كثافة في ولاية غرب دارفور وفي المنطقة الحدودية الفاصلة بين السودان وتشاد. تعتبر منطقة دارفور موطنا لسلطنتها التاريخية والمعروفة باسم دار مساليت، وهي قاومت الاحتلال الفرنسي وأوقفت محاولاته للاستيلاء على أراضيها من أجل ضمها إلى مستعمراته في تشاد. على مر العقود الماضية تعرضت قبيلة المساليت لما أكدت تقارير دولية أنها عمليات إبادة جماعية ونهب لأراضيها ومحاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية في المناطق التي يعيش فيها أفرادها. كانت ذروة هذه العمليات في 2003 خلال حقبة نظام البشير وعلى يد قوات الجنجويد، لكن المأساة تكررت مرة أخرى خلال الحرب الأخيرة. زميلتي ندى فاروق لديها الكثير من المعلومات حول المساليت وما تعرضوا ويتعرضون له حاليا. ندى، ما الذي حدث للمساليت في هذه الحرب؟
0: عماد، ما حصل للمساليت في الجنينة أو دارندوكا زي ما بيطلقوا عليها هلا، قد يكون أسوأ الحروب الحدثت في العشرين سنة الفاتت، يعني أسوأ الانتهاكات العالمية أصدمت العالم كله. يعني المنظمات الدولية وهيومن رايتس ووتش اتكلمت عن أنه قد يكون إبادة جماعية تمت لقبيلة المساليت بشكل خاص والقبائل الأفريقية بشكل عام. يعني في تقارير تكلمت عن أنه كل من طلع من الجنينة من الشباب بشكل خاص تعرض للتصفية التامة، وتم فصل النساء من الشباب وتعرض للاغتصابات المتكررة. الوضع كارثي، ما حصل في الجنينة قد تكون أزمة كارثية. النجا نزح لتشهد في ظروف إنسانية الآن سيئة جدا جدا، وفي وقتها طلعت هاشتاغات أنقذوا الجنينة ونزيف الجنينة تنزف، وإنه ما يحدث في الجنينة قد يكون أسوأ حرب حدثت وقد تكون أسوأ من حرب رواندا، يعني والانتهاكات اللي حصلت في رواندا.
1: ربما يمكن لأن التغطية الإعلامية والصحفية تتميز بالصعوبة البالغة في هذه المنطقة.
0: نعم، يعني الوضع كان بعد حرب 15 أبريل 2003، كانت في يعني كانت 2023 وهي تكررت. الجنينة ما أول مرة تتعرض لانتهاكات زي دي من القبائل اللي بيطلق عليها القبائل العربية والجنجويد. يعني قبل كده تعرضت لانتهاكات كثيرة، حصلت فيها إبادات برضو، حصل فيها موت وتصفيات وحرق لقرى ونزوح من مناطق لمناطق، يعني ولتشات يعني ديما المرة الأولى يمكن تحصل لل يعني، لكنها كانت أسوأها اللي حصلت في 2023 يعني.
1: طيب كيف كانت ردود الفعل الدولية على ما حدث للمساليت؟ يعني راقبنا الكثير من طلعنا الكثير من التقارير التي صدرت عن الأمم المتحدة، وكانت تتحدث بشكل واضح عن عمليات تصفية عرقية متعمدة، حتى أن بعضها ربما يكون قد تم تصويره بالأقمار الصناعية. نتذكر تلك الصورة الشهيرة لبقع الدماء التي تم تصويرها بالأقمار الصناعية، وكان ذلك طبعا في إطار ما حدث في الفاشر بوجه عام ومنطقة الجنينة، لكن يبدو أن هناك أيضا أعداد غير قليلة أبدا من المساليت تعرضت للإبادة في هذه المنطقة.
0: وظهرت صور في الجنينة يا عماد لأقمار صناعية ل 13 مقبرة جماعية، والشهاد العيون حسب وصف الأمم المتحدة.
1: كم كانت تقريبا عدد الجثث التي وجدت في هذه المقابر؟
0: الأعداد تقريبية من 10 إلى 15 ألف جثة، لكن الشاهد وشهود العيان بيأكدوا أنه كل من ترك خلف الجنينة من القبائل العربية حصلت له إبادة تامة،
1: تم التصفية
0: وخاصة الأطفال والشباب اللي هم ممكن يقدروا يحيوا

0: تم تصفيتهم بشكل تام يعني.
1: طيب يعني السؤال الذي يتبادر للذهن الآن، أين كان الجيش السوداني من هذه المذابح؟
0: يعني الناشطين والتغريدات في السوشيال ميديا في وقتها اتكلمت عن انه حصل عجز او من الجيش السوداني في حماية المواطنين، لكن اعتقد انه الحصل في ارض الواقع انه الهجوم كان شديد من الحركات او الدعم السريع ضد المواطنين بشكل خاص، واعتقد انه الاعداد او البعد او استمرار الحرب في كل السودان ما في تفسير. يعني الجيش السوداني بيأكد انه قواته حمت في الاخر لحظه المناطق، لكن الناشطين بيتكلموا انه ما كانت في حمايه كافيه من الجيش السوداني،
1: وهذا فعلا ما اكدوا عدد من الناشطين حتى على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بحصار الفاشر الذي استمر فتره طويله ولم يستطع احد ان يكسره حتى لادخال يعني المساعدات الانسانيه. طيب ندى، بكثير من السودانيين بيشتكوا من نقص المساعدات الإنسانية والإغاثية بوجه عام، لكن الشكوى أكبر دائما في دارفور، في المناطق التي يتركز فيها القبائل يعني ذات الأصول الأفريقية وعلى رأسها طبعا المساليد. حدثينا عن الوضع الإنساني هناك.
0: عماد، ما يعني أعتقد أنه كل ما موجود في كل الموجودين في دارفور باختلاف القبائل عانوا بسبب نقص وصول المساعدات والحصار اللي تم مكان في الفاشر والحصار اللي كان في الجنينة، واعتقد أن الوضع الإنساني بسبب نقص المساعدات كان الكارثة الكبيرة. أنا تكلمت مع الناطق باسم النازحين عدم رجال، وأرسل لنا بيان خاص للسودان الآن عن أنه وضع إنساني كارثي في المعسكرات الآن ونقص في الغذاء والدواء. وتكلمت مع ناشطين في معسكرات شباب في تشاد بيتكلموا عن حرائق متكررة في المعسكرات بسبب الاكتظاظ السكاني الكبير في عدد النازحين وعدم توفر وسائل الحماية، وأيضا نقص في الغذاء تام، وإنهم بيتحصلوا على ما يحصل 35 فرنك اللي غير كافية لتشادي، غير كافية إنه يعني تكفيهم للسنة الشهر الكامل يعني. بيتكلمون في بداية الأزمة كانت في منظمات كافية، كان في علاج، كانت في مستشفيات، لكن الآن هم بيعانوا من ظروف إنسانية يعني سيئة جدا. والكارثة الأكبر الأطفال يعني مات. بيتكلم إنه الأطفال الوصول للمدارس يعني كان فيه مشاكل كبيرة، خاصة إنه بعد المسافات المعسكرات الثابتة من المدينة، عدم توفر الأسر عندها غير عندها أموال كافية توصلهم. تاني شيء، الحكومة التشادية أعتقد إنه منعت حسب كلامهم منعت الطلبة من الاعتماد على المناهج السودانية، والآن بيتعلموا بالمناهج التشادية، وهي أعتقد إنه ظروف إنسانية يعني بيعانوا منها قبيلة المساليب بشكل خاص والقبائل الأصول إفريقية بشكل عام في كل معسكرات النزوح في تشاد أو في أوغندا أو في كل مناطق النزوح خارج السودان يعني.
1: طيب نستمع معك ندى إلى بعض الحوارات التي قمت بإجرائها مع شهود العيان والعاملين على الأرض.
2: المعسكر الفوق 50,000 يعني قلت لي يعني 30 أقصد 30,000 أو 75% من المعسكر يكون أكثر. الأطفال من 35% بقروا هاي بتاعت 5% طفل بكونوا في المدرسة، يعني الأطفال المشردين 3/4 أو قرابة 90% من الأطفال في المعسكرات مشردين ما قادر تقرأ ولا قادر تمشي للمدارس.
1: ندى، بالعودة إليك مرة أخرى، هل فعلا تناقصت أعداد القبائل المساليت في أرض الواقع عما كانت عليه بسبب هذه الإبادة؟ يعني بمعنى آخر، هل بالفعل هناك خشية من أن يتم القضاء بشكل شبه كامل على وجود المساليت في السودان؟
0: وجود المساليت الآن في مناطقهم الطبيعية اللي هي غرب السودان وفي الجنينة اللي الحواكير بتاعتهم، الآن أعتقد أنه أصبحوا غير موجودين في مناطقهم يعني. ونحن عملنا استطلاعات كثيرة في برنامج السودان الآن مع المساليت، مع قبائل الشباب من المساليت أو أسر، الآن ما بيستطيعوا أنه يتواجدوا في جنينة، الآن كلهم موجودين في معسكرات النزوح في تشاد وفي شرق تشاد. فأعتقد نعم، في السودان الآن وجود المساليت أو القبائل الأفريقية كله في تغيير كبير

0: في الديموغرافي في الأرض، في جنينة، في دارفور بشكل خاص، في الفاشر بشكل تاني، وفأعتقد في نيالا يعني. وتكلمنا مع ناشطين كثيرين ومع قبائل الناس موجودين في الأرض. نعم، في تغيير كبير الآن في وجود في نسبة وجود المساليد في الأرض يعني.
1: ندى، كنت قرأت عدة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن أن هناك بعض الجهات، وربما طبعا يعني خلفها حسب ما يقال أو تنتشر اتهامات قوات الدعم السريع، بنقل مجموعة من القبائل ذات الأصول العربية إلى مناطق كان يسكنها المساليت، وأن هؤلاء الناس بدأوا يعتبرون أن هذه المنازل أصبحت من حقهم وبدأوا ينتشروا يعني في هذه المناطق. هل وصلك يعني أي معلومات بهذا الشأن؟
0: الحديث عن وجود جماعات عربية نازحة من مناطق غرب أفريقيا إلى دارفور ما جديد يا عماد، يعني من 20 سنة وأكثر. القبائل أو الإدارات الأهلية والناشطين من القبائل بيتكلموا عن وجود جديد لقبائل في مناطق خاصة بعد الحروب 2003، يعني المشكلة دارفور الأولى ممكن أو الثانية، إنه في وجود جديد لقبائل عربية في دارفور. يعني كان في تسجيلات كثيرة إنه ناشطين إنه فعلا في قبائل نزحت، لكن أنت عارف إنه الطبيعة بتاع دارفور وطبيعة المناطق المفتوحة اللي هم رعاة ونازحين، رعاة ومزارعين، فالنزوح ده كان اللجوء الرعي بيتم من أقصى غرب أفريقيا لدارفور ومن أقصى دارفور لغرب أفريقيا من أجل البحث عن الكلاء والماء. واعتقد أنه الأزمة التصحر الحصل ودارفور عانت من مجاعات كثيرة، أعتقد أنه أكثر من 3 مجاعات، حصل تغير في التركيبة السكانية في وجود السكان من منطقة لمنطقة، بحث عن الماء، بحث عن الغذاء، بحث عن المرعى. فأعتقد أنه ده قد يكون هو التسبب يعني.
1: طيب ندى، يعني يبدو أن هناك استهداف بالفعل على مدار السنوات للمساليت. دعينا نسترجع في الفترة التي يعني تولى فيها عمر البشير الرئاسة، وفي هذا الوقت تصاعدت الاتهامات بوجود عمليات إبادة جماعية في دارفور، وطبعا كان في القلب منها المساليت. من قام بهذه العمليات في هذه الفترة؟ يقال أنهم قوات الجنجويد. ما الذي اختلف بين الجنجويد وما يحدث الآن بعد يعني من 2003 إلى الآن؟ ما الذي اختلف؟ لماذا يعني يبدو أن الأمر هذه المرة أكثر كارثية؟
0: عماد، أنا أعتقد أنه الحكومة دائما كان بترفض أو بتنفي أنها يعني ساعدت أو مولت القبائل العربية الموجودة. الحصل أنه يعني ده حسب الناشطين في السوشيال ميديا أو حسب الكتابات والتقارير اللي بتتكلم الموجودة، أنه الحكومة السودانية أو الحكومة السابقة مولت القبائل العربية من أجل دحر التمرد في دارفور. والحكومة بتنفي الكلام ده بشدة يعني. بس أعتقد الآن الحصل إنه القبائل العربية بتحاول توجد لها مكان أو من أجل السلطة أو تحكم في، يعني أنت عارف إنه الدارفور دائما كان بتعاني أو من المزارعين والرحل بيعانوا دائما من مشاكل بتاعت نزاعات مستمرة، قتال مستمر من أجل البحث عن الماء أو المنطقة الأكثر غناء يعني بالماء والغذاء، وأكثر لأنه التصحر كان حاصل مناطق كثيرة في دارفور. فأعتقد أنه الحرب دي حسب الناشطين وحسب من أجل تغيير الطبيعة الديموغرافية بتاعت السودان وبتبع دارفور بشكل خاص، والقبائل العربية دي بتعتقد أنه هي قبائل هاجرت في وسط القبائل الأفريقية.
1: فبس هذا هو سؤالي الأخير ندى، يعني يبدو أن هناك بالفعل مما قرأنا وشاهدنا، هناك دعينا أقولها بصراحة، هناك كراهية شديدة للقبائل ذات الأصول الأفريقية في هذه المنطقة، رغم أنهم يسكنون في هذه المنطقة منذ سنوات بعيدة يعني، ويعتبروا من يعني من سكان السودان الأصليين من سنوات بعيدة. لماذا على مر هذه السنين لا يوجد تقبل لوجود هؤلاء الأفراد في هذه المنطقة أو في السودان عموما؟
0: عماد دعنا نتساءل ونحن انت حنتكلم لنا مع السلطان سعد الدين، قد يكون عنده معلومات اكثر، لكن من خلال بحثي يعني وجدت انه القبائل التجمع العربي في دارفور اللي هي قبائل تجمع قام في فترة الثمانينات دعا للوجود العربي على حساب الوجود الأفريقي في دارفور، وعلى أساس أنه تقوم حكومة أو سلطة جديدة
1: من القبائل العربية،
0: من القبائل العربية
1: لتحكم السيطرة على دارفور.
0: نعم نعم.
1: طيب هذا سؤال أعتقد أنه من المهم أن نوجهه إلى السلطان السيد سعد عبد الرحمن بحر الدين سلطان دار المساليد في دارفور. أهلا وسهلا بك سيادة السلطان.
2: أهلا وسهلا، مرحب بك أخي الكريم ومرحب بك
1: جدا. طيب سؤالي الأول، هذه هي ليست الإبادة الأولى التي تتعرض لها قبائل المساليد في السودان، ربما سبقتها أيضا أحداث أخرى في عام 2003 أيام حكم الرئيس السابق عمر البشير، لكن يبدو أن هذه الأجيال الحالية التي تتعرض لهذه العمليات الإبادة هي الأجيال الثانية التي تشهد هذه المذابح. حدثنا عن ما حدث في هذه الحرب للمساليت ولماذا يتم استهدافهم للمرة الثانية؟
2: نعم، شكرا جزيلا. يعني قبيلة المساليد أو سلطنة دار المساليد، هذه السلطنة تقع في أقصى غرب السودان وتضم عدد من المكونات والمسنيات اللي بتشكل هذه السلطنة. هذه السلطنة لها تاريخ عريق ولها يعني صيت زائع جدا واستقرار في دارفور بل على مستوى السودان. هذه السلطنة هي التي يعني آثرت على نفسها بأن تتصدى حيث للمستعمر الفرنسي وقتها عندما أراد أن يسقط كل المملكات في غرب أفريقيا، وبالفعل أسقط كل المملكات، ولكن تصدت له هذه السلطنة واعترضت طريقه وحتى منعته من التقدم شرقا نحو السودان. هذه السلطنة يعني أخذت تلك الشهرة من ذاك الزمان في 1910، واللي نتج منها حقيقة يعني معاملة خاصة لهذه السلطنة وتلك الرقعة الجغرافية التي كانت في يوم من الأيام هي ليست جزء حقيقة من السودان أو جزء من تشاد. هي كانت منطقة معزولة ما بين سلطنة الوداي العريقة في تشاد وما بين سلطنة الفور في السودان في دارفور. نتاج لهذا التاريخ وهذا يعني وتلك الوضعية الاستراتيجية لأرض السلطنة باتت حقيقة مستهدف حقيقة استهداف كبير جدا، وكذلك كثير من العوامل التي جعلت من الأنظمة تستهدف هذه المنطقة لإحساسها بأن هذا يعني المكون الذي يعني يدير هذه الأرض يدير تلك الشعوب قد يتراجع أما اتفق عليه في عام 1919 ما بين السلطنة وما بين الفرنسيين من طرف والإنجليز من طرف آخر، اللي هي اتفاق يسمى اتفاق قلاني. هذا الاتفاق الذي يعطي حق المساليد بأن يغرروا مصيرهم بعد فترة زمنية محددة، وكذلك هذا الاتفاق أشار لكثير من البنود اللي تتيح وتميز حقيقة هذه المنطقة وسكانها تميز إيجابي، فتوجس كثير من الأنظمة التي أعقبت تلك الاتفاقية هي يعني تنظر لهذا الاتفاق وتتحاشى في أن يعني ينطفئ أو تنطبط هذه السلطنة وأهلها المساليد في أن يعني يغرروا مصيرهم ويقولوا كلمتهم في هذا الاتفاق، رغم أن هذا الاتفاق تجاوز مدته القانونية.
1: يعني هناك خشية من الأنظمة السودانية المتعاقبة من أن تستقل هذه المنطقة بحكم بعيد عن سيطرة الدولة السودانية، وهذا هو سبب المذابح التي يتعرضون لها.
2: نعم، هو ده واحد من الأسباب تقريبا، هي ما سبب المباشر، هي واحد من الأسباب. ونتائج هذه المعطيات التي يعني أنا ذكرتها باتت يعني سلطنة المساليد اللي هي معظم يعني من قبيلة المساليد مستهدفة منذ العام 96 حقيقة، هم لاجئين منذ العام 96 هم نازحين. هذه المنطقة الاستراتيجية اللي غنية حقيقة يعني ثرواته في باطن الأرض وغنية بأراضيها الزراعية الواسعة وغنية بالطبيعة بتاعتها حقيقة. يعني جعلت من كثير من الأنظمة في أن تستهدف مواطن هذه المنطقة، وهذا الاستهداف كان يعني نتاج أو سياسة انتجت في أن تقسم هذه السلطنة إلى أجزاء صغيرة صغيرة، لأن الولاء المفرط للسلطان ولرئيس السلطنة هو أيضا برضو واحد من الهواجس للأنظمة، وباتوا أنه يعني يألمون حقيقة القبائل في بعضها، وباتوا يجزون هذه القبيلة بشكل من الأشكال، ونتج منها ما نتج يعني من يعني تقزم لهذه القبيلة. والمرحلة الآن التي تعيشها هي مرحلة قاسية ومرحلة صعبة جدا.
1: يسعدنا أيضا أن ينضم إلينا الأستاذ عيسى دفع الله، الصحفي والمحلل السياسي السوداني من أوغندا. أستاذ عيسى، كم تعتقد ضحايا المساليت في العمليات الأخيرة التي جرت في الحرب، في هذه الحرب الأخيرة؟
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، ومرحب بمشاهدينكم الأكارم، وأنا سعيد أن أكون معكم. وأنا أعتقد أن قضية المساليت هي واحدة من القضايا الأساسية والقضايا المهمة في السودان، وهي أزمة السودان في دارفور. فالقضية دي إذا الدولة ما نظرت لها يعني بعين الأغلي، فحتى السلام اللي ممكن يجي ما حيكون سلام مكتمل ما لم يستصحبوا القضية بتاعت المساليت يعني. وهي قضية أساسية، ولأنه في انتحاكات كبيرة ارتكبت ضد طبيلة المساليت، سواء كان في ولاية غرب دارفور في الجنينة، ولا في المغيمات بتاعت كريندينغ 1 و2، والانتهاكات الكبيرة اللي شاهدناها في يونيو 2023، وتحجير المساليت من غرب دارفور إلى تشاد وإلى مناطق
1: كم تانية. كم تقريبا يا أستاذ عيسى، كم تقريبا عدد الضحايا للمساليت في هذه الحرب تقريبا؟
3: طيب الإحصائيات هي من جهات متعددة، في بعضها بيقول إنه 15,000 ديال عدد القتلى مثلا في المنطقة بتاعت غرب دارفور، وفي مجموعات أخرى وفي منظمات حقوقية بتقول إنه العدد أكثر من ذلك يعني. وأنا شخصيا أعتقد إنه العدد ممكن يكون فوق 15,000، لأنه الحجم المآسي اللي تمت في المنطقة بتاعت غرب دارفور ضد المساليت ما كانت عملية بسيطة، وهي كانت يعني جريمة مكتملة الأركان، وتتحمل قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة، وإلى جانب أنه في مسؤولية أخرى برضو تتحمل القوات المسلحة السودانية يعني، لأنه في وقتها كان عندها القدرة أنها تدافع عنهم، وهي كانت موجودة في منطقة داردمتا اللي هي في الجنينة يعني، كان فيها قيادة الفرقة 15 وما كانت بعيدة. وفي ذات الوقت كان المساليت بيقتلوا في المدينة بتاعت الجنينة يعني، وكان بيستباحوا من قبل المجموعات العربية اللي هي مثلا من تشات ومن إفريقيا الوسطى ومن السودان من مختلف المناطق يعني. المجازر دي العالم كله شاهدها وأدانا، وحتى إنه المحكمة الجنائية برضو بدت في إنه تبدأ التحقيقات بتاعتها، في لأنه الولاية القضائية في دارفور ما زالت يعني في المحكمة الجنائية الدولية. والقضية ده أنا أفتكر إنها مهمة، والعدد بتاع الضحايا يعني ما بعض المعارك اللي تمت والعدد الأكبر.
1: طيب أستاذ عيسى، هناك يعني اسم كبير ظهر في الأونة الأخيرة، وهو اللواء النور قبة، ويقال أنه انشق عن قوات الدعم السريع وانضم إلى الجيش السوداني، واللواء النور قبة يدور حوله الكثير من الأسئلة حول دور يعني كبير قام به في يعني عمليات ما يسمى ب أو ما يعرف بإبادة المساليت. واليوم قابلوا أو يعني قبل عدة أيام التقى بالفريق البرهان، ويعني كان اللقاء يعني بين يعني أشخاص ليس بينهم أي نوع من الخلاف فيما يبدو حسب ما ظهر في الصور. كيف ينظر المساليت وكيف ينظر المحللون السياسيون إلى هذا اللقاء بين البرهان والنور قبة رغم ما يدور حول اللواء من أسئلة؟
3: طبعا هو العملية بتاعت الانهياز بتاع النور قبة للقوات المسلحة تمت في سياق ممكن يكون مختلف تماما يعني، تمت في سياق انه في جرائم تمت لمجموعة المحامين في منطقة مستريحة، وبعدها كان خروج الشيخ موسى هلال إلى بورسودان. فالتداعيات دي انعكست بصورة اجتماعية انه أن القبة ينهاز للقوات المسلحة، لكن أنا أعتقد أنه النرقبة وغيرهم من القيادات اللي تابعة لدعم السري هم كلهم متورطين يعني في العملية بتاعت الانتهاكات اللي تمت بالقوات.
1: طب إن كانوا متورطين كيف يمكن أن يضع الجيش السوداني يده مع في يد أشخاص متهمين بجرائم حرب؟
3: ما هو حتى قيادات الجيش السوداني في جزء كبير منهم هم متهمين بارتكاب جرائم حرب يعني، وحتى البرهان شخصيا كان هو رب الجنجويد يعني، كان البرهان كان مؤسس لقوات الدعم السريع وكان برهان في دارفور وكان بيوفر لهم يعني التسليح والتجنيد والعمليات اللي بتتم دي. فأنا ما قاعد أشوف إنه مثلا في اختلاف كبير بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، فهم الاثنين ممكن يكونوا ميليشيات يعني، الاثنين ممكن يكونوا ميليشيات وكلهم مجرمين والضحايا هم المدنيين يعني. فأنا أفتكر إنه حتى البرهان والقبة فأنا بشوف إنه مكانهم الطبيعي ممكن يكون المحاكم.
0: طيب عيسى يعني يتفتح ملف لدارفور وما كان الملف الأول للمحاكمات، والآن السودان الناس كلها يعني الخطوات اللي بتدعي للسلام ووقف الحرب، وهل ممكن أنت الآن في يوغندا والتجربة اليوغندية في المصالحات، فهل ممكن نصطحب للسودان وتجربة دارفور ودخول النرقبة وتسليم حمدان دقلو، أو هل ممكن تكون بداية المصالحات اللي بتعمل فيها الحكومة السودانية الآن؟
3: والله أستاذ ندى أنا أعتقد أنه المصالحات دي ما بتبقى ما لم يكون في إنصاف للضحايا وجبر الضرر. الإنصاف للضحايا ده بيكون بأنه تسليم كل المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، أولهم من الرئيس المعزول عمر البشير وكل أركان حربه وقياداته كان في نظام الجبهة الإسلامية، إضافة لأنه تقديم يعني كل الأدلة اللي بتثبت أنه يعني أنه برهان مجرم وحمتي، إضافة لمناوي وكل القيادات الموجودين العسكريين المتورطين في الحرب الحالية. أنا أعتقد أنه مكانهم الطبيعي أنه يكون المحكمة الجنائية الدولية، حتى أنه يعني يهاجموهم وبعد ذات نجي نشوف أنه كيف نحن نقدر نجبر الضرر على اللاجئين والنازحين اللي هو حال الضحايا الموجودين في السودان حاليا يعني.
1: أستاذ عيسى سؤال
3: شايف أنها سليمة، لكن
1: أستاذ عيسى سؤال أخير يتعلق بعمليات ملاحقة من قاموا بهذه المذابح بحق المساليت، هل هناك هل لديك أي معلومات حول إجراءات أو عمليات لتوثيق هذه الجرائم التي ارتكبت بحق المساليت، صور فيديوهات شهود عيان، هل تم توثيق مثل هذه الجرائم؟
3: طبعا هي كل الجرائم دي موثقة بأعياد الذين ارتكبوا هذه الجرائم يعني، هي مبذولة الفيديوهات في وسائل التواصل الاجتماعي، والمحكمة الجنائية فقط هي بتتحقق يعني من الفيديوهات دي مدى صحتها ودقتها، وحتى مؤسسة الإعلام الدولية كلها ممكن تكون وثقت الجرائم دي، لكن في مزيد من الأدلة المحكمة ممكن تبحث عنها، والمنظمات الحقوقية برضو طلعت يعني تقارير سواء كان هيومن رايتس ووتش أو منظمة الطلاب الدولية أو غيرها من المنظمات، هي طلعت برضو تقارير ممكن تكون محترمة جدا وبتنصف الضحايا، والتقارير دي later on ممكن تمشي للمحكمة الجنائية الدولية ويتم التحقيق يعني بصورة شاملة مع كل المطلوبين ديل، وحتى إنه المحكمة ممكن يكون في اتجاه إنه ما تعلم المذكرات يعني علنية عن المطلوبين الجدد، لأنه القدامى ذاتي حتى الآن لم يتم مثلا القبض عليهم، هذا الكوشيف اللي تمت محاكمته في نهاية العام السابق
0: يعني.
3: أنا أعتقد
0: الأوضاع النازحين في المعسكرات سواء في تشاد أو في أوغندا أوضاع مأساوية يعني، بعد استطلاعات عملناه وتكلمنا معه، هل في أي أمل إنه النازحين ده يرجعوا لمناطقهم يعني؟ وفي كلام يا أستاذ عيسى عن تغير ديموغرافي في جنينة وفي الفاشر وفي دارفور بشكل خاص يعني.
3: نعم، هو المزألة بتاعت الأودة بتاعت اللاجئين والنازحين في الوقت الراهن غير ممكنة، لكن المزألة دي ممكن تبقى إذا كان المجتمع الدولي عنده جدية يعني، التمسنا جدية من المجتمع الدولي في سبيل إنه يحقق الإيقاف الحربي في السودان ده ويحقق السلام، فالمزألة دي ممكن تكون سهلة، لأنه في الدول في الإقليم سواء كان في دول كثيرة متورطة في المزألة بتاع الصراع، لكن لو المجتمع الدولي يتحرك فالقيادات بتاعين الطرفين هم بيتحركوا في المحيط الإقليمي ده، فممكن يتم القبض عليهم والدفع بهم للمحكمة الجنائية الدولية ويكون في مبادرة بتاعت سلام حقيقية يكون بلاقي دعم من المجتمع الافريقي والعربي وسواء كان المجتمع الدولي حتى انه نلقى انه يعني نقدر نحقق السلام في السودان. اما المساله بتاعت التغيير الديموغرافي في السودان فالحاجه دي موجوده في دارفور حاليا لانه المناطق اللي نزحوا منها المساليد بالذات فالمناطق دي جو سكنها مجموعات تانية وفي مجموعات طبعا برضه سكنت ما قبل الحرب دي كان برعايه من نظام البشير بين الضعاية وبين من نظام البشير في قرى جديدة حتى في تغيير مثلا لأسامي المناطق في دارفور في مناطق كثيرة تم تغيير أساميها سواء كان في جنوب دارفور ولا في غرب دارفور ولا في شمال دارفور فالمسألة دي لازم نحن نجيب عليها بصورة كويسة يعني.
1: شكرا جزيلا على وقتك معنا أستاذ عيسى دفع الله الصحفي والمحلل السياسي كنت معنا من أوغندا شكرا جزيلا لوقتك. وفي النهاية مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء كل ما يرجوه السودانيون عموما وأهالي المساليد قبائل المساليد بوجه خاص هو عمليات ملاحقة لمرتكبي هذه الجرائم التي ارتكبت بحقهم وتكون بداية لعمليات الإنصاف والمصالحة المجتمعية من أجل أن يهدأ المجتمع السوداني. العدالة لأهل السودان. بهذا مستمعينا ومشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس. على أن نلقاكم الأسبوع المقبل إن شاء الله. تقبلوا تحياتي.
4: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان

0: ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مساعدة المسار تاني، ما في حاجة تساعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشه فيلا الألمانية. السودان الآن.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يمكن تابعنا في الأيام القليلة الماضية حدثين مختلفين في توقيت واحد بيتعلقوا بإعلان بائعات الأطعمة والمشروبات أو بائعات الشاي والأعمال اليدوية وعاملة المنازل من جانب، لإعلان نقابتين كل واحدة منفصلة عن الثانية بإقامة جمعية عمومية ممثلة بعضوية من الولايات. طبعا وسط تداعيات الحرب وتعقيداتها كان يبرز هذا الحراك كدليل واضح على تنامي الوعي الحقوقي بين النساء وإدراك لأهمية العمل الجماعي في الدفاع عن الحقوق وتحسين أوضاع المعيشية. وتمتد لاختيار نقابات تمثل هذه الفئات في استعادة واضحة لروح الحركة النقابية السودانية المعروفة بتاريخها الطويل في النضال والعمل المدني، ودي يمكن تعتبر يعني محاولة جادة لترتيب الصفوف و البحث عن حلول لمشاكل العاملات في هذا القطاع وصياغة مطالب واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لدى الجهات أو السلطات. وده بيعكس برضو روح التماسك بين هذه الأجسام وقدرتها على الاستمرار رغم الأزمات اللي احنا فيها في السودان. في الحلقة دي أعزائي مستمعينا دبنجا بنسلط الضوء على التجربة دي ونناقش دلالاته وما يمكن أن تمثله من أفق جديد للعمل النقابي النسوي في السودان. نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذة عوضية كوكو، نقيبة بائعات الشاي أو بائعات الأطعمة والمشروبات والأعمال اليدوية. وبرضو نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة طرية إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل. نرحب بضيفنا الكريم دكتور صديق الزيلعي، الباحث والخبير النقابي. بداية أهلا بك أستاذ عوضية كوكو، نقيبة بائعات الشاي. أرجو أن توضح لنا عن فكرة إقامة نقابة لبائعات الشاي وما هي أهميتها ودلالاتها في مثل هذا التوقيت بالذات.
2: الهدف من النساء في الولايات، نحن دارين في 18 ولاية نتوحد ونكون إيد واحدة، لأن النقابة بتضمنا والنقابة بتساعدنا وبتقدم لنا حاجات كثيرة نحن فاقدينا. عشان كده زي ما قلت لك الولايات، يعني عندنا انضموا لنا 7 ولايات: جنوب كردفان، النيل الأزرق، النيل الأبيض، الدمازين، القضارف، البحر الأحمر وعبرة. 7 ولايات نحن بدينا بيهم، وانتخب عوضية كوكو هي رئيس ليهم لأني أنا أمهم، الما بنساهم الما بتفقدهم. فعشان كده دارين ننظم نساءنا في الولايات وبرا الولايات، دارين ننظمهم حتى في العمل حقهم. إنه كان بتلقى الوحدة عندها 100 كرسي، أنا الآن دار 6 الأكل يكون عندها 15 كرسي فقط، 6 الشاي 10 كرسي، عشان الناس تتجاوز حكاية الاجتماعات اللي بقعدها في محل ستات الشاي، يدوا الناس فرصة يشتغلوا يشيروا قروش يمشروا باليداتهم. ستات الشاي دي هي المسؤولة، نحن بنقول دي الشمع المنور البيت، على المدارس، على الإيجار، على الأكل، على شراء، عليها إنها تكسي أولاد في 3 فطور. فعشان كده نحن عملنا النقابة دي، نحمي نساءنا، ندربهم من جديد. أنا عملت قبل كده الاتحاد حلوا لي، لكن النقابة دي ما في دول تاني بحل علينا. بدنا ننظم النسوان أكثر، نزور في ولاياتهم، نأسس لهم وخلوهم يشتغلوا ونوريهم نحن في كل الولايات تاني زحمة شاي زي زمان ما في. ودارين ذاتنا نقلل من عمل الشاي ده لعمل آخر، كفاية بناتنا اللي اشتغلوا الشاي. أنا عملت تدريب مهني للنساء، دربتهم سيارة كهرباء، السيارات كهرباء عامة، تكييف التبريد، حدادة ونجارة وسواقة. ده الشيء اللي عملناه ونحن مع ناس المهن. فعشان كده أشي دارين نطور أكثر وأكثر ونقلل من مهنة الشاي. الدارة تشتغل شاي بنعمل لها حاجة كويسة تحميها من الشمس، إنها يكون عندها بطاقة عمل، يكون عندها كارت صحي عشان تكون هي صحية لنفسها، وحتى زول اللي بيجي يكون صحي. ده الهدف، والهدف اللمة تحت الولايات كل ما مرة بنمشي ونقعد نقترح موضوع نفهمهم بدون قوانين يمشوا بيها، عشان ما تكون زي المرة اللي فاتت حكاية جايتها إن شاء الله. ده هدفنا. الما متعلمة تتعلم، والعيانين دارين نشوف لهم كرب صحي علاجي، يعني لازم هون يعني كل كم شهر نجي نفحص لهم السرطان الثدي، نجي نوديهم نعمل لهم عيادة متحركة، يعني تشوف الأمراض اللي عندهم عشان نقدر نكافي نفسنا من الحاجات دي. فده شيء نحن اتلمينا عليه واتفقنا عليه، ولسنا عندنا ولايات بتفتح بنور عليه إن شاء الله. السلام عليكم، وما كن عوضية محمود كوبا.
1: أهلا بك أستاذة ثريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل، وعايزينك برضو تحدثينا عن إنكم كيف قدرتوا تجمعوا العدد ده من العاملات في المنازل، وكيف وصلتوا لهم، وقدرتوا تدعوا لجمعية عمومية لتشكيل هذه النقابة.
3: طيب، نحن كعاملات بالمنازل بداياتنا كانت من بدري شديد. يمكن نحن بدينا الفكرة كالفكرة، جاءت الفكرة انبثقت يمكن عام 2015 كانت الفكرة، وقمنا بإنشاء جمعية سميناها جمعية بيت المحبة، على أساس إنه نحنا دارين البيوت اللي بيشتغلوا فيها تكون بيوت آمنة، وبيوت يعني بيئة صالحة للعمل، فيه الاحترام وتسود فيه العدالة، تسود فيه الأمان والكرامة. فبدينا بدري خالص، وبدينا إنه نجهز العاملات في مجموعات في كل منطقة في كل محلية، حتى يعني وصلنا في عام 2022 بأنه الفكرة العامة بخصوص النقابة العاملات. في البداية فكرنا أنه تكون اتحاد، وعلى أساس أنه الاتحاد برضو صوت جماعي للما عنده صوت. وبعد ذاك عموما جينا لقينا يمكن النقابة أفضل نوعا ما من الهناء، وتوفر لنا يعني زي ما بسموها نقابة المنشأ. قمنا بالعديد من يعني سلسلة طويلة من التنويرات، من الورش، من الاجتماعات التحضيرية، وركزنا على يعني حقوق الإنسان، وخاصة بحق العمل عملنا عليه بطريقة وبصورة يعني كبيرة شديد إلى أن يعني وقامت الحرب. يعني يمكن الفكرة ما بنقول ماتت، كانت موجودة لغاية ما هسي يعني نحن في فترة التعافي والتشافي. طيب، الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل هي فكرة بسيطة برغم بساطتها، لكن هي عميقة في نفس الوقت، لأنه إحنا محتاجين إن العامل المنزلية بدل ما تكون فردي معزول وضعيف، يكون يعني بيكون ما عندها قوة، لأنها كفرد بتكون مع صوتها ضعيف، فنحن عايزين نحولها إلى قوة جماعية، وهذه القوة محمية بالقانون. إذن الفكرة نبعت من حتة إنه الجماعة للجماعة صوت، وصوت قوي، وصوت مدافع، وصوت لتحقيق الحقوق ولتحقيق المطالب، أو النقابة هي جسم مطالبي، ففي مطالب ما بتتحقق بالفرد اللي عبر الجماعة. فهذه هي الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل. عندنا العديد من الأهداف، والأهداف السامية جدا لإنشاء نقابة العاملات بالمنازل. فمن الأهداف السامية هي كثيرة، لكن كلها بتتمحور حول الكرامة والعدالة والأمان أو بيئة العمل، البيئة السليمة اللي بتحفظ حق الكرامة والعدالة بالنسبة للعاملة. ولو نحن لاحظنا يعني في دول كثيرة يعني بتقوم قامت بنقابات زي دي، يعني بتختلف التفاصيل من دولة لأخرى، لكن معظم النقابات اللي قامت في العالم بتشترك في مبادئ مهمة. واحدة من هذه المبادئ الاعتراف بالمهنة وبالمهنة قانونيا.
1: وبنرحب مستمعي راديو دمنجا الأعزاء بضيفنا الكريم الدكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. دكتور، أنت بتتحدث لراديو دمنجا عبر برنامج حديث اليوم، كيف تقيم هذه التجارب الجديدة بإقامة النقابة خاصة ببائعات الشاي وأخرى لعاملات المنازل؟ وهل يعتبر هذا الجهد يعني إضافة للحركة النقابية السودانية في ظل ما تشهد من ضغوط وترسانة القوانين المقيدة للحرية النقابية؟
4: أرحب بمستمعي راديو دبنجا المتميز والذي يقدم خدمة تنويرية وأخبارية هامة لشعبنا في هذا الظرف العصيب، كما أحيي المبادرة الكبيرة والمقدرة والمتميزة لنقابة عاملات المنازل، وهي خطوة كبيرة في وعي قطاع مهم من شعبنا، قطاع تعرض للتهميش والاضطهاد والاستغلال على فترات تاريخية طويلة. والتحية لشعبنا العظيم. يشكل اجتماع نقابة بائعات الشاي والأطعمة انعطافا هاما في الحراك النقابي الداخلي رغم ظروف الحرب الغاهرة والقوانين المتعسفة والضغوط على كل حراك جماهيري، ولكنه خطوة هامة لها ما بعدها. وأعتقد بصدق أن تزامن هذه الخطوة مع ما نلته نقابة الصحفيين من تقدير عالمي هو امتداد للتاريخ المجيد للحركة النقابية السودانية. في النطاق النظري، تقول بعض النظريات النقابية العالمية أن الشعور بالظلم وحده ليس كافيا لتنظيم نقابة أو تنظيم العاملين، ولكن وجود غادة ملهمين يتميزون بالشجاعة والوعي هو السبب في النجاح في إنشاء النقابة أو في استمرارها. وفي تاريخنا النقابي كان لخريجي مدرسة الصنايع بعطبرة دورا أساسيا في إنشاء نقابة السك الحديد، وهنا في نقابة بايعات الشاي كانت عوضية رمزا وغائدا ملهما ونشطا في استمرار النقابة وإعادة حاليا. هذه الخطوة الكبيرة هي امتداد لتاريخ وإرث عظيم في الحركة النقابية السودانية. فالحركة النقابية السودانية قامت مبادرات قديمة في تنظيم عمال التاكسي، عمال المخابز، والعمال الزراعيين وغيرهم من فئات ما يسمى باقتصاد الهامشي، وهو إرث اعتقد ان نقابة بايعات الشاي والأطعمة امتداد له، وستكون لها آثارها على بقية الفئات غير المنظمة حاليا كالحرفيين وغيرهم من القطاعات التي لا تجمعها رب عمل أو مهنة منظمة في إطار نقابي كما المصانع. النقطة الأخيرة، أعتقد بأن هناك تيار في الحركة النقابية العالمية طرح ما يسمى بالنقابة المجتمعية التي لا تهتم بقضايا العمل فقط والأجور إلى آخره، وكذلك تهتم بقضايا محاربة العنصرية، دعم اللاجئين، دعم الفئات الأغليات، دعم قضايا النساء، والتضامن الأممي مع الشعوب الأخرى في قضاياها النقابية وغير النقابية. في النهاية أقول هذه خطوة يجب دعمها، يجب نشرها، يجب الحديث عنها، لأنها تشكل انعطافا كما قلت هاما يجب علينا أن نشيد به، وأن ندعي بقية الفئات للحراك وإعادة التجميع.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 10 شهر 5 لسنة 2026. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة الكيلي في النيل الأزرق بعد أيام من سيطرة الدعم السريع والحركة الشعبية عليها. الحركة الشعبية بقيادة الحلو تعلن السيطرة على مناطق خور الحسن ودوكان وكرنكرن في النيل الأزرق. اجتماع مغلق بين رئيس الوزراء الإثيوبي ومالك عقار في جيبوتي بوساطة من رئيس جيبوتي. الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأحد بشأن السودان. استمرار التوترات في قريضة بجنوب دارفور بعد مقتل 12 شخصا وحرق عشرات المنازل في اشتباكات قبلية. تحالف تأسيس يتهم الجيش بقصف شاحنة مدنية في جنوب كردفان أمس السبت ما أدى لمقتل 15 شخصا. مجلس غرف طوارئ محلية الطينة يكشف عن سقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية في استهداف لبئر أندرو بشمال دارفور. الحركة الشعبية بقيادة الحلو تدين مقتل جندي ومواطن بسبب رفضهما الانضمام إلى مجموعة مناوئة للحركة. مجموعة محامو الطوارئ تدين استخدام القضايا الإنسانية ضمن الصراع الشرعية بين الجيش والدعم السريع. إطلاق حملة للمطالبة بإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين بعد اعتقاله لمدة عام. معلمو المرحلة الثانوية بالولاية الشمالية يدخلون في إضراب عن العمل اعتبارا من اليوم الأحد، ولجنة المعلمين تعلن مساندة الإضراب. ممرضو مستشفى عطبر التعليمي يدخلون في إضراب عن العمل ابتداء من أمس السبت. اتصال هاتفي بين مسعد بولس وسكرتير الإيجاد لمناقشة الجهود المشتركة لدعم حل النزاعات في القرن الإفريقي والمنطقة الأوسع نطاقا. تحالف تأسيس يتهم جماعة الإخوان المسلمين في السودان بالارتباط بجماعة بوكو حرام في نيجيريا. الدكتور كامل إدريس يغادر إلى الفاتيكان بدعوة رسمية من قداسة البابا ليو 14. موظفون في مطار بحر دار عاصمة إقليم أمهرة بإثيوبيا يستبعدون استخدام المطار المدني كنقطة انطلاق للمسيرات. اللجنة العليا لبنطون جزيرة بديم بالشمالية تعلن مقاطعة شرق كرما والاعتصام في مرسى البنطون للمطالبة باسترداده. المالية بالنيل الأبيض تقر بيع 14,000 جوال سكر ودقيق من الإغاثة في عطاء سري وتقول إنها متبقية من سلة رمضان الماضي. وفد من البرلمان الفرنسي يصل إلى الخرطوم ويستمع إلى شهادات من نازحين حول الجرائم والانتهاكات في الفاشير والجنينة. ومن ناوي يعلن رفضه إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع من راديو وتلفزيون دبنجة. الفنان محمد الفاتح زولو يعني واحد من الأصوات الشابة التي اختارت أن تجعل من الفن يعني قيمة ورسالة يعني تتجاوز الحدود، حدود الترفيه. وأغنياته وكلماته وألحانه ودوزناته كلها ماشية في اتجاه يعني ترقية الذوق العام ورفع الوعي الإنساني. والسودان الآن يعني هذه الحرب يعني أدخلت مجموعات ضخمة جدا من السودانيين انساقوا وراء هذه الحرب بمفاهيم مختلفة وبرؤى مختلفة، ولذلك الناس الآن بيفتكروا إنه محتاجين لشيء من الفن وشيء من الموسيقى يعيد لهم رحمن الذات ويذكرهم بأنه يعني الذي يحدث هذا عرضا وليس هو الثابت في الثقافة وفي الحياة العامة في السودان.

0: الأستاذ محمد الفاتح صوته زي ما بيقولوا يعني قريب من قلوب الناس، وفي أغنياته تحس الأخوة الصادقة، وتحس أنه هو يعني بحلم حلمي مشروع، فأنه تتأسس دولة مواطنة، تتأسس دولة تحترم الآخر المختلف. نحن حقيقة سعداء أن نلتقي به في هذه الحلقة. أستاذ محمد الفاتح، أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحبا دبانكو، مرحبا مستمعينا، وإن شاء الله رب كده الناس تقضي وقت كويس، يعني إن شاء الله نستفيد منه كلنا كده بإذن الله.
0: أستاذ الفاتح، الملاحظ أنه يعني شنو دفعك الخلاق من بداياتك الفنية أنك تختار يعني مثل هذه القضايا التي تغنيها الآن، قضايا السلام والمحبة، موضوع تجعلها قصة لأغانيك؟
1: كويس. أول حاجة أقول أنا أنا أنا أنا في شوفي قاعد أشوف إنه الفنان ده عبارة عن بني آدم كويس جدا يعني، وأنت بتحمل مشاريع لازم يكون عندك مشروع غنائي مريح أو مشروع غنائي كويس تحاول تطرح فيه أغنياتك أو تحاول تطرح فيه مشروعك بشكل كويس. فأنا اخترت السكة دي لأنه دي السكة اللي أنا شايفة إنها بالنسبة لي أنا قضية أو دي مسؤولية، الفن مسؤولية، فلازم يكون في موضوع عشان تقدر تقدمه للناس. فحبيت إنه أنا أتكلم عن قضايا الحب وقضايا السلام وقضايا المحبة وقضايا النبذ العنصرية وقضايا إنه إحنا كبني آدمين نكون قاعدين عايشين في بلدنا السمحة دي كويسين، يعني نكون عايشين كويسين جدا جدا، ما في بيناتنا عنصرية، ما في بيناتنا إشكالات يعني. فبنحاول إنه ده موضوع بالنسبة لي إنه أنا أطرحه، فحاولت إنه يعني تعبت فيه جدا جدا جدا يعني من بداياته، إنه أنا بديت أبدأ في الموضوع ده في حين إنه كان ممكن الواحد يسلك درب تاني أو سكة تاني أسهل يعني، لكن ده الدرب الأصعب والدرب المسؤوليتنا نحن كفنانين تجاه مجتمعنا السوداني ده. فالحمد لله لي فترة بديت في مواضيع كثيرة جدا، وبديت في أغنيات كثيرة جدا بتحس الناس إنه يا أخي أن إحنا كلنا واحد، لازم نعيش في بلدنا دي، لازم نعمر سوداننا السمح ده بشكل كويس، لازم نعيش كأخوان كويسين جدا جدا. وحتى في أغنيات طرحت بدايات مشاكلنا اللي كانت حاصلة في دارفور، يعني بدأت من الزمن ذاك، من إنه يا أخي يعني المنطقة دولنا سهلنا في دارفور دي يا جماعة الحاصل شنو يعني، فمفترض إنه نحن نعيش كويسين ونعيش طيبين ونعيش في أمان الله يعني. فالكلام ده من بدري جدا يعني، بدأ من بدري، فدي كانت السكة بالنسبة لي أنا حبيتها جدا جدا. فحبي إنه أنا طول ما أنا فنان من حقي إنه أنا أكون إنسان كويس في مجتمعي بشكل طيب، يعني بعيد من المعاترات، بعيد من كل الحاجات الما كويسة. فعلي إنه أنا أوعي بغناي ده لازم يكون غنى توعى بغنى ولا محبة وسلام، فحبيت السكة دي رغم صعوبتها.
0: أستاذ محمد الفاتح، يعني هل الـ الـ الـ الـ الأغنية أو القصيدة الآن هي يعني عندها مقدرة أنها تواجه خطاب الحرب والعنف في داخل المجتمع السوداني؟
1: كيف؟
0: أول كلمة
1: يا سلام، الكلمة عندها وقعة بالمناسبة، يعني لأن توقف نزيف الدم ده كله لو لقت أذن صاغية أو اهتمام كبير جدا من قبل المتلتي ده إنه في كلام مفترض إنه الناس تهتم به. فبالمناسبة الكلمة بتغير، يعني الكلمة بتغير وبتصلح حال كبير جدا جدا. على حسب الأذان أو الأذن اللي بتسمع الكلام يعني، عرفت؟ فالكلمة

0: جدا جدا، بتغير كمية ناس، حتى في كمية مشاكل ما حولنا يعني كانت حاصلة أو في دول كثيرة جدا، أو يعني كانت الكلمة هي أساس لأن تصلح الوضع الحاصل فيها، استمعوا يعني. فالكلمة لها أثر.
1: الناس بيفتكروا انه يعني الان الفضاء الثقافي السوداني يعني دخلته عناصر كثيرة جدا، عناصر يعني فرقت تماسك المجتمع، يعني سواء كان من اغنيات سواء كان من اشعار سواء كان من قصايد، يعني فتتت عدد المجتمع ونسيجه كله. ده بسبب يعني ما هو خلاص هسه بعض المنتجين وبعض الفنانين يعني حقيقة أغنياتهم دمرت جزء كبير جدا من مشاعر الوعي ومن مشاعر المجتمع السوداني. إلى أي مدى تفتكر إنه يعني مثل هذه الخطوات اللي أنتم شغالين فيها تستطيع أنها تلملم ما تبقى من مشاعر تناثرت، من مشاعر يعني مشاعر احتقان الآن موجودة في الساحة الثقافية يعني؟
0: انا قاعد اؤمن تماما بانه الفنان ده رسول سلام، يعني دائما يعني ما يعني المفروض عليك انك انت تقول الكلام السامح، الكلام بتاع الوعي ده. فده اللي انا شايفه، انا شايف انه الفنان المفروض طول ما ادخلك انه فنان افترض انه انت تكون حريص على انك انت تكون رسول سلام في كل الحتات، يعني في كل ما تقدم من اغنيات، ونسوق بلدنا لحته ثانيه افضل، يعني لبرهات افضل. بالمناسبة الغنى اللي له علاقة بالمجتمع ده، اللي له علاقة بالسلام وبالمحبة يعني بيحتفوا به جدا، يعني عوالم تانية بتحتفل بالكلام ده بشكل كبير جدا، حتى فنانين ذات يكونوا مقدرين جدا جدا يعني. فنتمنى انه بلدنا او ناسنا يعني يسمعوا الكلام ده بشكل كويس، يحاولوا يفكروا في انه انت كفنان رسول سلام.
1: مجموعات متناثرة يعني في جزء منهم نزح خارج السودان، جزء منهم مشوا لدول الجوار لاجئين أو مقيمين، جزء منهم قاعدين في المعسكرات بسبب الحرب، وجزء منهم الآن يعني خلاص السودان كله الآن ما كانت الوحدة الكاملة اللي كانت موجودة أو الكتلة البشرية اللي كانت موجودة اللي أنت ممكن تقدم لها الخطاب بتاعك الفني أو الخطاب الإذاعي ما موجودة. بتتعاملوا كيف الآن أنتوا كفنانين مع المجتمعات المتناثرة دي؟ في ناس في أوغندا، ناس في مصر، ناس في ليبيا، ناس في معسكرات، أنتوا كفنانين بتوصلوا رسالتكم كيف يعني في ظل واقع زي ده؟
0: والله اتعملت يعني اتعملت كمية بتاعت أغنيات يعني لها علاقة بالحالة دي، إنه يعني إنه الناس تصبر على الحال ده، الناس تتماسك بشكل كويس، يعني أغنيات لها علاقة بالناس البر، يعني حتى في كمية بتاعت حاجات اتعملت لها علاقة بالحالة دي، ف يعني وصل الكلام يعني.
1: لا
0: في ناس
1: انا اقصد يا استاذ يعني المنابر ذاتها، يعني انتم مثلا بتغنوا للسودانيين في التجمعات بتاعتهم دي بتلقوهم كيف يعني؟ مثلا بتعملوا السهرات، بتعملوا مهرجانات بتاع اللقاء، ولا من خلال بثكم بتبثوا الاغنيات دي من خلال الميديا، ولا الوسيط شنو يعني الان انتم بتوصلوا بيه؟
0: الوسيط بقى الان الميديا، يعني الوسيط الان بقى الميديا، ويبص الحاجة السمحة دي، القيمة السمحة من الأغنيات اللي دعمل دي إن شاء الله.
1: بالنسبة للمجتمعات السودانية المختلفة يعني مثلا النساء والأطفال وكذا، هل عندكم لهم يعني رسائل محددة؟ هل عندكم لهم ألحان محددة مثلا بتخاطبوا بها الأطفال باعتبار أنهم هم يعني شريحة ضعيفة جدا وشريحة هشة، شغل خاص بالنساء وكده باعتبار أنهم هم يعني الشريحة الآن أكثر تأثيرا بهذه الحرب؟ يعني في شغل بتاع جندرة زي ده في غناكم برضو ولا؟
0: أيوة كيف كيف كيف يعني يعني يعني حتى الغنى اللي بيطرح ذاته وبيتقدم له علاقة بكل الفئات دي، يعني ما قاعدين نخلي فئة معينة، وقاعدين نركز يعني في كل الفئات دي الغنى، قاعدين نغني بتعمل أغنيات.
1: طيب أستاذ حقيقة نحن في ختام هذا الحوار الظريف يعني رسالتك شنو توجهها للشباب؟

0: دارين يعني يصنعوا لنا مستقبل مشرق، يصنعوا لنا واقع جديد وكذا. كلمة تقول لهم شنو يعني؟
1: والله أنا كلمة بقولها وأتمنى إنه يعني الشباب صراحة يحسوا بالحاصل، يعني ما نغض الطرف عنه، أقول خلاص سيبك يعني، ما خلاص الوقت القصة دي وقفت وقفت، لا لا إحنا لازم أكون في اتجاهات دائم، يعني الموضوع ده لازم نسعى بالكلمة السامحة بالاجتهاد الكويس من أجل من أجل البلد، يعني عرفتها، فالناس لازم تخط الحاجة دي في في في في, في راسها، يعني ما نتجاهل الموضوع ونقول خلاص لا لا ما قتل الموضوع ده ويجي في لا لا، لازم الناس يكونوا عندهم حب البلد دي وعندهم حب إنه يغنوا السمح، حب إنه يمشي يسعوا لأنه يوقفوا، يعني دي مسؤولية كبيرة جدا جدا، يعني ما نغض الطرف عنها صراحة، يعني ما نتجاهل، أنا بتمنى إنه الناس يكون ده موضوعها بسكة الفترة الجاية.
0: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا مستمعي الكرام. كان ذلك هو الفنان محمد الفاتح زولو الذي التقيناه في منفاه الاختياري بمدينة القاهرة. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم حبابكم داخل وخارج حدود الوطن العزيز. حلقة جديدة في راديو دبنجة نلتقيكم من خلاله، ونسافر مع الحروف الندية والكلمات المارقة من الأعماق. هذه دعوة إلى دفتر مشاعر من راديو دبنجة.

0: في الحلقة دي وفي البداية وكما عودناكم البداية هذه المرة مع محمد طه القدال، وهو غني عن التعريف، ودفقة شعرية اخترناها لكم هذا الأسبوع.
1: لبلب ويا حجواتنا يا صلواتنا هو لبلب، سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الناس عليها مقام، سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الفاس عليها مقام، سألتك بحشى اللمات ودمعاتنا، سألتك بكبيدات ودعواتنا، شليل وين راح يكون خير الخريف فاتنا، شليل وين فات وزي برق السماك، زي برق السماك الجابة دقشية، زي زغرودة للبطن الكبارية، مرق من شامة القمرة ما هقت بي ودعت الله ما قدم بالعديل براك، تعالوا أبشروا يا جنيات، شليل ما راح شليل ما فات، شليل فوق التقاني تقام خدار وبلاد، شليل مزدار شليل مشوار، شليل أرضنا يا جنيات، شليل قايم مصايص الليل يتمم ليل وردية وحرازنا شليل، شليل ندليب شليل ندليل على البلدات بعد درب التبلدية، وشليل ما راح شليل ما فات، نحن ونحن ماتة ومهاجرية مزارع قيل تراب بلده سماح فوق بيت مزارعية، وتراب بلده سماح فوق بيت مزارعية، وتراب بلده سماح.
0: نواصل دفتر مشاعر ونرحب اليوم بصديق جديد وقع الاختيار على مشاركته، هو المعز جني، نستمع له بصوته. حبابك المعز.
2: قبل اللحظة لقيتك تايه هذه عن الكون الماضي ودمعه، قبل اللحظة لقيتك تايه بين الكون الماضي ودمعه، كنت بتقر أحلام الواقع ولما الذكرى الطالق وجهه، جيت سالمتك واستأذنتك سائل عن الحزن ووقعه، بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع، بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع. أنا بتأمل جرحه وبسمع بين الصوت وصداه وسمعه، كان إحساس الشاعر حاضر وجات الفكرة حزينة وشرعة، سطروا قصة حزينة وضايعة ورسموا الخبر الصاغر فجعوا. عايز أقول لك ما تنتظر، عايز أقول لك ما تنتظري من إنسان مغلوب عن أمره إنه يحقق حلمك يعبر، وسطا غالبه يحيد عن صفره، الأحلام يا غالية بتكبر عن الزول النام بفكره عن الواقع مهما أمر أو يتعسر زاد في عسر. عايز أديك مثال أو حكمة عن محبوب مؤمن بغدر، كيف تجاوز ألم العاتي، كيف جازاه الله في صبر، كان يلا أيوب قدوتنا أعطى مثال لرضيك نعتبر. هل يا عافي أحوالك ضاقت زي محن أيوب أو صبره، فوق أمواله عافية عانى شاف زربيته أمام اندسر، ما في مخلوق بالدنيا مكمل، ما في مخلوق بالدنيا مكمل، صبرا يؤتي الجنة أصبر، ما في مخلوق بالدنيا مكمل، صبرا يؤتي الجنة أصبر. تحياتي في الجنة لصالح دفتر مشاعر هادي.
0: شكرا لك المعز جني، ونتمنى أن تتواصل مساهماتك للبرنامج في الحلقات القادمة، وبالطبع صوت حواء يظل حاضرا في كل صفحات دفتر مشاعر. صديقة دفتر مشاعر المداومة إحسان أحمد محمد في مساهمة جديدة بصوتها، نستمع لها معا.
3: وفيها إيه لو نبدا صفحة، فيها ايه لو نبدا صفحة، ننسى كل الكان وعدة، وفيها ايه لو نبدا صفحة، نرسم الاحلام نخلد في دروب الريد لوحة، نذكي بستان الازاهر نهدي كل احبابنا فرحة، ننسى كل لحظات شقانا وننسى كل لحظات شقانا والحنان جوانا يصحى فيها ايه لو نبض صفحة. دايرة اقول ليك بيها صراحة الغرام زايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي زي بحاك ما ليها ضفة او رواية عشقي سرمت في القليب لما استشفى ويرجع الحب والأمان مركب الريد تلقى مرفة وتمرق الآهات أغاني بيها كل جراحنا تشفى وتبدأ تاني سنين فرحنا ونطرى أيام كان بيننا إلفة ومنبع الريد اللي قال حن من بعد ما قايل إنه جفة فيها إيه لو نبض صفحة وتصبح الأحزان رواية كل عذاب الماضي نمحى وبعيون الحين نعاين نلقى كل الدنيا شمحة وفيها إيه لو نبض صفحة.
0: بمساهمة إحسان وصلنا لختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. كونوا بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها، والأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي كن خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائمهم، ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية. الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عسى نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس. الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري. وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ. يعني فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما وعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا العش ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمه كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة دي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائمه وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيل موجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

افتح المايك. مرحبا مستمعي دبنج الاحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطه جديده مختلفه من دبنج راب، ابتدى المشوار في عالم موسيقي ظل لسنوات طويله جدا محاط بالتصورات الجاهزه والقيود الاجتماعيه. اختارت رابرات سودانيات أن يعبرن عن أنفسهن بحثا عن مساحة آمنة بالنسبة لهن، ولم يكن الراب مجرد إيقاع سريع بل وسيلة للمواجهة وتحويل الخوف والأسئلة المؤجلة إلى كلمات وإيقاعات، ولحكي تجارب شخصية وجماعية عن الجسد والهوية والحرية والحرب والعيش اليومي في بلد بتتبدل ملامحه تحت وطأة العنف وبتتغلص فيه مساحات التعبير يوما بعد يوم.

0: تجربة الراب النسائي في السودان لا تزال محدودة العدد، لكن كل صوت يظهر في هذا المجال بيحمل معه تحديات مضاعفة من نظرة المجتمع إلى صعوبة إيجاد أماكن آمنة للتسجيل وصولا إلى الانتقادات والمضايقات. ومع ذلك بتصير فتيات على اقتحام هذه المساحة داخل السودان وخارجه، واضعات الراب في قلب نقاش أوسع حول حق النساء في التعبير واختيار أدواتهن الفنية دون وصاية. هل نجح مغنيات الراب في طرح قضايا النساء؟ موضوع حلقة اليوم من دبنج راب. استطلعنا عدد من المستمعين، نتابع.
1: أحمد مكي، بالنسبة لسؤالك، هو ممكن تقول إنه هم وإحنا عندنا ثقافة الراب دي، وأنا واحد من الناس اللي هو أنا ضعيف في حتة الراب شديد، والسودانيز كلتشر عموما يعني كده حتة الراب دي أنا acceptable بالنسبة لهم شديد. فممكن نقول إنه هو في سودانيز فيميل رابرز أنا بعرفهم كده من بعيد، يعني ما بالنيمز، لكن ممكن نقول إنهم قدروا يوصلوا somehow يعني ممكن أقول بنسبة 10%، بس دي القدر يوصلوا بها. هم محتاجين يظهروا أكتر ومحتاجين فيميل رابرز أكتر ويظهر، يعني لو قارنا بالرابرز السودانيز الميل معروفين، السودانيز فيميل رابرز ما معروفين شديد. يعني أنا كأحمد ما بعرفهم كده إنه دي فلان، حتى ما بالأسماء بعرف إن دي رابرز بس، لكن بالأسماء لا. فهم محتاجين يشتغلوا على روحهم أكثر، مع إنهم عندهم شغل والله ما شاء الله تبارك الله. أنا مبارح وقبلها بفترة برضو سمعت أغاني ليهم، فعندهم أغاني ظابطة وعندهم كيسز بيقدموها ظابطة شديد، بس محتاجين إنه يعملوا بروموشن ويعملوا إعلان لروحهم أكثر ويظهروا أكثر عشان يعني الكيس حقتهم تتعرف، وعشان يتعرف انه اصلا احنا عندنا فيميل رابر في في في في في اللي هو ستريت فايت حقه الراب. هي في انا دي اول مره اشوف انه اصلا عندنا فيميل رابرز، كانت شفتها في يوتيوب زي باتل كده بين المصريين والسودانيين، فدي كانت يعني اول مره اعرف انه احنا اصلا عندنا فيميل رابرز الحاجه دي ريسنتلي. ف وي كان سي انه محتاجين يشتغلوا على روحهم اكتر. يعني ربنا فن ورساله من الشارع للناس، كل حاجة بانجا بتفتح المايك للشباب.
2: ما قدروا يوصلوا تقريبا، نظرا لانه اول شيء في الساحه ما كتار، وثاني حاجه الاولاد يعني ظاهرين اكثر، بالذات في فتره ما بعد الحرب وصلوا قضايا كثيره عن طريق الراب. ربنا فن ورساله من الشارع للناس، كل حاجه بانجا بتفتح المايك للشباب.
3: Okay, first of all, ممكن أقول إنه I will go for my nickname Milan. تمام. تاني حاجة، عامة كسينا السوداني مفترض إنه الناس to work out أكتر في تشتغل في موضوع البيتس، إنه تعمل alternative beats، تشوف مثلا زي ناس Earl تأديني verses فيها storytelling، أديني verses، اديني ألبوم، ما تعمل لي مثلا سينجل، اديني ألبوم كامله فكرته كده وكده وكده وكده، بيحكي كده وكده وكده كده، الريفرنس بتاعته كده وكده وكده. لكن ما لي تعمل لي دريل وتجي يا مان تغني لي اغنيه، تعمل لي نفس الفيرس كوبي كورس فيرس كوبي تاني، وتقول لي دي قضيه انا بحاول احل فيها. That's all. Thank you.

0: يلفوا في الكراس.
1: السلام عليكم، انا حنين عبد الكريم. عموما وجود النساء في الحته دي بالذات الراب باعتباره مثلا مساحه عنيفه واوريدي في نبذ كتير لتمثيل النساء فيه، بعتقد انه اي واحده بغض النظر عن انها هي عكست قضايا النساء او لا، وجودها في حد ذاته هو انعكاس للقضايا، انه رغم العنف رغم الصعاب رغم البيئة مثلا تكون ما مرحبة، هم قدروا يعني يخلقوا لنفسهم وجود في الراب، وبشجعهم جدا من هذا المنطلق. يعني بقول انه ما مهم انه الناس من بداياتها لحد نهاياتها تكون متبنية بس القضايا، لكن طبعا محبز انه بما أنك أنت موجودة في تمثيل في حتة عنيفة في حتة أصلا بتمارس العنف على النساء، فبتكون حاجة داعمة جدا أنه في زملاء أنت إذا وجهت أي رسالة عنيفة أو ألفاظ أو whatever حيكون في دسات وحيكون في ردود وحيكون في نوعا ما إحساس الخطر بيخلي الناس تعمل حسابها اتجاه الرسالة اللي هي بتقولها. فبس
2: فن ورسالة من الشارع للناس، كل حدا بانقى بتفتح المايك للشباب.
3: عموما في الرسالة أول في نساء قدروا يعبروا بطريقة مباشرة وفي نساء ما قدروا يعبروا بطريقة مباشرة. يعني مثلا في حالين يعني بيكون مسكوا الموضوع لكن اتجهوا انه يغيروه شوية، في جزء منهم مشوا وجهوا الرسالة طوالي مباشرة فقدروا يعبروا الرأي، لكن المجتمع ما قدم اهتمامه. يعني انا مثلا بكون سمعت لي لواحدة وما عرفت اسمها ما اشتهرت، يعني في نفس الوقت كلماتها بتكون معبر اكتر من رابز رجال مشهورين، فدي الحياة اللي يمكن ما خلتهم يعبروا اكتر.
2: من الشارع للناس، كل حدا بانقى بتفتح المايك للشباب.
4: ما أحس أنه قدر يوصل أو قدر ينافس أصلا، لأنه السين كله عبارة عن شباب وداخلين بطريقة دفشة شديد، فلما تجي واحدة تنافس معهم حتى في الإطار العادي ما بس كصوت نسائي هم ما بيدوها فرصة، أو هي لازم تصل للمستوى حقهم. هو ماخدينه بطريقة رديئة، يعني هي مثلا لازم تقول ألفاظ أو لازم تدي إيحاءات بطريقة أخرى. فالحاجة دي لما تجي واحدة تعملها بيقوم يقول إنه هي ما عندها حياة، وقبل كده يعني في واحدة معروفة عندنا دخلت بالطريقة دي، فهم قاموا زي انعزلوا عنها وبيقوا ما مدخلينها معاهم بحيث إنه هي لا بتتلفظ ولسانها طويل ودي ما بتناس وهكذا. فما أتوقع إن هم بيدوا فرصة، يعني حتى اللي بتجي بحياتها ما بيدوها فرصة، شايفين إنه هي كلامها فارغ وما ما ما بتنافس معنا، لأنه الراب لازم يكون قوي، فهو لو كان قوي بالطريقة الوقحة فهو ما بيناسب النساء. فطيب الحاجة دي عملت صراع، فأنا لو عايزة أنافس كرابر أنا هعمل شنو؟ هتجه لمنو ومنو هيعلمني؟ بس ده رأيي.

0: المرأة هي أكبر مربية للرجل، فهي تعلمه الفضائل الجميلة وأداب السلوك ورقة الشعور. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00 4.

0: مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 10 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة الكيلي في النيل الأزرق، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على منطقة خور الحسن في محافظة الكرمك. مقتل 15 مدنيا في جنوب كردفان، وتحالف تأسيس يتهم الجيش، وسقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية في هجوم بمسيرة على بئر بالطينة. هدوء حذر في قريضة بعد اشتباكات قبلية أدت لمقتل 12 شخصا وحمل لإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين بعد اعتقال لمدة عام كامل. جامعة الدول العربية تعقد اجتماعا طارئا بدعوة من السودان ومنظمات غير حكومية تطالب بنشر فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة أن قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة لها تمكنت أمس من استعادة منطقة الكيلي التي تبعد 30 كيلومترا عن مدينة الكرمك بعد أسبوعين من سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على المنطقة. وقالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة في بيان لها أنها كبدت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق في هذا الخصوص:
1: تشرف القوات الشعب المسلحة بالانتصارات الكبيرة جدا بالنسبة لإقليم النيل الأزرق، خاصة منطقة مملكة الكيلي التاريخية. حقيقة نحن يعني دي يعني كان حاجة فينا أصلية صدور الناس بالانتصار الكبير بالنسبة لقواتنا الشعب المسلح.
0: وفي المقابل أعلنت الحركة الشعبية الشمال يوم الجمعة أنها سيطرت على مناطق خور الحسن ودوكان وكرن كرن، معلنة عزمها على التقدم نحو مناطق أخرى في الإقليم. وأضاف جنود في الحركة الشعبية في هذا الخصوص:
2: نحن في منطقة خور الحسن تم تحريره بالكامل، ومنطقة دوكان أي زول الموجود في مناطق حول البوكوري ومناطق الفيو العدو نحن متقدمين لأي منطقة قريبة لنا.
0: اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة باستهداف شاحنة مدنية كانت على الطريق من قرية خمي إلى أبو زبد بجنوب كردفان بمسيرة أمس، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا. وقال علاء نجد الناطق باسم تحالف تأسيس في بيان إن الشاحنة كانت تقل 37 شخصا، مشيرا إلى سقوط عدد من الجرحى. أعلن مجلس غرف طوارئ محلية الطينة بولاية الشمال دارفور عن سقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية جراء الاستهداف بمسيرة لبئر أندر في الطينة مساء الجمعة. وأوضحت الغرفة أن القصف تسبب أيضا في خروج البئر الذي يعد المصدر الوحيد للمياه في المنطقة عن الخدمة، ما ينذر بأزمة مياه خانقة. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 15,000 شخص في محلية أمبرو بشمال دارفور سيستفيدون من مساعدات إنسانية قدمتها اليونيسيف تشمل الصحة والتغذية والمياه وإصحاح البيئة. وأوضح المكتب أن معدلات سوء التغذية في أمبرو تجاوزت حدود الطوارئ وسط انعدام حاد للأمن الغذائي، مبينا أن استمرار انعدام الأمن ونشاط الطائرات المسيرة يعرقلان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في شمال دارفور. كشف مواطنون من قريضة بجنوب دارفور عن هدوء حذر تشهده المنطقة بعد اشتباكات قبلية دامية منذ الخميس أدت إلى مقتل 12 شخصا من جميع الأطراف. وقال المواطن محمد إسحاق لراديو دبنجا إن الاشتباكات أدت إلى إحراق عشرات المنازل في أحد أحياء قريضة الطرفية. وأوضح أن تدخل قيادات الإدارة الأهلية للأطراف أدى إلى هدوء نسبي وفتح جزئي للسوق بعد إقلاق استمر ليومين. وأضاف المواطن محمد إسحاق لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بعد هناك قاموا خرجوا الحلة والناس مرقوا وبعدك قاموا شاكوا لهم ميتين مننا اثنين وتسعة مجورين ومنهم قتلوا ما شاء الله. في وفد جانا من برام ومن نيالة برضه جاء وفدي ومن دين برضه في جاء وفدي ووقفوا المشاكل انتظموا طبعا ديلي هاكم انتظموا وديلك برضه انتظموا.
0: قالت منظمة اليونيسيف إنها لن تقلص نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد بسبب التصعيد المتجدد للهجمات بطائرات مسيرة. وقال شيل دون بيت ممثل اليونيسيف في السودان لراديو دابنغا إن المنظمة ستواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال مع التأكيد من سلامة موظفيها. وأضاف في هذا الخصوص
4: بالطبع لن تقلص اليونيسف نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد. سنواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال ونحن نعمل حاليا على توسيع نطاق تواجد موظفينا في الخرطوم. بالطبع نريد التأكد من سلامة موظفينا.
5: But it's not stopping our activities.
0: وفي ذات السياق نبه شيلدون بيت إلى تزايد عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم مع استمرار الحرب للعام الرابع. وأوضح ممثل اليونيسيف أن المنظمة تعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة معالجة قضايا مثل الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال في الحروب. وأضاف في هذا الخصوص
4: تعمل اليونيسف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء لتحديد الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم ولم شملهم لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم.
0: انطلقت أمس السبت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين المعتقل منذ أكثر من عام على يد القوات المسلحة. وأوضحت الحملة في بيان أنها تسعى إلى تسليط الضوء على قضية محمد عز الدين، كما تهدف إلى ممارسة ضغط سلمي ومنظم لأجل إعلاء قيم الحقوق والحرية والعدالة عبر الوسائل القانونية والإعلامية

0: عنه. كشفت مصادر مطلعة عن انعقاد اجتماع مغلق بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ومالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة بواسطة من الرئيس الجيبوتي، وانعقد الاجتماع على هامش مشاركة الوفود في تنصيب الرئيس الجيبوتي. يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية اليوم الأحد بشأن السودان، ويأتي هذا الاجتماع الطارئ بناء على طلب تقدمت به حكومة السودان إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة الهجمات التي وقعت مؤخرا على السودان. طالب المشاركون في منتدى مشاركة المنظمات غير الحكومية في الدورة العادية 87 للجنة الإفريقية المنعقدة في بانجول في الفترة من 7 إلى 9 شهر 5 2026، اللجنة الإفريقية باعتماد يدعم جهود تشاد وبنين وموريتانيا وغينيا بيساو في المطالبة بأن يقدم السودان ردا كافيا على طلبهم للتوضيح بشأن استخدام أسلحة كيميائية. كما طالبوا بأن يشمل القرار مطالبة الحكومة بنشر نتائج اللجنة الوطنية التي شكلتها في يوليو من العام الماضي دون تأخير، كما طالبوا بالسماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنشر فرق فنية في البلاد لإجراء التحقيقات. رهن مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور القبول بالسلام ووقف إطلاق النار بخروج الدعم السريع من المدنيين والتجمع في أماكن محددة وإعادة جميع المختطفين وعدم السماح للإمارات بالهبوط في المطارات. وقال خلال مخاطبته حشدا في الخرطوم بوجود وفد برلماني فرنسي إنهم يرفضون التنازل عن العدالة مقابل السلام، وأضاف في هذا الخصوص:
1: نحن دايرين سلام، وقف إطلاق النار الليلة ده إذا مصحوب بالآتي نحن دايرين ميليشيات الدعم السريع يطلع برا يخلي المدن ديل فاضية عشان أهله يعودوا، لأنه ما الدعم السريع أو المدن ديل ما بقت فاضية إلا بعد دخول الدعم.
0: من جانبه قال دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية إن هناك شعورا زائفا بنهاية الحرب، لأن الخرطوم وعددا من المدن باتت خارج سيطرة قوات الدعم السريع، وأكد أن الحرب لن تنتهي إلا بتحرير آخر شبر من أراضي السودان، واتهم المجتمع الدولي بالتواطؤ في الجرائم التي جرت في الفاشر، وشدد على عدم الإفلات من العقاب مبينا أن التسامح مع المجرمين تشجيع على الجريمة، وأضاف في هذا الشأن:
2: حدثت مآسي كبيرة في جنوب السودان وذهب الناس من غير حساب، تكررت ذات المآسي في جبال النوبة من غير حساب، حدثت العبادة الجماعية قبل 20 عاما في دارفور وذهب الناس من غير حساب، طبيعي جدا أنه من أمن العقاب أساء الأدب.
0: أعلنت الحركة الشعبية الشمال عن تمرد مجموعة من قواتها على خلفية صراع قبلي، واتهمت الحركة المجموعة بقتل جندي ومواطن من نفس المجموعة بسبب رفضهم الانضمام إلى مجموعة مسلحة تنشط في المناطق الجبلية. وأدت الصراعات القبلية إلى نزوح عدد كبير من السكان في كاودا، وأشار النازحون إلى أنهم يعيشون أوضاعا مأساوية جراء انعدام المياه، وأضافت النازحة في هذا الخصوص:
3: جرينا من حرب لقون هناك في كاودة ويهو تشردنا جينا قاعدين تحت الأشجار بلا مأوى بلا موية، أوضاعنا صعب مرة، وسبب خلانا إحنا جرينا قاعدين يحرقوا لنا البيوت وقتلوا طلقة صادفة بضربك، وفي إيال فقدنا بسبب موية ما لقينا موية نسقوه، ما تدرنا في شارع أثناء إحنا جارين.
0: أعلنت الكوادر التمريضية في مستشفى عطبرة الدخول في إضراب عن العمل ابتداء من أمس السبت إلى حين الاستجابة لمطالبهم، وطالبت الكوادر بصرف الاستحقاقات المالية المتأخرة ومستحقات الأعياد وتحسين بيئة العمل. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين تأييدها قرار معلمي المرحلة الثانوية بالولاية الشمالية بتنفيذ الإضراب المفتوح اعتبارا من غد الأحد حتى الخميس المقبل، ودعت اللجنة جميع معلمي الولاية الشمالية إلى الالتزام الكامل بالإضراب المعلن، كما طالبت السلطات الحكومية بعدم ممارسة أي ضغوط أو تهديدات ضد المعلمين.

0: رحلت اللجنة الأمل للعودة الطوعية اليوم عبر طائرة سودانير من مصر دفعة جديدة قوامها 24 من المحبوسين السودانيين لمخالفة قوانين الإقامة. ومن جهة أخرى وصل الفوج الثالث من العائدين من ليبيا أمس عبر مطار بورت سودان وعددهم 162 مواطنا، فيما تبقت ثلاث رحلات سيتم تفويجها خلال أيام الجمعة والسبت والأحد. وأضاف أحد العائدين في هذا الخصوص:
1: كنت في طرابلس وكتر خير ناس طرابلس، مواطنين طرابلس وحكومة طرابلس، وكتر خير القنصلية بتاعت السودان، ما قصروا فينا السفارة السودانية. آخر مرحلة يعني هو وقف معي وقدم لي عمل الخير لحد.
0: من جهة أخرى فوجت ولاية البحر الأحمر 600 من النازحين العائدين من الولاية إلى الخرطوم والولايات الآمنة اليوم على متن 10 حافلات. حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين من تدهور أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر في ظل نقص حاد في التمويل يهدد بتوقف برامج المساعدات الإنسانية خلال الأسابيع المقبلة. وأشارت المتحدثة باسم المفوضية في مصر كريستين بشاي إلى انخفاض نصيب الأسرة من الدعم الشهري من 11 دولار إلى 4 دولارات فقط، مشيرة إلى أن برنامج المساعدات النقدية لم يحصل سوى على 2% من التمويل المطلوب. دشنت مدينة المجلد بولاية غرب كردفان قوة جديدة لحماية المدنيين وفرض هيبة الدولة بعد انتشار التفلتات الأمنية في المدينة. وتعهد يوسف جابر قائد منطقة المجلد العسكرية بحماية السوق والمدنيين، وهدد المتفلتين بالاعتقال والإرسال إلى سجن ذاغريس في نيالا. وقال إن عدد القوات سيرتفع حتى يوم الخميس إلى 150 جنديا. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وإن شاء الله نحن من تاريخ هذا اليوم 10 نحمي كل تاجر وكل من في السوق هذا بقوتنا هذا. نحن قولنا القوة لحماية السوق حاليا وحماية المدنيين كله.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى دولة الفاتيكان عبر مطار بورت سودان الدولي في زيارة رسمية يلتقي خلالها باب الفاتيكان، ويجري رئيس الوزراء خلال الزيارة مباحثات تتناول قضايا السلام والسلم الاجتماعي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحريق دي مستعدة المسار، تاني ما في حاجة مستعدة المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: حصل للمساليد قد يكون أسوأ الحروب اللي حدثت في 20 سنة الماضية.
1: وذكر تلك الصورة الشهيرة لبقع الدماء التي تم تصويرها بالأقمار الصناعية.
2: توجس كثير من الأنظمة التي أعربت تلك الاتفاقية هي يعني تنظر لهذا الاتفاق وتتحاشى في أن يعني ينطبق أو تنطبق هذه السلطنة وأهلها
1: المسالك. مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس. تعتبر قبيلة المساليت واحدة من أشهر القبائل العريقة المستقرة بين غربي السودان وشرق تشاد، ويزداد تواجدها كثافة في ولاية غرب دارفور وفي المنطقة الحدودية الفاصلة بين السودان وتشاد. تعتبر منطقة دارفور موطنا لسلطنتها التاريخية والمعروفة باسم دار مساليت، وهي قاومت الاحتلال الفرنسي وأوقفت محاولاته للاستيلاء على أراضيها من أجل ضمها إلى مستعمراته في تشاد. على مر العقود الماضية تعرضت قبيلة المساليت لما أكدت تقارير دولية أنها عمليات إبادة جماعية ونهب لأراضيها ومحاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية في المناطق التي يعيش فيها أفرادها. كانت ذروة هذه العمليات في 2003 خلال حقبة نظام البشير وعلى يد قوات الجنجويد، لكن المأساة تكررت مرة أخرى خلال الحرب الأخيرة. زميلتي ندى فاروق لديها الكثير من المعلومات حول المساليت وما تعرضوا ويتعرضون له حاليا. ندى، ما الذي حدث للمساليت في هذه الحرب؟
0: عماد، ما حصل للمساليت في الجنينة أو دارندوكا زي ما بيطلقوا عليها هلا قد يكون أسوأ الحروب اللي حدثت في 20 سنة اللي فاتت، يعني أسوأ الانتهاكات العالمية أصدمت العالم كله. يعني المنظمات الدولية وهيومن رايتس ووتش اتكلمت عن أنه قد يكون إبادة جماعية تمت لقبيلة المساليت بشكل خاص والقبائل الأفريقية بشكل عام. يعني في تقارير تكلمت عن أنه كل من طلع من الجنينة من الشباب بشكل خاص تعرض للتصفية التامة، وتم فصل النساء من الشباب وتعرض للاغتصابات المتكررة. الوضع كارثي، ما حصل في الجنينة قد تكون أزمة كارثية. النجا نزح لتشهد في ظروف إنسانية الآن سيئة جدا جدا، وفي الوقتها طلعت هاشتاغات أنقذونا الجنينة ونزيف الجنينة تنزف، وإنه ما يحدث في الجنينة قد يكون أسوأ حرب حدثت وقد تكون أسوأ من حرب رواندا، يعني والانتهاكات اللي حصلت في رواندا.
1: ربما يمكن لأن التغطية الإعلامية والصحفية تتميز بالصعوبة البالغة في هذه المنطقة.
0: نعم، يعني الوضع كان بعد حرب 15 أبريل 2003 كانت في يعني
1: كانت
0: 2023 وهي تكررت. الجنينة ما أول مرة تتعرض لانتهاكات زي دي من القبائل اللي بيطلق عليها القبائل العربية والجنجويد. يعني قبل كده تعرضت لانتهاكات كثيرة، حصلت فيها إبادات برضو، حصل فيها موت وتصفيات وحرق لقرى ونزوح من مناطق لمناطق، يعني ولتشات يعني ديما المرة الأولى يمكن تحصل لل يعني، لكنها كانت أسوأها اللي حصلت في 2023 يعني.
1: طيب كيف كانت ردود الفعل الدولية على ما حدث للمساليت؟ يعني راقبنا الكثير من طلعنا الكثير من التقارير التي صدرت عن الأمم المتحدة وكانت تتحدث بشكل واضح عن عمليات تصفية عرقية متعمدة، حتى أن بعضها ربما يكون قد تم تصويره بالأقمار الصناعية. نتذكر تلك الصورة الشهيرة لبقع الدماء التي تم تصويرها بالأقمار الصناعية، وكان ذلك طبعا في إطار ما حدث في الفاشر بوجه عام ومنطقة الجنينة، لكن يبدو أن هناك أيضا أعداد غير قليلة أبدا من المساليت تعرضت للإبادة في هذه المنطقة.
0: وظهرت صور في الجنينة يا عماد لأقمار صناعية ل13 مقبرة جماعية، والشهاد العيون حسب وصف الأمم المتحدة.
1: كم كانت تقريبا عدد الجثث التي وجدت في هذه المقابر؟
0: التهيد الأعداد تقريبية من 10 إلى 15 ألف جثة، لكن الشاهد وشهود العيان بيأكدوا أنه كل من ترك خلف الجنينة من القبائل العربية حصلت له إبادة تامة،
1: تصفيت
0: وخاصة الأطفال والشباب اللي هم ممكن يقدروا يحملوا السلاح ويحاربوا تم تصفيتهم بشكل تام يعني.
1: طيب يعني السؤال الذي يتبادر للذهن الآن، أين كان الجيش السوداني من هذه المذابح؟
0: يعني الناشطين والتغريدات في السوشيال ميديا في وقتها اتكلمت عن انه حصل عجز او من الجيش السوداني في حماية المواطنين، لكن اعتقد انه الحصل في ارض الواقع انه الهجوم كان شديد من الحركات او الدعم السريع ضد المواطنين بشكل خاص، واعتقد انه الاعداد او البعد او استمرار الحرب في كل السودان ما في تفسير. يعني الجيش السوداني بيأكد انه قواته حمت في الاخر لحظة المناطق، لكن الناشطين بيتكلموا انه ما كانت في حماية كافية من الجيش السوداني،
1: وهذا فعلا ما اكده عدد من الناشطين حتى على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بحصار الفاشر الذي استمر فترة طويلة ولم يستطع احد ان يكسره حتى لادخال يعني المساعدات الانسانية. طيب ندى، بكثير من السودانيين بيشتكوا من نقص المساعدات الإنسانية والإغاثية بوجه عام، لكن الشكوى أكبر دائما في دارفور، في المناطق التي يتركز فيها القبائل يعني ذات الأصول الأفريقية وعلى رأسها طبعا المساليت. حدثينا عن الوضع الإنساني هناك.
0: عماد، ما يعني أعتقد أنه كل ما موجود في كل من الموجودين في دارفور باختلاف القبائل عانوا بسبب نقص وصول المساعدات والحصار اللي تم كان في الفاشر والحصار اللي كان في الجنينة، واعتقد أن الوضع الإنساني بسبب نقص المساعدات كان الكارثة الكبيرة. أنا تكلمت مع الناطق باسم النازحين آدم رجال، وأرسل لنا بيان خاص للسودان الآن عن أنه وضع إنساني كارثي في المعسكر الآن ونقص في الغذاء والدواء، وتكلمت مع ناشطين في معسكرات شباب في تشاد بيتكلموا عن حرائق متكررة في المعسكرات بسبب الاكتظاظ السكاني الكبير في عدد النازحين وعدم توفر وسائل الحماية، وأيضا نقص في الغذاء تام، وإنهم بيتحصلوا على ما يحصل 35 فرنك اللي غير كافية لتشادي، غير كافية إنه يعني تكفيهم للشهر الكامل. يعني بيتكلمون في بداية الأزمة كانت في منظمات كافية، كان في علاج، كانت في مستشفيات، لكن الآن هم بيعانوا من ظروف إنسانية يعني سيئة جدا. والكارثة الأكبر الأطفال، يعني مات بيتكلم انه الاطفال الوصول للمدارس يعني كان فيه مشاكل كبيره، خاصه انه بعد المسافات المعسكرات الثابته من المدينه، عدم توفر الاسر عندها غير عندها اموال كافيه توصلهم. ثاني شيء الحكومه التشاديه اعتقد انه منعت حسب كلامهم منعت الطلبه من الاعتماد على المناهج السودانيه، والان بيتعلموا بالمناهج التشاديه، وهي اعتقد انه ظروف انسانيه يعني بيعانوا منها قبيله المسالب بشكل خاص والقبائل الاصوله افريقيه بشكل عام في كل معسكرات النزوح في تشاد أو في أوغندا أو في كل مناطق النزوح خارج السودان. يعني
1: طيب نستمع معك ندى إلى بعض الحوارات التي قمت بإجرائها مع شهود العيان والعاملين على الأرض.
3: المعسكر اللي فوق 50,000 يعني قلت لي يعني 30 أقصد 30,000 ده 75% من المعسكر يكون أطفال. الأطفال من 35% بقروا هاي بتاعت 5% طفل بكونوا في المدرسة. يعني الأطفال المشردين 3/4 أو قرابة 90% من الأطفال في المعسكرات مشردين، ما قادر تقرأ ولا قادر تمشي للمدارس.
1: ندى، بالعودة إليك مرة أخرى، هل فعلا تناقصت أعداد القبائل المساليت في أرض الواقع عما كانت عليه بسبب هذه الإبادة؟ يعني بمعنى آخر، هل بالفعل هناك خشية من أن يتم القضاء بشكل شبه كامل على وجود المساليت في السودان؟
0: وجود المساليت الآن في مناطقهم الطبيعية اللي هي غرب السودان وفي الجنينة اللي هي الحواكير بتاعتهم، الآن أعتقد أنه أصبحوا غير موجودين في مناطقهم. يعني ونحن عملنا استطلاعات كثيرة في برنامج السودان الآن مع المساليت، مع قبائل الشباب من المساليت أو أسر، الآن ما بيستطيعوا أنه يتواجدوا في جنينة، الآن كلهم موجودين في معسكرات النزوح في تشاد وفي شرق تشاد. فأعتقد نعم، في السودان الآن وجود المساليت أو القبائل الأفريقية كله في تغيير كبير يعني في الديموغرافي في الأرض، في جنينة، في دارفور بشكل خاص، في الفاشر بشكل تاني، وفأعتقد في نيالا يعني. وتكلمنا مع ناشطين كثيرين ومع قبائل الناس موجودين في الأرض. نعم، في تغيير كبير الآن في وجود في نسبة وجود المساليد في الأرض يعني.
1: ندى، كنت قرأت عدة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن أن هناك بعض الجهات، وربما طبعا يعني خلفها حسب ما يقال أو تنتشر اتهامات قوات الدعم السريع، بنقل مجموعة من القبائل ذات الأصول العربية إلى مناطق كان يسكنها المساليت، وأن هؤلاء الناس بدأوا يعتبرون أن هذه المنازل أصبحت من حقهم وبدأوا ينتشروا يعني في هذه المناطق. هل وصلك يعني أي معلومات بهذا الشأن؟
0: الحديث عن وجود جماعات عربية نازحة من مناطق غرب أفريقيا إلى دارفور ما جديد يا عماد، يعني من 20 سنة وأكثر القبائل أو الإدارات الأهلية والناشطين من القبائل بيتكلموا عن وجود جديد لقبائل في مناطق خاصة بعد الحروب 2003، يعني المشكلة دارفور الأولى ممكن أو الثانية، إنه في وجود جديد لقبائل عربية في دارفور. يعني كان في تسجيلات كثيرة إنه ناشطين إنه فعلا في قبائل نزحت، لكن أنت عارف إنه الطبيعة بتاع دارفور وطبيعة المناطق المفتوحة اللي هم رعاة ونازحين، رعاة ومزارعين، فالنزوح ده كان اللجوء الرعي بيتم من أقصى غرب أفريقيا لدارفور ومن أقصى دارفور لغرب أفريقيا من أجل البحث عن الكلاء والماء. واعتقد أنه الأزمة التصحر الحصل ودارفور عانت من مجاعات كثيرة، أعتقد أن أكثر من 3 مجاعات، حصل تغير في التركيبة السكانية في وجود السكان من منطقة لمنطقة، بحث عن الماء، بحث عن الغذاء، بحث عن المرعى. فأعتقد أنه ده قد يكون هو التسبب يعني.
1: طيب ندى، يعني يبدو أن هناك استهداف بالفعل على مدار السنوات للمساليت. دعينا نسترجع في الفترة التي يعني تولى فيها عمر البشير الرئاسة، وفي هذا الوقت تصاعدت الاتهامات بوجود عمليات إبادة جماعية في دارفور، وطبعا كان في القلب منها المساليت. من قام بهذه العمليات في هذه الفترة؟ يقال أنهم قوات الجنجويد. ما الذي اختلف بين الجنجويد وما يحدث الآن بعد يعني من 2003 إلى الآن؟ ما الذي اختلف؟ لماذا يعني يبدو أن الأمر هذه المرة أكثر كارثية؟
0: لماذا نعتقد أن الحكومة دائما كان بترفض أو بتنفي أنها يعني ساعدت أو مولت القبائل العربية الموجودة؟ الحصل أنه يعني ده حسب الناشطين في السوشيال ميديا أو حسب الكتابات والتقارير اللي بتتكلم الموجودة، أنه الحكومة السودانية أو الحكومة السابقة مولت القبائل العربية من أجل دحر التمرد في دارفور، والحكومة بتنفي الكلام ده بشدة يعني. بس أعتقد الآن الحصل إنه القبائل العربية بتحاول توجد لها مكان أو من أجل السلطة أو تحكم في، يعني أنت عارف إنه الدارفور دائما كان بتعاني أو من المزارعين والرحل بيعانوا دائما من مشاكل بتاعت نزاعات مستمرة، قتال مستمر من أجل البحث عن الماء أو المنطقة الأكثر غناء يعني بالماء والغذاء، وأكثر لأنه التصحر كان حاصل مناطق كثيرة في دارفور. فأعتقد أنه الحرب دي حسب الناشطين وحسب من أجل تغيير الطبيعة الديموغرافية تحت السودان وبطبيعة دارفور بشكل خاص، والقبائل العربية دي بتعتقد أنه هي قبائل هاجرت في وسط القبائل الأفريقية.
1: فبس هذا هو سؤالي الأخير ندى، يعني يبدو أن هناك بالفعل مما قرأنا وشاهدنا، هناك دعينا أقولها بصراحة، هناك كراهية شديدة للقبائل ذات الأصول الأفريقية في هذه المنطقة، رغم أنهم يسكنون في هذه المنطقة منذ سنوات بعيدة يعني، ويعتبروا من يعني من سكان السودان الأصليين من سنوات بعيدة. لماذا على مر هذه السنين لا يوجد تقبل لوجود هؤلاء الأفراد في هذه المنطقة أو في السودان عموما؟
0: عماد دعنا نتساءل ونحن أنت حنتكلم لنا مع السلطان سعد الدين، قد يكون عنده معلومات أكثر، لكن من خلال بحثي يعني وجدت أنه القبائل التجمع العربي في دارفور اللي هي قبائل تجمع قام في فترة الثمانينات دعا للوجود العربي على حساب الوجود الأفريقي في دارفور، وعلى أساس أنه تقوم حكومة أو سلطة جديدة
1: من القبائل العربية،
0: من القبائل العربية
1: لتحكم السيطرة على دارفور.
0: نعم. نعم. نعم.
1: طيب هذا سؤال أعتقد أنه من المهم أن نوجهه إلى السلطان سيد سعد عبد الرحمن بحر الدين سلطان دار المساليت في دارفور. أهلا وسهلا بك سيادة السلطان.
2: أهلا وسهلا ومرحب بك أخي الكريم ومرحب بثمن عليك بالتالي.
1: طيب سؤالي الأول، هذه هي ليست الإبادة الأولى التي تتعرض لها قبائل المساليت في السودان، ربما سبقتها أيضا أحداث أخرى في عام 2003 أيام حكم الرئيس السابق عمر البشير، لكن يبدو أن هذه الأجيال الحالية التي تتعرض لهذه العمليات الإبادة هي الأجيال الثانية التي تشهد هذه المذابح. حدثنا عن ما حدث في هذه الحرب للمساليت ولماذا يتم استهدافهم للمرة الثانية؟
2: نعم، شكرا جزيلا. يعني قبيلة المساليت أو سلطنة دار المساليت، هذه السلطنة تقع في أقصى غرب السودان وتضم عدد من المكونات والمسميات اللي بتشكل هذه السلطنة. هذه السلطنة لها تاريخ عريق ولها يعني صيت زائع جدا السلطنة في دارفور بل على مستوى السودان. هذه السلطنة هي التي يعني آثرت على نفسها بأن تتصدى حيث للمستعمر الفرنسي وقتها عندما أراد أن يسقط كل المملكات في قرب أفريقيا، وبالفعل أسقط كل المملكات، ولكن تصدت له هذه السلطنة واعترضت طريقه وحتى منعته من التقدم شرقا نحو السودان. هذه السلطنة يعني أخذت تلك الشهرة من ذاك الزمان في 1910، واللي نتج منها حقيقة يعني معاملة خاصة لهذه السلطنة وتلك الرقعة الجغرافية التي كانت في يوم من الأيام هي ليست جزء حقيقة من السودان أو جزء من تشاد. هي كانت منطقة معزولة ما بين سلطنة الوداي العريقة في تشاد وما بين سلطنة الفور في السودان في دارفور. نتاج لهذا التاريخ وهذا يعني وتلك الوضعية الاستراتيجية لأرض السلطنة باتت حقيقة مستهدف حقيقة استهداف كبير جدا، وكذلك كثير من العوامل التي جعلت من الأنظمة تستهدف هذه المنطقة لإحساسها بأن هذا يعني المكون الذي يعني يدير هذه الأرض يدير تلك الشعوب قد يتراجع أما اتفق عليه في عام 1919 ما بين السلطنة وما بين الفرنسيين من طرف والإنجليز من طرف آخر، اللي هي اتفاق يسمى اتفاق قلاني. هذا الاتفاق الذي يعطي حق المساليت بأن يغرروا مصيرهم بعد فترة زمنية محددة، وكذلك هذا الاتفاق أشار لكثير من البنود اللي تتيح وتميز حقيقة هذه المنطقة وسكانها تميز إيجابي، فتوجس كثير من الأنظمة التي أعقبت تلك الاتفاقية هي يعني تنظر لهذا الاتفاق وتتحاشى في أن يعني ينطبق أو تنطبق هذه السلطنة وأهلها المساليت بأن يعني يغرروا مصيرهم ويقولوا كلمتهم في هذا الاتفاق، رغم أن هذا الاتفاق تجاوز المدة القانونية.
1: يعني هناك خشية من الأنظمة السودانية المتعاقبة من أن تستقل هذه المنطقة بحكم بعيد عن سيطرة الدولة السودانية، وهذا هو سبب المذابح. نعم. التي يتعرضون لها.
2: نعم، هذا واحد من الأسباب تقريبا، هي ما سبب المباشر هي واحد من الأسباب، ونتائج هذه المعطيات التي يعني أنا ذكرتها باتت يعني سلطنة المساليت اللي هي معظمهم يعني من قبيلة المساليت مستهدفة منذ العام 96 حقيقة، هم لاجئين منذ العام 96 هم نازحين. هذه المنطقة الاستراتيجية اللي غنية حقيقة يعني ثرواته في باطن الأرض وغنية بأراضيها الزراعية الواسعة وغنية بالطبيعة بتاعتها حقيقة. يعني جعلت من كثير من الأنظمة في أن تستهدف مواطن هذه المنطقة، وهذا الاستهداف كان يعني نتاج أو سياسة انتهجت في أن تقسم هذه السلطنة إلى أجزاء صغيرة صغيرة، لأن الولاء المفرط للسلطان ولرئيس السلطنة هو أيضا برضو واحد من الهواجس للأنظمة، وباتوا أنه يعني يألون حقيقة القبائل في بعضها، وباتوا يجزون هذه القبيلة بشكل من الأشكال، ونتج منها ما نتج يعني من يعني تقزم لهذه القبيلة. والمرحلة الآن التي تعيشها هي مرحلة قاسية ومرحلة صعبة جدا.
1: يسعدنا أيضا أن ينضم إلينا الأستاذ عيسى دفع الله، الصحفي والمحلل السياسي السوداني من أوغندا. أستاذ عيسى، كم تعتقد ضحايا المساليت في العمليات الأخيرة التي جرت في الحرب، في هذه الحرب الأخيرة؟
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، ومرحبا بمشاهدينكم الأكارم، وأنا سعيد أن أكون معكم. وأنا أعتقد أن قضية المساليت هي واحدة من القضايا الأساسية والقضايا المهمة في السودان، وهي أزمة السودان في دارفور. فالقضية دي إذا الدولة ما نظرت لها يعني بعين الأغلي، وحتى السلام اللي ممكن يجي ما حيكون سلام مكتمل ما لم يستصحبوا القضية بتاعت المساليت يعني. وهي قضية أساسية، ولأنه في انتحاكات كبيرة ارتكبت ضد طويلة المساليت، سواء كان في ولاية غرب دارفور في الجنينة، ولا في المغيمات بتاعت كريندينغ 1 و2، والانتهاكات الكبيرة اللي شاهدناها في يونيو 2023، وتحجير المساليت من غرب دارفور إلى تشاد وإلى مناطق تانية.
1: كم تقريبا يا أستاذ عيسى، كم تقريبا عدد الضحايا للمساليت في هذه الحرب تقريبا؟
4: طيب الإحصائيات هي من جهات متعددة، في بعضها بيقول إنه 15,000 دي عدد القتلى مثلا في المنطقة بتاعت غرب دارفور، وفي مجموعات أخرى وفي منظمات حقوقية بتقول إنه العدد أكثر من ذلك يعني. وأنا شخصيا أعتقد إنه العدد ممكن يكون فوق 15,000، لأنه الحجم المآسي اللي تمت في المنطقة بتاعت غرب دارفور ضد المساليت ما كانت عملية بسيطة، وهي كانت يعني جريمة مكتملة الأركان، وتتحمل قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة، وإلى جانب إنه في مسؤولية أخرى برضو تتحمل القوات المسلحة السودانية يعني، لأنه في وقتها كان عندها القدرة إنها تدافع عنهم، وهي كانت موجودة في منطقة داردمتا اللي هي في الجنينة يعني، كان فيها قيادة الفرقة 15 وما كانت بعيدة. وفي ذات الوقت كان المساليت بيقتلوا في المدينة بتاعت الجنينة يعني، وكان بيستباحوا من قبل المجموعات العربية اللي هي جات مثلا من تشات ومن إفريقيا الوسطى ومن السودان من مختلف المناطق يعني. المجازر دي العالم كله شاهدها وأدانا، وحتى إنه المحكمة الجنائية برضو بدت في إنه تبدأ التحقيقات بتاعتها، في لأنه الولاية القضائية في دارفور ما زالت يعني في المحكمة الجنائية الدولية. والقضية ده أنا أفتكر إنها مهمة، والعدد بتاع الضحايا يعني ما بعض المعارك اللي تمت هو العدد الأكبر.
1: طيب أستاذ عيسى، هناك يعني اسم كبير ظهر في الآونة الأخيرة، وهو اللواء النور قبة، ويقال أنه انشق عن قوات الدعم السريع وانضم إلى الجيش السوداني، واللواء النور قبة يدور حوله الكثير من الأسئلة حول دور يعني كبير قام به في يعني عمليات ما يسمى ب أو ما يعرف بإبادة المساليت. واليوم قابلوا أو يعني قبل عدة أيام التقى بالفريق البرهان، ويعني كان اللقاء يعني بين يعني أشخاص ليس بينهم أي نوع من الخلاف فيما يبدو حسب ما ظهر في الصور. كيف ينظر المساليت وكيف ينظر المحللون السياسيون إلى هذا اللقاء بين البرهان والنور قبة رغم ما يدور حول اللواء من أسئلة؟
4: طبعا هو العملية بتاعت الانهياز بتاع النور قبة للقوات المسلحة تمت في سياق ممكن يكون مختلف تماما يعني، وتمت في سياق انه في جرائم تمت على مجموعة المحاميد في منطقة مستريحة، وبعدها كان خروج الشيخ موسى هلال الى السودان. فالتداعيات دي انعكست بصورة اجتماعية انه انه القبه ينهاز للقوات المسلحه، لكن انا اعتقد انه النرقبة وغيرهم من القيادات اللي تابعة للدعم السري هم كلهم متورطين يعني في العملية بتاعت الانتهاكات اللي تمت بالقوات.
1: طب إن كانوا متورطين كيف يمكن أن يضع الجيش السوداني يده مع في يد أشخاص متهمين بجرائم حرب؟
4: ما هو حتى قيادات الجيش السوداني في جزء كبير منهم هم متهمين بارتكاب جرائم حرب يعني. وحتى البرهان شخصيا كان هو رب الجنجويد يعني، كان البرهان كان مؤسس لقوات الدعم السري وكان برهان في دارفور وكان بيوفر لهم يعني التسليح والتجنيد والعمليات اللي بتتم دي. فأنا ما قاعد أشوف إنه مثلا في اختلاف كبير بين قوات الدعم السري والجيش السوداني، فهم الاثنين ممكن يكونوا ميليشيات يعني، الاثنين ممكن يكونوا ميليشيات وكلهم مجرمين والضحايا هم المدنيين يعني. فأنا أفتكر إنه حتى البرهان والقبة فأنا بشوف إنه مكانهم الطبيعي ممكن يكون المحاكم.
0: طيب عيسى، عيسى يعني يتفتح ملف لدارفور وما كان الملف الأول للمحاكمات، والآن السودان الناس كلها يعني الخطوات اللي بتدعي للسلام ووقف الحرب، وهل ممكن أنت الآن في يوغندا والتجربة اليوغندية في المصالحات، فهل ممكن نصطحب للسودان وتجربة دارفور ودخول النرقبة وتسليم حمدان دقلو، أو هل ممكن تكون بداية المصالحات اللي بتعمل فيها الحكومة السودانية الآن؟
4: والله يا أستاذ نادر، أنا أعتقد إنه المصالحات دي ما بتبقى ما لم يكون في إنصاف للضحايا وجبر الضرر. الإنصاف للضحايا ده بيكون بإنه تسليم كل المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، أولهم من الرئيس المعزول عمر البشير وكل أركان حربه وقياداته كان في نظام الجبهة الإسلامية، إضافة لأنه تقديم يعني كل الأدلة اللي بتثبت إنه يعني إنه برهان مجرم وحمتي، إضافة لمناوي وكل القيادات الموجودين العسكريين المتورطين في الحرب الحالية. أنا أعتقد إنه مكانهم الطبيعي إنه يكون المحكمة الجنائية الدولية، حتى إنه يعني يهاجموهم وبعد ذلك نجي نشوف إنه كيف نحن نقدر نجبر الضرر على اللاجئين والنازحين اللي هو حال الضحايا الموجودين في السودان حاليا يعني.
1: أستاذ عيسى سؤال
4: شايف إنها سليمة، لكن
1: أستاذ عيسى سؤال أخير يتعلق بعمليات ملاحقة من قاموا بهذه المذابح بحق المساليت، هل هناك أو هل لديك أي معلومات حول إجراءات أو عمليات لتوثيق هذه الجرائم التي ارتكبت بحق المساليت، صور فيديوهات شهود عيان، هل تم توثيق مثل هذه الجرائم؟
4: طبعا هي كل الجرائم دي موثقه بأعياد الذين ارتكبوا هذه الجرائم يعني، هي مبذوله الفيديوهات في وسائل التواصل الاجتماعي، والمحكمه الجنائيه فقط هي بتتحقق يعني من الفيديوهات دي مدى صحتها ودقتها، وحتى مؤسسات الاعلام الدوليه كلها ممكن تكون وثقت الجرائم دي، لكن في مزيد من الادله المحكمه ممكن تبحث عنها، والمنظمات الحقوقية برضو طلعت يعني تقارير سواء كان هيومن رايتس ووتش أو منظمة الطلاب الدولية أو غيرها من المنظمات، هي طلعت برضو تقارير ممكن تكون محترمة جدا وبتنصف الضحايا، والتقارير دي later on ممكن تمشي للمحكمة الجنائية الدولية ويتم التحقيق يعني بصورة شاملة مع كل المطلوبين ديل، وحتى إنه المحكمة ممكن يكون في اتجاه إنه ما تعلم المذكرات يعني علنية عن المطلوبين الجدد، لأنه الغدام ذاتي حتى الآن لم يتم مثلا القبض عليهم، ما هذا الكوشيب اللي تمت محاكمته في نهاية العام السابق
0: يعني.
4: أنا أعتقد
0: الأوضاع النازحين في المعسكرات سواء في تشاد أو في أوغندا أوضاع مأساوية يعني، بعد استطلاعات عملنا وتكلمنا معه، هل في أي أمل إنه النازحين ده يرجعوا لمناطقهم يعني؟ وانت وفي كلام يا استاذ عيسى عن تغير ديموغرافي في جنينة وفي الفاشر وفي دارفور بشكل خاص يعني.
4: نعم، هو المساله بتاعت الاوده بتاعت اللاجئين والنازحين في الوقت الراهن غير ممكنه، لكن المساله دي ممكن تبقى اذا كان المجتمع الدولي عنده جديه يعني، التمسنا جديه من المجتمع الدولي في سبيل انه يحقق الإيقاف الحربي في السودان ده ويحقق السلام، فالمسألة دي ممكن تكون سهلة، لأنه في الدول في الإقليم سواء كان في دول كثيرة متورطة في المسألة بتاع الصراع، لكن لو المجتمع الدولي يتحرك فالقيادات بتاعين الطرفين هم بيتحركوا في المحيط الإقليمي ده، فممكن يتم القبض عليهم والدفع بهم للمحكمة الجنائية الدولية ويكون في مبادرة بتاعت سلام حقيقية يكون بلاقي دعم من المجتمع الافريقي والعربي وسواء كان المجتمع الدولي حتى انه نلقى انه يعني نقدر نحقق السلام في السودان. اما المساله بتاعت التغيير الديموغرافي في السودان فالحاجه دي موجوده في دارفور حاليا, لانه المناطق اللي نزحوا منها المساليد بالذات فالمناطق دي جزء كونها مجموعات تانية, وفي مجموعات طبعا برضه سكنت ما قبل الحرب دي كان برعايه من نظام البشير بين الرعاية وبين من نظام البشير في قرى جديدة, حتى في تغيير مثلا لأسامي أسامي المناطق في دارفور, في مناطق كثيرة تم تغيير أساميها سواء كان في جنوب دارفور ولا في غرب دارفور ولا في شمال دارفور. فالمسألة دي لازم نحن نجيب عليها بصورة كويسة يعني.
1: شكرا جزيلا على وقتك معنا أستاذ عيسى دفع الله الصحفي والمحلل السياسي, كنت معنا من أوغندا, شكرا جزيلا لوقتك. وفي النهاية مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء كل ما يرجوه السودانيون عموما وأهالي المساليد قبائل المساليد بوجه خاص هو عمليات ملاحقة لمرتكبي هذه الجرائم التي ارتكبت بحقهم, وتكون بداية لعمليات الإنصاف والمصالحة المجتمعية من أجل أن يهدأ المجتمع السوداني. العدالة لأهل السودان. بهذا مستمعينا ومشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس, على أن نلقاكم الأسبوع المقبل إن شاء الله. تقبلوا تحياتي.
5: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان,

0: ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
0: راديو دبنجا دبوا جرنبل لفونا ودمانا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هدابنا نقدي ايه انتتك بدأسني راديو دبنجا يكستانا هدابنا نقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: عملية الموسم الزراعي في العام الماضي الفشل كان واضح، وكان استهدف الصغار المزارعين، ويمكن يكون لمنطقة المزموم الصواد الأعظم هم مزارعين صغار لم يحظوا بالتوميل ولم يتمكنوا من جلب الجازولين، لأنه كانت المسائل الأمنية مشددة، وهم ذاتهم جاءوا من نزوح ومنهكين لم يستطيعوا مواجهة أو مقاومة الموسم الزراعي، مع أنه التكاليف كانت عالية. الآن الصواد الأعظم من المزارعين، وهنا نتحدث عن صغار المزارعين، لا حيلة لهم ولا غدر لهم ولا يستطيعون مواجهة التكاليف الباهظة ولن يستطيعوا جلب الوقود، ونحس الضمير الحي والمنظمات إلى أن تليهم الاهتمام وتهتم بالصواد الأعظم من مزارعي المزموم. هنا نتحدث عن مزارع وهو عاجز عن أن يقدم إلى نفسه شيء، وهناك إعلام وهناك زخم من حكومة الولاية أنه الاستعداد للموسم الزراعي وكذا. المسائل دي في تقديري هي قاعدة تتصبى في اتجاه معين، ولكن صغار المزارعين وصغار المنتجين لم يجدوا حظهم من المساعي حتى ولو تكللت بالنجاح، هي ماشية منصرفة اتجاهات معينة إلى رمزيات إلى نافذين. والآن المزارع الصغير المزارع البسيط هو في حيرة في عمره، ولم يستطيع من ممارسة النشاط وركونه عن الزراعة أو عدم ممارسة الزراعة تمثل تفاقم المعاناة والكارثة الإنسانية المحتملة أو المجاعة بإن صح التعبير. نتمنى عبركم إن نرسل رسائلنا وتجد يعني القبول من ذو القلوب الرحيمة. مسألة فشل الموسم الزراعي في العام الماضي، المسألة ضربت زي ما بيقولوا برمتها صغار المزارعين، هم الصواد الأعظم من مزارعي المزموم صغار المزارعين وصغار المنتجين، لم يحظوا في عملية التوميل ولم يحظوا أيضا في جلب الجازولين ومواجهة الموسم الزراعي نسبة لغلاء مدخلات الإنتاج وحالهم التي أدت إلى عدم ممارسة الزراعة، وهن جاءوا من النزوح منهكين ولم يستطيعوا ممارسة النشاط. لذلك صغار المزارعين كلهم طلعوا صفر اليدين من الموسم، ولا قدرة لهم ولا حيلة لهم، والآن حالهم يمكن يكون تفاقمت أكثر. عبركم نناشد الضمير الحي والمنظمات إلى إنه تهتم بمزارعي المزموم. خير شاهد إلى ما أسلفنا الغول عنه وفي يمكن يكون الموسم المنصرم تمت عملية بتاع التمويل، ولكن أشابت كثيرا من الشوائب وكثيرا من الغموض، حتى أنه أصبح المزارع البسيط لم يستطيع الحصول إلى تمويل، ولم يعرف متى ذهب التمويل، إلى أين ذهب. المسألة دي على الأرض واضحة الآن، كل المناطق الزراعية هي بور واتهجرت لأسباب، منها الحرب وبعد عودة الناس، منها الوضع الاقتصادي. يمكن يكون هذا الحال ما عايز صريح أكثر ولا أقل، لكن هناك كارثة حقيقية، يعني إنه أغلبية مزارعي المزموم من صغار المزارعين هن لن يستطيعوا ممارسة النشاط نسبة إلى الوضع الاقتصادي والانعدام. صغار المزارعين منذ 3 سنوات، يعني ما بين نزوح وما بين حرب وما بين عودة إلى الديار، يمكن يكون أغعدتهم تماما من حتى التفكير في مسألة ممارسة النشاط. المسألة دي لا عواقب وعواقبها بتضرب الصواد الأعظم من مواطنين المزموم بمسألة إنه الكارثة الإنسانية اللي يمكن يكون حسي معاشة في كثير من المناطق قد تتفاقم أكثر وأكثر، والآن هم يعيشون أوضاع سيئة جدا جدا، لكن الأمال في إنه الناس تجد حلول، لأنه الموسم الزراعي يكون فاتحة خير، لأنه الناس تنخرط في العمل وتوفر أوضاعها وتطلع من حالة الوهن اللي ضرب مساكنها.
1: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
0: راديو دبنجا دبوا جرنبل لفونا ودمهنا يم وصلني زراعت وصلني وهاش بصان أسني بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 10 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة الكيلي في النيل الأزرق، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على منطقة خور الحسن في محافظة الكرمك. مقتل 15 مدنيا في جنوب كردفان، وتحالف تأسيس يتهم الجيش، وسقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية في هجوم بمسيرة على بئر بالطينة. هدوء حذر في قريضة بعد اشتباكات قبلية أدت لمقتل 12 شخصا وحملة لإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين بعد اعتقال لمدة عام كامل. جامعة الدول العربية تعقد اجتماعا طارئا بدعوة من السودان، ومنظمات غير حكومية تطالب بنشر فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة أن قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة لها تمكنت أمس من استعادة منطقة الكيلي التي تبعد 30 كيلومترا عن مدينة الكرمك بعد أسبوعين من سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على المنطقة. وقالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة في بيان لها أنها كبدت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق في هذا الخصوص:
1: تشرف القوات الشعب المسلحة بالانتصارات الكبيرة جدا بالنسبة لإقليم النيل الأزرق، خاصة منطقة مملكة الكيلي التاريخية. حقيقة نحن يعني دي يعني كان حاجة فعلا أصلية صدور الناس بالانتصار الكبير بالنسبة لقواتنا الشعب المسلحة.
0: وفي المقابل أعلنت الحركة الشعبية الشمال يوم الجمعة أنها سيطرت على مناطق خور الحسن ودوكان وكرن كرن، معلنة عزمها على التقدم نحو مناطق أخرى في الإقليم. وأضاف جنود في الحركة الشعبية في هذا الخصوص:
2: نحن في منطقة خور الحسن تم تحريره بالكامل، ومنطقة دوكان أي زول الموجود في مناطق حول البوكوري ومناطق الفيو العدو نحن متقدمين لأي منطقة قريبة لنا.
0: اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة باستهداف شاحنة مدنية كانت على الطريق من قرية خمي إلى أبو زبد بجنوب كردفان بمسيرة أمس، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا. وقال علاء نجد الناطق باسم تحالف تأسيس في بيان إن الشاحنة كانت تقل 37 شخصا، مشيرا إلى سقوط عدد من الجرحى. أعلن مجلس غرف طوارئ محلية الطينة بولاية الشمال دارفور عن سقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية جراء الاستهداف بمسيرة لبئر أندر في الطينة مساء الجمعة. وأوضحت الغرفة أن القصف تسبب أيضا في خروج البئر الذي يعد المصدر الوحيد للمياه في المنطقة عن الخدمة، ما ينذر بأزمة مياه خانقة. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 15,000 شخص في محلية أمبرو بشمال دارفور سيستفيدون من مساعدات إنسانية قدمتها اليونيسيف تشمل الصحة والتغذية والمياه وإصحاح البيئة. وأوضح المكتب أن معدلات سوء التغذية في أمبرو تجاوزت حدود الطوارئ وسط انعدام حاد للأمن الغذائي، مبينا أن استمرار انعدام الأمن ونشاط الطائرات المسيرة يعرقلان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في شمال دارفور. كشف مواطنون من قريضة بجنوب دارفور عن هدوء حذر تشهده المنطقة بعد اشتباكات قبلية دامية منذ الخميس أدت إلى مقتل 12 شخصا من جميع الأطراف. وقال المواطن محمد إسحاق لراديو دبنجا إن الاشتباكات أدت إلى إحراق عشرات المنازل في أحد أحياء قريضة الطرفية. وأوضح أن تدخل قيادات الإدارة الأهلية للأطراف أدى إلى هدوء نسبي وفتح جزئي للسوق بعد إقلاق استمر ليومين. وأضاف المواطن محمد إسحاق لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بدو هناك قاموا حرقوا الحلة والناس مرقوا وبعدك قاموا شاكلوا هم ميتين مننا اثنين وتسعة مجورين ومنهم قتلوا ما شاء الله. في وفد جانا من برام ومن نيالا برضه جاء وفدي ومن دين برضه في جاء وفدي ووقفوا المشاكل انتظموا طبعا ديل هاكم انتظموا وديل برضه انتظموا.
0: قالت منظمة اليونيسيف إنها لن تقلص نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد بسبب التصعيد المتجدد للهجمات بطائرات مسيرة. وقال شيل دون بيت ممثل اليونيسيف في السودان لراديو دابنغا إن المنظمة ستواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال مع التأكيد من سلامة موظفيها. وأضاف في هذا الخصوص
4: بالطبع لن تقلص اليونيسف نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد. سنواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال ونحن نعمل حاليا على توسيع نطاق تواجد موظفينا في الخرطوم. بالطبع نريد التأكد من سلامة موظفينا.
5: But it's not stopping our activities.
0: وفي ذات السياق نبه شيلدون بيت إلى تزايد عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم مع استمرار الحرب للعام الرابع. وأوضح ممثل اليونيسيف أن المنظمة تعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة معالجة قضايا مثل الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال في الحروب. وأضاف في هذا الخصوص

0: المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء لتحديد الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم ولم شملهم لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم.
1: انطلقت أمس السبت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين المعتقل منذ أكثر من عام على يد القوات المسلحة. وأوضحت الحملة في بيان أنها تسعى إلى تسليط الضوء على قضية محمد عز الدين، كما تهدف إلى ممارسة ضغط سلمي ومنظم لأجل إعلاء قيم الحقوق والحرية والعدالة عبر الوسائل القانونية والإعلامية والحقوقية من أجل الإفراج الفوري عنه. كشفت مصادر مطلعة عن انعقاد اجتماع مغلق بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ومالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة بوساطة من الرئيس الجيبوتي، وأن عقد الاجتماع على هامش مشاركة الوفود في تنصيب الرئيس الجيبوتي. يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية اليوم الأحد بشأن السودان، ويأتي هذا الاجتماع الطارئ بناء على طلب تقدمت به حكومة السودان إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة الهجمات التي وقعت مؤخرا على السودان. طالب المشاركون في منتدى مشاركة المنظمات غير الحكومية في الدورة العادية 87 للجنة الإفريقية المنعقدة في بانجول في الفترة من 7 إلى 9 شهر 5 2026 اللجنة الإفريقية باعتماد يدعم جهود تشاد وبنين وموريتانيا وغينيا بيساو في المطالبة بأن يقدم السودان ردا كافيا على طلبهم للتوضيح بشأن استخدام أسلحة كيميائية. كما طالبوا بأن يشمل القرار مطالبة الحكومة بنشر نتائج اللجنة الوطنية التي شكلتها في يوليو من العام الماضي دون تأخير، كما طالبوا بالسماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنشر فرق فنية في البلاد لإجراء التحقيقات. رهن مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور القبول بالسلام ووقف إطلاق النار بخروج الدعم السريع من المدنيين والتجمع في أماكن محددة وإعادة جميع المختطفين وعدم السماح للإمارات بالهبوط في المطارات. وقال خلال مخاطبته حشدا في الخرطوم بوجود وفد برلماني فرنسي إنهم يرفضون التنازل عن العدالة مقابل السلام، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن دارين سلام، وقف إطلاق النار الليلة ده إذا مصحوب بالآتي نحن دارين ميليشيات الدعم السريع يطلع برا يخلي المدن ديل فاضية عشان أهله يعودوا، لأنه ما الدعم السريع أو المدن ديل ما بقت فاضية إلا بعد دخول الدعم.
1: من جانبه قال دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية إن هناك شعورا زائفا بنهاية الحرب، لأن الخرطوم وعددا من المدن باتت خارج سيطرة قوات الدعم السريع، وأكد أن الحرب لن تنتهي إلا بتحرير آخر شبر من أراضي السودان، واتهم المجتمع الدولي بالتواطؤ في الجرائم التي جرت في الفاشر، وشدد على عدم الإفلات من العقاب مبينا أن التسامح مع المجرمين تشجيع على الجريمة. وأضاف في هذا الشأن:
3: حدثت مآسي كبيرة في جنوب السودان وذهب الناس من غير حساب، تكررت ذات المآسي في جبال النوبة من غير حساب، حدثت العبادة الجماعية قبل 20 عاما في دارفور وذهب الناس من غير حساب، طبيعي جدا أنه من أمن العقاب أساء الأدب.
1: أعلنت الحركة الشعبية الشمال عن تمرد مجموعة من قواتها على خلفية صراع قبلي، واتهمت الحركة المجموعة بقتل جندي ومواطن من نفس المجموعة بسبب رفضهم الانضمام إلى مجموعة مسلحة تنشط في المناطق الجبلية. وأدت الصراعات القبلية إلى نزوح عدد كبير من السكان في كاودا، وأشار النازحون إلى أنهم يعيشون أوضاعا مأساوية جراء انعدام المياه. وأضافت النازحة في هذا الخصوص:
4: جرينا من حرب لقون هناك في قودة وياهو تشردنا جينا قاعدين تحت الأشجار، بلا مأوى بلا موية أوضاعنا صعب مرة، وسبب الخلان إحنا جرينا قاعدين

0: بيقول لنا البيوت وتلو طلقة صادفة بضربك. وفي إيال فقدنا بسبب موية ما لقينا ما لقينا موية نسقوه ما تدرنا في الشارع أثناء نحجاري.
1: أعلنت الكوادر التمريضية في مستشفى عطبرة الدخول في إضراب عن العمل ابتداء من أمس السبت إلى حين الاستجابة لمطالبهم، وطالبت الكوادر بصرف الاستحقاقات المالية المتأخرة ومستحقات الأعياد وتحسين بيئة العمل. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين تأييدها قرار معلمي المرحلة الثانوية بالولاية الشمالية بتنفيذ الإضراب المفتوح اعتبارا من غد الأحد حتى الخميس المقبل، ودعت اللجنة جميع معلمي الولاية الشمالية إلى الالتزام الكامل بالإضراب المعلن، كما طالبت السلطات الحكومية بعدم ممارسة أي ضغوط أو تهديدات ضد المعلمين. رحلت لجنة الأمل للعودة الطوعية اليوم عبر طائرة سودانير من مصر دفعة جديدة قوامها 24 من المحبوسين السودانيين لمخالفة قوانين الإقامة. ومن جهة أخرى وصل الفوج الثالث من العائدين من ليبيا أمس عبر مطار بورت سودان وعددهم 162 مواطنا، فيما تبقت 3 رحلات سيتم تفويجها خلال أيام الجمعة والسبت والأحد. وأضاف أحد العائدين في هذا الخصوص:
2: كنت في طرابلس وكتر خير ناس طرابلس، مواطنين طرابلس وحكومة طرابلس وكتر خير القنصلية بتاعت السودان، ما قصروا فينا السفارة السودانية. آخر مرحلة يعني هو وقف معي وقدم لي عمل الخير لحد.
1: من جهة أخرى فوجت ولاية البحر الأحمر 600 من النازحين العائدين من الولاية إلى الخرطوم والولايات الآمنة اليوم على متن 10 حافلات. حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين من تدهور أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر في ظل نقص حاد في التمويل يهدد بتوقف برامج المساعدات الإنسانية خلال الأسابيع المقبلة. وأشارت المتحدثة باسم المفوضية في مصر كريستين بشاي إلى انخفاض نصيب الأسرة من الدعم الشهري من 11 دولار إلى 4 دولارات فقط، مشيرة إلى أن برنامج المساعدات النقدية لم يحصل سوى على 2% من التمويل المطلوب. دشنت مدينة المجلد بولاية غرب كردفان قوة جديدة لحماية المدنيين وفرض هيبة الدولة بعد انتشار التفلتات الأمنية في المدينة. وتعهد يوسف جابر قائد منطقة المجلد العسكرية بحماية السوق والمدنيين، وهدد المتفلتين بالاعتقال والإرسال إلى سجن ذاغريس في نيالا، وقال إن عدد القوات سيرتفع حتى يوم الخميس إلى 150 جنديا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وإن شاء الله نحن من تاريخ هذا اليوم 10 نحمي كل تاجر وكل من في السوق هذا بقوتنا. هذا نحن قولنا القوة لحماية السوق حاليا وحماية المدنيين كلهم.
1: الخبر الأخير في هذه النشرة: وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى دولة الفاتيكان عبر مطار بورت سودان الدولي في زيارة رسمية يلتقي خلالها باب الفاتيكان، ويجري رئيس الوزراء خلال الزيارة مباحثات تتناول قضايا السلام والسلم الاجتماعي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

0: التقديم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق ديره مستعدة المسار تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: حصل للمسالي دي قد يكون أسوأ الحروب اللي حدثت في العشرين سنة الماضية.
1: تذكر تلك الصورة الشهيرة لبقع الدماء التي تم تصويرها بالأقمار الصناعية.
2: توجس كثير من الأنظمة التي أعربت تلك الاتفاقية هي يعني تنظر لهذا الاتفاق وتتحاشى في أن يعني تنطبق هذه السلطنة وأهلها المساليك.
1: مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس. تعتبر قبيلة المساليت واحدة من أشهر القبائل العريقة المستقرة بين غربي السودان وشرق تشاد، ويزداد تواجدها كثافة في ولاية غرب دارفور وفي المنطقة الحدودية الفاصلة بين السودان وتشاد. تعتبر منطقة دارفور موطنا لسلطنتها التاريخية والمعروفة باسم دار مساليت، وهي قاومت الاحتلال الفرنسي وأوقفت محاولاته للاستيلاء على أراضيها من أجل ضمها إلى مستعمراته في تشاد. على مر العقود الماضية تعرضت قبيلة المساليت لما أكدت تقارير دولية أنها عمليات إبادة جماعية ونهب لأراضيها ومحاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية في المناطق التي يعيش فيها أفرادها. كانت ذروة هذه العمليات في 2003 خلال حقبة نظام البشير وعلى يد قوات الجنجويد، لكن المأساة تكررت مرة أخرى خلال الحرب الأخيرة. زميلتي ندى فاروق لديها الكثير من المعلومات حول المساليت وما تعرضوا ويتعرضون له حاليا. ندى، ما الذي حدث للمساليت في هذه الحرب؟
0: عماد، ما حصل للمساليت في الجنينة أو دارندوكا زي ما بيطلقوا عليها هلا، قد يكون أسوأ الحروب اللي حدثت في العشرين سنة اللي فاتت، يعني أسوأ الانتهاكات العالمية أصدمت العالم كله. يعني المنظمات الدولية وهيومن رايتس ووتش اتكلمت عن أنه قد يكون إبادة جماعية تمت لقبيلة المساليت بشكل خاص والقبائل الأفريقية بشكل عام. يعني في تقارير تكلمت عن انه كل من طلع من الجنينة من الشباب بشكل خاص تعرض للتصفية التامة، وتم فصل النساء من الشباب وتعرض للاغتصابات المتكررة. الوضع كارثي، ما حصل في الجنينة قد تكون أزمة كارثية. النجا نزح لتشهد في ظروف إنسانية الآن سيئة جدا جدا، وفي الوقتها طلعت هاشتاغات أنقذوا الجنينة ونزيف الجنينة تنزف، وإنه ما يحدث في الجنينة قد يكون أسوأ حرب حدثت وقد تكون أسوأ من حرب رواندا، يعني والانتهاكات اللي حصلت في رواندا.
1: ربما يمكن لأن التغطية الإعلامية والصحفية تتميز بالصعوبة البالغة في هذه المنطقة.
0: نعم، يعني الوضع كان بعد حرب 15 أبريل 2003، كانت في يعني كانت
1: 2023
0: وهي تكررت. الجنينة ما أول مرة تتعرض لانتهاكات زي دي من القبائل اللي بيطلق عليها القبائل العربية والجنجويد. يعني قبل كده تعرضت لانتهاكات كثيرة، حصلت فيها إبادات برضو، حصل فيها موت وتصفيات وحرق لقرى ونزوح من مناطق لمناطق، يعني ولتشات يعني ديما المرة الأولى يمكن تحصل لل يعني، لكنها كانت أسوأها اللي حصلت في 2023 يعني.
1: طيب كيف كانت ردود الفعل الدولية على ما حدث للمساليت؟ يعني راقبنا الكثير من طلعنا الكثير من التقارير التي صدرت عن الأمم المتحدة، وكانت تتحدث بشكل واضح عن عمليات تصفية عرقية متعمدة، حتى أن بعضها ربما يكون قد تم تصويره بالأقمار الصناعية. نتذكر تلك الصورة الشهيرة لبقع الدماء التي تم تصويرها بالأقمار الصناعية، وكان ذلك طبعا في إطار ما حدث في الفاشر بوجه عام ومنطقة الجنينة، لكن يبدو أن هناك أيضا أعداد غير قليلة أبدا من المساليت تعرضت للإبادة في هذه المنطقة.
0: وظهرت صور في الجنينة يا عماد لأقمار صناعية ل 13 مقبرة جماعية، والشهاد العيون حسب وصف الأمم المتحدة.
1: كم كانت تقريبا عدد الجثث التي وجدت في هذه المقابر؟
0: الأعداد تقريبية من 10 إلى 15 ألف جثة، لكن الشاهد وشهود العيان بيأكدوا أنه كل من ترك خلف الجنينة من القبائل العربية حصلت له إبادة تامة،
1: تم التصفيت،
0: وخاصة الأطفال والشباب اللي هم ممكن يقدروا يحملوا السلاح ويحاربوا، تم تصفيتهم بشكل تام يعني.
1: طيب يعني السؤال الذي يتبادر للذهن الآن، أين كان الجيش السوداني من هذه المذابح؟
0: يعني الناشطين والتغريدات في السوشيال ميديا في وقتها اتكلمت عن انه حصل عجز او من الجيش السوداني في حماية المواطنين، لكن اعتقد انه الحصل في ارض الواقع انه الهجوم كان شديد من الحركات او الدعم السريع ضد المواطنين بشكل خاص، واعتقد انه الاعداد او البعد او استمرار الحرب في كل السودان ما في تفسير. يعني الجيش السوداني بيأكد انه قواته حمت في الاخر لحظه المناطق، لكن الناشطين بيتكلموا انه ما كانت في حمايه كافيه من الجيش السوداني،
1: وهذا فعلا ما اكدوا عدد من الناشطين حتى على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بحصار الفاشر الذي استمر فتره طويله ولم يستطع احد ان يكسره حتى لادخال يعني المساعدات الانسانيه. طيب ندى، بكثير من السودانيين بيشتكوا من نقص المساعدات الإنسانية والإغاثية بوجه عام، لكن الشكوى أكبر دائما في دارفور، في المناطق التي يتركز فيها القبائل يعني ذات الأصول الأفريقية وعلى رأسها طبعا المساليت. حدثينا عن الوضع الإنساني هناك.
0: عماد، ما يعني أعتقد أنه كل ما موجود في كل ما الموجودين في دارفور باختلاف القبائل عانوا بسبب نقص وصول المساعدات والحصار التام كان في الفاشر والحصار كان في الجنينة، واعتقد أن الوضع الإنساني بسبب نقص المساعدات كان الكارثة الكبيرة. أنا تكلمت مع الناطق باسم النازحين آدم رجال، وأرسل لنا بيان خاص للسودان الآن عن أنه وضع إنساني كارثي في المعسكرات الآن ونقص في الغذاء والدواء. وتكلمت مع ناشطين في معسكرات شباب في تشاد بيتكلموا عن حرائق متكررة في المعسكرات بسبب الاكتظاظ السكاني الكبير في عدد النازحين وعدم توفر وسائل الحماية، وأيضا نقص في الغذاء تام، وإنهم بيتحصلوا على ما يحصل 35 فرنك اللي غير كافية لتشادي، غير كافية إنه يعني تكفيهم للشهر الكامل. يعني بيتكلموا في بداية الأزمة كانت في منظمات كافية، كان في علاج، كانت في مستشفيات، لكن الآن هم بيعانوا من ظروف إنسانية يعني سيئة جدا. والكارثة الأكبر الأطفال، يعني مات بيتكلم انه الاطفال الوصول للمدارس يعني كان فيه مشاكل كبيره، خاصه انه بعد المسافات المعسكرات الثابته من المدينه، عدم توفر الاسر عندها غير عندها اموال كافيه توصلهم. ثاني شيء، الحكومه التشاديه اعتقد انه منعت حسب كلامهم منعت الطلبه من الاعتماد على المناهج السودانيه، والان بيتعلموا بالمناهج التشاديه، وهي اعتقد انه ظروف انسانيه يعني بيعانوا منها قبيله المسالب بشكل خاص والقبائل الأصولة افريقيه بشكل عام في كل معسكرات النزوح في تشاد أو في أوغندا أو في كل مناطق النزوح خارج السودان. يعني
1: طيب، نستمع معك ندى إلى بعض الحوارات التي قمت بإجرائها مع شهود العيان والعاملين على الأرض.
3: المعسكر الفوق 50,000، يعني قلت لي يعني 30 أقصد 30,000 ده 75% من المعسكر يكون أطفال. الأطفال من 35% بقروا هاي بتاعت 5% طفل بكونوا في المدرسة. يعني الأطفال المشردين 3/4 أو قرابة 90% من الأطفال في المعسكرات مشردين، ما قادرة تقرأ ولا قادرة تمشي للمدارس.
1: ندى، بالعودة إليك مرة أخرى، هل فعلا تناقصت أعداد القبائل المساليت في أرض الواقع عما كانت عليه بسبب هذه الإبادة؟ يعني بمعنى آخر، هل بالفعل هناك خشية من أن يتم القضاء بشكل شبه كامل على وجود المساليت في السودان؟
0: وجود المساليت الآن في مناطقهم الطبيعية اللي هي غرب السودان وفي الجنينة اللي الحواكير بتاعتهم، الآن أعتقد أنه أصبحوا غير موجودين في مناطقهم. يعني ونحن عملنا استطلاعات كثيرة في برنامج السودان الآن مع المساليت، مع قبائل الشباب من المساليت أو أسر، الآن ما بيستطيعوا أنه يتواجدوا في جنينة، الآن كلهم موجودين في معسكرات النزوح في تشاد وفي شرق تشاد. فأعتقد نعم، في السودان الآن وجود المساليت أو القبائل الأفريقية كله في تغيير كبير يعني في الديموغرافي في الأرض, في جنينة, في دارفور بشكل خاص, في الفاشر بشكل تاني, وفأعتقد في نيالا يعني. وتكلمنا مع ناشطين كثيرين ومع قبائل الناس موجودين في الأرض. نعم, في تغيير كبير الآن في نسبة وجود المساليد في الأرض يعني.
1: ندى, كنت قرأت عدة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن أن هناك بعض الجهات, وربما طبعا يعني خلفها حسب ما يقال أو تنتشر اتهامات قوات الدعم السريع, بنقل مجموعة من القبائل ذات الأصول العربية إلى مناطق كان يسكنها المساليت, وأن هؤلاء الناس بدأوا يعتبرون أن هذه المنازل أصبحت من حقهم وبدأوا ينتشروا يعني في هذه المناطق. هل وصلك يعني أي معلومات بهذا الشأن؟
0: الحديث عن وجود جماعات عربية نازحة من مناطق غرب أفريقيا إلى دارفور ما جديد يا عماد, يعني من 20 سنة وأكثر. القبائل أو الإدارات الأهلية والناشطين من القبائل بيتكلموا عن وجود جديد لقبائل في مناطق خاصة بعد الحروب 2003, يعني المشكلة دارفور الأولى ممكن أو الثانية, إنه في وجود جديد لقبائل عربية في دارفور. يعني كان في تسجيلات كثيرة إنه ناشطين إنه فعلا في قبائل نزحت, لكن أنت عارف إنه الطبيعة بتاع دارفور وطبيعة المناطق المفتوحة اللي هم رعاة ونازحين, رعاة ومزارعين, فالنزوح ده كان اللجوء الرعي بيتم من أقصى غرب أفريقيا لدارفور ومن أقصى دارفور لغرب أفريقيا من أجل البحث عن الكلاء والماء. واعتقد أنه الأزمة التصحر الحصل ودارفور عانت من مجاعات كثيرة, أعتقد أنها أكثر من 3 مجاعات, حصل تغير في التركيبة السكانية في وجود السكان من منطقة لمنطقة, بحث عن الماء, بحث عن الغذاء, بحث عن المرعى. فأعتقد أنه هو ده قد يكون هو التسبب يعني.
1: طيب ندى, يعني يبدو أن هناك استهداف بالفعل على مدار السنوات للمساليت. دعينا نسترجع في الفترة التي يعني تولى فيها عمر البشير الرئاسة, وفي هذا الوقت تصاعدت الاتهامات بوجود عمليات إبادة جماعية في دارفور, وطبعا كان في القلب منها المساليت. من قام بهذه العمليات في هذه الفترة؟ يقال أنهم قوات الجنجويد. ما الذي اختلف بين الجنجويد وما يحدث الآن بعد يعني من 2003 إلى الآن؟ ما الذي اختلف؟ لماذا يعني يبدو أن الأمر هذه المرة أكثر كارثية؟
0: عماد, أنا أعتقد أنه الحكومة دائما كان بترفض أو بتنفي أنها يعني ساعدت أو مولت القبائل العربية الموجودة. الحصل أنه يعني ده حسب الناشطين في السوشيال ميديا أو حسب الكتابات والتقارير اللي بتتكلم الموجودة, أنه الحكومة السودانية أو الحكومة السابقة مولت القبائل العربية من أجل دحر التمرد في دارفور. والحكومة بتنفي الكلام ده بشدة يعني. بس أعتقد الآن الحصل أنه القبائل العربية بتحاول توجد لها مكان أو من أجل السلطة أو تحكم في, يعني أنت عارف أنه دارفور دائما كان بتعاني أو من المزارعين والرحل بيعانوا دائما من مشاكل بتاعت نزاعات مستمرة, قتال مستمر من أجل البحث عن الماء أو المنطقة الأكثر غناء يعني بالماء والغذاء, وأكثر لأنه التصحر كان حاصل مناطق كثيرة في دارفور. فأعتقد أنه الحرب دي حسب الناشطين وحسب من أجل تغيير الطبيعة الديموغرافية بتاعت السودان وبطبيعة دارفور بشكل خاص, والقبائل العربية دي بتعتقد أنه هي قبائل هاجرت في وسط القبائل الأفريقية.
1: فبس هذا هو سؤالي الأخير ندى, يعني يبدو أن هناك بالفعل مما قرأنا وشاهدنا هناك, دعينا أقولها بصراحة, هناك كراهية شديدة للقبائل ذات الأصول الأفريقية في هذه المنطقة, رغم أنهم يسكنون في هذه المنطقة منذ سنوات بعيدة يعني, ويعتبروا من يعني من سكان السودان الأصليين من سنوات بعيدة. لماذا على مر هذه السنين لا يوجد تقبل لوجود هؤلاء الأفراد في هذه المنطقة أو في السودان عموما؟
0: عماد دعنا نتساءل ونحن انت حنتكلم لنا مع السلطان سعد الدين، قد يكون عنده معلومات اكثر، لكن من خلال بحثي يعني وجدت انه القبائل التجمع العربي في دارفور اللي هي قبائل تجمع قام في فترة الثمانينات دعا للوجود العربي على حساب الوجود الأفريقي في دارفور، وعلى أساس أنه تقوم حكومة أو سلطة جديدة
1: من القبائل العربية،
0: من القبائل العربية
1: لتحكم السيطرة على دارفور.
0: نعم نعم.
1: طيب هذا سؤال أعتقد أنه من المهم أن نوجهه إلى السلطان سيد سعد عبد الرحمن بحر الدين سلطان دار المساليد في دارفور. أهلا وسهلا بك سيادة السلطان.
2: أهلا وسهلا، مرحب بك أخي الكريم ومرحب بك
1: جدا. طيب سؤالي الأول، هذه هي ليست الإبادة الأولى التي تتعرض لها قبائل المساليد في السودان، ربما سبقتها أيضا أحداث أخرى في عام 2003 أيام حكم الرئيس السابق عمر البشير، لكن يبدو أن هذه الأجيال الحالية التي تتعرض لهذه عمليات الإبادة هي الأجيال الثانية التي تشهد هذه المذابح. حدثنا عن ما حدث في هذه الحرب للمساليت ولماذا يتم استهدافهم للمرة الثانية؟
2: نعم، شكرا جزيلا. يعني قبيلة المساليد أو سلطنة دار المساليد، هذه السلطنة تقع في أقصى غرب السودان وتضم عدد من المكونات والإثنيات اللي بتشكل هذه السلطنة. هذه السلطنة لها تاريخ عريق ولها يعني صيت زائع جدا استقرار في دارفور بل على مستوى السودان. هذه السلطنة هي التي يعني آثرت على نفسها بأن تتصدى حيث للمستعمر الفرنسي وقتها عندما أراد أن يسقط كل المملكات في غرب أفريقيا، وبالفعل أسقط كل المملكات، ولكن تصدت له هذه السلطنة واعترضت طريقه وحتى منعته من التقدم شرقا نحو السودان. هذه السلطنة يعني أخذت تلك الشهرة من ذاك الزمان في 1910، واللي نتج منها حقيقة يعني معاملة خاصة لهذه السلطنة وتلك الرقعة الجغرافية التي كانت في يوم من الأيام هي ليست جزء حقيقة من السودان أو جزء من تشاد. هي كانت منطقة معزولة ما بين سلطنة الوداي العريقة في تشاد وما بين سلطنة الفور في السودان في دارفور. نتاج لهذا التاريخ وهذا يعني وتلك الوضعية الاستراتيجية لأرض السلطنة باتت حقيقة مستهدف حقيقة استهداف كبير جدا، وكذلك كثير من العوامل التي جعلت من الأنظمة تستهدف هذه المنطقة لإحساسها بأن هذا يعني المكون الذي يعني يدير هذه الأرض يدير تلك الشعوب قد يتراجع أما اتفق عليه في عام 1919 ما بين السلطنة وما بين الفرنسيين من طرف والإنجليز من طرف آخر، اللي هي اتفاق يسمى اتفاق قلاني. هذا الاتفاق الذي يعطي حق المساليد بأن يقرروا مصيرهم بعد فترة زمنية محددة، وكذلك هذا الاتفاق أشار لكثير من البنود اللي تتيح وتميز حقيقة هذه المنطقة وسكانها تميز إيجابي، فتوجس كثير من الأنظمة التي أعقبت تلك الاتفاقية هي يعني تنظر لهذا الاتفاق وتتحاشى في أن يعني ينطبق أو تنطبق هذه السلطنة وأهلها المساليد في أن يعني يغرروا مصيرهم ويقولوا كلمتهم في هذا الاتفاق، رغم أن هذا الاتفاق تجاوز مدته القانونية.
1: يعني هناك خشية من الأنظمة السودانية المتعاقبة من أن تستقل هذه المنطقة بحكم بعيد عن سيطرة الدولة السودانية، وهذا هو سبب المذابح التي يتعرضون لها.
2: نعم، هو ده واحد من الأسباب تقريبا، هي ما سبب المباشر، هي واحد من الأسباب. ونتائج هذه المعطيات التي يعني أنا ذكرتها باتت يعني سلطنة المساليد اللي هي معظم يعني من قبيلة المساليد مستهدفة منذ العام 96 حقيقة، هم لاجئين منذ العام 96 هم نازحين. هذه المنطقة الاستراتيجية اللي غنية حقيقة يعني ثرواته في باطن الأرض وغنية بأراضيها الزراعية الواسعة وغنية بالطبيعة بتاعتها حقيقة. يعني جعلت من كثير من الأنظمة في أن تستهدف مواطن هذه المنطقة، وهذا الاستهداف كان يعني نتاج أو سياسة انتهجت في أن تقسم هذه السلطنة إلى أجزاء صغيرة صغيرة، لأن الولاء المفرط للسلطان ولرئيس السلطنة هو أيضا برضو واحد من الهواجس للأنظمة، وباتوا أنه يعني يألمون حقيقة القبائل في بعضها، وباتوا يجزون هذه القبيلة بشكل من الأشكال، ونتج منها ما نتج يعني من يعني تقزم لهذه القبيلة. والمرحلة الآن التي تعيشها هي مرحلة قاسية ومرحلة صعبة جدا.
1: يسعدنا أيضا أن ينضم إلينا الأستاذ عيسى دفع الله، الصحفي والمحلل السياسي السوداني من أوغندا. أستاذ عيسى، كم تعتقد ضحايا المساليت في العمليات الأخيرة التي جرت في الحرب، في هذه الحرب الأخيرة؟
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، ومرحب بمشاهدينكم الأكارم، وأنا سعيد أن أكون معكم. وأنا أعتقد أن قضية المساليت هي واحدة من القضايا الأساسية والقضايا المهمة في السودان، وهي أزمة السودان في دارفور. فالقضية دي إذا الدولة ما نظرت لها يعني بعين الأغلي، فحتى السلام اللي ممكن يجي ما حيكون سلام مكتمل ما لم يستصحبوا القضية بتاعت المساليت. يعني وهي قضية أساسية، ولأنه في انتحاكات كبيرة ارتكبت ضد طويلة المساليت، سواء كان في ولاية غرب دارفور في الجنينة، ولا في المغيمات بتاعت كريندين 1 و 2، والانتهاكات الكبيرة اللي شاهدناها في يونيو 2023، وتحجير المساليت من غرب دارفور إلى تشاد وإلى مناطق تانية.
1: كم تقريبا يا أستاذ عيسى، كم تقريبا عدد الضحايا للمساليت في هذه الحرب تقريبا؟
4: طيب الإحصائيات هي من جهات متعددة، في بعضها بيقول إنه 15,000 ديلة ضد القتلى مثلا في المنطقة بتاعت غرب دارفور، وفي مجموعات أخرى وفي منظمات حقوقية بتقول إنه العدد أكثر من ذلك يعني. وأنا شخصيا أعتقد إنه العدد ممكن يكون فوق 15,000، لأنه الحجم المآسي اللي تمت في المنطقة بتاعت غرب دارفور ضد المساليت ما كانت عملية بسيطة، وهي كانت يعني جريمة مكتملة الأركان، وتتحمل قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة، وإلى جانب إنه في مسؤولية أخرى برضو تتحملها القوات المسلحة السودانية يعني، لأنه في وقتها كان عندها القدرة إنها تدافع عنهم، وهي كانت موجودة في منطقة دردمتها اللي هي في الجنينة يعني، كان فيها قيادة الفرقة 15 وما كانت بعيدة. وفي ذات الوقت كان المساليت بقتلوا في المدينة بتاعت الجنينة يعني، وكان بيستباحوا من قبل المجموعات العربية اللي هي مثلا من تشات ومن إفريقيا الوسطى ومن السودان من مختلف المناطق يعني. المجازر دي العالم كله شاهدها وأدانا، وحتى إنه المحكمة الجنائية برضو بدت في إنه تبدأ التحقيقات بتاعتها، في لأنه الولاية القضائية في دارفور ما زالت يعني في المحكمة الجنائية الدولية. والقضية ده أنا أفتكر إنها مهمة، والعدد بتاع الضحايا يعني ما بعض المعارك اللي تمت والعدد الأكبر.
1: طيب أستاذ عيسى، هناك يعني اسم كبير ظهر في الأونة الأخيرة، وهو اللواء النور قبة، ويقال أنه انشق عن قوات الدعم السريع وانضم إلى الجيش السوداني، واللواء النور قبة يدور حوله الكثير من الأسئلة حول دور يعني كبير قام به في يعني عمليات ما يسمى ب أو ما يعرف بإبادة المساليت. واليوم قابلوا أو يعني قبل عدة أيام التقى بالفريق البرهان، ويعني كان اللقاء يعني بين يعني أشخاص ليس بينهم أي نوع من الخلاف فيما يبدو حسب ما ظهر في الصور. كيف ينظر المساليت وكيف ينظر المحللون السياسيون إلى هذا اللقاء بين البرهان والنور قبة رغم ما يدور حول اللواء من أسئلة؟
4: طبعا هو العملية بتاعت الانهياز بتاع النور قبة للقوات المسلحة تمت في سياق ممكن يكون مختلف تماما يعني، تمت في سياق انه في جرائم تمت لمجموعة المحامين في منطقة مستريحة، وبعدها كان خروج الشيخ موسى هلال إلى بورسودان. فالتداعيات دي انعكست بصورة اجتماعية انه أن القبة ينهاز للقوات المسلحة، لكن أنا أعتقد أنه النرقبة وغيرهم من القيادات اللي تابعة للدعم السري هم كلهم متورطين يعني في العملية بتاعت الانتهاكات اللي تمت بالقوات.
5: طب إن كانوا متورطين كيف يمكن أن يضع الجيش السوداني يده مع في يد أشخاص متهمين بجرائم حرب؟
4: ما هو حتى قيادات الجيش السوداني في جزء كبير منهم هم متهمين بارتكاب جرائم حرب يعني. وحتى البرهان شخصيا كان هو رب الجنجويد يعني، كان البرهان كان مؤسس لقوات الدعم السري وكان برهان في دارفور وكان بيوفر لهم يعني التسليح والتجنيد والعمليات اللي بتتم دي. فأنا ما قاعد أشوف إنه مثلا في اختلاف كبير بين قوات الدعم السري والجيش السوداني، فهم الاثنين ممكن يكونوا ميليشيات يعني، الاثنين ممكن يكونوا ميليشيات وكلهم مجرمين والضحايا هم المدنيين يعني. فأنا أفتكر إنه حتى البرهان والقبة فأنا بشوف إنه مكانهم الطبيعي ممكن يكون المحاكم.
0: طيب عيسى يعني يتفتح ملف لدارفور وما كان الملف الأول للمحاكمات، والآن السودان الناس كلها يعني الخطوات اللي بتدعي للسلام ووقف الحرب، وهل ممكن أنت الآن في يوغندا والتجربة اليوغندية في المصالحات، فهل ممكن نستحيب للسودان وتجربة دارفور ودخول النرقبة وتسليم حمدان دقلو، أو هل ممكن تكون بداية المصالحات اللي بتعمل فيها الحكومة السودانية الآن؟
4: والله أستاذ ندى أنا أعتقد أنه المصالحات دي ما بتبقى ما لم يكون في إنصاف للضحايا وجبر الضرر. الإنصاف للضحايا ده بيكون بأنه تسليم كل المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، أولهم من الرئيس المعزول عمر البشير وكل أركان حربه وقياداته كان في نظام الجبهة الإسلامية، إضافة لأنه تقديم يعني كل الأدلة اللي بتثبت أنه يعني أنه برهان مجرم وحمتي، إضافة لمناوي وكل القيادات الموجودين العسكريين المتورطين في الحرب الحالية. أنا أعتقد أنه مكانهم الطبيعي أنه يكون المحكمة الجنائية الدولية، حتى أنه يعني يهاجمهم وبعد ذات نجي نشوف أنه كيف نحن نقدر نجبر الضرر على اللاجئين والنازحين اللي هو حال الضحايا الموجودين في السودان حاليا يعني.
5: أستاذ عيسى سؤال سؤال أخير يتعلق بعمليات ملاحقة من قاموا بهذه المذابح بحق المساليت، هل هناك هل لديك أي معلومات حول إجراءات أو عمليات لتوثيق هذه الجرائم التي ارتكبت بحق المساليت، صور فيديوهات شهود عيان، هل تم توثيق مثل هذه الجرائم؟
4: طبعا هي كل الجرائم دي موثقة بأعياد الذين ارتكبوا هذه الجرائم يعني، هي مبذولة الفيديوهات في وسائل التواصل الاجتماعي، والمحكمة الجنائية فقط هي بتتحقق يعني من الفيديوهات دي مدى صحتها ودقتها، وحتى مؤسسة الإعلام الدولية كلها ممكن تكون وثقت الجرائم دي. لكن في مزيد من الأدلة المحكمة ممكن تبحث عنها، والمنظمات الحقوقية برضو طلعت يعني تقارير، سواء كان هيومن رايتس ووتش أو منظمة الطلاب الدولية أو غيرها من المنظمات، هي طلعت برضو تقارير ممكن تكون محترمة جدا وبتنصف الضحايا، والتقارير دي later on ممكن تمشي للمحكمة الجنائية الدولية ويتم التحقيق يعني بصورة شاملة مع كل المطلوبين ديل. وحتى إنه المحكمة ممكن يكون في اتجاه إنه ما تعلم المذكرات يعني علنية عن المطلوبين الجدد، لأنه القدامى ذاتي حتى الآن لم يتم مثلا القبض عليهم، هذا الكوشيف اللي تمت محاكمته في نهاية العام السابق
0: يعني.
4: أنا أعتقد
0: الأوضاع النازحين في المعسكرات سواء في تشاد أو في أوغندا أوضاع مأساوية يعني، بعد استطلاعات عملناه وتكلمنا معه، هل في أي أمل إنه النازحين ده يرجعوا لمناطقهم يعني؟ وفي كلام يا أستاذ عيسى عن تغير ديموغرافي في جنينة وفي الفاشر وفي دارفور بشكل خاص يعني.
4: نعم، هو المزعلة بتاعت الأودة بتاعت اللاجئين والنازحين في الوقت الراهن غير ممكنة، لكن المسألة دي ممكن تبقى إذا كان المجتمع الدولي عنده جدية يعني، التمسنا جدية من المجتمع الدولي في سبيل إنه يحقق الإيقاف الحربي في السودان ده ويحقق السلام، فالمسألة دي ممكن تكون سهلة، لأنه في الدول في الإقليم سواء كان في دول كثيرة متورطة في المسألة بتاع الصراع، لكن لو المجتمع الدولي يتحرك فالقيادات بتاعت الطرفين هم بيتحركوا في المحيط الإقليمي ده، فممكن يتم القبض عليهم والدفع بهم للمحكمة الجنائية الدولية ويكون في مبادرة بتاعت سلام حقيقية يكون بلاقي دعم من المجتمع الافريقي والعربي وسواء كان المجتمع الدولي, حتى انه نلقى انه يعني نقدر نحقق السلام في السودان. اما المساله بتاعت التغيير الديموغرافي في السودان فالحاجه دي موجوده في دارفور حاليا, لانه المناطق اللي نزحوا منها المساليد بالذات فالمناطق دي جو سكنها مجموعات تانية, وفي مجموعات طبعا برضه سكنت ما قبل الحرب دي كان برعايه من نظام البشير بين الرعاية وبين من نظام البشير في قرى جديدة, حتى في تغيير مثلا لأسامي أسامي المناطق في دارفور, في مناطق كثيرة تم تغيير أساميها سواء كان في جنوب دارفور ولا في غرب دارفور ولا في شمال دارفور. شكرا, لازم نحن نجيب عليها بصورة كويسة.
5: شكرا جزيلا على وقتك معنا أستاذ عيسى دفع الله الصحفي والمحلل السياسي, كنت معنا من أوغندا, شكرا جزيلا لوقتك. وفي النهاية مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء كل ما يرجوه السودانيون عموما وأهالي المساليد قبائل المساليد بوجه خاص هو عمليات ملاحقة لمرتكبي هذه الجرائم التي ارتكبت بحقهم, وتكون بداية لعمليات الإنصاف والمصالحة المجتمعية من أجل أن يهدأ المجتمع السوداني. العدالة لأهل السودان. بهذا مستمعينا ومشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس, على أن نلقاكم الأسبوع المقبل إن شاء الله. تقبلوا تحياتي.
6: في زمن غياب المعلومات المستقلة, في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان, السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
7: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حاجة تستعد المسار نهائي.
6: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن, نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 10 شهر 5 لسنة 2026. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة الكيلي في النيل الأزرق بعد أيام من سيطرة الدعم السريع والحركة الشعبية عليها. الحركة الشعبية بقيادة الحلو تعلن السيطرة على مناطق خور الحسن ودوكان وكرنكرن في النيل الأزرق. اجتماع مغلق بين رئيس الوزراء الإثيوبي ومالك عقار في جيبوتي بوساطة من رئيس جيبوتي. الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأحد بشأن السودان. استمرار التوترات في قريضة بجنوب دارفور بعد مقتل 12 شخصا وحرق عشرات المنازل في اشتباكات قبلية. تحالف تأسيس يتهم الجيش بقصف شاحنة مدنية في جنوب كردفان أمس السبت ما أدى لمقتل 15 شخصا. مجلس غرف طوارئ محلية الطينة يكشف عن سقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية في استهداف لبئر أندرو بشمال دارفور. الحركة الشعبية بقيادة الحلو تدين مقتل جندي ومواطن بسبب رفضهما الانضمام إلى مجموعة مناوئة للحركة. مجموعة محامو الطوارئ تدين استخدام القضاء الإنساني ضمن الصراع الشرعية بين الجيش والدعم السريع. إطلاق حملة للمطالبة بإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين بعد اعتقاله لمدة عام. معلمو المرحلة الثانوية بالولاية الشمالية يدخلون في إضراب عن العمل اعتبارا من اليوم الأحد، ولجنة المعلمين تعلن مساندة الإضراب. ممرضو مستشفى عطبر التعليمي يدخلون في إضراب عن العمل ابتداء من أمس السبت. اتصال هاتفي بين مسعد بولس وسكرتير الإيجاد لمناقشة الجهود المشتركة لدعم حل النزاعات في القرن الإفريقي والمنطقة الأوسع نطاقا. تحالف تأسيس يتهم جماعة الإخوان المسلمين في السودان بالارتباط بجماعة بوكو حرام في نيجيريا. الدكتور كامل إدريس يغادر إلى الفاتيكان بدعوة رسمية من قداسة البابا ليو 14. موظفون في مطار بحر دار عاصمة إقليم أمهرة بإثيوبيا يستبعدون استخدام المطار المدني كنقطة انطلاق للمسيرات. اللجنة العليا لبنطون جزيرة بديم بالشمالية تعلن مقاطعات شرق كرما والاعتصام في مرسى البنطون للمطالبة باسترداده. المالية بالنيل الأبيض تقر بيع 14,000 جوال سكر ودقيق من الإغاثة في عطاء سري وتقول إنها متبقية من سلة رمضان الماضي. وفد من البرلمان الفرنسي يصل إلى الخرطوم ويستمع إلى شهادات من نازحين حول الجرائم والانتهاكات في الفاشير والجنينة. ومن ناوي يعلن رفضه إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
3: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوبه لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف هو اللغة. هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. إننا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب يعني. دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي إحنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف إحنا بندي شنو مع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بندوه 200 لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمه يعني. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم ده البام الارغان لطفل، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف يعمل مضافات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض الحسية احنا قاعدين نتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاه. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية فشل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدو مناعه لمده سنتين شهرين لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه كل مره يقوم يرجع له تاني، وبجيب بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان اديته التطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه ذات الحصبه، مرض الحصبه. طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخد الحقنه ذات الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد 2 سنين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضافات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخ والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 أيام وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح لهم انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكده بيعتبر ان الموضوع ده عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللغاح للدولة عشان تقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السل بتاعت البيسي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخد معه بنادول عادي، الحمى بتروح بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا، موية دافية موية عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات، أهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة، لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض، والأمراض دي بعدين زي ما بدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى، والفحوصات دائرة قروش، والعلاجات دائرة قروش، كل الحاجات دي دائرة قروش، والتطعيم مجانا. يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونودوه الدكتور أو نودوه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا دار أقولها للأمهات، لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة، بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بقوم بديك الكرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار، تحفظه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام، حتى لما نكبر بعدين بسألوا طعمت قبل كده ولا ما طعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم أتمنى إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: حصل للمساليد قد يكون أسوأ الحروب اللي حدثت في 20 سنة الماضية.
1: تذكر تلك الصورة الشهيرة لبقع الدماء التي تم تصويرها بالأقمار الصناعية.
2: توجس كثير من الأنظمة التي أعربت تلك الاتفاقية هي يعني تنظر لهذا الاتفاق وتتحاشى في أن يعني ينطبق أو تنطبق هذه السلطنة وأهلها
1: المساليك. مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس. تعتبر قبيلة المساليت واحدة من أشهر القبائل العريقة المستقرة بين غربي السودان وشرق تشاد، ويزداد تواجدها كثافة في ولاية غرب دارفور وفي المنطقة الحدودية الفاصلة بين السودان وتشاد. تعتبر منطقة دارفور موطنا لسلطنتها التاريخية والمعروفة باسم دار مساليت،

0: أوقفت محاولاته للاستيلاء على أراضيها من أجل ضمها إلى مستعمراته في تشاد. على مر العقود الماضية تعرضت قبيلة المساليت لما أكدت تقارير دولية أنها عمليات إبادة جماعية ونهب لأراضيها ومحاولة لتغيير التركيبة الديموغرافية في المناطق التي يعيش فيها أفرادها. كانت ذروة هذه العمليات في 2003 خلال حقبة نظام البشير وعلى يد قوات الجنجويد، لكن المأساة تكررت مرة أخرى خلال الحرب الأخيرة. زميلتي ندى فاروق لديها الكثير من المعلومات حول المساليت وما تعرضوا ويتعرضون له حاليا. ندى، ما الذي حدث للمساليت في هذه الحرب؟
1: عماد، ما حصل للمساليت في الجنينة أو درندوكا زي ما بيطلقوا عليها هلا، قد يكون أسوأ الحروب اللي حدثت في العشرين سنة اللي فاتت، يعني أسوأ الانتهاكات العالمية أصدمت العالم كله. يعني المنظمات الدولية وهي من راس ووتش اتكلمت عن أنه قد يكون إبادة جماعية تمت لقبيلة المساليت بشكل خاص والقبائل الأفريقية بشكل عام. يعني في تقارير تكلمت عن أنه كل من طلع من الجنينة من الشباب بشكل خاص تعرض للتصفية التامة، وتم فصل النساء من الشباب وتعرض للاغتصابات المتكررة. الوضع كارثي، ما حصل في الجنينة قد تكون أزمة كارثية. النجا نزح لتشهد في ظروف إنسانية الآن سيئة جدا جدا، وفي الوقتها طلعت هاشتاغات أنقذونا الجنينة ونزيف الجنينة تنزف، وإنه ما يحدث في الجنينة قد يكون أسوأ حرب حدثت وقد تكون أسوأ من حرب رواندا، يعني والانتهاكات اللي حصلت في رواندا.
0: ربما يمكن لأن التغطية الإعلامية والصحفية تتميز بالصعوبة البالغة في هذه المنطقة.
1: نعم، يعني الوضع كان بعد حرب 15 أبريل 2003 كانت في يعني
0: كانت 2023
1: وهي تكررت. الجنينة ما أول مرة تتعرض لانتهاكات زي دي من القبائل اللي بيطلق عليها القبائل العربية والجنجويد. يعني قبل كده تعرضت لانتهاكات كثيرة، حصلت فيها إبادات برضو، حصل فيها موت وتصفيات وحرق لقرى ونزوح من مناطق لمناطق، يعني ولتشات يعني ديما المرة الأولى يمكن تحصل لل يعني، لكنها كانت أسوأها اللي حصلت في 2023 يعني.
0: طيب كيف كانت ردود الفعل الدولية على ما حدث للمساليت؟ يعني راقبنا الكثير من طلعنا الكثير من التقارير التي صدرت عن الأمم المتحدة وكانت تتحدث بشكل واضح عن عمليات تصفية عرقية متعمدة، حتى أن بعضها ربما يكون قد تم تصويره بالأقمار الصناعية. نتذكر تلك الصورة الشهيرة لبقع الدماء التي تم تصويرها بالأقمار الصناعية، وكان ذلك طبعا في إطار ما حدث في الفاشر بوجه عام ومنطقة الجنينة، لكن يبدو أن هناك أيضا أعداد غير قليلة أبدا من المساليت تعرضت للإبادة في هذه المنطقة.
1: وظهرت صور في الجنينة يا عماد لأقمار صناعية ل 13 مقبرة جماعية، والشهاد العيون حسب وصف الأمم المتحدة.
0: كم كانت تقريبا عدد الجثث التي وجدت في هذه المقابر؟
1: الأعداد تقريبية من 10 إلى 15 ألف جثة، لكن الشاهد وشهود العيان بيأكدوا أنه كل من ترك خلف الجنينة من القبائل العربية حصلت له إبادة تامة،
0: تم التصفير
1: تصفيته، خاصة الأطفال والشباب اللي هم ممكن يقدر يحملوا السلاح ويحاربوا، تم تصفيتهم بشكل تام يعني.
0: طيب يعني السؤال الذي يتبادر للذهن الآن، أين كان الجيش السوداني من هذه المذابح؟
1: يعني الناشطين والتغريدات في السوشيال ميديا في وقتها اتكلمت عن انه حصل عجز او من الجيش السوداني في حماية المواطنين، لكن اعتقد انه اللي حصل في ارض الواقع انه الهجوم كان شديد من الحركات او الدعم السريع ضد المواطنين بشكل خاص، واعتقد انه الاعداد او البعد او استمرار الحرب في كل السودان ما في تفسير. يعني الجيش السوداني بيأكد انه قواته حمت في الاخر لحظه المناطق، لكن الناشطين بيتكلموا انه ما كانت في حمايه كافيه من الجيش السوداني،
0: وهذا فعلا ما اكده عدد من الناشطين حتى على مواقع التواصل.

0: فيما يتعلق بحصار الفاشر الذي استمر فترة طويلة ولم يستطع أحد أن يكسره حتى لإدخال يعني المساعدات الإنسانية. طيب ندى, بكثير من السودانيين بيشتكوا من نقص المساعدات الإنسانية والإغاثية بوجه عام, لكن الشكوى أكبر دائما في دارفور, في المناطق التي يتركز فيها القبائل يعني ذات الأصول الأفريقية وعلى رأسها طبعا المساليت. حدثينا عن الوضع الإنساني هناك.
1: عماد, ما يعني أعتقد أنه كل ما موجود في كل الموجودين في دارفور باختلاف القبائل عانوا بسبب نقص وصول المساعدات والحصار التام كان في الفاشر والحصار كان في الجنينة. واعتقد أن الوضع الإنساني بسبب نقص المساعدات كان الكارثة الكبيرة. أنا تكلمت مع الناطق باسم النازحين آدم رجال, وأرسل لنا بيان خاص للسودان الآن عن أنه وضع إنساني كارثي في المعسكرات الآن ونقص في الغذاء والدواء. وتكلمت مع ناشطين في معسكرات شباب في تشاد بيتكلموا عن حرائق متكررة في المعسكرات بسبب الاكتظاظ السكاني الكبير في عدد النازحين وعدم توفر وسائل الحماية, وأيضا نقص في الغذاء تام, وإنهم بيتحصلوا على ما يحصل 35 فرنك اللي غير كافية التشادي, غير كافية إنه يعني تكفيهم للشهر الكامل. يعني بيتكلموا في بداية الأزمة كانت في منظمات كافية, كان في علاج, كانت في مستشفيات, لكن الآن هم بيعانوا من ظروف إنسانية يعني سيئة جدا. والكارثة الأكبر الأطفال, يعني مات بيتكلم انه الاطفال الوصول للمدارس يعني كان فيه مشاكل كبيره, خاصه انه بعد المسافات المعسكرات الثابتة من المدينة, عدم توفر الأسر عندها غير عندها أموال كافية توصلهم. تاني شيء الحكومة التشادية أعتقد أنه منعت حسب كلامهم منعت الطلبة من الاعتماد على المناهج السودانية, والآن بيتعلموا بالمناهج التشادية, وهي أعتقد أنه ظروف إنسانية يعني بيعانوا منها قبيلة المسالب بشكل خاص والقبائل الأصولة إفريقية بشكل عام في كل معسكرات النزوح في تشاد أو في أوغندا أو في كل مناطق النزوح خارج السودان. يعني
0: طيب نستمع معك ندى إلى بعض الحوارات التي قمت بإجرائها مع شهود العيان والعاملين على الأرض.
2: المعسكر الفوق 50,000 يعني قلت لي يعني 30 أقصد 30,000 ده 75% من المعسكر يكون أطفال. الأطفال من 35% بقروا هاي بتاعت 5% طفل بكونوا في المدرسة. يعني الأطفال المشردين 3/4 أو قرابة 90% من الأطفال في المعسكرات مشردين, ما قاعدة تقرأ ولا قاعدة تمشي للمدارس.
0: ندى, بالعودة إليك مرة أخرى, هل فعلا تناقصت أعداد القبائل المساليت في أرض الواقع عما كانت عليه بسبب هذه الإبادة؟ يعني بمعنى آخر, هل بالفعل هناك خشية من أن يتم القضاء بشكل شبه كامل على وجود المساليت في السودان؟
1: وجود المساليت الآن في مناطقهم الطبيعية اللي هي غرب السودان وفي الجنينة اللي الحواكير بتاعتهم, الآن أعتقد أنهم أصبحوا غير موجودين في مناطقهم. يعني ونحن عملنا استطلاعات كثيرة في برنامج السودان الآن مع المساليت, مع قبائل الشباب من المساليت أو أسر الآن ما بيستطيعوا أنه يتواجدوا في جنينة, الآن كلهم موجودين في معسكرات النزوح في تشاد وفي شرق تشاد. فأعتقد نعم في السودان الآن وجود المساليت أو القبائل الأفريقية كله في تغيير كبير يعني في الديموغرافي في الأرض في جنينة في دارفور بشكل خاص, في الفاشر بشكل تاني, وفأعتقد في نيالا يعني. وتكلمنا مع ناشطين كثيرين ومع قبائل الناس موجودين في الأرض, نعم في تغيير كبير الآن في وجود في نسبة وجود المساليت في الأرض. يعني
0: ندى, كنت قرأت عدة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن أن هناك بعض الجهات وربما طبعا يعني خلفها حسب ما يقال أو تنتشر اتهامات قوات الدعم السريع بنقل مجموعة من القبائل ذات الأصول العربية إلى مناطق كان يسكنها المساليت, وأن هؤلاء الناس بدأوا يعتبرون أن هذه المنازل أصبحت من حقهم وبدأوا ينتشروا يعني في هذه المناطق. هل وصلك يعني أي معلومات بهذا الشأن؟
1: الحديث عن وجود جماعات عربية نازحة من مناطق غرب أفريقيا إلى دارفور ما جديد يا عماد، يعني من 20 سنة وأكثر القبائل أو الإدارات الأهلية والناشطين من القبائل بيتكلموا عن وجود جديد لقبائل في مناطق خاصة بعد الحروب 2003، يعني المشكلة دارفور الأولى ممكن أو الثانية، إنه في وجود جديد لقبائل عربية في دارفور. يعني كان في تسجيلات كثيرة إنه ناشطين إنه فعلا في قبائل نزحت، لكن أنت عارف إنه الطبيعة بتاع دارفور وطبيعة المناطق المفتوحة اللي هم رعاة ونازحين رعاة ومزارعين، فالنزوح ده كان اللجوء الرعي بيتم من أقصى غرب أفريقيا لدارفور ومن أقصى دارفور لغرب أفريقيا من أجل البحث عن الكلاء والماء. واعتقد أنه الأزمة التصحر الحصل ودارفور عانت من مجاعات كثيرة، أعتقد أنه أكثر من 3 مجاعات، حصل تغير في التركيبة السكانية في وجود السكان من منطقة لمنطقة، بحث عن الماء، بحث عن الغذاء، بحث عن المرعى. فأعتقد أنه هو ده قد يكون هو التسبب يعني.
0: طيب ندى، يعني يبدو أن هناك استهداف بالفعل على مدار السنوات للمساليت. دعينا نسترجع في الفترة التي يعني تولى فيها عمر البشير الرئاسة، وفي هذا الوقت تصاعدت الاتهامات بوجود عمليات إبادة جماعية في دارفور، وطبعا كان في القلب منها المساليت. من قام بهذه العمليات في هذه الفترة؟ يقال أنهم قوات الجنجويد. ما الذي اختلف بين الجنجويد وما يحدث الآن بعد يعني من 2003 إلى الآن؟ ما الذي اختلف؟ لماذا يعني يبدو أن الأمر هذه المرة أكثر كارثية؟
1: عماد، أنا أعتقد أنه الحكومة دائما كان بترفض أو بتنفي أنها يعني ساعدت أو مولت القبائل العربية الموجودة. الحصل أنه يعني ده حسب الناشطين في السوشيال ميديا أو حسب الكتابات والتقارير اللي بتتكلم الموجودة، أنه الحكومة السودانية أو الحكومة السابقة مولت القبائل العربية من أجل دحر التمرد في دارفور. والحكومة بتنفي الكلام ده بشدة يعني. بس أعتقد الآن الحصل أنه القبائل العربية بتحاول توجد لها مكان أو من أجل السلطة أو تحكم في، يعني أنت عارف أنه الدارفور دائما كان بتعاني أو من المزارعين والرحل بيعانوا دائما من مشاكل بتاعت نزاعات مستمرة، قتال مستمر من أجل البحث عن الماء أو المنطقة الأكثر غناء يعني بالماء والغذاء، وأكثر لأنه التصحر كان حاصل مناطق كثيرة في دارفور. فأعتقد أنه الحرب دي حسب الناشطين وحسب من أجل تغيير الطبيعة الديمغرافية بتاعت السودان وبالطبيعة دارفور بشكل خاص، والقبائل العربية دي بتعتقد أنه هي قبائل هاجرت في وسط القبائل الأفريقية.
0: فبس هذا هو سؤالي الأخير ندى، يعني يبدو أن هناك بالفعل مما قرأنا وشاهدنا هناك، دعيني أقولها بصراحة، هناك كراهية شديدة للقبائل ذات الأصول الأفريقية في هذه المنطقة، رغم أنهم يسكنون في هذه المنطقة منذ سنوات بعيدة يعني، ويعتبروا من يعني من سكان السودان الأصليين من سنوات بعيدة. لماذا على مر هذه السنين لا يوجد تقبل لوجود هؤلاء الأفراد في هذه المنطقة أو في السودان عموما؟
1: عماد، دعنا نتساءل، ونحن انت حنتكلم لنا مع السلطان سعد الدين، قد يكون عنده معلومات أكثر، لكن من خلال بحثي يعني وجدت انه القبائل التجمع العربي في دارفور اللي هي قبائل تجمع قام في فترة الثمانينات دعا للوجود العربي على حساب الوجود الأفريقي في دارفور، وعلى أساس أنه تقوم حكومة أو سلطة جديدة
0: من القبائل العربية،
1: من القبائل العربية
0: لتحكم السيطرة على دارفور.
1: نعم نعم.
0: طيب هذا سؤال أعتقد أنه من المهم أن نوجهه إلى السلطان السيد سعد عبد الرحمن بحر الدين سلطان دار المساليد في دارفور. أهلا وسهلا بك سيادة السلطان.
3: أهلا وسهلا ومرحب بك أخي الكريم ومرحب بك العديد.
0: طيب سؤالي الأول، هذه هي ليست الإبادة الأولى التي تتعرض لها قبائل المساليد في السودان، ربما سبقتها أيضا أحداث أخرى في عام 2003 أيام حكم الرئيس السابق عمر البشير، لكن يبدو أن هذه الأجيال الحالية التي تتعرض لهذه عمليات الإبادة هي الأجيال الثانية التي تشهد هذه المذابح. حدثنا عن ما حدث في هذه الحرب للمساليت ولماذا يتم استهدافهم للمرة الثانية؟
3: نعم، شكرا جزيلا. يعني طبيعة المساليت أو سلطنة دار المساليت، هذه السلطنة تقع في أقصى غرب السودان وتضم عدد من المكونات والمسميات اللي بتشكل هذه السلطنة. هذه السلطنة لها تاريخ عريق ولها يعني صيت زائع جدا استطلاعي في دارفور بل على مستوى السودان. هذه السلطنة هي التي يعني آثرت على نفسها بأن تتصدى حيث للمستعمر الفرنسي وقتها عندما أراد أن يسقط كل المملكات في غرب أفريقيا، وبالفعل أسقط كل المملكات، ولكن تصدت له هذه السلطنة واعترضت طريقه وحتى منعته من التقدم شرقا نحو السودان. هذه السلطنة يعني أخذت تلك الشهرة من ذاك الزمان في 1910، واللي نتج منها حقيقة يعني معاملة خاصة لهذه السلطنة وتلك الرقعة الجغرافية التي كانت في يوم من الأيام هي ليست جزء حقيقة من السودان أو جزء من تشاد. هي كانت منطقة معزولة ما بين سلطنة الوداي العريقة في تشاد وما بين سلطنة الفور في السودان في دارفور. نتاج لهذا التاريخ وهذا يعني وتلك الوضعية الاستراتيجية لأرض السلطنة باتت حقيقة مستهدف حقيقة استهداف كبير جدا، وكذلك كثير من العوامل التي جعلت من الأنظمة تستهدف هذه المنطقة لإحساسها بأن هذا يعني المكون الذي يعني يدير هذه الأرض يدير تلك الشعوب قد يتراجع أما اتفق عليه في عام 1919 ما بين السلطنة وما بين الفرنسيين من طرف والإنجليز من طرف آخر، اللي هي اتفاق يسمى اتفاق قلاني. هذا الاتفاق الذي يعطي حق المساليد بأن يغرروا مصيرهم بعد فترة زمنية محددة. وكذلك هذا الاتفاق أشار لكثير من البنود اللي تتيح وتميز حقيقة هذه المنطقة وسكانها تميز إيجابي، فتوجس كثير من الأنظمة التي أعقبت تلك الاتفاقية هي يعني تنظر لهذا الاتفاق وتتحاشى في أن يعني ينطبق أو تنطبق هذه السلطنة وأهلها المساليد في أن يعني يغرروا مصيرهم ويقولوا كلمتهم في هذا الاتفاق، رغم أن هذا الاتفاق تجاوز مدة القانونية.
0: يعني هناك خشية من الأنظمة السودانية المتعاقبة من أن تستقل هذه المنطقة بحكم بعيد عن سيطرة الدولة السودانية، وهذا هو سبب المذابح التي يتعرضون لها.
3: نعم، هذا واحد من الأسباب تقريبا، هي ما سبب المباشر، هي واحد من الأسباب. ونتائج هذه المعطيات التي يعني أنا ذكرتها باتت يعني سلطنة المساليد اللي هي معظم من قبيلة المساليد مستهدفة منذ العام 96 حقيقة، هم لاجئين منذ العام 96، هم نازحين. هذه المنطقة الاستراتيجية اللي غنية حقيقة يعني ثرواتها في باطن الأرض، وغنية بأراضيها الزراعية الواسعة، وغنية بالطبيعة بتاعتها حقيقة، يعني جعلت من كثير من الأنظمة في أن تستهدف مواطن هذه المنطقة. وهذا الاستهداف كان يعني نتاج أو سياسة انتهجت في أن تقسم هذه السلطنة إلى أجزاء صغيرة، لأن الولاء المفرط للسلطان ولرئيس السلطنة هو أيضا برضو واحد من الحواجز للأنظمة، وباتوا أنه يعني يألمون حقيقة القبائل في بعضها، وباتوا يجزون هذه القبيلة بشكل من الأشكال، ونتج منها ما نتج يعني من يعني تقزم لهذه القبيلة والمرحلة الآن التي تعيشها هي مرحلة قاسية ومرحلة صعبة جدا.
0: يسعدنا أيضا أن ينضم إلينا الأستاذ عيسى دفع الله، الصحفي والمحلل السياسي السوداني من أوغندا. أستاذ عيسى، كم تعتقد ضحايا المساليت في العمليات الأخيرة التي جرت في الحرب، في هذه الحرب الأخيرة؟
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، ومرحب بمشاهدينكم الأكارم، وأنا سعيد أن أكون معكم. وأنا أعتقد أن قضية المساليت هي واحدة من القضايا الأساسية والقضايا المهمة في السودان، وهي أزمة السودان في دارفور. فالقضية دي إذا الدولة ما نظرت لها يعني بعين الأغلي، فحتى السلام اللي ممكن يجي ما حيكون سلام مكتمل ما لم يستصحبوا القضية بتاعت المساليت. يعني وهي قضية أساسية، ولأنه في انتهاكات كبيرة ارتكبت ضد طويلة المساليت، سواء كان في ولاية غرب دارفور في الجنينة، ولا في المغيمات بتاعت كريندين 1 و 2، والانتهاكات الكبيرة اللي شاهدناها في يونيو 2023، وتحجير المساليت من غرب دارفور إلى تشاد وإلى مناطق تانية.
0: كم تقريبا يا أستاذ عيسى، كم تقريبا عدد الضحايا للمساليت في هذه الحرب تقريبا؟
4: طيب الإحصائيات هي من جهات متعددة، في بعضها بيقول إنه 15,000 ديال عدد القتلى مثلا في المنطقة بتاعت غرب دارفور، وفي مجموعات أخرى وفي منظمات حقوقية بتقول إنه لا تكتر من ذلك يعني. وأنا شخصيا أعتقد إنه العدد ممكن يكون فوق 15,000، لأنه الحجم المآسي اللي تمت في المنطقة بتاعت غرب دارفور ضد المساليت ما كانت عملية بسيطة، وهي كانت يعني جريمة مكتملة الأركان، وتتحمل قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة، وإلى جانب إنه في مسؤولية أخرى برضو تتحملها القوات المسلحة السودانية يعني، لأنه في وقتها كان عندها القدرة إنها تدافع عنهم، وهي كانت موجودة في منطقة داردمتا اللي هي في الجنينة يعني، كان فيها قيادة الفرقة 15 وما كانت بعيدة. وفي ذات الوقت كان المساليت بقتلوا في المدينة بتاعت الجنينة يعني، وكان بيستباحوا من قبل المجموعات العربية اللي هي مثلا من تشات ومن إفريقيا الوسطى ومن السودان من مختلف المناطق يعني. المجازر دي العالم كله شاهدها وأدانا، وحتى إنه المحكمة الجنائية برضو بدت في إنه تبدأ التحقيقات بتاعتها، في لأنه الولاية القضائية في دارفور ما زالت يعني في المحكمة الجنائية الدولية. والقضية ده أنا أفتكر إنها مهمة، والعدد بتاع الضحايا يعني ما بعض المعارك اللي تمت والعدد الأكبر.
0: طيب أستاذ عيسى، هناك يعني اسم كبير ظهر في الأونة الأخيرة، وهو اللواء النور قبة، ويقال أنه انشق عن قوات الدعم السريع وانضم إلى الجيش السوداني، واللواء النور قبة يدور حوله الكثير من الأسئلة حول دور يعني كبير قام به في يعني عمليات ما يسمى ب أو ما يعرف بإبادة المساليت. واليوم قابلوا أو يعني قبل عدة أيام التقى بالفريق البرهان، ويعني كان اللقاء يعني بين يعني أشخاص ليس بينهم أي نوع من الخلاف فيما يبدو حسب ما ظهر في الصور. كيف ينظر المساليت وكيف ينظر المحللون السياسيون إلى هذا اللقاء بين البرهان والنور قبة رغم ما يدور حول اللواء من أسئلة؟
4: طبعا هو العملية بتاعت الانهياز بتاع النور قبة للقوات المسلحة تمت في سياق ممكن يكون مختلف تماما يعني، تمت في سياق انه في جرائم تمت لمجموعة المحامين في منطقة مستريحة، وبعدها كان خروج الشيخ موسى هلال الى السودان. فالتداعيات دي انعكست بصورة اجتماعية انه القبة ينهاز للقوات المسلحة، لكن انا اعتقد انه النور قبة وغيرهم من القيادات اللي تابعة للدعم السري هم كلهم متورطين يعني في العملية بتاعت الانتهاكات اللي تمت ضد قوات.
0: طب إن كانوا متورطين كيف يمكن أن يضع الجيش السوداني يده مع في يد أشخاص متهمين بجرائم حرب؟
4: ما هو حتى قيادات الجيش السوداني في جزء كبير منهم هم متهمين بارتكاب جرائم حرب يعني، وحتى البرهان شخصيا كان هو رب الجنجويد يعني، كان البرهان كان مؤسس لقوات الدعم السري، وكان برهان في دارفور، وكان بيوفر لهم يعني التسليح والتجنيد والعمليات اللي بتتم دي. فأنا ما قاعد أشوف إنه مثلا في اختلاف كبير بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، فهم الاثنين ممكن يكونوا ميليشيات، يعني الاثنين ممكن يكونوا ميليشيات وكلهم مجرمين، والضحايا هم المدنيين يعني. فأنا أفتكر إنه حتى البرهان والقبة، فأنا بشوف إنه مكانهم الطبيعي ممكن يكون المحاكم.
1: طيب عيسى، عيسى يعني يتفتح ملف لدارفور وما كان الملف الأول للمحاكمات، والآن السودان الناس كلها يعني الخطوات اللي بتدعي للسلام ووقف الحرب، وهل ممكن أنت الآن في يوغندا والتجربة اليوغندية في المصالحات، فهل ممكن نستحيب للسودان وتجربة دارفور ودخول النرقبة وتسليم حمدان دقلو، أو هل ممكن تكون بداية المصالحات اللي بتعمل فيها الحكومة السودانية الآن؟
4: والله يا أستاذ ندى، أنا أعتقد إنه المصالحات دي ما بتبقى ما لم يكون في إنصاف للضحايا وجبر الضرر. الإنصاف للضحايا ده بيكون بإنه تسليم كل المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، أولهم من الرئيس المعزول عمر البشير وكل أركان حربه وقياداته كان في نظام الجبهة الإسلامية، إضافة لأنه تقديم يعني كل الأدلة اللي بتثبت إنه يعني إنه برهان مجرم وحمتي، إضافة لمناوي وكل القيادات الموجودين العسكريين اللي المفرطين في الحرب الحالية. أنا أعتقد إنه مكانهم الطبيعي إنه يكون المحكمة الجنائية الدولية، حتى إنه يعني يهاجموهم وبعد ذلك نجي نشوف إنه كيف نحن نقدر نجبر الضرر على اللاجئين والنازحين اللي هو حال الضحايا الموجودين في السودان حاليا يعني.
0: أستاذ عيسى، سؤال
4: شايف إنها سليمة، لكن
0: أستاذ عيسى سؤال أخير يتعلق بعمليات ملاحقة من قاموا بهذه المذابح بحق المساليت. هل هناك أو هل لديك أي معلومات حول إجراءات أو عمليات لتوثيق هذه الجرائم التي ارتكبت بحق المساليت؟ صور، فيديوهات، شهود عيان، هل تم توثيق مثل هذه الجرائم؟
4: طبعا هي كل الجرائم دي موثقة بأعياد الذين ارتكبوا هذه الجرائم، يعني هي مبذولة الفيديوهات في وسائل التواصل الاجتماعي، والمحكمة الجنائية فقط هي بتتحقق يعني من الفيديوهات دي مدى صحتها ودقتها، وحتى مؤسسات الإعلام الدولية كلها ممكن تكون وثقت الجرائم دي، لكن في مزيد من الأدلة المحكمة ممكن تبحث عنها، والمنظمات الحقوقية برضو طلعت يعني تقارير، سواء كان هيومن رايتس ووتش أو منظمة الطلاب الدولية أو غيرها من المنظمات، هي طلعت برضو تقارير ممكن تكون محترمة جدا وبتنصف الضحايا، والتقارير دي later on ممكن تمشي للمحكمة الجنائية الدولية ويتم التحقيق يعني بصورة شاملة مع كل المطلوبين ديل، وحتى إنه المحكمة ممكن يكون في اتجاه إنه ما تعلم المذكرات يعني علنية عن المطلوبين الجدد، لأنه القدامى ذاتي حتى لم يتم مثلا الغض عليهم، هذا الكوشيف اللي تمت محاكمته في نهاية العام السابق.
1: يعني
4: أنا أعتقد
1: الأوضاع النازحين في المعسكرات سواء في تشاد أو في أوغندا أوضاع مأساوية، يعني بعد استطلاعات عملناه وتكلمنا معه، هل في أي أمل إنه النازحين ده يرجعوا لمناطقهم؟ يعني وانت وفي كلام يا استاذ عيسى عن تغير ديموغرافي في جنينة وفي الفاشر وفي دارفور بشكل خاص، يعني
4: نعم، هو المسألة بتاعت الأودة بتاعت اللاجئين والنازحين في الوقت الراهن هي غير ممكنة، لكن المسألة دي ممكن تبقى إذا كان المجتمع الدولي عنده جدية، يعني التمسنا جدية من المجتمع الدولي في سبيل انه يحقق الإيقاف الحربي في السودان ده ويحقق السلام، فالمذاعة دي ممكن تكون سهلة، لأنه في الدول في الإقليم سواء كان في دول كثيرة متورطة في المسألة بتاع الصراع، لكن لو المجتمع الدولي يتحرك فالقيادات بتاعنا الطرفين هم بيتحركوا في المحيط الإقليمي ده، فممكن يتم القبض عليهم والدفع بهم للمحكمة الجنائية الدولية، ويكون في مبادرة بتاعت سلام حقيقية يكون بلاقي دعم من المجتمع الافريقي والعربي وسواء كان المجتمع الدولي، حتى انه نلقى انه يعني نقدر نحقق السلام في السودان. اما المساله بتاعت التغيير الديموغرافي في السودان فالحاجه دي موجوده في دارفور حاليا، لانه المناطق اللي نزحوا منها المساليت بالذات فالمناطق دي جو سكنها مجموعات تانية، وفي مجموعات طبعا برضه سكنت ما قبل الحرب دي كان برعايه من نظام البشير. بين الرعاية وبين من النظام البشير في قرى جديدة، حتى في تغيير مثلا لأسامي أسامي المناطق في دارفور، في مناطق نعم. كثيرة تم تغيير أساميها سواء كان في جنوب دارفور ولا في غرب دارفور ولا في شمال دارفور.
0: شكرا،
4: لازم نحن نجيب عليها بصورة كويسة يعني.
0: نعم، شكرا جزيلا على وقتك معنا أستاذ عيسى دفع الله، الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا من أوغندا، شكرا جزيلا لوقتك. وفي النهاية مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء، وفي النهاية مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، كل ما يرجوه السودانيون عموما وأهالي المساليد، قبائل المساليد بوجه خاص، هو عمليات ملاحقة لمرتكبي هذه الجرائم التي ارتكبت بحقهم، وتكون بداية لعمليات الإنصاف والمصالحة المجتمعية من أجل أن يهدأ المجتمع السوداني. العدالة لأهل السودان. بهذا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس، على أن نلقاكم الأسبوع المقبل إن شاء الله. تقبلوا تحياتي.
5: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان،

0: ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق ديرو مستعدة المسار تاني ما فحيت مستعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 10 شهر 5 لسنة 2026. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة الكيلي في النيل الأزرق بعد أيام من سيطرة الدعم السريع والحركة الشعبية عليها. الحركة الشعبية بقيادة الحلو تعلن السيطرة على مناطق خور الحسن ودوكان وكرنكرن في النيل الأزرق. اجتماع مغلق بين رئيس الوزراء الإثيوبي ومالك عقار في جيبوتي بوساطة من رئيس جيبوتي. الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأحد بشأن السودان. استمرار التوترات في قريضة بجنوب دارفور بعد مقتل 12 شخصا وحرق عشرات المنازل في اشتباكات قبلية. تحالف تأسيس يتهم الجيش بقصف شاحنة مدنية في جنوب كردفان أمس السبت ما أدى لمقتل 15 شخصا. مجلس غرف طوارئ محلية الطينة يكشف عن سقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية في استهداف لبئر أندرو بشمال دارفور. الحركة الشعبية بقيادة الحلو تدين مقتل جندي ومواطن بسبب رفضهما الانضمام إلى مجموعة مناوئة للحركة. مجموعة محامو الطوارئ تدين استخدام القضايا الإنسانية ضمن الصراع الشرعية بين الجيش والدعم السريع. إطلاق حملة للمطالبة بإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين بعد اعتقاله لمدة عام. معلمو المرحلة الثانوية بالولاية الشمالية يدخلون في إضراب عن العمل اعتبارا من اليوم الأحد، ولجنة المعلمين تعلن مساندة الإضراب. ممرضو مستشفى عطبر التعليمي يدخلون في إضراب عن العمل ابتداء من أمس السبت. اتصال هاتفي بين مسعد بولس وسكرتير الإيجاد لمناقشة الجهود المشتركة لدعم حل النزاعات في القرن الإفريقي والمنطقة الأوسع نطاقا. تحالف تأسيس يتهم جماعة الإخوان المسلمين في السودان بالارتباط بجماعة بوكو حرام في نيجيريا. الدكتور كامل إدريس يغادر إلى الفاتيكان بدعوة رسمية من قداسة البابا ليو 14. موظفون في مطار بحر دار عاصمة إقليم أمهرة بإثيوبيا يستبعدون استخدام المطار المدني كنقطة انطلاق للمسيرات. اللجنة العليا لبنطون جزيرة بديم بالشمالية تعلن مقاطعات شرق كرما والاعتصام في مرسى البنطون للمطالبة باسترداده. المالية بالنيل الأبيض تقر بيع 14,000 جوال سكر ودقيق من الإغاثة في عطاء سري وتقول إنها متبقية من سلة رمضان الماضي. وفد من البرلمان الفرنسي يصل إلى الخرطوم ويستمع إلى شهادات من نازحين حول الجرائم والانتهاكات في الفاشير والجنينة. ومن ناوي يعلن رفضه إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي في الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المهندس حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا. فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر. اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها، وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلو النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المحترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمني. الخلية الأمني دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من ال3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات. ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات. أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا. من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون. بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح لكن الآن ما يحدث، الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع من راديو وتلفزيون دبنجة. الفنان محمد الفاتح زولو يعني واحد من الأصوات الشابة التي اختارت أن تجعل من الفن يعني قيمة ورسالة يعني تتجاوز الحدود، حدود الترفيه. وأغنياته وكلماته وألحانه ودوزناته كلها ماشية في اتجاه يعني ترقية الذوق العام ورفع الوعي الإنساني. والسودان الآن يعني هذه الحرب يعني أدخلت مجموعات ضخمة جدا من السودانيين انساقوا وراء هذه الحرب بمفاهيم مختلفة وبرؤى مختلفة، ولذلك الناس الآن بيفتكروا إنه محتاجين لشيء من الفن وشيء من الموسيقى يعيد لهم رحمن الذات ويذكرهم بأنه يعني الذي يحدث هذا عرضا وليس هو الثابت في الثقافة وفي الحياة العامة في السودان.

0: الأستاذ محمد الفاتح صوته زي ما بقوله يعني قريب من قلوب الناس، وفي أغنياته تحس الأخوة الصادقة، وتحس أنه هو يعني بحلم حلمي مشروع، فأنه تتأسس دولة، دولة مواطنة، تتأسس دولة تحترم الآخر المختلف. نحن حقيقة سعداء أن نلتقي به في هذه الحلقة. أستاذ محمد الفاتح، أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحبا دبانكو، مرحبا مستمعينا، وإن شاء الله رب كده نقضي وقت كويس، يعني إن شاء الله نستفيد منه كلنا كده بإذن الله.
0: أستاذ الفاتح، الملاحظ أنه يعني شنو دفعك الخلاق من بداياتك الفنية أنك تختار يعني مثل هذه القضايا التي تغنيها الآن، قضايا السلام والمحبة، موضوع تجعلك قصة لأغانيك؟
1: كويس. أول حاجة هو أنا في شوفي قاعد أشوف إنه الفنان ده عبارة عن بني آدم كويس جدا، يعني وأنت بتحمل مشاريع لازم يكون عندك مشروع غنائي مريح أو مشروع غنائي كويس تحاول تطرح فيه أغنياتك أو تحاول تطرح فيه مشروعك بشكل كويس. فأنا اخترت السكة دي لأنه دي السكة اللي أنا شايفة إنها بالنسبة لي أنا قضية أو دي مسؤولية، الفن مسؤولية، فلازم يكون في موضوع عشان تقدر تقدمه للناس. فحبيت إنه أنا أتكلم عن قضايا الحب وقضايا السلام وقضايا المحبة وقضايا النبذ العنصرية وقضايا إنه نحن كبني آدمين نكون قاعدين عايشين في بلدنا السمحة دي كويسين، يعني نكون عايشين كويسين جدا جدا، ما في بيناتنا عنصرية، ما في بيناتنا إشكالات يعني. فبنحاول إنه ده موضوع بالنسبة لي يعني إنه أنا أطرحه، فحاولت إنه يعني تعبت فيه جدا جدا جدا يعني من بداياته، إنه أنا بديت أبدأ في الموضوع ده في حين إنه كان ممكن الواحد يسلك درب تاني أو سكة تاني أسهل يعني، لكن ده الدرب الأصعب والدرب المسؤوليتنا نحن كفنانين تجاه مجتمعنا السوداني ده. فالحمد لله لي فترة بديت في مواضيع كثيرة جدا وبديت في أغنيات كثيرة جدا بتحس الناس إنه يا أخي إحنا كلنا واحد لازم

0: التوضيح بشأن استخدام أسلحة كيميائية، كما طالبوا بأن يشمل القرار مطالبة الحكومة بنشر نتائج اللجنة الوطنية التي شكلتها في يوليو من العام الماضي دون تأخير، كما طالبوا بالسماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنشر فرق فنية في البلاد لإجراء التحقيقات. رهن مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور القبول بالسلام ووقف إطلاق النار بخروج الدعم السريع من المدنيين والتجمع في أماكن محددة وإعادة جميع المختطفين وعدم السماح للإمارات بالهبوط في المطارات. وقال خلال مخاطبته حشدا في الخرطوم بوجود وفد برلماني فرنسي إنهم يرفضون التنازل عن العدالة مقابل السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
1: الحمد لله نحن دايرين سلام. وقف إطلاق النار الليلة ده إذا مصحوب بالآتي نحن دايرين ميليشيات الدعم السريع يطلع برا يخلي المدن ديل فاضية عشان أهله يعودوا، لأنه ما الدعم السريع أو المدن ديل ما بقت فاضية إلا بعد دخول الدعم.
0: من جانبه قال دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية إن هناك شعورا زائفا بنهاية الحرب لأن الخرطوم وعددا من المدن باتت خارج سيطرة قوات الدعم السريع، وأكد أن الحرب لن تنتهي إلا بتحرير آخر شبر من أراضي السودان، واتهم المجتمع الدولي بالتواطؤ في الجرائم التي جرت في الفاشر وشدد على عدم الإفلات من العقاب، مبينا أن التسامح مع المجرمين تشجيع على الجريمة. وأضاف في هذا الشأن:
2: حدثت مآسي كبيرة في جنوب السودان وذهب الناس من غير حساب، تكررت ذات المآسي في جبال النوبة من غير حساب، حدثت العبادة الجماعية قبل 20 عاما في دارفور وذهب الناس من غير حساب، طبيعي جدا أنه من أمن العقاب أساء الأدب.
0: أعلنت الحركة الشعبية الشمال عن تمرد مجموعة من قواتها على خلفية صراع قبلي، واتهمت الحركة المجموعة بقتل جندي ومواطن من نفس المجموعة بسبب رفضهم الانضمام إلى مجموعة مسلحة تنشط في المناطق الجبلية. وأدت الصراعات القبلية إلى نزوح عدد كبير من السكان في كاودا، وأشار النازحون إلى أنهم يعيشون أوضاعا مأساوية جراء انعدام المياه. وأضافت النازحة في هذا الخصوص:
3: جرينا من حرب لقون هناك في قودة ويهو تشردنا جينا قاعدين تحت الأشجار بلا مأوى بلا موية أوضاعنا صعب مرة، وسبب خلانا إحنا جرينا قاعدين يحرقوا لنا البيوت وقتلوا طلقة صادفة بضربك، وفي إيال فقدنا بسبب موية ما لقينا موية نسقوه ما تولينا في شارع أثناء إحنا جارين.
0: أعلنت الكوادر التمريضية في مستشفى عطبرة الدخول في إضراب عن العمل ابتداء من أمس السبت إلى حين الاستجابة لمطالبهم، وطالبت الكوادر بصرف الاستحقاقات المالية المتأخرة ومستحقات الأعياد وتحسين بيئة العمل. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين تأييدها قرار معلمي المرحلة الثانوية بالولاية الشمالية بتنفيذ الإضراب المفتوح اعتبارا من غد الأحد حتى الخميس المقبل، ودعت اللجنة جميع معلمي الولاية الشمالية إلى الالتزام الكامل بالإضراب المعلن، كما طالبت السلطات الحكومية بعدم ممارسة أي ضغوط أو تهديدات ضد المعلمين. رحلت لجنة الأمل للعودة الطوعية اليوم عبر طائرة سودانير من مصر دفعة جديدة قوامها 24 من المحبوسين السودانيين لمخالفة قوانين الإقامة. ومن جهة أخرى وصل الفوج الثالث من العائدين من ليبيا أمس عبر مطار بورت سودان وعددهم 162 مواطنا، فيما تبقت 3 رحلات سيتم تفويجها خلال أيام الجمعة والسبت والأحد. وأضاف أحد العائدين في هذا الخصوص:
4: كنت في طرابلس وكتر خير ناس طرابلس، مواطنين طرابلس وحكومة طرابلس وكتر خير القنصلية بتاعت السودان، ما قصروا فينا السفارة السودانية. آخر مرحلة يعني هو وقف معي وقدم لي عمل الخير لحد.
0: من جهة أخرى فوجت ولاية البحر الأحمر 600 من النازحين العائدين من الولاية إلى الخرطوم والولايات الآمنة اليوم على متن 10 حافلات. حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين من تدهور أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر في ظل نقص حاد في التمويل يهدد بتوقف

0: في برامج المساعدات الإنسانية خلال الأسابيع المقبلة. وأشارت المتحدثة باسم المفوضية في مصر كريستين بشاي إلى انخفاض نصيب الأسرة من الدعم الشهري من 11 دولار إلى 4 دولارات فقط، مشيرة إلى أن برنامج المساعدات النقدية لم يحصل سوى على 2% من التمويل المطلوب. دشنت مدينة المجلد بولاية غرب كردفان قوة جديدة لحماية المدنيين وفرض هيبة الدولة بعد انتشار التفلتات الأمنية في المدينة. وتعهد يوسف جابر قائد منطقة المجلد العسكرية بحماية السوق والمدنيين، وهدد المتفلتين بالاعتقال والإرسال إلى سجن داغريس في نيالا. وقال إن عدد القوات سيرتفع حتى يوم الخميس إلى 150 جنديا. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وإن شاء الله نحن من تاريخ هذا اليوم 10 نحمي كل تاجر وكل من في السوق هذا بقوتنا هذا. نحن قولنا القوة لحماية السوق حاليا وحماية المدنيين كله.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى دولة الفاتيكان عبر مطار بورسودان الدولي في زيارة رسمية يلتقي خلالها باب الفاتيكان. ويجري رئيس الوزراء خلال الزيارة مباحثات تتناول قضايا السلام والسلم الاجتماعي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

0: ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: حصل للمساليد قد يكون أسوأ الحروب اللي حدثت في العشرين سنة الفاتت.
1: وذكر تلك الصورة الشهيرة لبقع الدماء التي تم تصويرها بالأقمار الصناعية.
2: توجس كثير من الأنظمة التي أعربت تلك الاتفاقية هي يعني تنظر لهذا الاتفاق وتتحاشى في أن يعني ينطبق أو تنطبق هذه السلطنة وأهلها المساليك.
1: مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس. تعتبر قبيلة المساليت واحدة من أشهر القبائل العريقة المستقرة بين غربي السودان وشرق تشاد، ويزداد تواجدها كثافة في ولاية غرب دارفور وفي المنطقة الحدودية الفاصلة بين السودان وتشاد. تعتبر منطقة دارفور موطنا لسلطنتها التاريخية والمعروفة باسم دار مساليت، وهي قاومت الاحتلال الفرنسي وأوقفت محاولاته للاستيلاء على أراضيها من أجل ضمها إلى مستعمراته في تشاد. على مر العقود الماضية تعرضت قبيلة المساليت لما أكدت تقارير دولية أنها عمليات إبادة جماعية ونهب لأراضيها ومحاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية في المناطق التي يعيش فيها أفرادها. كانت ذروة هذه العمليات في 2003 خلال حقبة نظام البشير وعلى يد قوات الجنجويد، لكن المأساة تكررت مرة أخرى خلال الحرب الأخيرة. زميلتي ندى فاروق لديها الكثير من المعلومات حول المساليت وما تعرضوا ويتعرضون له حاليا. ندى، ما الذي حدث للمساليت في هذه الحرب؟
0: عماد، ما حصل للمساليت في الجنينة أو دارندوكا زي ما بيطلقوا عليها هلا قد يكون أسوأ الحروب اللي حدثت في العشرين سنة اللي فاتت، يعني أسوأ الانتهاكات العالمية أصدمت العالم كله. يعني المنظمات الدولية وهيومن رايتس ووتش اتكلمت عن أنه قد يكون إبادة جماعية تمت لقبيلة المساليت بشكل خاص والقبائل الأفريقية بشكل عام. يعني في تقارير تكلمت عن أنه كل من طلع من الجنينة من الشباب بشكل خاص تعرض للتصفية التامة، وتم فصل النساء من الشباب وتعرض للاغتصابات المتكررة. الوضع كارثي، ما حصل في الجنينة قد تكون أزمة كارثية. النجا نزح لتشهد في ظروف إنسانية الآن سيئة جدا جدا، وفي وقتها طلعت هاشتاغات أنقذونا الجنينة ونزيف الجنينة تنزف، وإنه ما يحدث في الجنينة قد يكون أسوأ حرب حدثت وقد تكون أسوأ من حرب رواندا، يعني والانتهاكات اللي حصلت في رواندا.
1: ربما يمكن لأن التغطية الإعلامية والصحفية تتميز بالصعوبة البالغة في هذه المنطقة.
0: نعم، يعني الوضع كان بعد حرب 15 أبريل 2003 كانت في يعني
1: كانت 2023.
0: في 2023 وهي تكررت الجنينة ما أول مرة تتعرض لانتهاكات زي دي من القبائل اللي بيطلق عليها القبائل العربية والجنجويد. يعني قبل كده تعرضت لانتهاكات كثيرة، حصلت فيها إبادات برضو، حصل فيها موت وتصفيات وحرق لقرى ونزوح من مناطق لمناطق، يعني ولتشات يعني ديما المرة الأولى يمكن تحصل لل يعني، لكنها كانت أسوأها اللي حصلت في 2023. يعني
1: طيب كيف كانت ردود الفعل الدولية على ما حدث للمساليت؟ يعني راقبنا الكثير من طلعنا الكثير من التقارير التي صدرت عن الأمم المتحدة وكانت تتحدث بشكل واضح عن عمليات تصفية عرقية متعمدة، حتى أن بعضها ربما يكون قد تم تصويره بالأقمار الصناعية. نتذكر تلك الصورة الشهيرة لبقع الدماء التي تم تصويرها بالأقمار الصناعية، وكان ذلك طبعا في إطار ما حدث في الفاشر بوجه عام ومنطقة الجنينة، لكن يبدو أن هناك أيضا أعداد غير قليلة أبدا من المساليت تعرضت للإبادة في هذه المنطقة.
0: وظهرت صور في الجنينة يا عماد لأقمار صناعية ل 13 مقبرة جماعية، والشهاد العيون حسب وصف الأمم المتحدة.
1: كم كانت تقريبا عدد الجثث التي وجدت في هذه المقابر؟
0: الأعداد تقريبية من 10 إلى 15 ألف جثة، لكن الشاهد وشهود العيان بيأكدوا أنه كل من ترك خلف الجنينة من القبائل العربية حصلت له إبادة تامة،
1: تصفيته
0: خاصة الأطفال والشباب اللي هم ممكن يقدروا يحملوا السلاح ويحاربوا، تم تصفيتهم بشكل تام. يعني
1: طيب يعني السؤال الذي يتبادر للذهن الآن، أين كان الجيش السوداني من هذه المذابح؟
0: يعني الناشطين والتغريدات في السوشيال ميديا في وقتها اتكلمت عن انه حصل عجز او من الجيش السوداني في حماية المواطنين، لكن اعتقد انه الحصل في ارض الواقع انه الهجوم كان شديد من الحركات او الدعم السريع ضد المواطنين بشكل خاص، واعتقد انه الاعداد او البعد او استمرار الحرب في كل السودان ما في تفسير. يعني الجيش السوداني بيأكد انه قواته حمت في الاخر لحظه المناطق، لكن الناشطين بيتكلموا انه ما كانت في حمايه كافيه من الجيش السوداني،
1: وهذا فعلا ما اكده عدد من الناشطين حتى على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بحصار الفاشر الذي استمر فتره طويله ولم يستطع احد ان يكسره حتى لادخال يعني المساعدات الانسانيه. طيب ندى، بكثير من السودانيين بيشتكوا من نقص المساعدات الإنسانية والإغاثية بوجه عام، لكن الشكوى أكبر دائما في دارفور، في المناطق التي يتركز فيها القبائل يعني ذات الأصول الأفريقية وعلى رأسها طبعا المساليت. حدثينا عن الوضع الإنساني هناك.
0: عماد، ما يعني أعتقد أنه كل ما موجود في كل الموجودين في دارفور باختلاف القبائل عانوا بسبب نقص وصول المساعدات والحصار اللي تم كان في الفاشر والحصار اللي كان في الجنينة، واعتقد أن الوضع الإنساني بسبب نقص المساعدات كان الكارثة الكبيرة. أنا تكلمت مع الناطق باسم النازحين عدم رجال، وأرسل لنا بيان خاص للسودان الآن عن أنه وضع إنساني كارثي في المعسكران الآن ونقص في الغذاء والدواء. وتكلمت مع ناشطين في معسكرات شباب في تشاد بيتكلموا عن حرائق متكررة في المعسكرات بسبب الاكتظاظ السكاني الكبير في عدد النازحين وعدم توفر وسائل الحماية، وأيضا نقص في الغذاء تام، وإنهم بيتحصلوا على ما يحصل 35 فرنك اللي غير كافية لتشادي، غير كافية إنه يعني تكفيهم للشهر الكامل. يعني بيتكلمون في بداية الأزمة كانت في منظمات كافية، كان في علاج، كان في مستشفيات، لكن الآن هم بيعانوا من ظروف إنسانية يعني سيئة جدا. والكارثة الأكبر الأطفال، يعني مات بيتكلم انه الاطفال الوصول للمدارس يعني كان فيه مشاكل كبيره، خاصه انه بعد المسافات المعسكرات الثابته من المدينه، عدم توفر الاسر عندها غير عندها اموال كافيه توصلهم. ثاني شيء الحكومه التشاديه اعتقد انه منعت حسب كلامهم منعت الطلبه من الاعتماد على المناهج السودانيه، والان بيتعلموا بالمناهج التشاديه، وهي اعتقد انه ظروف انسانيه يعني بيعانوا منها قبيله المسالب بشكل خاص والقبائل الاصوله افريقيه بشكل عام في كل معسكرات النزوح في تشاد أو في أوغندا أو في كل مناطق النزوح خارج السودان. يعني
1: طيب نستمع معك ندى إلى بعض الحوارات التي قمت بإجرائها مع شهود العيان والعاملين على الأرض.
3: المعسكر اللي فوق 50,000 يعني قلت لي يعني 30 أقصد 30,000 ده 75% من المعسكر يكون أطفال. الأطفال من 35% ده بقروا هاي بتاعت 5% طفل بكونوا في المدرسة. يعني الأطفال المشردين 3/4 أو قرابة 90% من الأطفال في المعسكرات مشردين، ما قاعدة تقرأ ولا قاعدة تمشي للمدارس.
1: ندى، بالعودة إليك مرة أخرى، هل فعلا تناقصت أعداد القبائل المساليت في أرض الواقع عما كانت عليه بسبب هذه الإبادة؟ يعني بمعنى آخر، هل بالفعل هناك خشية من أن يتم القضاء بشكل شبه كامل على وجود المساليت في السودان؟
0: وجود المساليت الآن في مناطقهم الطبيعية اللي هي غرب السودان وفي الجنينة اللي هي الحواكير بتاعتهم، الآن أعتقد أنه أصبحوا غير موجودين في مناطقهم. يعني ونحن عملنا استطلاعات كثيرة في برنامج السودان الآن مع المساليت، مع قبائل شباب من المساليت أو أسر، الآن ما بيستطيعوا أنه يتواجدوا في جنينة، الآن كلهم موجودين في معسكرات النزوح في تشاد وفي شرق تشاد. فأعتقد نعم، في السودان الآن وجود المساليت أو القبائل الأفريقية كله في تغيير كبير يعني في الديموغرافي في الأرض, في جنينة, في دارفور بشكل خاص, في الفاشر بشكل تاني, وفأعتقد في نيالا يعني. وتكلمنا مع ناشطين كثيرين ومع قبائل الناس موجودين في الأرض. نعم في تغيير كبير الآن في وجود في نسبة وجود المساليد في الأرض يعني.
1: ندى, كنت قرأت عدة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن أن هناك بعض الجهات, وربما طبعا يعني خلفها حسب ما يقال أو تنتشر اتهامات قوات الدعم السريع, بنقل مجموعة من القبائل ذات الأصول العربية إلى مناطق كان يسكنها المساليت, وأن هؤلاء الناس بدأوا يعتبرون أن هذه المنازل أصبحت من حقهم وبدأوا ينتشروا يعني في هذه المناطق. هل وصلك يعني أي معلومات بهذا الشأن؟
0: الحديث عن وجود جماعات عربية نازحة من مناطق غرب أفريقيا إلى دارفور ما جديد يا عماد. يعني من 20 سنة وأكثر القبائل أو الإدارات الأهلية والناشطين من القبائل بيتكلموا عن وجود جديد لقبائل في مناطق خاصة بعد الحروب 2003, يعني المشكلة دارفور الأولى ممكن أو الثانية, إنه في وجود جديد لقبائل عربية في دارفور. يعني كان في تسجيلات كثيرة إنه ناشطين إنه فعلا في قبائل نزحت, لكن أنت عارف إنه الطبيعة بتاع دارفور وطبيعة المناطق المفتوحة اللي هم رعاة ونازحين رعاة ومزارعين, فالنزوح ده كان اللجوء الرعي بيتم من أقصى غرب أفريقيا لدارفور ومن أقصى دارفور لغرب أفريقيا من أجل البحث عن الكلاء والماء. واعتقد أنه الأزمة التصحر الحصل ودارفور عانت من مجاعات كثيرة, أعتقد أنه أكثر من 3 مجاعات, حصل تغير في التركيبة السكانية في وجود السكان من منطقة لمنطقة, بحث عن الماء, بحث عن الغذاء, بحث عن المرعى. فأعتقد أنه ده قد يكون هو التسبب يعني.
1: طيب ندى, يعني يبدو أن هناك استهداف بالفعل على مدار السنوات للمساليت. دعينا نسترجع في الفترة التي يعني تولى فيها عمر البشير الرئاسة, وفي هذا الوقت تصاعدت الاتهامات بوجود عمليات إبادة جماعية في دارفور, وطبعا كان في القلب منها المساليت. من قام بهذه العمليات في هذه الفترة؟ يقال أنهم قوات الجنجويد. ما الذي اختلف بين الجنجويد وما يحدث الآن بعد يعني من 2003 إلى الآن؟ ما الذي اختلف؟ لماذا يعني يبدو أن الأمر هذه المرة أكثر كارثية؟
0: ماذا نعتقد أنه الحكومة دائما كان بترفض أو بتنفي أنها يعني ساعدت أو مولت القبائل العربية الموجودة. الحصل أنه يعني ده حسب الناشطين في السوشيال ميديا أو حسب الكتابات والتقارير اللي بتتكلم الموجودة, أنه الحكومة السودانية أو الحكومة السابقة مولت القبائل العربية من أجل دحر التمرد في دارفور, والحكومة بتنفي الكلام ده بشدة يعني. بس أعتقد الآن الحصل أنه القبائل العربية بتحاول توجد لها مكان أو من أجل السلطة أو تحكم في, يعني أنت عارف أنه دارفور دائما كان بتعاني أو من المزارعين والرحل بيعانوا دائما من مشاكل بتاعت نزاعات مستمرة, قتال مستمر من أجل البحث عن الماء أو المنطقة الأكثر غناء يعني بالماء والغذاء, وأكثر لأنه التصحر كان حاصل مناطق كثيرة في دارفور. فأعتقد أنه الحرب دي حسب الناشطين وحسب من أجل تغيير الطبيعة الديموغرافية تحت السودان وبطبيعة دارفور بشكل خاص, والقبائل العربية دي بتعتقد أنه هي قبائل هاجرت في وسط القبائل الأفريقية.
1: فبس هذا هو سؤالي الأخير ندى, يعني يبدو أن هناك بالفعل مما قرأنا وشاهدنا هناك, دعينا أقولها بصراحة, هناك كراهية شديدة للقبائل ذات الأصول الأفريقية في هذه المنطقة, رغم أنهم يسكنون في هذه المنطقة منذ سنوات بعيدة يعني, ويعتبروا من يعني من سكان السودان الأصليين من سنوات بعيدة. لماذا على مر هذه السنين لا يوجد تقبل لوجود هؤلاء الأفراد في هذه المنطقة أو في السودان عموما؟
0: عماد دعنا نتساءل ونحن أنت حنتكلم لنا مع السلطان سعد الدين، قد يكون عنده معلومات أكثر، لكن من خلال بحثي يعني وجدت أنه القبائل، التجمع العربي في دارفور اللي هي قبائل تجمع قام في فترة الثمانينات، دعا للوجود العربي على حساب الوجود الأفريقي في دارفور، وعلى أساس أنه تقوم حكومة أو سلطة جديدة
1: من القبائل العربية،
0: من القبائل العربية
1: لتحكم السيطرة على دارفور.
0: نعم. نعم.
1: طيب هذا سؤال أعتقد أنه من المهم أن نوجهه إلى السلطان السيد سعد عبد الرحمن بحر الدين، سلطان دار المساليت في دارفور. أهلا وسهلا بك سيادة السلطان.
2: أهلا وسهلا، مرحب بك أخي الكريم، مرحب بكم العديد جدا.
1: طيب سؤالي الأول، هذه هي ليست الإبادة الأولى التي تتعرض لها قبائل المساليت في السودان، ربما سبقتها أيضا أحداث أخرى في عام 2003 أيام حكم الرئيس السابق عمر البشير، لكن يبدو أن هذه الأجيال الحالية التي تتعرض لهذه العمليات الإبادة هي الأجيال الثانية التي تشهد هذه المذابح. حدثنا عن ما حدث في هذه الحرب للمساليت ولماذا يتم استهدافهم للمرة الثانية؟
2: نعم، شكرا جزيلا. يعني قبيلة المساليت أو سلطنة دار المساليت، هذه السلطنة تقع في أقصى غرب السودان وتضم عدد من المكونات والمسميات اللي بتشكل هذه السلطنة. هذه السلطنة لها تاريخ عريق ولها يعني صيت زائع جدا السلطنة في دارفور بل على مستوى السودان. هذه السلطنة هي التي يعني آثرت على نفسها بأن تتصدى حيث للمستعمر الفرنسي وقتها عندما أراد أن يسقط كل المملكات في قرب أفريقيا، وبالفعل أسقط كل المملكات، ولكن تصدت له هذه السلطنة واعترضت طريقه وحتى منعته من التقدم شرقا نحو السودان. هذه السلطنة يعني أخذت تلك الشهرة من ذاك الزمان في 1910، والنتج منها حقيقة يعني معاملة خاصة لهذه السلطنة وتلك الرقعة الجغرافية التي كانت في يوم من الأيام هي ليست جزء حقيقة من السودان أو جزء من تشاد، هي كانت منطقة معزولة ما بين سلطنة الوداية العريقة في تشاد وما بين سلطنة الفور في السودان في دارفور. نتاج لهذا التاريخ وهذا يعني وتلك الوضعية الاستراتيجية لأرض السلطنة باتت حقيقة مستهدف حقيقة استهداف كبير جدا، وكذلك كثير من العوامل التي جعلت من الأنظمة تستهدف هذه المنطقة لإحساسها بأن هذا يعني المكون الذي يعني يدير هذه الأرض يدير تلك الشعوب قد يتراجع أما اتفق عليه في عام 1919 ما بين السلطنة وما بين الفرنسيين من طرف والإنجليز من طرف آخر، اللي هي اتفاق يسمى اتفاق قلاني. هذا الاتفاق الذي يعطي حق المساليت بأن يغرروا مصيرهم بعد فترة زمنية محددة، وكذلك هذا الاتفاق أشار لكثير من البنود اللي تتيح وتميز حقيقة هذه المنطقة وسكانها تميز إيجابي، فتوجس كثير من الأنظمة التي أعقبت تلك الاتفاقية هي يعني تنظر لهذا الاتفاق وتتحاشى في أن يعني ينطبق أو تنطبق هذه السلطنة وأهلها المساليت في أن يعني يغرروا مصيرهم ويقولوا كلمتهم في هذا الاتفاق، رغم أن هذا الاتفاق تجاوز المدة القانونية.
1: يعني هناك خشية من الأنظمة السودانية المتعاقبة من أن تستقل هذه المنطقة بحكم بعيد عن سيطرة الدولة السودانية، وهذا هو سبب المذابح. نعم. التي يتعرضون لها.
2: نعم، هذا واحد من الأسباب تقريبا، هي ما سبب المباشر هي واحد من الأسباب، ونتائج لهذه المعطيات التي يعني أنا ذكرتها باتت يعني سلطنة المساليت اللي هي معظمهم يعني من قبيلة المساليت مستهدفة منذ العام 96 حقيقة، هم لاجئين منذ العام 96 هم نازحين. هذه المنطقة الاستراتيجية اللي غنية حقيقة يعني ثرواته في باطن الأرض وغنية بأراضيها الزراعية الواسعة وغنية بالطبيعة بتاعتها حقيقة. يعني جعلت من كثير من الأنظمة في أن تستهدف مواطن هذه المنطقة، وهذا الاستهداف كان يعني نتاج أو سياسة انتهجت في أن تقسم هذه السلطنة إلى أجزاء صغيرة صغيرة، لأن الولاء المفرط للسلطان ولرئيس السلطنة هو أيضا برضو واحد من الهواجس للأنظمة، وباتوا أنه يعني يألون حقيقة القبائل في بعضها، وباتوا يجزون هذه القبيلة بشكل من الأشكال، ونتج منها ما نتج يعني من يعني تقزم لهذه القبيلة. والمرحلة الآن التي تعيشها هي مرحلة قاسية ومرحلة صعبة جدا.
1: يسعدنا أيضا أن ينضم إلينا الأستاذ عيسى دفعلة، الصحفي والمحلل السياسي السوداني من أوغندا. أستاذ عيسى، كم تعتقد ضحايا المساليت في العمليات الأخيرة التي جرت في الحرب، في هذه الحرب الأخيرة؟
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، ومرحبا بمشاهدينكم الأكارم، وأنا سعيد أن أكون معكم. وأنا أعتقد أن قضية المساليت هي واحدة من القضايا الأساسية والقضايا المهمة في السودان، وهي أزمة السودان في دارفور. فالقضية دي إذا الدولة ما نظرت لها يعني بعين الأغلي، وحتى السلام اللي ممكن يجي ما حيكون سلام مكتمل ما لم يستصحبوا القضية بتاعت المساليت يعني. وهي قضية أساسية، ولأنه في انتحاكات كبيرة ارتكبت ضد طويلة المساليت، سواء كان في ولاية غرب دارفور في الجنينة، ولا في المغيمات بتاعت كريندينغ 1 و2، والانتهاكات الكبيرة اللي شاهدناها في يونيو 2023، وتحجير المساليت من غرب دارفور إلى تشاد وإلى مناطق تانية.
1: كم تقريبا يا أستاذ عيسى، كم تقريبا عدد الضحايا للمساليت في هذه الحرب تقريبا؟
4: طيب الإحصائيات هي من جهات متعددة، في بعضها بيقول إنه 15,000 دي عدد القتلى مثلا في المنطقة بتاعت غرب دارفور، وفي مجموعات أخرى وفي منظمات حقوقية بتقول إنه العدد أكثر من ذلك يعني. وأنا شخصيا أعتقد إنه العدد ممكن يكون فوق 15,000، لأنه الحجم المآسي اللي تمت في المنطقة بتاعت غرب دارفور ضد المساليت ما كانت عملية بسيطة، وهي كانت يعني جريمة مكتملة الأركان، وتتحمل قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة، وإلى جانب إنه في مسؤولية أخرى برضو تتحمل القوات المسلحة السودانية يعني، لأنه في وقتها كان عندها القدرة إنها تدافع عنهم، وهي كانت موجودة في منطقة دردمتا اللي هي في الجنينة يعني، كان فيها قيادة الفرقة 15 وما كانت بعيدة. وفي ذات الوقت كان المساليت بيقتلوا في المدينة بتاعت الجنينة يعني، وكان بيستباحوا من قبل المجموعات العربية اللي هي جات مثلا من تشات ومن إفريقيا الوسطى ومن السودان من مختلف المناطق يعني. المجازر دي العالم كله شاهدها وأدانا، وحتى إنه المحكمة الجنائية برضو بدأت في إنه تبدأ التحقيقات بتاعتها، في لأنه الولاية القضائية في دارفور ما زالت يعني في المحكمة الجنائية الدولية. والقضية ده أنا أفتكر إنها مهمة، والعدد بتاع الضحايا يعني ما بعض المعارك اللي تمت هو العدد الأكبر.
1: طيب أستاذ عيسى، هناك يعني اسم كبير ظهر في الآونة الأخيرة، وهو اللواء النور قبة، ويقال أنه انشق عن قوات الدعم السريع وانضم إلى الجيش السوداني، واللواء النور قبة يدور حوله الكثير من الأسئلة حول دور يعني كبير قام به في يعني عمليات ما يسمى ب أو ما يعرف بإبادة المساليت. واليوم قابلوا أو يعني قبل عدة أيام التقى بالفريق البرهان، ويعني كان اللقاء يعني بين يعني أشخاص ليس بينهم أي نوع من الخلاف فيما يبدو حسب ما ظهر في الصور. كيف ينظر المساليت وكيف ينظر المحللون السياسيون إلى هذا اللقاء بين البرهان والنور قبة رغم ما يدور حول اللواء من أسئلة؟
4: طبعا هو العملية بتاعت الانهياز بتاع النور قبة للقوات المسلحة تمت في سياق ممكن يكون مختلف تماما يعني، وتمت في سياق انه في جرائم تمت على مجموعة المحامين في منطقة مستريحة، وبعدها كان خروج الشيخ موسى هلال الى السودان. فالتداعيات دي انعكست بصورة اجتماعية انه انه القبة ينهاز للقوات المسلحة، لكن انا اعتقد انه القبة وغيرهم من القيادات اللي تابعة للدعم السري هم كلهم متورطين يعني في العملية بتاعت الانتهاكات اللي تمت بالقوات.
1: طب ان كانوا متورطين كيف يمكن ان يضع الجيش السوداني يده مع في يد اشخاص متهمين بجرائم حرب؟
4: ما هو حتى قيادات الجيش السوداني في جزء كبير منهم هم متهمين بارتكاب جرائم حرب يعني. فحتى البرهان شخصيا كان هو رب الجنجويد يعني، كان البرهان كان مؤسس لقوات الدعم السري وكان برهان في دارفور وكان بيوفر لهم يعني التسليح والتجنيد والعمليات اللي بتتم دي. فأنا ما قاعد أشوف إنه مثلا في اختلاف كبير بين قوات الدعم السري والجيش السوداني، فهم الاثنين ممكن يكونوا ميليشيات يعني، الاثنين ممكن يكونوا ميليشيات وكلهم مجرمين والضحايا هم المدنيين يعني. فأنا أفتكر إنه حتى البرهان والقبة فأنا بشوف إنه مكانهم الطبيعي ممكن يكون المحاكم.
0: طيب عيسى يعني يتفتح ملف لدارفور وما كان الملف الأول للمحاكمات، والآن السودان الناس كلها يعني الخطوات اللي بتدعي للسلام ووقف الحرب، وهل ممكن أنت الآن في يوغندا والتجربة اليوغندية في المصالحات، فهل ممكن نصطحب للسودان وتجربة دارفور ودخول النرقبة وتسليم حمدان دقلو، أو هل ممكن تكون بداية المصالحات اللي بتعمل فيها الحكومة السودانية الآن؟
4: والله يا أستاذ نادر أنا أعتقد إنه المصالحات دي ما بتبقى ما لم يكون في إنصاف للضحايا وجبر الضرر. الإنصاف للضحايا ده بيكون بإنه تسليم كل المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، أولهم من الرئيس المعزول عمر البشير وكل أركان حربه وقياداته كان في نظام الجبهة الإسلامية، إضافة لإنه تقديم يعني كل الأدلة اللي بتثبت إنه يعني إنه برهان مجرم وحمتي، إضافة لمناوي وكل القيادات الموجودين العسكريين المتورطين في الحرب الحالية. أنا أعتقد إنه مكانهم الطبيعي إنه يكون المحكمة الجنائية الدولية، حتى إنه يعني يهاجموهم وبعد ذلك نجي نشوف إنه كيف نحن نقدر نجبر الضرر على اللاجئين والنازحين اللي هو حال الضحايا الموجودين في السودان حاليا يعني.
1: أستاذ عيسى سؤال
4: شايفينها سليمة، لكن
1: أستاذ عيسى سؤال أخير يتعلق بعمليات ملاحقة من قاموا بهذه المذابح بحق المساليت، هل لديك أي معلومات حول إجراءات أو عمليات لتوثيق هذه الجرائم التي ارتكبت بحق المساليت، صور فيديوهات شهود عيان، هل تم توثيق مثل هذه الجرائم؟
4: طبعا هي كل الجرائم دي موثقة بأعياد الذين ارتكبوا هذه الجرائم يعني، هي مبذولة الفيديوهات في وسائل التواصل الاجتماعي، والمحكمة الجنائية فقط هي بتتحقق يعني من الفيديوهات دي مدى صحتها ودقتها، وحتى مؤسسة الإعلام الدولية كلها ممكن تكون وثقت الجرائم دي، لكن في مزيد من الأدلة المحكمة ممكن تبحث عنها، والمنظمات الحقوقية برضو طلعت يعني تقارير سواء كان هيومن رايتس ووتش أو منظمة الطلاب الدولية أو غيرها من المنظمات، هي طلعت برضو تقارير ممكن تكون محترمة جدا وبتنصف الضحايا، والتقارير دي later on ممكن تمشي للمحكمة الجنائية الدولية ويتم التحقيق يعني بصورة شاملة مع كل المطلوبين ديل، وحتى إنه المحكمة ممكن يكون في اتجاه إنه ما تعلم المذكرات يعني علنية عن المطلوبين الجدد، لأنه الغدام مزاتي حتى الآن لم يتم مثلاً القبض عليهم، ما هذا الكوشيب اللي تمت محاكمته في نهاية العام السابق
0: يعني.
4: أنا أعتقد
0: الأوضاع النازحين في المعسكرات سواء في تشاد أو في أوغندا أوضاع مأساوية يعني، بعد استطلاعات عملنا وتكلمنا معهم، هل في أي أمل إنه النازحين ده يرجعوا لمناطقهم يعني؟ وفي كلام يا أستاذ عيسى عن تغير ديموغرافي في جنينة وفي الفاشر وفي دارفور بشكل خاص يعني.
4: نعم، هو المزالة بتاعت الأوضة بتاعت اللاجئين والنازحين في الوقت الراهن غير ممكنة، لكن المسألة دي ممكن تبقى إذا كان المجتمع الدولي عنده جدية يعني، التمسنا جدية من المجتمع الدولي في سبيل إنه يحقق الإيقاف الحربي في السودان ده ويحقق السلام، فالمسألة دي ممكن تكون سهلة، لأنه في الدول في الإقليم سواء كان في دول كثيرة متورطة في المسألة بتاعت الصراع، لكن لو المجتمع الدولي يتحرك فالقيادات بتاعت الطرفين هم بيتحركوا في المحيط الإقليمي ده، فممكن يتم القبض عليهم والدفع بهم للمحكمة الجنائية الدولية ويكون في مبادرة بتاعت سلام حقيقية يكون بلاقي دعم من المجتمع الافريقي والعربي وسواء كان المجتمع الدولي حتى انه نلقى انه يعني نقدر نحقق السلام في السودان. اما المساله بتاعت التغيير الديموغرافي في السودان فالحاجه دي موجوده في دارفور حاليا لانه المناطق اللي نزحوا منها المساليد بالذات فالمناطق دي جزء كونها مجموعات تانية وفي مجموعات طبعا برضو سكنت ما قبل الحرب دي كان برعايه من نظام البشير بين الرعاية وبين من نظام البشير في قرى جديدة حتى في تغيير مثلا لأسامي المناطق في دارفور في مناطق كثيرة تم تغيير أساميها سواء كان في جنوب دارفور ولا في غرب دارفور ولا في شمال دارفور فالمسألة دي لازم نحن نجيب عليها بصورة كويسة يعني.
1: شكرا جزيلا على وقتك معنا أستاذ عيسى دفع الله الصحفي والمحلل السياسي كنت معنا من أوغندا شكرا جزيلا لوقتك. وفي النهاية مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء كل ما يرجوه السودانيون عموما وأهالي المساليد قبائل المساليد بوجه خاص هو عمليات ملاحقة لمرتكبي هذه الجرائم التي ارتكبت بحقهم وتكون بداية لعمليات الإنصاف والمصالحة المجتمعية من أجل أن يهدأ المجتمع السوداني. العدالة لأهل السودان. بهذا مستمعينا ومشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس. على أن نلقاكم الأسبوع المقبل إن شاء الله. تقبلوا تحياتي.
5: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
6: الحريق دي لو مستعدت المسار تاني ما فحيت مستعد المسار نهائي.
5: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: آدم.
1: مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يوزع من راديو وتلفزيون دبنجة. الفنان محمد الفاتح زولو يعني واحد من الأصوات الشابة التي اختارت أن تجعل من الفن يعني قيمة ورسالة يعني تتجاوز الحدود، حدود الترفيه. وأغنياته وكلماته وألحانه ودوزناته كلها ماشية في اتجاه يعني ترقية الذوق العام ورفع الوعي الإنساني. والسودان الآن يعني هذه الحرب يعني أدخلت مجموعات ضخمة جدا من السودانيين انساقوا وراء هذه الحرب بمفاهيم مختلفة وبرؤى مختلفة، ولذلك الناس الآن بيفتكروا إنه محتاجين لشيء من الفن وشيء من الموسيقى يعيد لهم رحمن الذات ويذكرهم بأنه يعني الذي يحدث هذا عرضا وليس هو الثابت في الثقافة وفي الحياة العامة في السودان.

0: الأستاذ محمد الفاتح صوته زي ما بقوله يعني قريب من قلوب الناس، وفي أغنياته تحس الأخوة الصادقة، وتحس أنه هو يعني بحلم حلمي مشروع، فأنه تتأسس دولة، دولة مواطنة، تتأسس دولة تحترم الآخر المختلف. نحن حقيقة سعداء أن نلتقي به في هذه الحلقة. أستاذ محمد الفاتح، أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحبا دبانكو، مرحبا مستمعينا، وإن شاء الله رب كده نقضي وقت كويس، يعني إن شاء الله نستفيد منه كلنا كده بإذن الله.
0: أستاذ الفاتح، الملاحظ أنه يعني شنو دفعك الخلاق من بداياتك الفنية أنك تختار يعني مثل هذه القضايا التي تغنيها الآن، قضايا السلام والمحبة، موضوع تجعلك قصة لأغانيك؟
1: كويس. أول حاجة هو أنا في شوفي قاعد أشوف إنه الفنان ده عبارة عن بني آدم كويس جدا، يعني وأنت بتحمل مشاريع لازم يكون عندك مشروع غنائي مريح أو مشروع غنائي كويس تحاول تطرح فيه أغنياتك أو تحاول تطرح فيه مشروعك بشكل كويس. فأنا اخترت السكة دي لأنه دي السكة اللي أنا شايفة إنها بالنسبة لي أنا قضية أو دي مسؤولية، الفن مسؤولية، فلازم يكون في موضوع عشان تقدر تقدمه للناس. فحبيت إنه أنا أتكلم عن قضايا الحب وقضايا السلام وقضايا المحبة وقضايا النبذ العنصرية وقضايا إنه نحن كبني آدمين نكون قاعدين عايشين في بلدنا السمحة دي كويسين، يعني نكون عايشين كويسين جدا جدا، ما في بيناتنا عنصرية، ما في بيناتنا إشكالات يعني. فبنحاول إنه ده موضوع بالنسبة لي إنه أنا أطرحه، فحاولت إنه يعني تعبت فيه جدا جدا جدا يعني من بداياته، إنه أنا بديت أبدأ في الموضوع ده في حين إنه كان ممكن الواحد يسلك درب تاني أو سكة تاني أسهل يعني، لكن ده الدرب الأصعب والدرب المسؤوليتنا نحن كفنانين تجاه مجتمعنا السوداني ده. فالحمد لله لي فترة بديت في مواضيع كثيرة جدا، وبديت في أغنيات كثيرة جدا بتحس الناس إنه يا أخي أن إحنا كلنا واحد، لازم نعيش في بلدنا دي، لازم نعمر سوداننا السامح ده بشكل كويس، لازم نعيش كأخوان كويسين جدا جدا. وحتى في أغنيات طرحت بدايات مشاكلنا اللي كانت حاصلة في دارفور، يعني بدأت من الزمن ذاك، من إنه يا أخي يعني المنطقة ده الناس أهلنا في دارفور دي يا جماعة الحاصل شنو يعني، فمفترض إنه نحن نعيش كويسين ونعيش طيبين ونعيش في أمان الله يعني. فالكلام ده من بدري جدا يعني، بدأ من بدري، فدي كانت السكة بالنسبة لي أنا اللي حبيتها جدا جدا. فحبي إنه أنا طول ما أنا فنان من حقي إنه أنا أكون إنسان كويس في مجتمعي بشكل طيب، يعني بعيد من المعاترات، بعيد من كل الحاجات الما كويسة. فعليه إنه أنا أوعي بغناي ده، لازم يكون غنى توعوي، غنى ولا محبة وسلام. فحبيت السكة دي رغم صعوبتها.
0: أستاذ محمد الفاتح، يعني هل الـ الـ الـ الـ الأغنية أو القصيدة الآن هي يعني عندها مقدرة أنها تواجه خطاب الحرب والعنف في داخل المجتمع السوداني؟ أول كلمة
1: يا سلام، الكلمة عندها وقعة بالمناسبة، يعني لأن توقف نزيف الدم ده كله لو لقيت أذن صاغية أو اهتمام كبير جدا من قبل المتلقي ده، إنه في كلام مفترض إنه الناس تهتم به. فبالمناسبة الكلمة بتغير، يعني الكلمة بتغير وبتصلح حال كبير جدا جدا. على حسب الأذان أو الأذن اللي بتسمع الكلام يعني، عرفت؟ فالكلمة الكلمة الكلمة الكلمة خطيرة، الكلمة حاجة خطيرة جدا جدا، بتغير كمية ناس، حتى في كمية مشاكل ما حولنا يعني كانت حاصلة أو في دول كثيرة جدا، أو يعني كانت الكلمة هي أساس لأن تصلح الوضع الحاصل فيها، استمعوا يعني. فالكلمة الكلمة لها أثر.
0: الناس بيفتكروا إنه يعني الآن الفضاء الثقافي السوداني يعني دخلته عناصر كثيرة جدا، عناصر يعني فرقت تماسك المجتمع، يعني سواء كان من أغنيات، سواء كان من أشعار، سواء كان من قصائد، يعني فتتت عدد المجتمع ونسيجه كله. ده
1: ايوه
0: بسبب يعني ما هو خلاص هسه بعض المنتجين وبعض الفنانين يعني حقيقة أغنياتهم دمرت جزء كبير جدا من مشاعر الوعي ومن مشاعر المجتمع السوداني. إلى أي مدى تفتكر إنه يعني مثل هذه الخطوات اللي أنتم شغالين فيها تستطيع أنها تلملم ما تبقى من مشاعر تناثرت، من مشاعر يعني مشاعر احتقان الآن موجودة في الساحة الثقافية يعني؟
1: انا قاعد اؤمن تماما بانه الفنان ده رسول سلام، يعني دائما يعني ما يعني المفروض عليك انك انت تقول الكلام السمح، الكلام بتاع الوعي ده. فده اللي انا شايفه، انا شايف انه الفنان المفروض طول ما ادخلك انه فنان افترض انه انت تكون حريص على انك انت تكون رسول سلام في كل الحتات، يعني في كل ما تقدم من اغنيات، ونسوق بلدنا لحته تانية افضل، يعني لبرهات افضل. بالمناسبة الغنى اللي له علاقة بالمجتمع ده، اللي له علاقة بالسلام وبالمحبة يعني بيحتفوا بيه جدا، يعني عوالم تانية بتحتفل بالكلام ده بشكل كبير جدا، حتى فنانين ذات يكونوا مقدرين جدا جدا يعني. فنتمنى انه بلدنا او ناسنا يعني يسمعوا الكلام ده بشكل كويس، يحاولوا يفكروا في انه انت كفنان رسول سلام.
0: مجموعات متناثرة يعني، في جزء منهم نزح خارج السودان، جزء منهم مشوا لدول الجوار لاجئين أو مقيمين، جزء منهم قاعدين في المعسكرات بسبب الحرب، وجزء منهم الآن يعني خلاص السودان كله الآن ما كانت الوحدة الكاملة كانت موجودة، أو الكتلة البشرية كانت موجودة اللي أنت ممكن تقدم لها الخطاب بتاعك الفني أو الخطاب الإذاعي ما موجودة. بتتعاملوا كيف الآن أنتوا كفنانين مع المجتمعات المتناثرة دي؟ في ناس في أوغندا، ناس في مصر، ناس في ليبيا، ناس في معسكرات، أنتوا كفنانين بتوصلوا رسالتكم كيف يعني في ظل واقع زي ده؟
1: والله اتعملت يعني اتعملت كمية بتاعت أغنيات يعني لها علاقة بالحالة دي، إنه يعني إنه الناس تصبر على الحال ده، إنه الناس تتماسك بشكل كويس. يعني أغنيات لها علاقة بالناس البر، يعني حتى في كمية بتاعت حاجات اتعملت لها علاقة بالحالة دي، يعني وصل الكلام يعني.
0: لا
1: في ناس
0: أنا أقصد يا أستاذ يعني المنابر ذاتها، يعني أنتم مثلا بتغنوا

0: مثلا بتعملوا السهرات، بتعملوا مهرجانات بتاعت لقاء، ولا من خلال بسكم بتبثوا الأغنيات دي من خلال الميديا، ولا الوسيط شنو يعني الآن انتوا بتوصلوا بيه؟
1: الوسيط بقى الآن الميديا، يعني الوسيط الآن بقى الميديا، ويبص الحاجة السمحة دي، القيمة السمحة من اللون هذا اللي عمل إن شاء الله.
0: بالنسبة للمجتمعات السودانية المختلفة، يعني مثلا النساء والأطفال وكذا، هل عندكم ليهم يعني رسائل محددة؟ هل عندكم ليهم ألحان محددة مثلا بتخاطبوا بها الأطفال، باعتبار أنهم هم يعني شريحة ضعيفة جدا وشريحة هشة، شغل خاص بالنساء وكذا، باعتبار أنهم هم يعني الشريحة الآن أكثر تأثيرا بهذه الحرب؟ يعني في شغل بتاع جندرة زي ده في غناكم برضو ولا؟
1: ايوه، كيف يعني حتى الغنى اللي بيطرح ذاته وبيتقدم له علاقه بكل الفئات دي، يعني ما قاعدين نخلي فئه معينه، وقاعدين نركز يعني في كل الفئات دي. الغنى قاعدين نغني، عامل اغنيات.
0: طيب أستاذ، حقيقة نحن في ختام هذا الحوار الظريف، يعني رسالتك شنو توجهها للشباب دارين يعني يصنعوا لنا مستقبل مشرق، يصنعوا لنا واقع جديد وكذا، كلمة تقول لهم شنو يعني؟
1: والله أنا يعني كلمة بقولها، وأتمنى إنه يعني الشباب صراحة يحسوا بالحاصل، يعني ما نغض الطرف عنه، أقول خلاص سيبك، يعني ما خلاص وقت القصة دي وقفت، لا، إحنا لازم نكون في اجتهاد دائم، يعني الموضوع ده لازم نسعى بالكلمة السمحة، بالاجتهاد الكويس من أجل البلد، يعني عرفتها. فالناس لازم تخط الحاجة دي في راسها، يعني ما نتجاهل الموضوع ونقول خلاص لا، ما قتل الموضوع ده ويقف، لا، ما لازم الناس يكونوا عندهم حب البلد دي، وعندهم حب انه يغنوا الغنى السمح، حب انه يمشي يسعوا لانه يوقفوا، يعني دي مسؤولية كبيرة جدا جدا، يعني ما نغض الطرف عنها صراحة، يعني ما نتجاهل. أنا بتمنى إنه الناس يكون ده موضوعها بتكت الفترة الجاية.
0: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا مستمعي الكرام، كان ذلك هو الفنان محمد الفاتح زولو الذي التقيناه في منفاه الاختياري بمدينة القاهرة. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم حبابكم داخل وخارج حدود الوطن العزيز. حلقة جديدة في راديو دبنجة نلتقيكم من خلاله ونسافر مع الحروف الندية والكلمات المارقة من الأعماق. هذه دعوة إلى دفتر مشاعر من راديو دبنجة.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران.

0: في الحلقة دي وفي البداية وكما عودناكم البداية هذه المرة مع محمد طه القدال، وهو غني عن التعريف ودفقة شعرية اخترناها لكم هذا الأسبوع.
1: لبلب ويا حجواتنا يا صلواتنا هو لبلب، سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الناس عليها مقام، سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الفاس عليها مقام، سألتك بحش اللمات ودمعاتنا، سألتك بكبيدات ودعواتنا، شليل وين راح يكون خير الخريف فاتنا، شليل وين فات وزي برق السماك، زي برق السماك الجابة دقشية، زي زغرودة للبطن الكبارية، مرق من شامة القمرة مهقت بي ودعت الله مقدم بالعديل براك، تعالوا أبشروا يا جنيات، شليل ما راح شليل ما فات، شليل فوق التقاني تقام خدار بلاد، شليل مزدار شليل مشوار، شليل أرضنا يا جنيات، شليل قايم مصايص الليل يتمم ليل وردية وحرازنا شليل، شليلنا دليل شليلنا دليل على البلدان بعد درب التبلدية، وشليل ما راح شليل ما فات، شليلنا ونحن مات ومهاجرية مزارع قيل تراب بلده سماح فوق بيت مزارعية، وتراب بلده سماح فوق بيت مزارعية، وتراب بلده سماح.
0: نواصل دفتر مشاعر ونرحب اليوم بصديق جديد وقع الاختيار على مشاركته، هو المعز جني، نستمع له بصوته. حبابك المعز.
2: قبل اللحظة لقيتك تايه هذه عن الكون الماضي ودمع، قبل اللحظة لقيتك تايه بين الكون الماضي ودمعه، كنت بتقر أحلام الواقع ولما الذكرى الطالق وجهه، جيت سالمتك واستأذنتك سائل عن الحزن ووقعه، بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع، بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع. أنا بتأمل جرحي وبسمع بين الصوت وصداه وسمعه، كان إحساس الشاعر حاضر وجات الفكرة حزينة وشرعة، سطروا قصة حزينة وضايعة ورسموا الخبر الصاغ فجعوا. عايز أقول لك ما تنتظر، عايز أقول لك ما تنتظري من إنسان مغلوب عن أمره إنه يحقق حلمك يعبر وسطا غالبه يحيد عن صفره. الأحلام يا غالية بتكبر عن الزول النام بفكره وعن الواقع مهما أمر أو يتعسر زاد في عسره. عايز أديك مثال أو حكمة عن محبوب مؤمن بغضب، كيف تجاوز ألم العاتي وكيف جازاه الله في صبر، كان يلا أيوب قدوتنا أعطى مثال لرضيك نعتبر. هل يا عافي أحوالك ضاقت زي محن أيوب أو صبره، فوق أمواله عافية عانى شاف زربيته أمام اندسر، ما في مخلوق بالدنيا مكمل، ما في مخلوق بالدنيا مكمل، صبرا يؤتي الجنة أصبر، ما في مخلوق بالدنيا مكمل، صبرا يؤتي الجنة أصبر. تحياتي لحبيب جن لصالح دفتر مشاعر راديو دليل.
0: شكرا لك المعز جني، ونتمنى أن تتواصل مساهماتك للبرنامج في الحلقات القادمة، وبالطبع صوت حواء يظل حاضرا في كل صفحات دفتر مشاعر. صديقة دفتر مشاعر المداومة إحسان أحمد محمد في مساهمة جديدة بصوتها، نستمع لها معا.
3: وفيها إيه لو نبدأ صفحة، وفيها إيه لو نبدأ صفحة، ننسى كل الكان وعدة، وفيها إيه لو نبدأ صفحة، نرسم الأحلام نخلد في دروب الريد لوحة، نذكي بستان الأزاهر نهدي كل أحبابنا فرحة، ننسى كل لحظات شقانا وننسى كل لحظات شقانا والحنان جوانا يصحى فيها ايه لو نبض صفحة. داير اقول ليك بيا صراحة الغرام زايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي زي بحار ما ليها ضفة او رواية عشقي سرمت في القليب لما استشفى ويرجع الحب والأمان مركب الريد تلقى مرفة وتمرق الآهات أغاني بيها كل جراحنا تشفى وتبدأ تاني سنين فرحنا ونطرى أيام كان بيننا إلفة ومنبع الريد اللي قال حن من بعد ما قايلين له جفة فيها إيه لو نبض صفحة وتصبح الأحزان رواية كل عذاب الماضي نمحى وبعيون الحين نعاين نلقى كل الدنيا شمحة وفيها إيه لو نبض صفحة.
0: بمساهمة إحسان وصلنا لختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. كونوا بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لي طفل او بتحصل لي طفلة او بتحصل لي فتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما نتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني، منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائمهم ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي. يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. نحن دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلينا القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معاها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا العشو ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبك وهو واصل في جرائمه وإنت بتواصل في نفسياتك دي. يعني فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل، يعني فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل. يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل. يعني
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: صوتك تفتح المايك.
1: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة جديدة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار في عالم موسيقي ظل لسنوات طويلة جدا محاط بالتصورات الجاهزة والقيود الاجتماعية. اختارت رابرات سودانيات إن يعبرن عن أنفسهن بحثا عن مساحة آمنة بالنسبة لهن، ولم يكن الراب مجرد إيقاع سريع بل وسيلة للمواجهة وتحويل الخوف والأسئلة المؤجلة إلى كلمات وإيقاعات، ولحكي تجارب شخصية وجماعية عن الجسد والهوية والحرية والحرب والعيش اليومي في بلد بتتبدل ملامحه تحت وطأة العنف وبتتغلص فيه مساحات التعبير يوما بعد يوم.

0: تجربة الراب النسائي في السودان لا تزال محدودة العدد، لكن كل صوت يظهر في هذا المجال بيحمل معه تحديات مضاعفة، من نظرة المجتمع إلى صعوبة إيجاد أماكن آمنة للتسجيل، وصولا إلى الانتقادات والمضايقات. ومع ذلك بتصير فتيات على اقتحام هذه المساحة داخل السودان وخارجه، واضعات الراب في قلب نقاش أوسع حول حق النساء في التعبير واختيار أدواتهن الفنية دون وصاية. هل نجح مغنيات الراب في طرح قضايا النساء؟ موضوع حلقة اليوم من دبنج راب. استطلعنا عدد من المستمعين، نتابع.
1: أحمد مكي، بالنسبة لسؤالك، هو ممكن تقول إنه هم وإحنا عندنا ثقافة الراب دي، وأنا واحد من الناس اللي هو أنا ضعيف في حتة الراب شديد، والسودانيز كلتشر عموما يعني كده حتة الراب دي أنا acceptable بالنسبة لهم شديد. فممكن نقول إنه هو في سودانيز فيميل رابرز أنا بعرفهم كده من بعيد، يعني ما بالنيمز، لكن ممكن نقول إنهم قدروا يوصلوا somehow يعني ممكن أقول بنسبة 10%، بس دي القدر يوصلوا بها. هم محتاجين يظهروا أكتر، ومحتاجين فيميل رابرز أكتر ويظهر، يعني يعني لو قارنا بالرابرز السودانيز الميل معروفين، السودانيز فيميل رابرز ما معروفين شديد. يعني أنا كأحمد ما بعرفهم كده إنه دي فلان، حتى ما بالأسماء بعرف إن دي رابرز بس، لكن بالأسماء لا. فهم محتاجين يشتغلوا على روحهم أكثر، مع إنهم عندهم شغل والله ما شاء الله تبارك الله. أنا مبارح وقبلها بفترة برضو سمعت أغاني ليهم، فعندهم أغاني ضابطة وعندهم كيسز بيقدموها ضابطة شديد، بس محتاجين إنه يعملوا بروموشن ويعملوا إعلان لروحهم أكثر ويظهروا أكثر، عشان يعني الكيس حقتهم تتعرف، وعشان يتعرف انه اصلا احنا عندنا فيميل رابر في في في في في اللي هو ستريت فايت حقه الراب. هي في انا دي اول مره اشوف انه اصلا عندنا فيميل رابرز، كانت شفتها في يوتيوب زي باتل كده بين المصريين والسودانيين، فدي كانت يعني اول مره اعرف انه احنا اصلا عندنا فيميل رابرز الحاجه دي ريسنتلي. ف وي كان سي انه محتاجين يشتغلوا على روحهم اكتر. يعني ربنا فن ورساله من الشارع للناس، كل حدا بانجا بتفتح المايك للشباب.
2: ما قدروا يوصلوا تقريبا، نظرا لانه اول شيء في الساحه ما كتار، وثاني حاجه الاولاد يعني ظاهرين اكثر، بالذات في فتره ما بعد الحرب، وصلوا قضايا كثيره عن طريق الراب. ربنا فن ورساله من الشارع للناس، كل حدا بانجا بتفتح المايك للشباب.
3: Okay, first of all, ممكن أقول إنه I will go for my nickname Milan. تمام. تاني حاجة، عامة كسين السوداني مفترض إنه الناس to work out أكتر، في تشتغل في موضوع البيتس، إنه تعمل alternative beats، تشوف مثلا زي ناس إيرل تا الديني versus فيها storytelling، الديني versus اديني ألبوم، ما تعمل لي مثلا سينجل، اديني ألبوم كامله فكرته كده وكده وكده وكده، بيحكي كده وكده وكده كده، الريفرنس بتاعته كده وكده وكده. لكن ما لي تعمل لي دريل وتجي يا مان تغني لي اغنيه، تعمل لي نفس الفيرس كوبي كورس فيرس كوبي تاني، وتقول لي دي قضيه انا بحاول احل فيها. That's all. Thank you.

0: وفي الكراس.
1: السلام عليكم، انا حنين عبد الكريم. عموما وجود النساء في الحته دي بالذات الراب باعتباره مثلا مساحه عنيفه واوريدي في نبس كتير لتمثيل النساء فيه، بعتقد انه اي واحده بغض النظر عن انها هي عكست قضايا النساء او لا، وجودها في حد ذاته هو انعكاس للقضايا، انه رغم العنف رغم الصعاب ورغم البيئه مثلا تكون ما مرحبه، هم قدروا يعني يخلقوا لنفسهم وجود في الراب، وبشجعهم جدا من هذا المنطلق. يعني بقول انه ما مهم انه الناس من بداياتها لحد نهاياتها تكون متبنية بس القضايا، لكن طبعا محبز انه بما انك انت موجودة في تمثيل في حتة عنيفة، في حتة اصلا بتمارس العنف على النساء، فبتكون حاجة داعمة جدا انه في زملاء انت اذا وجهت اي رسالة عنيفة او الفاظ او whatever حيكون في دسات وحيكون في ردود وحيكون في نوعا ما احساس الخطر بيخلي الناس تعمل حسابها اتجاه الرسائل اللي هي بتقولها. فبس يعني
2: فن ورسالة من الشارع للناس كل حدا بانجا بتفتح المايك للشباب.
3: عموما في الرسالة اول في نساء قدروا يعبروا بطريقة مباشرة وفي نساء ما قدروا يعبروا بطريقة مباشرة. يعني مثلا في حالين عادي بيكون مسكوا الموضوع لكن اتجهوا انه يغيروه شوية، في جزء منهم مشوا وجهوا الرسالة طوال مباشرة فقدروا يعبروا الرأي، لكن المجتمع ما قدم اهتمامه. يعني انا مثلا بكون سمعت لي لواحدة وما عرفت اسمها ما اشتهرت، يعني في نفس الوقت كلماتها بتكون معبر اكتر من رابز الرجال المشهورين، فدي الحياة يمكن ما خلتهم يعبروا اكتر. من الشارع للناس كل حدا بانجا بتفتح المايك للشباب.
4: ما أحس أنه قدر يوصل أو قدر ينافس أصلا، لأنه السين كله عبارة عن شباب وداخلين بطريقة دفشة شديد، فلما تجي واحدة تنافس معهم حتى في الإطار العادي ما بس كصوت نسائي هم ما بيدوها فرصة، أو هي لازم تصل للمستوى حقهم. هو ماخدينه بطريقة رديئة، يعني هي مثلا لازم تقول ألفاظ أو لازم تدي إيحاءات بطريقة أخرى. ف الحاجة دي لما تجي واحدة تعملها بيقوم يقول انه هي ما عندها حياة. وقبل كده يعني في واحدة معروفة عندنا دخلت بالطريقة دي، فهم قاموا زي انعزلوا عنها وبيقوا ما مدخلينها معاهم بحيث انه هي لا بتتلفظ ولسانها طويل ودي ما بتناس وهكذا. فما اتوقع ان هم بيدوا فرصة، يعني حتى اللي بتجي بحياتها ما بيدوها فرصة، شايفين انه هي كلامها فارغ وما ما ما بتنافس معنا، لانه الراب لازم يكون قوي، فهو لو كان قوي بالطريقة الوقحة فهو ما بيناسب النساء. فطيب الحاجة دي عملت صراع، فانا لو عايزة انافس كرابر انا هعمل شنو؟ هتجه لمنو ومنو هيعلمني؟ بس ده رأيي.

0: المرأة هي أكبر مربية للرجل، فهي تعلمه الفضائل الجميلة وأداب السلوك ورقة الشعور. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 10 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة الكيلي في النيل الأزرق، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على منطقة خور الحسن في محافظة الكرمك. مقتل 15 مدنيا في جنوب كردفان، وتحالف تأسيس اتهم الجيش، وسقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية في هجوم بمسيرة على بئر بالطينة. هدوء حذر في قريضة بعد اشتباكات قبلية أدت لمقتل 12 شخصا وحمل لإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين بعد اعتقال لمدة عام كامل. جامعة الدول العربية تعقد اجتماعا طارئا بدعوة من السودان، ومنظمات غير حكومية تطالب بنشر فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة أن قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة لها تمكنت أمس من استعادة منطقة الكيلي التي تبعد 30 كيلومترا عن مدينة الكرمك بعد أسبوعين من سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على المنطقة. وقالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة في بيان لها أنها كبدت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق في هذا الخصوص:
1: تشرف القوات الشعب المسلحة بالانتصارات الكبيرة جدا بالنسبة لإقليم النيل الأزرق، خاصة منطقة مملكة الكيلي التاريخية. حقيقة نحن يعني دي يعني كان حاجة فعلا أصل جد صدور الناس بالانتصار الكبير بالنسبة لقواتنا الشعب المسلحة.
0: وفي المقابل أعلنت الحركة الشعبية الشمال يوم الجمعة أنها سيطرت على مناطق خور الحسن ودوكان وكرن كرن، معلنة عزمها على التقدم نحو مناطق أخرى في الإقليم. وأضاف جنود في الحركة الشعبية في هذا الخصوص:
2: نحن في منطقة خور الحسن تم تحريره بالكامل، ومنطقة دوكان أي زول الموجود في مناطق حول البوكوري ومناطق فيو العدو نحن متقدمين لأي منطقة قريبة لنا.
0: اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة باستهداف شاحنة مدنية كانت على الطريق من قرية خمي إلى أبو زبد بجنوب كردفان بمسيرة أمس، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا. وقال علاء نجد الناطق باسم تحالف تأسيس في بيان إن الشاحنة كانت تقل 37 شخصا، مشيرا إلى سقوط عدد من الجرحى. أعلن مجلس غرف طوارئ محلية الطينة بولاية الشمال دارفور عن سقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية جراء الاستهداف بمسيرة لبئر أندر في الطينة مساء الجمعة. وأوضحت الغرفة أن القصف تسبب أيضا في خروج البئر الذي يعد المصدر الوحيد للمياه في المنطقة عن الخدمة، ما ينذر بأزمة مياه خانقة. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 15,000 شخص في محلية أمبرو بشمال دارفور سيستفيدون من مساعدات إنسانية قدمتها اليونيسيف تشمل الصحة والتغذية والمياه وإصحاح البيئة. وأوضح المكتب أن معدلات سوء التغذية في أمبرو تجاوزت حدود الطوارئ وسط انعدام حاد للأمن الغذائي، مبينا أن استمرار انعدام الأمن ونشاط الطائرات المسيرة يعرقلان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في شمال دارفور. كشف مواطنون من قريضة بجنوب دارفور عن هدوء حذر تشهده المنطقة بعد اشتباكات قبلية دامية منذ الخميس أدت إلى مقتل 12 شخصا من جميع الأطراف. وقال المواطن محمد إسحاق لراديو دبنجا إن الاشتباكات أدت إلى إحراق عشرات المنازل في أحد أحياء قريضة الطرفية. وأوضح أن تدخل قيادات الإدارة الأهلية للأطراف أدى إلى هدوء نسبي وفتح جزئي للسوق بعد إقلاق استمر ليومين. وأضاف المواطن محمد إسحاق لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بلو هناك قاموا خرجوا الحلة والناس مرقوا وبعدك قاموا شاكوا لهم ميتين مننا اثنين وتسعة مجورين ومنهم قتلوا 10. في وفد جانا من برام ومن نيالا برضه جاء وفد ومن دين برضه في جاء وفد ووقفوا المشاكل انتظموا طبعا ديل هاكم انتظموا وديل برضه انتظموا.
0: قالت منظمة اليونيسيف إنها لن تقلص نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد بسبب التصعيد المتجدد للهجمات بطائرات مسيرة. وقال شيل دون بيت ممثل اليونيسيف في السودان لراديو دابنغا إن المنظمة ستواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال مع التأكيد من سلامة موظفيها. وأضاف في هذا الخصوص
4: بالطبع لن تقلص اليونيسف نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد. سنواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال ونحن نعمل حاليا على توسيع نطاق تواجد موظفينا في الخرطوم. بالطبع نريد التأكد من سلامة موظفينا.
5: But it's not stopping our activities.
0: وفي ذات السياق نبه شيلدون بيت إلى تزايد عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم مع استمرار الحرب للعام الرابع. وأوضح ممثل اليونيسيف أن المنظمة تعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة معالجة قضايا مثل الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال في الحروب. وأضاف في هذا الخصوص
4: تعمل اليونيسف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء لتحديد الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم ولم شملهم لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم.
0: انطلقت أمس السبت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين المعتقل منذ أكثر من عام على يد القوات المسلحة. وأوضحت الحملة في بيان أنها تسعى إلى تسليط الضوء على قضية محمد عز الدين، كما تهدف إلى ممارسة ضغط سلمي ومنظم لأجل إعلاء قيم الحقوق والحرية والعدالة عبر الوسائل القانونية والإعلامية والحقوقية من أجل الإفراج الفوري عنه. كشفت مصادر مطلعة عن انعقاد اجتماع مغلق بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ومالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة بوساطة من الرئيس الجيبوتي، وأن عقد الاجتماع على هامش مشاركة الوفود في تنصيب الرئيس الجيبوتي. يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية اليوم الأحد بشأن السودان. ويأتي هذا الاجتماع الطارئ بناء على طلب تقدمت به حكومة السودان إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة الهجمات التي وقعت مؤخرا على السودان. طالب المشاركون في منتدى مشاركة المنظمات غير الحكومية في الدورة العادية 87 للجنة الإفريقية المنعقدة في بانجول في الفترة من 7 إلى 9 شهر 5 2026 اللجنة الإفريقية باعتماد يدعم جهود تشاد وبنين وموريتانيا وغينيا بيساو في المطالبة بأن يقدم السودان ردا كافيا على طلبهم للتوضيح بشأن استخدام أسلحة كيميائية. كما طالبوا بأن يشمل القرار مطالبة الحكومة بنشر نتائج اللجنة الوطنية التي شكلتها في يوليو من العام الماضي دون تأخير، كما طالبوا بالسماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنشر فرق فنية في البلاد لإجراء التحقيقات. رهن مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور القبول بالسلام ووقف إطلاق النار بخروج الدعم السريع من المدنيين والتجمع في أماكن محددة وإعادة جميع المختطفين وعدم السماح للإمارات بالهبوط في المطارات. وقال خلال مخاطبته حشدا في الخرطوم بوجود وفد برلماني فرنسي إنهم يرفضون التنازل عن العدالة مقابل السلام. وأضاف في هذا الخصوص
6: نحن دارين سلام وقفة إطلاق النار الليلة ده إذا مصحوب بالآتي نحن دارين ميليشيات الدعم السريع يطلع برا يخلي المدن ديل فاضية عشان أهله يعودوا لأنه ما الدعم السريع أو المدن ديل ما بقت فاضية إلا بعد دخول الدعم.
0: من جانبه قال دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية إن هناك شعورا زائفا بنهاية الحرب لأن الخرطوم وعددا من المدن باتت خارج سيطرة قوات الدعم السريع، وأكد أن الحرب لن تنتهي إلا بتحرير آخر شبر من أراضي السودان، واتهم المجتمع الدولي بالتواطؤ في الجرائم التي جرت في الفاشر، وشدد على عدم الإفلات من العقاب مبينا أن التسامح مع المجرمين تشجيع على الجريمة. وأضاف في هذا الشأن:
7: حدثت مآسي كبيرة في جنوب السودان وذهب الناس من غير حساب، تكررت ذات المآسي في جبال النوبة من غير حساب، حدثت العبادة الجماعية قبل 20 عاما في دارفور وذهب الناس من غير حساب. طبيعي جدا أنه من أمن العقاب أساء الأدب.
0: أعلنت الحركة الشعبية الشمال عن تمرد مجموعة من قواتها على خلفية صراع قبلي، واتهمت الحركة المجموعة بقتل جندي ومواطن من نفس المجموعة بسبب رفضهم الانضمام.

0: تنشط في المناطق الجبلية، وأدت الصراعات القبلية إلى نزوح عدد كبير من السكان في كاودا، وأشار النازحون إلى أنهم يعيشون أوضاعا مأساوية جراء انعدام المياه. وأضافت النازحة في هذا الخصوص:
1: درينا من حرب لقونا هناك في كاودا، وياهو تشردنا، جينا قاعدين تحت الأشجار، بلا مأوى بلا موية، أوضاعنا صعب مرة. وسبب خلانا احنا جرينا قاعدين يحرقوا لنا البيوت، ولو طلقة صادفة بضربك، وفي إيال فقدناهم بسبب موية، ما لقينا موية نسقوه، ما تدرنا في شارع أثناء احنا جارين.
0: أعلنت الكوادر التمريضية في مستشفى عطبرة الدخول في إضراب عن العمل ابتداء من أمس السبت إلى حين الاستجابة لمطالبهم، وطالبت الكوادر بصرف الاستحقاقات المالية المتأخرة ومستحقات الأعياد وتحسين بيئة العمل. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين تأييدها قرار معلمي المرحلة الثانوية بالولاية الشمالية بتنفيذ الإضراب المفتوح اعتبارا من غد الأحد حتى الخميس المقبل، ودعت اللجنة جميع معلمي الولاية الشمالية إلى الالتزام الكامل بالإضراب المعلن، كما طالبت السلطات الحكومية بعدم ممارسة أي ضغوط أو تهديدات ضد المعلمين. رحلت لجنة الأمل للعودة الطوعية اليوم عبر طائرة سودانير من مصر دفعة جديدة قوامها 24 من المحبوسين السودانيين لمخالفة قوانين الإقامة. ومن جهة أخرى، وصل الفوج الثالث من العائدين من ليبيا أمس عبر مطار بورت سودان، وعددهم 162 مواطنا، فيما تبقت 3 رحلات سيتم تفويجها خلال أيام الجمعة والسبت والأحد. وأضاف أحد العائدين في هذا الخصوص:
2: كنت في طرابلس وكتر خير ناس طرابلس، مواطنين طرابلس وحكومة طرابلس، وكتر خير القنصلية بتاعت السودان، ما قصروا فينا السفارة السودانية. آخر مرحلة يعني هو وقف معي وقدم لي عمل الخير لحد.
0: من جهة أخرى، فوجت ولاية البحر الأحمر 600 من النازحين العائدين من الولاية إلى الخرطوم والولايات الآمنة اليوم على متن 10 حافلات. حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين من تدهور أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر في ظل نقص حاد في التمويل يهدد بتوقف برامج المساعدات الإنسانية خلال الأسابيع المقبلة. وأشارت المتحدثة باسم المفوضية في مصر كريستين بشاي إلى انخفاض نصيب الأسرة من الدعم الشهري من 11 دولار إلى 4 دولارات فقط، مشيرة إلى أن برنامج المساعدات النقدية لم يحصل سوى على 2% من التمويل المطلوب. دشنت مدينة المجلد بولاية غرب كردفان قوة جديدة لحماية المدنيين وفرض هيبة الدولة بعد انتشار التفلتات الأمنية في المدينة، وتعهد يوسف جابر قائد منطقة المجلد العسكرية بحماية السوق والمدنيين، وهدد المتفلتين بالاعتقال والإرسال إلى سجن دقريس في نيالا، وقال إن عدد القوات سيرتفع حتى يوم الخميس إلى 150 جنديا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وإن شاء الله نحن من تاريخ هذا اليوم 10 نحمي كل تاجر وكل من في السوق هذا بقوتنا هذا. نحن قولنا القوة لحماية السوق حاليا وحماية المدنيين كلهم.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى دولة الفاتيكان عبر مطار بورت سودان الدولي في زيارة رسمية يلتقي خلالها باب الفاتيكان، ويجري رئيس الوزراء خلال الزيارة مباحثات تتناول قضايا السلام والسلم الاجتماعي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم. و...

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يمكن تابعنا في الأيام القليلة الماضية حدثين مختلفين في توقيت واحد بيتعلقوا بإعلان بائعات الأطعمة والمشروبات أو بائعات الشاي والأعمال اليدوية وعاملة المنازل من جانب، لإعلان نقابتين كل واحدة منفصلة عن الثانية بإقامة جمعية عمومية ممثلة بعضوية من الولايات. طبعا وسط تداعيات الحرب وتعقيداتها كان يبرز هذا الحراك كدليل واضح على تنامي الوعي الحقوقي بين النساء وإدراك لأهمية العمل الجماعي في الدفاع عن الحقوق وتحسين أوضاع المعيشية. وتمتد لاختيار نقابات تمثل هذه الفئات في استعادة واضحة لروح الحركة النقابية السودانية المعروفة بتاريخها الطويل في النضال والعمل المدني، ودي يمكن تعتبر يعني محاولة جادة لترتيب الصفوف و البحث عن حلول لمشاكل العاملات في هذا القطاع وصياغة مطالب واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لدى الجهات أو السلطات. وده بيعكس برضو روح التماسك بين هذه الأجسام وقدرتها على الاستمرار رغم الأزمات اللي احنا فيها في السودان. في الحلقة دي أعزائي مستمعينا دبنبا بنسلط الضوء على التجربة دي ونناقش دلالاتها وما يمكن أن تمثله من أفق جديد للعمل النقابي النسوي في السودان. نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذة عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي أو بائعات الأطعمة والمشروبات والأعمال اليدوية، وبرضو نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة طوية إبراهيم الأمين العام لنقابة عاملات المنازل. نرحب بضيفنا الكريم دكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. بداية أهلا بك أستاذ عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي، أرجو أن توضح لنا عن فكرة إقامة النقابة لبائعات الشاي وما هي أهميتها ودلالاتها في مثل هذا التوقيت بالذات.
2: الهدف من النساء في الولايات، نحن دارين في 18 ولاية نتوحد ونكون إيد واحدة، لأن النقابة بتضمنا والنقابة بتساعدنا وبتقدم لنا حاجات كثيرة نحن فاقدينا. عشان كده زي ما قلت لك الولايات، يعني عندنا انضموا لنا 7 ولايات: جنوب كردفان، النيل الأزرق، النيل الأبيض، الدمازين، القضارف، البحر الأحمر وعبرة. 7 ولايات نحن بدينا بيهم، وانتخب عوضية كوكو هي رئيس ليهم لأني أنا أمهم، الما بنساهم الما بتفقدهم. فعشان كده دارين ننظم نساءنا في الولايات وبرا الولايات، دارين ننظمهم حتى في العمل حقهم. إنه كان بتلقى الوحدة عندها 100 كرسي، أنا الآن دار 6 الأكل يكون عندها 15 كرسي فقط، 6 الشاي 10 كرسي، عشان الناس تتجاوز حكاية الاجتماعات اللي بقعدها في محل ستات الشاي، يدوا الناس فرصة يشتغلوا يشيروا قروش ويمشروا بليداتهم. ستات الشاي دي هي المسؤولة، نحن بنقول دي الشمع المنور البيت، على المدارس، على الإيجار، على الأكل، على الشراء، عليها إنها تكسي أولاده في 3 فطور. فعشان كده نحن عملنا النقابة دي، نحمي نساءنا، ندربهم من جديد. أنا عملت قبل كده الاتحاد حلوا لي، لكن أصل النقابة دي ما في دول تاني بحلها لنا. بدنا ننظم النسوان أكثر، نزور في ولاياتهم، نأسس لهم ونخلوهم يشتغلوا ونوريهم نحن في كل الولايات تاني زحمة شاي زي زمان ما في، ودارين ذاتنا نقلل من عمل الشاي ده لعمل آخر. كفاية بناتنا اللي اشتغلوا الشاي، أنا عملت تدريب مهني للنساء، دربتهم سيارة كهرباء، السيارات كهرباء عامة، تكييف التبريد، حدادة ونجارة وسواقة. ده شيء عملناه ونحن مع ناس المهن. فعشان كده أشي دارين نطور أكثر وأكثر ونقلل من مهنة الشاي. الدارة تشتغل شاي بنعمل لها حاجة كويسة تحميها من الشمس، إنها يكون عندها بطاقة عمل، يكون عندها كارت صحي عشان تكون هي صحية لنفسها، وحتى ذول اللي بيجي يكون صحي. ده الهدف، والهدف اللمة تحت الولايات كل ما مرة بنمشي ونقعد نقترح موضوع نفهمهم بدون قوانين يمشوا بيها عشان ما تكون زي المرة اللي فاتت حكاية جايتها إن شاء الله. ده هدفنا. الما متعلمة تتعلم، والعيانين دارين نشوف لهم قرب صحي علاجي، يعني لازم هون يعني كل كم شهر نجي نفحصهم السرطان الثدي، نجي نوديهم نعمل لهم عيادة متحركة يعني تشوف الأمراض اللي عندهم عشان نقدر نكافي نفسنا من الحاجات دي. فده شيء نحن اتلمينا عليه واتفقنا عليه، ولسه عندنا ولايات بتفتح بنور عليه إن شاء الله. السلام عليكم، وأمكم عوضية محمود كوكو أحمد.
1: أهلا بك أستاذة ثريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل، وعايزينك برضو تحدثينا عن إنكم كيف قدرتوا تجمعوا العدد ده من العاملات في المنازل، وكيف وصلتوا لهم، وقدرتوا تدعوا لجمعية عمومية لتشكيل هذه النقابة.
3: طيب، نحن كعاملات بالمنازل بداياتنا كانت من بدري شديد. يمكن نحن بدينا الفكرة كالفكرة، جاءت الفكرة انبثقت يمكن عام 2015 كانت الفكرة، وقمنا بإنشاء جمعية سميناها جمعية بيت المحبة، على أساس إنه نحن دارين البيوت اللي بيشتغلوا فيها تكون بيوت آمنة، وبيوت يعني بيئة صالحة للعمل، فيه الاحترام وتسود فيه العدالة، تسود فيه الأمان والكرامة. فبدينا بدري خالص، وبدينا إنه نجهز العاملات في مجموعات في كل منطقة في كل محلية، حتى يعني وصلنا في عام 2022 بأنه الفكرة العامة بخصوص النقابة العاملات. في البداية فكرنا أنه تكون اتحاد، وعلى أساس أنه الاتحاد برضو صوت جماعي للما عنده صوت. وبعد ذاك عموما جينا لقينا يمكن النقابة أفضل نوعا ما من هنا، وتوفر لنا يعني زي ما بسموها نقابة المنشأ. قمنا بالعديد من يعني سلسلة طويلة من التنويرات، من الورش، من الاجتماعات التحضيرية، وركزنا على يعني حقوق الإنسان، وخاصة بحق العمل عملنا عليه بطريقة وبصورة يعني كبيرة شديد إلى أن يعني وقامت الحرب. يعني يمكن الفكرة ما بنقول ماتت، كانت موجودة لغاية ما هسي يعني نحن في فترة التعافي والتشافي. طيب، الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل هي فكرة بسيطة برغم بساطتها، لكن هي عميقة في نفس الوقت، لأنه إحنا محتاجين إن العامل المنزلية بدل ما تكون فردي معزول وضعيف يكون يعني بيكون ما عندها قوة، لأنها كفرد بتكون مع صوتها ضعيف، فنحن عايزين نحولها إلى قوة جماعية، وهذه القوة محمية بالقانون. إذن الفكرة نبعت من حتة إنه الجماعة للجماعة صوت، وصوت قوي، وصوت مدافع، وصوت لتحقيق الحقوق ولتحقيق المطالب، أو النقابة هي جسم مطالبي، ففي مطالب ما بتتحقق بالفرد إلا عبر الجماعة. فهذه هي الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل. عندنا العديد من الأهداف، والأهداف السامية جدا لإنشاء نقابة العاملات بالمنازل. فمن الأهداف السامية هي كثيرة، لكن كلها بتتمحور حول الكرامة والعدالة والأمان أو بيئة العمل، البيئة السليمة اللي بتحفظ حق الكرامة والعدالة بالنسبة للعاملة. ولو نحن لاحظنا يعني في دول كثيرة يعني بتقوم قامت بنقابات زي دي، يعني بتختلف التفاصيل من دولة لأخرى، لكن معظم النقابات اللي قامت في العالم بتشترك في مبادئ مهمة. واحدة من هذه المبادئ الاعتراف بالمهنة وبالمهنة قانونيا.
1: وبنرحب بمستمعي راديو دمنجا الأعزاء بضيفنا الكريم الدكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. دكتور، أنت بتتحدث لراديو دمنجا عبر برنامج حديث اليوم، كيف تقيم هذه التجارب الجديدة بإقامة النقابة خاصة ببائعات الشاي وأخرى لعاملات المنازل؟ وهل يعتبر هذا الجهد يعني إضافة للحركة النقابية السودانية في ظل ما تشهد من ضغوط وترسانة القوانين المقيدة للحرية النقابية؟
4: أرحب بمستمعي راديو دبنجا المتميز والذي يقدم خدمة تنويرية وأخبارية هامة لشعبنا في هذا الظرف العصيب، كما أحيي المبادرة الكبيرة والمقدرة والمتميزة للنقابة عاملات المنازل، وهي خطوة كبيرة في وعي قطاع مهم من شعبنا، قطاع تعرض للتهميش والاضطهاد والاستغلال على فترات تاريخية طويلة. والتحية لشعبنا العظيم. يشكل اجتماع نقابة بائعات الشاي والأطعمة انعطافا هاما في الحراك النقابي الداخلي رغم ظروف الحرب الغاهرة والقوانين المتعسفة والضغوط على كل حراك جماهيري، ولكنه خطوة هامة لها ما بعدها. وأعتقد بصدق أن تزامن هذه الخطوة مع ما نلته نقابة الصحفيين من تقدير عالمي هو امتداد للتاريخ المجيد للحركة النقابية السودانية. في النطاق النظري تقول بعض النظريات النقابية العالمية أن الشعور بالظلم وحده ليس كافيا لتنظيم نقابة أو تنظيم العاملين، ولكن وجود غادة ملهمين يتميزون بالشجاعة والوعي هو السبب في النجاح في إنشاء النقابة أو في استمرارها. وفي تاريخنا النقابي كان لخريجي مدرسة الصنايع بعطبرة دورا أساسيا في إنشاء نقابة السك الحديد، وهنا في نقابة بايعات الشاي كانت عوضية رمزا وغائدا ملهما ونشطا في استمرار النقابة وإعادة حاليا. هذه الخطوة الكبيرة هي امتداد لتاريخ وإرث عظيم في الحركة النقابية السودانية. فالحركة النقابية السودانية قامت بمبادرات قديمة في تنظيم عمال التاكسي، عمال المخابز، والعمال الزراعيين وغيرهم من فئات ما يسمى باقتصاد الهامشي، وهو إرث اعتقد ان نقابة بائعات الشاي والأطعمة امتداد له، وستكون لها آثارها على بقية الفئات غير المنظمة حاليا كالحرفيين وغيرهم من القطاعات التي لا تجمعها رب عمل أو مهنة منظمة في إطار نقابي كما المصانع. النقطة الأخيرة، أعتقد بأن هناك تيار في الحركة النقابية العالمية طرح ما يسمى بالنقابة المجتمعية التي لا تهتم بقضايا العمل فقط والأجور إلى آخره، وكذلك تهتم بقضايا محاربة العنصرية، دعم اللاجئين، دعم الفئات الأغليات، دعم قضايا النساء، والتضامن الأممي مع الشعوب الأخرى في قضاياها النقابية وغير النقابية. في النهاية أقول هذه خطوة يجب دعمها، يجب نشرها، يجب الحديث عنها، لأنها تشكل انعطافا كما قلت هاما يجب علينا أن نشيد به، وأن ندعي بقية الفئات للحراك وإعادة التجميع.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، هذه تحياتي سليمان السري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي في الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المهندس حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا. فنستمع للأستاذ المهندس حضره.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارقات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أقل ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر. اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها، وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلو النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المحترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمني. الخلية الأمني دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من ال3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات. ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا. من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح لكن الآن ما يحدث، الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: مستمعو ومستمعات راديو دابنغا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 10 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة الكيلي في النيل الأزرق، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على منطقة خور الحسن في محافظة الكرمك. مقتل 15 مدنيا في جنوب كردفان، وتحالف تأسيس يتهم الجيش، وسقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية في هجوم بمسيرة على بئر بالطينة. هدوء حذر في قريضة بعد اشتباكات قبلية أدت لمقتل 12 شخصا وحمل لإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين بعد اعتقال لمدة عام كامل. جامعة الدول العربية تعقد اجتماعا طارئا بدعوة من السودان ومنظمات غير حكومية تطالب بنشر فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. أعلنت القوات المسلحة أن قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة لها تمكنت أمس من استعادة منطقة الكيلي التي تبعد 30 كيلومترا عن مدينة الكرمك بعد أسبوعين من سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على المنطقة. وقالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة في بيان لها أنها كبدت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق في هذا الخصوص:
1: تشرف القوات الشعب المسلح بالانتصارات الكبيرة جدا بالنسبة لإقليم النيل الأزرق، خاصة منطقة مملكة الكيلي التاريخية. حقيقة نحن يعني دي يعني كان حاجة فينا أصل جد صدور الناس بالانتصار الكبير بالنسبة لقواتنا الشعب المسلح.
0: وفي المقابل أعلنت الحركة الشعبية الشمال يوم الجمعة أنها سيطرت على مناطق خور الحسن ودوكان وكرن كرن، معلنة عزمها على التقدم نحو مناطق أخرى في الإقليم. وأضاف جنود في الحركة الشعبية في هذا الخصوص:
2: نحن في منطقة خور الحسن تم تحريره بالكامل، ومنطقة دوكان أي زول الموجود في مناطق حول البوكوري ومناطق الفيو العدو نحن متقدمين لأي منطقة قريبة لنا.
0: اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة باستهداف شاحنة مدنية كانت على الطريق من قرية خمي إلى أبو زبد بجنوب كردفان بمسيرة أمس، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا. وقال علاء نجد الناطق باسم تحالف تأسيس في بيان إن الشاحنة كانت تقل 37 شخصا، مشيرا إلى سقوط عدد من الجرحى. أعلن مجلس غرف طوارئ محلية الطينة بولاية الشمال دارفور عن سقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية جراء الاستهداف بمسيرة لبئر أندر في الطينة مساء الجمعة. وأوضحت الغرفة أن القصف تسبب أيضا في خروج البئر الذي يعد المصدر الوحيد للمياه في المنطقة عن الخدمة، ما ينذر بأزمة مياه خانقة. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 15,000 شخص في محلية أمبرو بشمال دارفور سيستفيدون من مساعدات إنسانية قدمتها اليونيسيف تشمل الصحة والتغذية والمياه وإصحاح البيئة. وأوضح المكتب أن معدلات سوء التغذية في أمبرو تجاوزت حدود الطوارئ وسط انعدام حاد للأمن الغذائي، مبينا أن استمرار انعدام الأمن ونشاط الطائرات المسيرة يعرقلان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في شمال دارفور. كشف مواطنون من قريضة بجنوب دارفور عن هدوء حذر تشهده المنطقة بعد اشتباكات قبلية دامية منذ الخميس أدت إلى مقتل 12 شخصا من جميع الأطراف. وقال المواطن محمد إسحاق لراديو دابنغا إن الاشتباكات أدت إلى إحراق عشرات المنازل في أحد أحياء قريضة الطرفية. وأوضح أن تدخل قيادات الإدارة الأهلية للأطراف أدى إلى هدوء نسبي وفتح جزئي للسوق بعد إقلاق استمر ليومين. وأضاف المواطن محمد إسحاق لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
3: بعد هناك قاموا خرجوا الحلة والناس مرقوا وبعدك قاموا شاكوا لهم ميتين مننا اثنين وتسعة مجورين ومنهم قتلهم 10. في وفد جانا من برام ومن نيالة برضه جاء وفدي ومن دين برضه في جاء وفدي ووقفوا المشاكل انتظموا طبعا ديلي هاكم انتظموا وديلك برضه انتظموا.
0: قالت منظمة اليونيسيف إنها لن تقلص نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد بسبب التصعيد المتجدد للهجمات بطائرات مسيرة. وقال شيل دون بيت ممثل اليونيسيف في السودان لراديو دابنغا إن المنظمة ستواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال مع التأكيد من سلامة موظفيها. وأضاف في هذا الخصوص:
4: بالطبع لن تقلص اليونيسف نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد. سنواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال، ونحن نعمل حاليا على توسيع نطاق تواجد موظفينا في الخرطوم. بالطبع نريد التأكد من سلامة موظفينا.
5: But it's not stopping our activities.
0: وفي ذات السياق نبه شيلدون بيت إلى تزايد عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم مع استمرار الحرب للعام الرابع. وأوضح ممثل اليونيسيف أن المنظمة تعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة معالجة قضايا مثل الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال في الحروب. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تعمل اليونيسف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء لتحديد الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم ولم شملهم لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم.
0: انطلقت أمس السبت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين المعتقل منذ أكثر من عام على يد القوات المسلحة. وأوضحت الحملة في بيان أنها تسعى إلى تسليط الضوء على قضية محمد عز الدين، كما تهدف إلى ممارسة ضغط سلمي ومنظم لأجل إعلاء قيم الحقوق والحرية والعدالة عبر الوسائل القانونية والإعلامية والحقوقية من أجل الإفراج الفوري عنه. كشفت مصادر مطلعة عن انعقاد اجتماع مغلق بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ومالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة بوساطة من الرئيس الجيبوتي، وانعقد الاجتماع على هامش مشاركة الوفود في تنصيب الرئيس الجيبوتي. يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية اليوم الأحد بشأن السودان. ويأتي هذا الاجتماع الطارئ بناء على طلب تقدمت به حكومة السودان إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة الهجمات التي وقعت مؤخرا على السودان. طالب المشاركون في منتدى مشاركة المنظمات غير الحكومية في الدورة العادية 87 للجنة الإفريقية المنعقدة في بانجول في الفترة من 7 إلى 9 شهر 5 2026 اللجنة الإفريقية باعتماد يدعم جهود تشاد وبنين وموريتانيا وغينيا بيساو في المطالبة بأن يقدم السودان ردا كافيا على طلبهم للتوضيح بشأن استخدام أسلحة كيميائية. كما طالبوا بأن يشمل القرار مطالبة الحكومة بنشر نتائج اللجنة الوطنية التي شكلتها في يوليو من العام الماضي دون تأخير، كما طالبوا بالسماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنشر فرق فنية في البلاد لإجراء التحقيقات. رهن مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور القبول بالسلام ووقف إطلاق النار بخروج الدعم السريع من المدنيين والتجمع في أماكن محددة وإعادة جميع المختطفين وعدم السماح للإمارات بالهبوط في المطارات. وقال خلال مخاطبته حشدا في الخرطوم بوجود وفد برلماني فرنسي إنهم يرفضون التنازل عن العدالة مقابل السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
6: عندنا احنا دايرين سلام وقفت لغنار الليله ده اذا مصحوب بالاتي انا حدايرنا ميليشيات الدعم السريع يطلع برا يخلي المدن ديل فاضيه عشان اهله يعودوا لانه ما الدعم السريع او المدن ديل ما بقت فاضيه الا بعد دخول الدعم.
0: من جانبه قال دكتور جبريل ابراهيم وزير الماليه ان هناك شعورا زائفا بنهايه الحرب لان الخرطوم وعددا من المدن باتت خارج سيطره قوات الدعم السريع وأكد أن الحرب لن تنتهي إلا بتحرير آخر شبر من أراضي السودان واتهم المجتمع الدولي بالتواطؤ في الجرائم التي جرت في الفاشر وشدد على عدم الإفلات من العقاب مبينا أن التسامح مع المجرمين تشجيع على الجريمة وأضاف في هذا الشأن
7: حدثت مآسي كبيرة في جنوب السودان وذهب الناس من غير حساب تكررت ذات المآسي في جبال النوبة من غير حساب حدثت العبادة الجماعية قبل 20 عاما في دارفور وذهب الناس من غير حساب طبيعي جدا أنه من أمن العقاب أساء الأدب.
0: أعلنت الحركة الشعبية الشمال عن تمرد مجموعة من قواتها على خلفية صراع قبلي واتهمت الحركة المجموعة بقتل جندي ومواطن من نفس المجموعة بسبب رفضهم الانضمام إلى مجموعة مسلحة تنشط في المناطق الجبلية وأدت الصراعات القبلية إلى نزوح عدد كبير من السكان في كاودا وأشار النازحون إلى أنهم يعيشون أوضاعا مأساوية جراء انعدام المياه وأضافت النازحة في هذا الخصوص
8: جرينا من حرب لقونا هناك في كاودة ويهو تشردنا جينا قاعدين تحت الأشجار بلا مأوى بلا موية أوضاعنا صعب مرة وسبب الخلان إحنا جرينا قاعدين يحرقوا لنا البيوت ولو طلقة صادفة بضربك.

0: مسجون ماتودن في شارع أسنان حجاري.
1: أعلنت الكوادر التمريضية في مستشفى عطبرة الدخول في إضراب عن العمل ابتداء من أمس السبت إلى حين الاستجابة لمطالبهم، وطالبت الكوادر بصرف الاستحقاقات المالية المتأخرة ومستحقات الأعياد وتحسين بيئة العمل. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين تأييدها قرار معلمي المرحلة الثانوية بالولاية الشمالية بتنفيذ الإضراب المفتوح اعتبارا من غد الأحد حتى الخميس المقبل، ودعت اللجنة جميع معلمي الولاية الشمالية إلى الالتزام الكامل بالإضراب المعلن، كما طالبت السلطات الحكومية بعدم ممارسة أي ضغوط أو تهديدات ضد المعلمين. رحلت لجنة الأمل للعودة الطوعية اليوم عبر طائرة سودانير من مصر دفعة جديدة قوامها 24 من المحبوسين السودانيين لمخالفة قوانين الإقامة. ومن جهة أخرى وصل الفوج الثالث من العائدين من ليبيا أمس عبر مطار بورت سودان وعددهم 162 مواطنا، فيما تبقت 3 رحلات سيتم تفويجها خلال أيام الجمعة والسبت والأحد. وأضاف أحد العائدين في هذا الخصوص:
2: كنت في طرابلس وكتر خير ناس طرابلس، مواطنين طرابلس وحكومة طرابلس وكتر خير القنصلية بتاعت السودان، ما قصروا فينا السفارة السودانية. آخر مرحلة يعني هو وقف معي وقدم لي عمل الخير لحد.
1: من جهة أخرى فوجت ولاية البحر الأحمر 600 من النازحين العائدين من الولاية إلى الخرطوم والولايات الآمنة اليوم على متن 10 حافلات. حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين من تدهور أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر في ظل نقص حاد في التمويل يهدد بتوقف برامج المساعدات الإنسانية خلال الأسابيع المقبلة. وأشارت المتحدثة باسم المفوضية في مصر كريستين بشاي إلى انخفاض نصيب الأسرة من الدعم الشهري من 11 دولار إلى 4 دولارات فقط، مشيرة إلى أن برنامج المساعدات النقدية لم يحصل سوى على 2% من التمويل المطلوب. دشنت مدينة المجلد بولاية غرب كردفان قوة جديدة لحماية المدنيين وفرض هيبة الدولة بعد انتشار التفلتات الأمنية في المدينة. وتعهد يوسف جابر قائد منطقة المجلد العسكرية بحماية السوق والمدنيين، وهدد المتفلتين بالاعتقال والإرسال إلى سجن دقريس في نيالا، وقال إن عدد القوات سيرتفع حتى يوم الخميس إلى 150 جنديا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وإن شاء الله نحن من تاريخ هذا اليوم 10 نحمي كل تاجر وكل من في السوق هذا بقوتنا. هذا نحن قولنا القوة دي لحماية السوق حاليا وحماية المدنيين كلهم.
1: الخبر الأخير في هذه النشرة: وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى دولة الفاتيكان عبر مطار بورت سودان الدولي في زيارة رسمية يلتقي خلالها باب الفاتيكان، ويجري رئيس الوزراء خلال الزيارة مباحثات تتناول قضايا السلام والسلم الاجتماعي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم. و
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها، عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا يعني إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. ف فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرعي وهو بواصل في جرائم وإنت التواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ إحنا دارين الناس تصل عشان إحنا ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان إحنا نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحبينا ونحن التابعين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله وما يمتيانا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمراً صعباً مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلاً.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
2: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيص حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفاه. فنستمع للأستاذ المعيص حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارقات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا القبض، لا توجد نيابة ولا قضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون الإجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث، الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 10 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة الكيلي في النيل الأزرق، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على منطقة خور الحسن في محافظة الكرمك. مقتل 15 مدنيا في جنوب كردفان، وتحالف تأسيس يتهم الجيش، وسقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية في هجوم بمسيرة على بئر بالطينة. هدوء حذر في قريضة بعد اشتباكات قبلية أدت لمقتل 12 شخصا وحمل لإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين بعد اعتقال لمدة عام كامل. جامعة الدول العربية تعقد اجتماعا طارئا بدعوة من السودان ومنظمات غير حكومية تطالب بنشر فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة أن قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة لها تمكنت أمس من استعادة منطقة الكيلي التي تبعد 30 كيلومترا عن مدينة الكرمك بعد أسبوعين من سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على المنطقة. وقالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة في بيان لها أنها كبدت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق في هذا الخصوص:
1: تشرف القوات الشعب المسلحة بالانتصارات الكبيرة جدا بالنسبة لإقليم النيل الأزرق، خاصة منطقة مملكة الكيلي التاريخية. حقيقة نحن يعني دي يعني كان حاجة فينا أصلية صدور الناس بالانتصار الكبير بالنسبة لقواتنا الشعب المسلحة.
0: وفي المقابل أعلنت الحركة الشعبية الشمال يوم الجمعة أنها سيطرت على مناطق خور الحسن ودوكان وكرن كرن، معلنة عزمها على التقدم نحو مناطق أخرى في الإقليم. وأضاف جنود في الحركة الشعبية في هذا الخصوص:
2: نحن في منطقة خور الحسن تم تحريره بالكامل، ومنطقة دوكان أي زول الموجود في مناطق حول البوكوري ومناطق فيو العدو نحن متقدمين لأي منطقة قريبة لنا.
0: اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة باستهداف شاحنة مدنية كانت على الطريق من قرية خمي إلى أبو زبد بجنوب كردفان بمسيرة أمس، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا. وقال علاء نجد الناطق باسم تحالف تأسيس في بيان إن الشاحنة كانت تقل 37 شخصا، مشيرا إلى سقوط عدد من الجرحى. أعلن مجلس غرف طوارئ محلية الطينة بولاية الشمال دارفور عن سقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية جراء الاستهداف المسير لبئر أندر في الطينة مساء الجمعة. وأوضحت الغرفة أن القصف تسبب أيضا في خروج البئر الذي يعد المصدر الوحيد للمياه في المنطقة عن الخدمة، ما ينذر بأزمة مياه خانقة. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 15,000 شخص في محلية أمبرو بشمال دارفور سيستفيدون من مساعدات إنسانية قدمتها اليونيسيف تشمل الصحة والتغذية والمياه وإصحاح البيئة. وأوضح المكتب أن معدلات سوء التغذية في أمبرو تجاوزت حدود الطوارئ وسط انعدام حاد للأمن الغذائي، مبينا أن استمرار انعدام الأمن ونشاط الطائرات المسيرة يعرقلان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في شمال دارفور. كشف مواطنون من قريضة بجنوب دارفور عن هدوء حذر تشهده المنطقة بعد اشتباكات قبلية دامية منذ الخميس أدت إلى مقتل 12 شخصا من جميع الأطراف. وقال المواطن محمد إسحاق لراديو دبنجا إن الاشتباكات أدت إلى إحراق عشرات المنازل في أحد أحياء قريضة الطرفية. وأوضح أن تدخل قيادات الإدارة الأهلية للأطراف أدى إلى هدوء نسبي وفتح جزئي للسوق بعد إقلاق استمر ليومين. وأضاف المواطن محمد إسحاق لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بدوا هناك قاموا خرجوا الحلة والناس مرقوا وبعدك قاموا شاكلوا لهم ميتين مننا اثنين وتسعة مجورين ومنهم قتلوا ما شاء الله. في وفد جانا من برام ومن نيالة برضه جاء وفدي ومن دين برضه في جاء وفدي ووقفوا المشاكل انتظموا طبعا ديلي هاكم انتظموا وديلك برضه انتظموا.
0: قالت منظمة اليونيسيف إنها لن تقلص نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد بسبب التصعيد المتجدد للهجمات بطائرات مسيرة. وقال شيل دون بيت ممثل اليونيسيف في السودان لراديو دابنغا إن المنظمة ستواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال مع التأكيد من سلامة موظفيها. وأضاف في هذا الخصوص:
4: بالطبع لن تقلص اليونيسف نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد. سنواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال، ونحن نعمل حاليا على توسيع نطاق تواجد موظفينا في الخرطوم. بالطبع نريد التأكد من سلامة موظفينا.
5: But it's not stopping our activities.
0: وفي ذات السياق نبه شيلدون بيت إلى تزايد عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم مع استمرار الحرب للعام الرابع. وأوضح ممثل اليونيسيف أن المنظمة تعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة معالجة قضايا مثل الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال في الحروب. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تعمل اليونيسف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء لتحديد الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم ولم شملهم لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم.
0: انطلقت أمس السبت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين المعتقل منذ أكثر من عام على يد القوات المسلحة. وأوضحت الحملة في بيان أنها تسعى إلى تسليط الضوء على قضية محمد عز الدين، كما تهدف إلى ممارسة ضغط سلمي ومنظم لأجل إعلاء قيم الحقوق والحرية والعدالة عبر الوسائل القانونية والإعلامية والحقوقية من أجل الإفراج الفوري عنه. كشفت مصادر مطلعة عن انعقاد اجتماع مغلق بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ومالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة بوساطة من الرئيس الجيبوتي، وأن عقد الاجتماع على هامش مشاركة الوفود في تنصيب الرئيس الجيبوتي. يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية اليوم الأحد بشأن السودان. ويأتي هذا الاجتماع الطارئ بناء على طلب تقدمت به حكومة السودان إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة الهجمات التي وقعت مؤخرا على السودان. طالب المشاركون في منتدى مشاركة المنظمات غير الحكومية في الدورة العادية 87 للجنة الإفريقية المنعقدة في بانجول في الفترة من 7 إلى 9 شهر 5 2026 اللجنة الإفريقية باعتماد يدعم جهود تشاد وبنين وموريتانيا وغينيا بيساو في المطالبة بأن يقدم السودان ردا كافيا على طلبهم للتوضيح بشأن استخدام أسلحة كيميائية. كما طالبوا بأن يشمل القرار مطالبة الحكومة بنشر نتائج اللجنة الوطنية التي شكلتها في يوليو من العام الماضي دون تأخير، كما طالبوا بالسماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنشر فرق فنية في البلاد لإجراء التحقيقات. رهن مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور القبول بالسلام ووقف إطلاق النار بخروج الدعم السريع من المدنيين والتجمع في أماكن محددة وإعادة جميع المختطفين وعدم السماح للإمارات بالهبوط في المطارات. وقال خلال مخاطبته حشدا في الخرطوم بوجود وفد برلماني فرنسي إنهم يرفضون التنازل عن العدالة مقابل السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الحمد لله نحن دارين سلام وقفت لغنار الليلة ده إذا مصحوب بالآتي نحن دارين ميليشيات الدعم السريع يطلع برا يخلي المدن ديل فاضية عشان أهله يعودوا لأنه ما الدعم السريع أو المدن ديل ما بقت فاضية إلا بعد دخول الدعم.
0: من جانبه قال دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية إن هناك شعورا زائفا بنهاية الحرب لأن الخرطوم وعددا من المدن باتت خارج سيطرة قوات الدعم السريع وأكد أن الحرب لن تنتهي إلا بتحرير آخر شبر من أراضي السودان واتهم المجتمع الدولي بالتواطؤ في الجرائم التي جرت في الفاشر وشدد على عدم الإفلات من العقاب مبينا أن التسامح مع المجرمين تشجيع على الجريمة وأضاف في هذا الشأن
7: حدثت مآسي كبيرة في جنوب السودان وذهب الناس من غير حساب تكررت ذات المآسي في جبال النوبة من غير حساب حدثت العبادة الجماعية قبل 20 عاما في دارفور وذهب الناس من غير حساب طبيعي جدا أنه من أمن العقاب أساء الأدب.
0: أعلنت الحركة الشعبية الشمال عن تمرد مجموعة من قواتها على خلفية صراع قبلي واتهمت الحركة المجموعة بقتل جندي ومواطن من نفس المجموعة بسبب رفضهم الانضمام إلى مجموعة مسلحة تنشط في المناطق الجبلية وأدت الصراعات القبلية إلى نزوح عدد كبير من السكان في كاودا وأشار النازحون إلى أنهم يعيشون أوضاعا مأساوية جراء انعدام المياه وأضافت النازحة في هذا الخصوص
8: جرينا من حرب لقونا هناك في الكاودة وهو تشردنا جينا قاعدين تحت الأشجار بلا مأوى بلا موية أوضاعنا صعب مرة وسبب خلانا إحنا جرينا قاعدين يحرقوا لنا البيوت لو طلقة صادفة بضربك وفي إيال فقدنا بسبب موية ما لقينا موية نسقوه ما تدرنا في شارع أثناء إحنا جارين.
0: أعلنت الكوادر التمريضية في مستشفى عطبرة الدخول في إضراب عن العمل ابتداء من أمس السبت إلى حين الاستجابة لمطالبهم وطالبت الكوادر بصرف الاستحقاقات المالية المتأخرة ومستحقات الأعياد وتحسين بيئة العمل. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين تأييدها قرار معلمي المرحلة الثانوية بالولاية الشمالية بتنفيذ الإضراب المفتوح اعتبارا من غد

0: بالإضراب المعلن، كما طالبت السلطات الحكومية بعدم ممارسة أي ضغوط أو تهديدات ضد المعلمين. رحلت لجنة الأمل للعودة الطوعية اليوم عبر طائرة سودانير من مصر دفعة جديدة قوامها 24 من المحبوسين السودانيين لمخالفة قوانين الإقامة. ومن جهة أخرى وصل الفوج الثالث من العائدين من ليبيا أمس عبر مطار بورت سودان وعددهم 162 مواطنا، فيما تبقت 3 رحلات سيتم تفويجها خلال أيام الجمعة والسبت والأحد. وأضاف أحد العائدين في هذا الخصوص:
1: كنت في طرابلس وكتر خير ناس طرابلس، مواطنين طرابلس وحكومة طرابلس، وكتر خير القنصلية بتاعت السودان، ما قصروا فينا السفارة السودانية. آخر مرحلة يعني هو وقف معي وقدم لي عمل الخير لحد.
0: من جهة أخرى فوجت ولاية البحر الأحمر 600 من النازحين العائدين من الولاية إلى الخرطوم والولايات الآمنة اليوم على متن 10 حافلات. حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين من تدهور أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر في ظل نقص حاد في التمويل يهدد بتوقف برامج المساعدات الإنسانية خلال الأسابيع المقبلة. وأشارت المتحدثة باسم المفوضية في مصر كريستين بشاي إلى انخفاض نصيب الأسرة من الدعم الشهري من 11 دولار إلى 4 دولارات فقط، مشيرة إلى أن برنامج المساعدات النقدية لم يحصل سوى على 2% من التمويل المطلوب. دشنت مدينة المجلد بولاية غرب كردفان قوة جديدة لحماية المدنيين وفرض هيبة الدولة بعد انتشار التفلتات الأمنية في المدينة. وتعهد يوسف جابر قائد منطقة المجلد العسكرية بحماية السوق والمدنيين، وهدد المتفلتين بالاعتقال والإرسال إلى سجن ذاغريس في نيالا. وقال إن عدد القوات سيرتفع حتى يوم الخميس إلى 150 جنديا. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وإن شاء الله نحن من تاريخ هذا اليوم 10 نحمي كل تاجر وكل من في السوق هذا بقوتنا. هذا نحن قوّلنا القوة لحماية السوق حاليا وحماية المدنيين كلهم.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى دولة الفاتيكان عبر مطار بورت سودان الدولي في زيارة رسمية يلتقي خلالها باب الفاتيكان، ويجري رئيس الوزراء خلال الزيارة مباحثات تتناول قضايا السلام والسلم الاجتماعي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
3: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بناء تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
2: الطائرات المسيرة يكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش الإلكتروني وفرص سيابة سريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغى في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تدعم معاك مخاطر.
1: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
2: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار خرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد إلى عودا إلى الوراء وليس سنوات فاضت. بدنا نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع الاستفادة من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الإمداد السريع والمساعدات الإنسانية، تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال تشوه، خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالإيفيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار اللي شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
2: من الفرص الكبيرة التي فقدت إنه السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة، فالسودان يعني توقف تماما. في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية، النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتمة في محل متقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران، وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه، وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب، وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
2: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة، يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه كويستشن ماسك. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وتبنى الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي أو تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة، يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل تم في الهيئة الطيران المدني أضر بالهيئة كثير جدا وأضر بالقطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها، ونحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة الآن، فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
3: حال من دارفور، الحام من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور، برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. سلام سلام دارفور، سلام سلام. الحان من دارفور برنامج تعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور، نسمع ونحكي عن التاريخ.
4: دارفور أيام زمان، الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
3: الحان من دارفور، ونسى في الفضايا الفرنجبية، البردية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البشاني. الحان من دارفور.
4: سلام سلام دارفور، سلام. كونوا معانا في الحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم، كل أسبوع. الحان من دارفور، من هنا، من أرض دارفور، لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
3: الحان.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه الحلقة في الحان من دارفور، الحان وقصص من دارفور. نتحدث قليلا عن الزراعة، والزراعة في دارفور هي ثقافة متجذرة، ودارفور كلها أرض زراعية، ولذلك نجد أنه يعني الإنسان في حياته يعني وفي تعامله مع الأرض يعني جزء من مكوناته الثقافية أدوات الزراعة، سواء كان الكدنكة والجبراكة أو الجلموية والجراية أو يعني مجموعة هذه المسميات. والزراعة بتعتبر هي يعني صمام الأمان لحياة الناس في دارفور، ومجتمع دارفور في الغالبية العظمى بتاعته مجتمع بتاع مزارعية، ومجتمع مزارعية لأنه الحضارة بتاع دارفور أصلا حضارة زراعية، والناس بيغنوا للزراعة، بيغنوا للزراعة، بيغنوا يعني من بداية الخريف، المطر الكويسة، الشواقير السمحة، البراق الشلع، القبلي، مربط العجيل، دي كلها يا إخواننا مسميات، والناس بيراقبوا الخريف وبيراقبوا المطر بصورة يعني ممتازة جدا جدا، وبيوصلوا يعني بيتحدثوا عن يعني تنبؤاتهم للخريف وكده، بيقول لك شايفين السحابة ديك، شايفين البرق، والليلة ترية طلعت وترية غابت ومجر الكبش، وحتى السماء والفضاء ذاته بسموه بأسماء حسب المواسم وحسب الأوقات بتاعت الأمطار وحسب أمطار النزول. يقول لك دارين دلو، الزراعة دار لها دلو، الزراعة دار لها دلوين، وكلها تعابير وتعبيرات كويسة جدا. نحن يعني نستمع الآن لقصيدة ولأغنية جميلة جدا اسمها المكنجي. المكنجي.

نواصل مستمعين الكرام حديثنا ونواصل أيضا برنامجنا الحان وقصص من دارفور. والزراعة في دارفور زي ما ذكرنا هي يعني صمام الأمان لكل الناس، وما في زور ما بتيري، ما في زور ما بيزرع. عشان كده الناس بيزرعوا في مختلف أنحاء دارفور وفي مختلف أنحاء الإقليم، وبيزرعوا يعني مختلف المحاصيل، محاصيل نقدية، محاصيل يعني زي السمسم، زي الفول، محاصيل بستانية زي البرتقال والجواب في مناطق جبل مرة، والفواكه عموما. وفي ناس بيزرعوا الدخن والقمح والذرة، وبيزرعوا العديد من الخضروات دي كلها. يا اخواننا خيرات الارض في دارفور، والارض في دارفور يعني من الاخصب الاراضي، من اخصب الاراضي الزراعية في السودان. هي بعض الاراضي ومعظم الاراضي الموجودة في اقليم دارفور، وهي اراضي بكر واراضي منتجة واراضي فيها محاصيل او اراضي بتنتج محاصيل جيدة جدا، وساهمت في الناتج القومي او الناتج الاقتصادي للبلد. مرة ثانية نسمع لنا اغنية ايضا تتكلم عن الزراعة.

مستمعي الكرام، نواصل حديثنا عن الزراعة في دارفور. ويمكن الزراعة ارتبطت في عقول الناس بالنفائر، النفير أو التويزة، ومعظم الناس لأن إخوان العمل الجماعي عنده قيمته، عشان كده الناس في دارفور معظم أعمالهم وإنتاجهم وحاجاتهم كلها بنتجوها عن طريق الجماعات أو عن طريق الأسر أو عن طريق النفائر، عشان كده بيغنوا للنفير. وفي النفير دائما وأبدا بنلقاهم، يعني هم أكثر الناس، يعني أو من أكثر الناس حماسة، هم الناس اللي بيمشوا النفير، بيمشوا نفير دق العيش، بيمشوا نفير الزراعة، نفير الحشاشة، الحراتة، دي كلها يا إخواننا يعني هي مهرجانات بتاعت حصاد. الناس بيمشوا الحصاد وبقوموا للحصاد بشكل مهرجانات، وفي هذه المهرجانات يعني بيغنوا وبيمرحوا وبيحكوا وبيضبحوا الضبايح وكده، وبيستقبلوا دائما يعني موسم الحصاد الناس بيستقبلوا بالزبايح وبيستقبلوا بالكرامات، يقول لك إن شاء الله عيشنا ده ندخله بالعافية وبالسلام وما تحصل كارثة. ودي كلها يا إخواننا الثقافة موجودة في حياة الناس. ونحن في ختام هذه الحلقة نحييكم، وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى، وشكرا جزيلا.

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مايك. صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00 4.

0: مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 10 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة الكيلي في النيل الأزرق، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على منطقة خور الحسن في محافظة الكرمك. مقتل 15 مدنيا في جنوب كردفان، وتحالف تأسيس يتهم الجيش، وسقوط قتلى وجرحى ونفوخ ماشية في هجوم بمسيرة على بئر بالطينة. هدوء حذر في قريضة بعد اشتباكات قبلية أدت لمقتل 12 شخصا وحملة لإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين بعد اعتقال لمدة عام كامل. جامعة الدول العربية تعقد اجتماعا طارئا بدعوة من السودان ومنظمات غير حكومية تطالب بنشر فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة أن قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة لها تمكنت أمس من استعادة منطقة الكيلي التي تبعد 30 كيلومترا عن مدينة الكرمك بعد أسبوعين من سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على المنطقة. وقالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة في بيان لها أنها كبدت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق في هذا الخصوص:
1: تشرف القوات الشعب المسلحة بالانتصارات الكبيرة جدا بالنسبة لإقليم النيل الأزرق، خاصة منطقة مملكة الكيلي التاريخية. حقيقة نحن يعني دي يعني كان حاجة فينا أصل جد صدور الناس بالانتصار الكبير بالنسبة لقواتنا الشعب المسلحة.
0: وفي المقابل أعلنت الحركة الشعبية الشمال يوم الجمعة أنها سيطرت على مناطق خور الحسن ودوكان وكرن كرن، معلنة عزمها على التقدم نحو مناطق أخرى في الإقليم. وأضاف جنود في الحركة الشعبية في هذا الخصوص: